0: الخلافات والانطباعات وربما النكات بين أبناء دير الزور من لسانهم، وهذا أمر ندرك دقته تماما. فكل سوريا تعرفت عليه بالاحتكاك بأبناء الدير في الجامعة أو الجيش. ثالثا، هل الخلاف غير موجود؟ بلى، وكلنا نعرفه من أحاديثنا، نكاتنا، مدارسنا، ولاحقا في الثورة شق هذا الخلاف المجلس العسكري وأدى لحملات تراشق الاتهامات إبان اقتحام مدينة. خلونا نشوف واقع خلقناه بأنفسنا لعيون غير الديريين، لعل وعسى نأخذ درس ونحاول نخفف من نقل هذا الخلاف بين الريف والمدينة بكل تجلياته لأبنائنا الذين في غالبهم لم يعرفوا الدير نفسها لا ريفا ولا مدينة، وقد لا يعرفونها كما عرفناها نحن. كما اعتبر أن توحد أهل الدير ريفا ومدينة إيجابي ويبنى عليه، طبعا هذا كله ما ورد في هذا المنشور من سقراط العلو. المسألة لم تقف عند هذا الحد، فقد خرج بعض الأهالي للتظاهر معربين عن غضبهم، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى تدخلا سريعا لحل المشكلة، حيث قدم بصورة شخصية اعتذارا نيابة عن والده، معتبرا تصريح الوالد زلة لسان جرحت الرئيس نفسه قبل أن تجرح أهالي دير الزور، وذلك خلال اتصاله بمحافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة. نتابع.
1: سلام ورحمة الله. حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
2: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة الخير؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله ورحمة الله. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
2: الله يسلم. والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير يعني. حقه محفوظ إن شاء الله وخلص عوض لحيتنا.
3: الله يسلمك يا
2: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك،
3: الله يبارك
1: الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
2: تأكيد، ما شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من أبناء دير الزور. الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
2: والله أنا على حر من الجمر يعني.
3: إن شاء الله.
2: بعض الترتيبات أنا تكلمت مع أخونا السيد المحافظ زياد العايش، ف إن شاء الله عم يشرف عليها، إن شاء الله بأقرب فرصة بإذن الله أكون بيناتكم إن شاء الله.
1: أكرمكم الله سيد الرئيس، مشكور على اتصالك.
2: خلال الفترة الماضية جهزنا بعض المشاريع يعني، وأرسلنا بعض يعني الأشخاص لحتى دراسة بعض المشاريع عندكم، سواء المشافي أو الجسور أو بعض الأشياء اللي بتحتاجها المدينة. في بعض الاستثمارات أيضا وجهناها ليبدأ العمل فيها إن شاء الله بالدير. وإحنا سابقا تكلمنا أنه إن شاء الله الدير هتكون من أحد أهم الأماكن الإقتصادية إن شاء الله في سوريا
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى.
2: الله يسلمكم.
1: الله يبارك فيك. شكرا، شكرا لاتصالك سيادة الرئيس، والله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. مشكور إن شاء الله.
2: خلاص الدير ما في داعي يزعلوا، ازرعوا بلحيتنا يعني.
4: الله يسامحه إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: لكن كيف تفاعل الشارع مع اعتذار رئيس الجمهورية؟ الردود كانت بأكثر من طريقة، وهذا واحد منها. نتابع.
5: الرئيس أحمد الشرع يعتذر من أهل الدير بعد ما أبوه حكى عليهم ويقولهم خيوه حكم علينا وأنا زلمة أعتذر نيابة عن أبوي. والله شوف، الاعتذار من شيء من الرجال وما تنقص من حدا. وأهل الدير أهل شيمة وأهل نخوة وأهل حمية، وأهل الدير يعني والله العظيم إش ما حكيت عليهم أهل الدير، والله قليل بحقهم، قسم بالله قليل بحقهم، ورب الكعبة قليل بحقهم. والله وين ما تديرهم ما يقصرون، إذا تريدهم معلم على الموت ما يقول لك لا، تنخيهم على الموت ما يقولوا لك لا، وإذا تروح عليهم ما يصدونك وما يرجعونك خايب، والكرم من عندهم توزع، شو تريد أكثر من هيك؟
0: كان البعض يعول على التصعيد، يراهن على تطور المشكلة، لكن كان لأهالي دير الزور رأي آخر. فبعد اعتذار الرئيس تجمع بعض أبناء المحافظة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق للاحتفال على أنغام لبت لبت بحضور القوى الأمنية.
6: نمشي نهز القاع، ليريا وكلنا سمع، نمشي نهز القاع.

إيجابيا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا أبناء دير الزور. نستعرض جانبا من التعليقات. محمد قال: الدية عند الكرام هي اعتذار، حفظ الله الرئيس أحمد الشرع. من قاسم يقول: اعتذار من شيم الرجال، الشعب السوري واحد، لا تخلوا الفلول يصطادوا بالماء العكر، كلنا واحد. من السمر قالت: الله يطول بعمرك يا رئيس، بحياتنا ما كنا نحلم رئيس يزعل لزعل. حسين يقول: أحبابنا وأصدقائنا في دير الزور، حين يخرج الاعتذار من مقام الرئاسة لا يكون مجرد كلمات تقال، بل رسالة تحمل شيئا من العدالة المعنوية التي انتظرها الناس طويلا. وتابع حسين وقال: أهلنا في دير الزور الذين عرفوا وجع التهميش وثقة المعاناة وقسوة السنوات السابقة زمن نظام بائد، لم يكونوا يبحثون عن خطاب يرضي العاطفة بقدر ما كانوا ينتظرون اعترافا يلامس الحقيقة ويحفظ الكرامة.

0: كلنا نذكر زجاجة العطر التي أحدثت ضجة خلال لقاء الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 20 من العام الماضي. يبدو أن ترامب منتبه لتحول هذه اللفتة إلى ترند في ذلك الوقت، فأعاد إرسال هدية مماثلة للرئيس الشرع، وهي عبارة عن علبتين من عطر ترامب فيكتوري، إحداهما حمراء والأخرى سوداء. هذه هي، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض مرفقة بعبارة إنهم يتحدثون عن الصورة التي التقطناها عندما أعطيتك ذلك العطر العظيم في حال نفد من عندك. الرئيس الشرع نشر هذه الصورة عبر حسابه في منصة إكس، وأرفقها بمنشور كتب فيه بعض الاجتماعات تترك انطباعا، اجتماعنا ترك على ما يبدو أثرا مميزا، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدية قائلا شكرا لك على إضافة لمسة للهدية الثمينة لتستمر روح ذلك الاجتماع في تشكيل علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه هي التغريدة التي وضعها الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا للتذكير مشاهدينا، استعرض في هذه المادة التي أعدها في وقت سابق الزملاء في قسم نيو ميديا حول زجاجة العطر والهدايا التي تبادلها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.
1: And then the other one is your wife. How many wives?
2: Their wife.
1: Because they never know, right?
3: أنا أرسلت لهم هدايا فيها شيء أثري قديم، أول أجدية صار في التاريخ، أول خاتم أيضا صار في التاريخ، أول نوتة موسيقية، أول تعريفة جمركية أيضا صارت في العالم. هي نسخة عن أشياء أثرية موجودة من أصولنا في أصول الهدية للسيدة الأولى تم زوجها.
0: لقت هذه اللفتة تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانباً من التعليقات. بندر قال ما يقصر أبو إيفانكا، حمزة مسيح جوخ من الطراز رفيع ترامب، رامي قال حلل يا دويري شو المقصود يا شباب، نور قالت شكله عامل له سحر عند أم عباس وباعته بحجة عطر. لم يعد التهجم على عناصر الشرطة بأنواعها حالة مستغربة بعد إسقاط النظام المخلوع في سوريا، رغم أن الشرطة كل الشرطة جهاز تنفيذي مهمته إنفاذ القانون، إنهم مواطنون بصلاحيات خاصة لتحقيق هذه الغاية. بعد أي تغيير جذري في نظام الحكم، خصوصا بعد سنوات من القمع أو الحرب كما حدث في سوريا، تظهر غالبا مرحلة اضطراب اجتماعي ونفسي تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة. فالاعتداء على عناصر الأمن في هذه المرحلة لا يفسر عادة بسبب واحد فقط، بل بعدة عوامل متداخلة، منها تراكم الغضب والخوف والانتقام من أجهزة ارتبطت في أذهان كثيرين بالقمع، إلى جانب انهيار هيبة الدولة القديمة قبل تشكل هيبة الدولة الجديدة. بعض المواطنين قد يلمس ضعف المؤسسات الانتقالية وغياب وضوح حدود السلطة والمحاسبة، كما يعتبر البعض أن سقوط النظام يعني سقوط كل الضوابط، بالإضافة إلى وجود مجموعات تستغل الفوضى لتحقيق نفوذ أو أيضا لموضوع تصفية حسابات. في المجتمعات الخارجة من الصراع يحدث أحيانا ارتباك طبيعي، لأن الناس لم يعتادوا سابقا على ممارسة السياسة أو الاعتراض أو التعبير ضمن إطار قانوني مستقر. فإذا كانت الدولة سابقا تعتمد على الخوف ثم انهار هذا الخوف فجأة، فقد تظهر سلوكيات متطرفة في الاتجاه المعاكس قبل أن يستقر الوضع، في حين يتطلب نجاح واستقرار المرحلة الانتقالية بناء جهاز أمني يخضع للقانون لا للأشخاص، ومحاسبة الانتهاكات وحماية حق النقد والاحتجاج السلمي دون أن يلغي ذلك فرض القانوني على أي اعتداء أو فوضى. فالدول التي تنجح بعد التحولات الكبرى هي التي تحول الغضب الشعبي إلى مؤسسات وقوانين بدل أن يبقى في الشارع. في دمشق عناصر من الشرطة يحاولون إزالة البسطات والمخالفات في الطرقات، لكن الرد جاء بهذه الطريقة.
2: علينا شرفوا شرفوا هاي دولة هاي دولة تفضلوا تفضلوا بدي صور قاعدين عم تتهجموا عليه عليكم من كل دولة
4: بعد
5: عنا اولاد طيب نحن عنا اولاد عنا اولاد
2: دولة شو بدك تعمل شو بدك تعمل شو بدك تعمل بدك تعمل بدك مصاري بدك تقبض بدك مصاري بعطيك مصاري بدك تقبض الحن الجوال النظام ما فرق شيء عن كلاب النظام ما فرقتوا شيء عن كلاب النظام
5: والله ما بيصير والله نحن عنا اطفال ليكو هذا الطفل اللي ينام بالشارع يعني كل يوم هالقصة كل يوم هالقصة عبدتوني خلص عبدتوني
2: هلا اعطيهم كم ليرة بيسكتوا مثل الكلاب
5: هلا بنشوف
2: مثل الكلاب بتسكتوا كل كنت قلل الادب علي قعدك تهجم علي تهجم علي
5: عم يقول
2: تهجم علي تهجم
5: لا عم يقول لك خلصت
2: بعد شوي بعد شوي بدك تتهجم
0: ننتقل للاستعراض بعد التعليقات مشاهدينا يحيى قال هيبة الدولة ليست شعاراً يقال بل المسؤولية تحترم وتنفيذ القانون لا يجب أن يتحول إلى سبب للإهانة والتطول على مؤسسات الدولة وموظفيها محمد هذا ليس اعتداءً على شرطياً فقط إنه اعتداء على الدولة عمرو هلال خلي الشرطة النسائية تعلم الذوق وليد كتب أقسم بالله عيب اللي عم يصير الدولة والسلم الاجتماعي لا يبنى هكذا يجب اعتقالها مباشرة وتوقيفها ومحاكمتها بادعاء شخصي من الشرطة وادعاء بإهانة الدولة والتطول على رموزها العلاقة بين السعودية وسوريا تنعكس بأكثر من طريقة على علاقة الشعبين السوري والسعودي هذا التسجيل لشرطي سعودي يدعو للحجاج السوريين ويرحب بهم بحفاوة بالغة كان متداولا بكثافة على مدار الساعات الماضية نتابع
6: اجمع بيننا اجمع الناس النعيم قولوا امين
7: امين
6: ويحفظكم ويخليكم ويطول في اعماركم والله يتوها السعودية نورت بأهل سوريا
7: ويا مرحبا
6: والله يحفظ بلادكم والله يدوم عليكم الامن والامان يا رب والله لا يغير بينكم قولوا امين يا
7: الله يعز قدركم
6: حياكم الله نورت سعوديتكم
7: وانتم
6: تقدر تتفضلون الله يستر
7: الله يجزاكم الخير شكرا شكرا السلام عليكم
0: قبل أيام جرى الحديث عن فقدان الشابة رنوى الشاعر في السويداء وهي شابة بعمر 22 عاما طالبة بالأدب الإنجليزي فقدت عند الفرن الآلي للمحافظة حيث انقطع الاتصال بها اليوم تخرج الشابة في تسجيل مصور لطمأنة أهلها أنها بخير ولتوضيح ملابسات ما جرى معها نتابع
8: الموضوع اللي صار أنه أنا طالبة أدب إنجليزي وكنت حابة أنزل وقف تسجيلي لأني رسبت سنتين وبعد هذول السنتين ما كنت حابة أخسر هالفرع صارت ملابسات بيني وبين العائلة إنه أنا بدي أنزل لا ما كان في دعم إني أنزل كبر الموضوع بيننا وقررت إني أنزل بدون علمة وفعلا بيوم الخميس نزلت ورحت مشان وقف التسجيل للأسف صدف بموقف إنه سرقت أغراضي وأنا بالشام بما فيهم موبايلي المصاري إني أرجع هذا كله فقدته فنحطت بمأزق كثير كبير كنت خايفة من إني أرجع وما كنت قادرة أرجع بهذاك الوقت وحسيت بخوف حسيت بعجز إنه شو رح يصير فيه إسا لو رجعت من هيك وما عارفه كيف بدي وين بدي اروح كيف بدي اتواصل مع حدا اغراضي راحت فقدتهم فصار في هلع عندي فقررت ابقى هون لقدر ادبر وضعي وارجع فمن أول امبارح تقريبا من فترة يومين قدرت أحصل الموبايل وشوف الشي اللي عم يصير، وقعدت بلحظة تفكير إنه الشي اللي عم يصير مش صح، لا بحقي ولا بحق الناس اللي كانت عم بيتم اتهامها، وما كانت عادلي بالنسبة للناس اللي خافت علي اللي هكلت همي. ما كان بودي يحطهم بهيك موقف. طبعا
0: كثيرا ما تنتشر مقاطع مصورة للهروب من الشرطة في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا أيضا ما تحمل طابعا كوميديا وشيئا من الحماسة وحتى الإثارة. إنه مشهد أكشن حي متوقع في مختلف الدول، لكن هذه المرة المشهد من إنتاج سوري في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. حاول شخص أوقفته دورية أمنية أن يهرب. دعونا نتعرف إلى ما حصل معه.

اليسار بالدور أول سورية تنضم لطاقم تحكيم نهائي بطولة كأس آسيا في الصين، فمن هي؟ الجواب في هذه المادة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. إنها دير الزور التي تميزت بجارها النهر العظيم الذي يقسمها إلى الشامية والجزيرة، وكانت خضرة بساتينها وقمحها بمثابة المخزون الغذائي الذي لا ينضب لسوريا. أما اليوم فالدير تواجه اختبارها الأقصى، الرمال تحاول غزوها وبياض الملح يغزو تربة أجزاء كبيرة من أرضها. الدير اليوم توجه إشارات تحذيرية بأن سنوات الجفاف والإهمال تهدد جدياً سلة سوريا الغذائية. أرقام وإحصاءات ومشاهد صادمة من أرض الدير سنعرضها اليوم عليكم، وهي ليست مجرد إحصاءات من تقارير دولية، وإنما إنذار بضرورة التحرك لمواجهة خطر التصحر الذي يهدد قلب الجزيرة السورية.

0: مساء الخير. هنا دير الزور، هنا التاريخ والحضارة، وهنا حيث كانت الأرض تعطي من دون حساب. واليوم تطلب النجدة بعد أن باتت للأسف في خطر شديد بسبب سنوات الجفاف الطويلة. مؤسسات دولية وعربية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، فعندما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إننا في سوريا نعيش أسوأ جفاف منذ 36 عاما، فهذا يعني أن جيلا كاملا من المزارعين قد يفقد مهنته وهويته. ومن الطبيعي أن يؤثر الجفاف على المحاصيل البعلية، لكن في الجزيرة السورية هناك الفرات، ما يعني أن أراضي السقي على الأقل لا يجب أن تتأثر، لكن للأسف الصورة على الأرض ليست كذلك.
1: بحسب الفاو، سجلت الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025 عجزاً في الهطولات المطرية بنسبة وصلت إلى 54% من دون المعدل السنوي العام، وفي بعض مناطق الجزيرة السورية وصلت نسبة العجز إلى 69%. أما في الأراضي المسقية فتعطل نظام الري الذي أدى لزيادة نسبة ملوحة الأرض وعدم زراعة مساحات كبيرة.
2: صار في تراجع في المساحات الزراعية في منطقة دير الزور، وذلك من نسبة يعني تقريبا نقدر نقول أكثر من الثلثين من الأرض خرجت عن الزراعة بسبب ظروف قاهرة أو ظروف موضوعية يعني خارجة عن إرادة الفلاح، وبالتالي أصبحت الأراضي خارج الزراعة غير مستقلة بالشكل الأمثل والشكل السليم، لا تستعمل ولا تفلح ولا تزرع. أكثر تضرراً القطاع الثالث والخامس والسابع، أكثر تضرراً في هذه الناحية من ناحية يعني خروج الأراضي عن الزراعة.

0: تعتبر الملوحة العدوة رقم واحد للأراضي الزراعية في دير الزور، وانطلقت عدة مشاريع منذ ثمانينيات القرن الماضي لاستصلاح مساحات واسعة من حوض الفرات، تعتمد على ضخ المياه من النهر مع إنشاء قنوات صرف لإعادة المياه إلى النهر. ولشرح الآلية التقت الزميلة ربا عبيد مع المهندس علي الموسى وسألته عن هذه المشاريع وآلية عملها.
1: بالنسبة للملوحة، هاي المسألة يعني مشكلة قديمة جديدة. نسبة الملوحة في تربة أو حوض الفرات مرتفعة، فعندما يتم ترك الأرض ومن قبل الفلاح وعدم استثمارها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، راح تظهر هذه النسبة، نسبة الملوحة، إلى السطح، وبالتالي تخرج الأرض وتكون غير صالحة للزراعة. يعني نسبة الملوحة بسرير نهر الفرات عالية جدا تعتبر. إذا لم يتم سحب المياه الجوفية وتخفيض منسوبها، صراحة تخرج الأرض مباشرة عن الاستثمار.
2: ما في شك إنه في إحنا في أسباب أدت إلى هذا التضرر، يعني هي إنه توقف الآبار الصرف الصحي والمصارف، يعني تقريبا أغلقت بالأعشاب المائية وأصبح يعني تصريفها صعب، والمكائن الآبار الصرف سرقت وتوقفت عن العمل، يعني عن تنقول تصريف الماء الأرضي، وبالتالي صار في الأرض تملح، وهذا أدى إلى أيضا سبب من أسباب توقف الزراعة في هذه الأراضي بسبب التملح العالي. ويعني احنا نقول لازم ترجع هذه الآبار إلى طبيعتها، إلى تركيب مكائن عليها وتشغيلها لاستصلاح هذه الأراضي. هاي طبعا سبب من أسباب استصلاح الأراضي، والسبب الآخر هو تطويفها بالماء وغسلها وكذا، ولازم يكون موجودين الفلاحين للقيام بهذا الأمر. يعني فإن شاء الله مستقبلاً الناس تعود إلى الأرض ويقومون بهذه المهمات، تركيب المكان، تشغيل الآبار، غسل الأراضي، يعني الأراضي تصبح مالحة، وغسل الملح بالمي طبعاً بالتطويف، وصرف المي إلى المصارف، وبالتالي تستحسن الأرض وتصير صالحة للزراعة. طبعاً الفترة الماضية صار في انخفاض في نهر الفرات، وبالتالي بعض المكائن أو أكثرها توقف عن السقاية بهذا السبب، ولعدم توفر آليات لفتح نقول الراطات اللي توصل الماء إلى المكائن من النهر. فالآن يعني يبدو أنه نهر الفرات في ارتفاع، وبالتالي نأمل أنه هذا الأمر يشتغل بشكل الأمثل، وبالتالي تشغيل المكائن والعمل في الزراعة بشكل صحيح وسليم. في سواقي، في سواق الأسمنت، في سواق الترابية، نوعين من السواقي. فسواق الأسمنت يعني تصليحها سهل ويسر بواسطة يعني دمبرات صغيرة تقوم في تنظيفها وتأهيلها، والترابية لابد ما يقوم بها الفلاح بنفسه، يعني بواسطة يعني ممكن آليات بسيطة، ولا بنفس الفلاح ذاته بالكريك والمسحان.

0: التملح طبعا سببه أول شيء ترك الأراضي بدون فلاحة، بالإضافة إحنا موجود هنا الري، والري لما تجي للأراضي مي وافرة فتسبب التملح. والمي مثل جسم الإنسان، مثل ما بدك مية بدك تصرف المية، فإحنا ما صار عندنا تصريف. ذلك أول شغلة لأن آبار التصريف كان لها محولات تمام ومحركات، فأثناء النظام البائد انسرقت بين طبعا فترة التحرير وأيام النظام فانسرقت. طبعا إحنا شايف الأرض هاي ملح، ملح نظام تملح، وهذا ما يساعد الإنبات، النبات ما يعطي إنبات خالص. الأرض هاي طرفة، هي نوع من أنواع الأشجار تأقلمت مع التملح، يعني التملح ما يأثر عليها، أي نبتة لحالها. يعني شوف هذا نبت لحاله، هذا يمتص الملح، طبعا هي نبتة طبيعية من الأرض. أي أما كزراعة نظامية كحنطة كقمح كقطن ككذا ما لسه فيه.
1: حمل عام 2026 الخير بعد طول انقطاع مع موسم أمطار استثنائي، لكن توفر المياه شيء والاستفادة منها شيء آخر، فهذه الأمطار رغم وفرتها غير قادرة وحدها على محو آثار سنوات طوال من الجفاف. وأضف إلى ذلك أن إعادة استصلاح الأراضي ومقاومة التملح والتصحر تحتاج إلى خطة عمل ممنهجة.
2: تحولت الأمطار الغزيرة في دير الزور في شهري آذار ونيسان الماضيين إلى سيول جارفة، جرفت التربة السطحية الخصبة ودمرت بعض محاصيل القمح والشعير في المناطق المنخفضة. أضف إلى ذلك أن التصحر خلال سنوات الجفاف الماضية غير من خصائص التربة وزاد من ملوحتها، وهذا يحتاج لسنوات من الاستصلاح.
0: السبب الرئيسي له هي المياه الزائدة، تمام؟ فالأرض مثل جسم الإنسان، مثل ما تشرب الماء بدك تصرفها، فإحنا وقعنا مشكلة التملح لكثرة المياه وعدم تصريفها. عدم تصريفها بسبب أنه بآبار لسحب المياه المالحة على نهر الفرات بخنادق، فإلها محركات ومحولات طاقة كهربائية، فهاي المحولات انسرقت فصارت الأرض بها تملح، والتملح هذا أثر على الزراعة، يعني بحيث النبتة ما تستفيد منها خالص. كان في السنوات السابقة في مشكلة منسوب المياه نهر الفرات، نقول انخفضت. الحمد لله السنوات هاي، السنة هاي الله أكرم علينا بالمياه، ارتفع نسبة أو منسوب المياه، والحمد لله تعالجت المشكلة، ولكن ما تؤدي للمطلوب مني. يعني
2: البنية التحتية المتهالكة لمحطات الري والضخ أسهمت في ضياع مياه الأمطار، وبدلاً من تخزينها وإعادة توزيعها نتيجة تضرر القنوات ذهبت المياه إلى السبخات أو تبخرت.
1: بعد سنوات الجفاف والإهمال الذي طال كل الإجراءات التي تعمل على تقليل التصحر الذي ساهم في ارتفاع كبير بالمساحات المتصحرة في دير الزور، لا تكفي عودة الأمطار لمواجهة الضرر الذي أصاب الأراضي.
2: وفق تقارير محلية واتحادات فلاحية، خرج أكثر من 70,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور من دائرة الإنتاج بسبب التصحر وشح المياه، لكي تستفيد الأرض من الهطولات المطرية ولمقاومة شبح التصحر تحتاج دير الزور إلى زراعة الأشجار كمصدات رياح وإصلاح قنوات الري.
3: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح في دير الزور، تم رفع تقييم احتياج إلى المديرية العامة للموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية، وكذلك تم التواصل مع العديد من المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد، حيث تم إرفاد دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل. لتعزيل المصارف الزراعية، وكذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض آبار الصرف العمودي في القطاع الخامس والسابع في منطقة الشامية، وكذلك تم توجيه الآليات لمعالجة وإزالة التجاوزات في منطقة الجزيرة وتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما ودير الزور خصوصا، وذلك لحاجته في تحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية وتأمين فرص عمل للسكان المحليين. وإن شاء الله يعني ستثمر هذه الخطوات على نتائج قريبة ملموسة لمصلحة الفلاحين والمزارعين.
2: وأكد خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن نسبة الأراضي المتأثرة

0: ستيل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الجيش السوري يشارك في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا، ورئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره التركي على هامشها. قوات الاحتلال تختطف شابين من مزرعتين بريف القنيطرة، وقوات أندوف تجري جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بريف درع الغربي. أكثر من 700 لاجئ سوري في ولاية ألمانية يواجهون خطر الترحيل، ومحاكم الولاية ترفض 4 من كل 5 دعاوى ضد قرارات اللجوء. دول أوروبية وكندا تستدعي سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بنشطي أسطول الصمود، وبريطانيا تتهم إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة تجاه البشر. شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. تجمع مناورات إيفيس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشاركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام.

من جانبها قالت وزارة الدفاع إن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان شارك برفقة عدد من الضباط يوم أمس الأربعاء في متابعة مناورات 2026 في تركيا، والتي تشارك فيها مجموعات من الجيش السوري. وبحسب الوزارة، فقد التقى النعسان خلال الزيارة بنظيره رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو على هامش متابعة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. جاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرة البناءة المطروحة.

0: في مناورات عسكرية دولية بهذا الحجم، خاصة يعني بعد إعادة هيكلة الدولة السورية؟
1: يعني أولا صباح الخير لك للسادة المشاهدين. نحن أمام تعبير عن تعافي عادة بناء الدولة السورية. هذا شعور يحدث بشكل تدريجي لكن مستمر ومتواصل، مع التذكير بأنه نظام الأسد ترك وراء أرض مدمرة ومحروقة. إعادة بناء المؤسسات تسير كما يجب، ربما في بعض النقاط أفضل في بعض المجالات أفضل من المجالات الأخرى. في المجالات الاقتصادية الاجتماعية هناك نقاش مهم عن إعادة البناء في السياق الدستوري أو السياسي، لكن في السياق الأمني أو في صلب السؤال في السياق العسكري والأمني هناك إعادة بناء متقدمة. هناك دعم كبير من تركيا ومن دول الجوار من الأردن ومن مظلة الحماية العربية الإسلامية الدولية لسوريا الجديدة. عندما نتحدث عن مشاركة الجيش السوري في مناورات تضم عديد من الدول في تركيا، أولا الآن هناك تعامل مع سوريا كدولة مستقرة، دولة مؤسسات أو تبني مؤسساتها، دولة يتم التعامل معها كدولة طبيعية لم تعد الصورة عنها كدولة راعية للإرهاب أو تسهل تجارة المخدرات أو تنقل الإرهابيين أو تهريب السلاح. هي دولة طبيعية تحاول أن تعيش حياتها تبني مؤسساتها. ومهم جدا مشاركة الجيش يعطي فكرة عن سوريا الجديدة كدولة مسؤولة، كدولة يتم التعاطي معها بشكل ندي من دول الجوار والمجتمع الدولي. ومهم جدا الإشارة أنه هناك إعادة بناء جدية للجيش السوري لكي يقوم بدوره في حماية أمن البلاد واستقراره وفي مواكبة عملية البناء اللي يفترض أن تجري في سياقات متعددة موازية، في السياق الاقتصادي، في السياق الاجتماعي، في السياق الدستوري والمؤسساتي.
0: اليوم دكتور ماجد، هل تحمل هذه الخطوة أبعاد سياسية تتجاوز ربما المناورات العسكرية والجانب العسكري؟
1: صحيح، عندما تحدث عن تدريب مثلا لمبعوثين منذ أيام كذا يتم الإعلان عن تدريب قوات من الشرطة ومن الأمن الداخلي في الأردن، عن مبعوثين من الكلية الحربية السعودية ولا تركيا، هذا أمر مهم جدا. الأمر لا يتعلق فقط بأن هناك تعاون عسكري بين تركيا ودول الجوار مع سوريا، لكن مظلة الحماية الإقليمية أو العربية والإسلامية والدولية لسوريا الجديدة، مظلة الحماية في مؤسسات في مستويات المختلفة تعمل كما يجب. هناك مواكبة من الدولة السورية، طبعا هناك ملاحظات على عديد ربما من الثغرات في عدة جوانب، لكن هناك شعور أن الدولة السورية أو سوريا الجديدة تسير باتجاه الصحيح. ربما بعض هناك ثغرات أو بعض التعثر، لكن سوريا الجديدة تسير بالشكل الصحيح وأن يتم التعاطي معها كما يجري كجزء من الاستقرار في المنطقة، كجزء من التعاون في المنطقة. يجب أن ننتبه أنه واحدة من خلاصات أو استنتاجات الحرب الأخيرة ضد إيران أن الدول ما سماها رئيس الوزراء الكندي متوسطة القوة أو الدول لابد أن أو الدول الإقليمية لابد أن تقوم بمهامها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. من هنا سوريا جزء فاعل أو عادت لتكون جزء فاعل في التفاهم في الترتيبات الإقليمية للحفاظ على أمن واستقرار، للحفاظ على مصالح وأمن المنطقة، من شعوب المنطقة، من دول المنطقة، بعيدا عن الأجندات الأجنبية. الوجود الأجنبي لم يخدم دائما يخدم مصالح، ولم يخدم بالتأكيد مصالح ودول واستقرار وشعوب ورفاه هذه أهل هذه المنطقة.
0: طيب اليوم برأيكم دكتور ماجد، كيف يمكن يعني فهم توقيت هذه العمليات المشتركة التي جرت اليوم في ظل التحولات الإقليمية في المنطقة وإعادة رسم التحالفات بشكل عام؟
1: يعني هناك كما قلت إعادة ترتيب منذ أيام، مثلا كان هناك مناورات عسكرية وتعاون عسكري بين باكستان ومصر، تعاون تركيا مع دول الخليج مع مصر يسير بشكل جيد. وهناك كما قلت أولا مظلة الحماية العربية والإسلامية والدولية لسوريا الجديدة في سياق مختلفة بما فيها السياق العسكري. ثم الأمر الآخر أن هناك جهود لدول المنطقة، يجب أن ننتبه أن سوريا تم دعوتها للقاء، كان هناك إطار ثماني عربي إسلامي تحرك لوقت إطلاق النار في غزة، منه ثلاث دول ضامنة لهذا الاتفاق. كان هناك إطار رباعي عمل أو ما زال يعمل حتى مع انسحاب مصر، لكن قطر تقريبا موجودة إلى جانب باكستان وتركيا وسعودية وقطر. كان هناك لقاء من 12 دولة تم توجيه دعوة إليه في الرياض في مارس أذار الماضي، تم دعوة سوريا إلى هذا الإطار اللي يضم الإطار الثمان العربي الإسلامي إضافة إلى سوريا ولبنان والبحرين وأذر رجال. هناك إعادة ترتيب، هناك تفاهمات في المنطقة، وما قلت أن سوريا تتصرف كدولة مسؤولة، سوريا جزء من الأمن والاستقرار، سوريا تعيد بناء مؤسساتها، يتم التعاطي معها على قدم الندية والمساواة، سوريا لاعب أساسي في إعادة البناء أو في سواء في السياق الداخلي، لا يجعلها تتجاهل دورها الإقليمي. الأمر المهم الآخر فيما يتعلق بتركيا، تركيا تقوم بدور مهم كدولة إقليمية كبرى، لكن تفهم تركيا أنها لا تستطيع أن تقوم بالمهمة والمسؤولية وحدها. هناك تنسيق مع سوريا، هناك تنسيق مع قطر، هناك تنسيق مع السعودية، هناك تنسيق مع الأردن، وهناك عمل جماعي سواء فيما يتعلق بحماية سوريا الجديدة أو مساعداتها على إعادة بناء مؤسساتها أو تسهيل أن تكون جزء من المنظومة الإقليمية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.
0: طيب دكتور ماجد، اليوم إلى يعني برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المشاركة بطبيعة الحال على يعني قلق أطراف إقليمية أو دولية خاصة إسرائيل؟ دعنا نقول
1: يعني أولا أنت تعرف هذه المناورات، نحن على أبواب المونديال، يعني الآن هناك عديد من النشاطات يفترض أن نشهدها في الأسبوع القادم. المناورات تزيد خبرة، يعني مناورات خارج البلاد مع جيوش مختلفة مع ثقافات مختلفة تؤدي إلى زيادة خبرات الجيش السوري. لكن بالتأكيد سوريا إسرائيل قلقة، يعني إسرائيل واحدة من الدول التي تقوم بالتشويش وعرقلة سيرورة بناء سوريا الجديدة، إضافة طبعا إلى تصرفات سلبية لإيران وميليشياتها. لكن في السياق الإسرائيلي إسرائيل
0: كيف تنظر إسرائيل اليوم دكتور ماجد إلى إعادة بناء الجيش السوري وعودة
1: سوريا؟ إسرائيل قلقة كما قالت صحيفة نقلت صحيفة معرفة عن حق
0: الموضوع. كيف تنظر يعني إلى هذه النقطة اليوم، خاصة إلى أن تركيا اليوم هي يعني سوريا هي مشاركة مع تركيا على وجه الخصوص؟
1: يعني أولا إسرائيل قلقة من السياسات التركية، حتى مع قول تركيا أنها ليست لا تريد أن تذهب إلى الصدام والعداء مع إسرائيل، وأن المشكلة إسرائيل تتجاوز القانون الدولي والدولة الوحيدة التي تتجاوز القانون الدولي كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أو رأينا تصرفات في مواجهة أسطول الصمود. تركيا تقوم بشكل مسؤول، ما يجري مع سوريا هو لا يتناقض مع القانون الدولي، تقديم الخبرات لسوريا الجديدة، مساعدة سوريا الجديدة على بناء جيشها على بناء مؤسساتها، هذا جزء من لا يتناقض، بالعكس يعني جزء من المسؤوليات السورية ومسؤوليات دول الجوار. لكن ما تفعل إسرائيل هو اللي يكسر أو يتناقض مع القوانين الدولية، مع المواثيق الدولية، مع اتفاقيات ذات الصلة مثل اتفاق 1974 اللي تجاوزته بعد سقوط النظام، ثم توجيه ضرباتها إلى مقدرات وثروات الدولة وثروات وثروات حتى دولة سورية لإعادة بناء نفسها. إسرائيل لا تريد لسوريا أن تكون دولة قوية، إسرائيل تريد أن تكون سوريا
0: بالتركيز على الجانب الإسرائيلي. يعني أعتذر للمقاطعة دكتور ماجد، لكن إلى أي مدى قد ترى إسرائيل أي تقارب اليوم بما يتعلق بين الجانب السوري والتركي بشكل أو بآخر يمثل تحولا مقلقا في البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل؟
1: صحيح إسرائيل غير مرتاحة كما قلت، كما قال تقرير معريف عن حق المنظر الإسرائيلي عن إعادة بناء الجيش السوري، خصوصا في سياق القوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي. إعادة بناء الجيش السوري بشكل مؤسساتي في سوريا الجديدة، إسرائيل قلقة جدا صحيح، لكن إسرائيل يعني أولا هي تتحمل المسؤولية، هي بعدت نفسها عن سيرورة الإقليمية، هي دولة لا تزال تذهب إلى الحرب، لا تذهب إلى الحروب إلى الخيارات العسكرية، لا تريد أعطاء فرصة للاتفاقيات السياسية حتى على العلات فيما يتعلق بالمواضيع العربية واتفاقيات وقف إطلاق النار. الأمر الآخر أن إسرائيل هذا حدود القوة، لا تستطيع إسرائيل التأثير على علاقات سوريا الجديدة في سياقتها المختلفة مع تحديد مع الدول العربية والإسلامية وتحديدا مع تركيا. كما قلت هذا أمر يتم هناك دعم من المجتمع الدولي، دعم أوروبي، دعم روسي، صيني وحتى أمريكي لإعادة بناء الدولة السورية لمؤسساتها التي تقول أن الدولة السورية ملتزمة بالبناء بالقانون الدولي وليست بصدد توجيه تهديد أحد، إنما الدفاع عن مصالحه والاتفاق والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. لكن المشكلة هي عند إسرائيل التي لا تستطيع عرقلة هذا الأمر. يجب أن ننتبه أن هناك حدود للقوى الإسرائيلية. إسرائيل أخرجت نفسها خارج الترتيبات الإقليمية، كل الترتيبات الإقليمية التي يتم الحديث عنها لا وجود لإسرائيل فيها، لأن إسرائيل هي اللي أبعدت نفسها باعتماد العدوانية، باعتماد الحربجية، باعتماد السياسة التوسعية. إسرائيل قلقة صحيح، لكن هناك حدود للقوى الإسرائيلية. إسرائيل لا لا تستطيع التأثير. يعني حاولت دعم المشاريع الخطط والخطط الانفصالية علنا تقسيم سوريا لأربع أو خمس كيانات، دعمت الحرب والحروب الأهلية، لكن أمام هذا التكتل الدولي مساعدة سوريا أمام السياسة المسؤولة تبع القيادة في سوريا الجديدة، واضح أن إسرائيل لن تستطيع أن تفعل شيئا، لن تستطيع عرقلة بناء سوريا الجديدة. المهم أن يتم التصرف بمسؤولية، أن يتم إعادة البناء في كل المؤسسات، الحفاظ على السلم الأهلي، الحفاظ على الوحدة الوطنية، والاستفادة من هذه المظلة الحماية العربية الدولية، إعادة بناء المؤسسات. سوريا إسرائيل قلقة صحيح، لكن لا تستطيع التأثير على مجريات بناء سوريا الجديدة رغم كل الكلام الدعائي، وهي تشعر بالخطر فعلا. تريد سوريا ضعيفة، لا تريد سوريا ضعيفة لكي تملي عليها السياسات أو تملي عليها المصالح الإسرائيلية أو تجبرها على الرضوخ للمصالح الإسرائيلية، ويتفهم أن سوريا قوية هي جزء من المنظومة العربية والإقليمية والإسلامية القوية التي تستطيع تحجيم إسرائيل أو منعها من مواصلة سياساتها العدوانية على سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى فلسطين أو المنطقة بشكل عام. رأينا ردود الفعل على التصرفات تجاه أسطول الصمود، واضح أن إسرائيل في عزلة متأخرة. رأينا ردود الفعل حتى في مسابقة يوروفيجن، إسرائيل في عزلة دولية حقيقية، وهذه العزلة يجب الاستفادة منها في السياق السوري في عدد من المؤسسات استنادا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
0: لكن اليوم دكتور ماجد، بناء على هذه المعطيات التي أشرت بها اليوم، هل يمكن أن تدفع هذه التطورات إسرائيل إلى تكثيف رسائلها العسكرية وحتى السياسية إلى سوريا، إلى الحكومة السورية؟
1: يعني حاولت جر إسرائيل سوريا إلى الحرب أو دفع للمشاركة في الحرب سواء ضد حزب الله في لبنان أو ضد الميليشيات الإيرانية في العراق أو في مكان أخرى. القيادة السورية تصرفت بشكل مسؤول، تزيد التوغلات في جنوب سوريا الجزء المحتل أو حتى جزء من الأرض المحررة سيطرة عليه، تزيد التوغلات، تزيد تقيم الحواجز، أحيانا تقوم بالقصف، لكن لا، هذه كلها مدانة طبعا، هذه جرائم، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم أكثر من ذلك. أمام أولا التعاون بين سوريا والدول العربية وتركيا والمجتمع، رأينا طبعا الاتحاد الأوروبي أعاد اتفاقية التعاون، تصرف بشكل مسؤول، يعني تستطيع أن تشوش وأن تقول لن نعود للاتفاق 1970، تزيد التوغلات في الأراضي السورية، تزيد الاستفزازات، لكن يجب أن ننتبه أن إسرائيل غير قادرة على التشويش على صيرورة بناء سوريا الجديدة. طالما نحن نتصرف بشكل مسؤول، طالما نتصرف بشكل مدروس، طالما نستفيد فعلا من قدرات العظيمة للشعب السوري ولسوريا بلدا وشعبا، ونستفيد من مظلة الحماية الواسعة. سوريا إسرائيل غير مرتاحة، ستواصل استفزازاتها، لكن لن تستطيع أن تعرقل. يعني الآن لا أحد يتصور إسرائيل تستطيع أن تقصف في حماة مثلا أو أن تقوم بالقصف، هي تملك القدرات التقنية لكن ليست هناك تغطية سياسية، ليست هناك بيئة إقليمية تسمح لها بممارسة هذه العربدة. العربدة ربما تزيد الانتهاكات، تزيد الحواجز، تزيد الاعتقالات جنوب سوريا، لكن واضح أن إسرائيل تعاني العزلة، واضح أنها في وضع حتى مع امتلاك هدف سانة هائلة بما فيها النووية، غير قادر على فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، على إزاعة القضية الفلسطينية عن جدول العمل، وبالتأكيد هي عاجزة عن عرقلة سيرورة البناء في سوريا الجديدة المدعومة بشكل جيد من نطاق واسع شعبيا، على نطاق واسع، وعلى مدعومة عربيا واسلاميا ودوليا أيضا على نطاق واسع. المهم أن يستمر في نفس الاتجاه ويتم سد الثغرات خصوصا في السياق الداخلي.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور ماجد عزام، الباحث في القضايا الاستراتيجية، كنت معي من اسطنبول.
1: العفو.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمسجدات على ساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا، مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت عددا من السوريين. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان لها إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويها. وكان مكتب برز الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. أضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية، ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور. أشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا لن تكون ممرا ولا منذا للمخدرات، مشيرا إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة. وقال خطاب في منشور له عبر منصة إكس إن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوى متقدم من التنسيق والرصد والمتابعة. وأكد خطاب أن العملية النوعية الأخيرة تعكس حضورا سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي وفق قوله. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنه. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسك أحمد الهلال انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلال إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهل عفرين النازحين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلال أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهل عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقفي قسد لدى الدولة قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة نظموا وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
2: الليرة السورية تلامس حاجز 14 ألفا أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: أظهرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالة العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز لنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستجيب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما، إضافة إلى غربي حمص وحماة. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق. كما حذرت دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفعات طرطوس والسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حمار الغربي عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناف في سهل الغاب، كما حذر الدفاع المدني السائقين من انقطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. في حوادث الغرق المتكررة، أثارت حالتا غرق شهدتها مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
3: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
4: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه رقيق. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
3: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
5: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
3: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
6: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
7: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديريات الزراعة والمديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على مناطق إدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضية عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق من تسبب في هذه الأحداث. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حماة ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا، وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة الجماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
8: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
9: طبعا احنا اليوم موقفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء احدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء أنه أهاليهم هني على طول دائما وأبدا بقلوبنا.
10: يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صار عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، فقدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي 2، ابن عمي. صار في هجوم من قوات نظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحوا.
0: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ل26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق ل30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب أن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة لتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
11: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
12: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير كتير كبيرة، هون الروضة سابقا بطع منا هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب كمان بطع منا أعداد مهيلة.
13: طلعوا لعندي على البيت عم تقول لي المرأة قوم تهيل فارة، في فارة طلعت لقيت جردون ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزم. تم 3 أيام يعني كتير عبعزبونا الجردين، عبعزبونا كتير بالبداية.
11: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
14: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل رح نشتري هاي الادويه، ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع. ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
11: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
15: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. أضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي حيث طارت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعادة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعيا على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخيارا مفضلا لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
16: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
17: منه بنبعده عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساوي بيه معرش، بساوي بيه دوكارات، بودوه على الشام، ببيعوه للشوامات، الشوام بساوي بيه سلل زينة ورد وما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب، بنخليه تايبس.
16: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
18: كنت بالبداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها انه الواحد يشتغل فيها وتعلمت انا عرفت وصرنا ناخذ ورش عرفت علي، وصار اولادي كمان تعلمتهم على المصلحه والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحه اولا بديل عن الديكورات الاساسيه اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظه، وهاي هون ارخص وابرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وما شابه من ذلك.
16: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
19: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: يواجه أكثر من 700 لاجئ سوري في ولاية زرلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئها. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زرلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي أن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إنتار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطولي الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. حمل وزير الخارجية جدعون سعير حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية، واصفين إياها بغير المقبولة. اتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين. واعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلات بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. أضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. قال مركز عدالة الحقوق في الأراضي المحتلة إنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وفاد المركز في بيان بحسب وكالة الأناضول أن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئات المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلاع وصعوبات في التنفس، في حين تعرضوا لإذلال في أثناء نقل معظمهم إلى سجن في صحراء النقب جنوبا. من جهتها انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الأمن القومي للاحتلال اليمني المتطرف إتمار بن غفير إثر إشرافه على إساءة معاملة المحتجزين، وصفة معاملتهم بالمهينة والخاطئة. قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية بمنطقة مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
20: منذ ساعات منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيره من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانيه، بوضع كرفانات استيطانيه جديده في منتصف خربه ام الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات اول شيء غير قانونيه، تلتهم عشرات او مئات الدنومات من اراضي خربه ام الخير.
0: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

وبالعودة إلى الحديث عن المناورات العسكرية في تركيا ينضم الدكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور ماجد. دعني أبدأ معك بداية بأهمية مشاركة الجيش السوري اليوم.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
7: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
6: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
8: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
6: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
8: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
9: بكفي بقى، بكفي بكفي.
10: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
11: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة،

0: نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوماً فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جالاتا سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في

العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

0: بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.
1: يا اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة.
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: طبقة، مدينة النور وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتينغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه. التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا
1: وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد. تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن العثور على رفات بشرية في منطقة المزة بدمشق، وتقول أن أعمال البحث والمتابعة

قبل الإفراج عنه. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحلب بسبب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، وشركة كهرباء حلب تقول إن الفرق المعنية تعمل على إصلاح الأعطال. الخارجية الإيرانية تقول إنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، وترامب يشير إلى أن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أتسراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان أن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويها. وكان مكتب برز الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. أضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور. وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبضة على سجان سابق كان يعمل في سجن صدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا لن تكون ممرا ولا ملاذا للمخدرات، مشيرا إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدر. وقال خطاب في منشور له عبر منصة إكس إن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوى متقدما من التنسيق والرصد والمتابعة. أكد خطاب أن العملية النوعية الأخيرة تعكس حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي وفق قوله. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيطة الأحمر شرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنه. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي.

الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوف قسد لدى الدولة، قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا.

0: أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. هذا ونظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف في محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات إيفيس 2026 تركيا أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. من جانبها قالت وزارة الدفاع إن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان شارك برفقة عدد من الضباط يوم أمس الأربعاء في متابعة مناورات 2026 في تركيا والتي تشارك فيها مجموعات من الجيش السوري. وبحسب الوزارة فقد التقى النعسان خلال الزيارة بنظيره رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أغلو على هامش متابعة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. جاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
1: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما، إضافة إلى غربي حمص وحما. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات في معظم المناطق. كما حذرت دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفعات طرطوس وسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حمال الغربي عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناف في سهل الغاب. كما حذر الدفاع المدني سائقين من قطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. وفي حوادث الغرق المتكررة أثارت حالة غرق شهدتهما مناطق في ريف حما خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
2: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
3: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
2: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاشا عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
4: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
2: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
5: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات المركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
6: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديريات الزراعة والمديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفنية والإدارية واللاعبين، مسنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق كرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حماة ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا، وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة جماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
7: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
8: طبعا احنا اليوم موقفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء احدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء أنه أهاليهم هني على طول دائما وأبدا بقلوبنا.
9: أبناء مدينة صوران إن شاء الله يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صارت عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، فقدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي اثنين، ابن عمي. صار في هجوم من قوات النظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي، خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحة.
0: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ل26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق ل30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبرية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة لتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
10: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
11: هنا في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هنا الروضة سابقا بطع منها هنا ألفات، وفي الخرابة كمان هنا، يعني باب الجامع ما بيصدروا يفتحوا مشان الجرذان. وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منا أعداد مهيلة.
12: طلعوا لعندي على البيت، عطلوا لي المرأة قوم تهيل فارة، في فارة طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط. فتحت الباب ونزم، تم 3 أيام، يعني كتير عبعزبونا الجردين، عبعزبونا كتير بالبناية.
10: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
13: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل، رح نشتري هاي الادويه ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع. ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
10: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
14: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا، وعن امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. أثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعيا على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخيارا مفضلا لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
15: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
16: منه بنبعده عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساو بيه معرش، بساو بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بساو ببيعوه للشوامات، الشوام بساو بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب بنخليه تايبس.
15: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولا إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاما منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
17: كنت بالبداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها إنه الواحد يشتغل فيها وتعلمت أنا عرفت، وصرنا نخبر عرفت علي، وصار أولادي كمان تعلمتهم على المصلحة، والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحة أولا بديل عن الديكورات الأساسية اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظة، وهاي هون أرخص وأبرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
15: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
18: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: يواجه أكثر من 700 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. بحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات وميناء تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي أن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

0: وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وحمل وزير الخارجية جاجد عون ساعر حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية وصفين إياها بغير المقبولة. اتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين. واعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلة بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. أضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. قال مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة إنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد المركز في بيان بحسب وكالة الأناضول أن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئة المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإدلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلاع وصعوبات في التنفس، في حين تعرضوا لإدلال في أثناء نقل معظمهم إلى سجن في صحراء النقب جنوبا. من جهتها انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الأمن القومي للاحتلال اليميني المتطرف إتمار بن غفير إثر إشرافه على إساءة معاملة المحتجزين وصفة معاملتهم بالمهينة والخاطئة. أفادت وكالة الأناضول بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أحدهم في حالة خطرة، في حين دمر القصف المنزل بالكامل وأحدث دمارا واسعا في المنازل المجاورة.
1: يا حبيبي اسم الله ونعم
2: ورجومي ماتت يا رجل.

0: قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية بمنطقة مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
1: منذ ساعات منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيرة من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانية، بوضع كرفانات استيطانية جديدة في منتصف خربة أم الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات أول شيء غير قانونية، تلتهم عشرات أو مئات الدنومات من أراضي خربة أم الخير.
0: أعلنت طهران دراستها ردا أمريكيا جديدا في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي تدرسها حاليا، مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران يهدف لتسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. وجدد بقائي شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. وأضاف ترامب أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتصرف بحسب توجيه ترامب، كما أعاد التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. كما سمى ترامب الحصار البحري المستمر على إيران بالجدار الفولاذي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخترقه بحسب قوله. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي جهدا جديدا يهدف إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي. وبحسب المصادر فقد أبدى نتنياهو غضبا شديدا عقب الاتصال مع إصراره على خيار السيناء في المواجهة مع إيران، مشككا في فرص نجاح المسار التفاوضي. وأضافت المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب بحسب المصادر إلى أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد توقعه واشنطن وطهران بهدف خفض التوترات وإنهاء حالة التصعيد، موضحا أن هناك إطارا زمنيا يمتد لنحو 30 يوما للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وفي السياق ذاته قالت المصادر أن قطر سلمت مؤخرا إلى واشنطن وطهران مسودة اتفاق جديدة، فيما تعمل مع أطراف وسيطة أخرى على تطوير المقترح لسد الفجوات القائمة. أضافت أن الدوحة أرسلت وفدا إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الصيغة الأخيرة. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
2: الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خرج بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوجستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: أرحب بضيف الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، أهلا ومرحبا بكم دكتور زكي. اليوم يعني بداية كيف يمكن قراءة التصعيد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران؟ هل نحن أمام ضغط تفاوض اليوم أم تمهيد لخيارات يعني دعنا نقول أكثر تشددا؟
3: الحقيقة إذا رجعت يعني مواقف الرئيس ترامب من أكثر من شهر ونص، أعطى كذا مهلة لإيران، مرة قال معهم 48 ساعة، مرة قال معهم أسبوع، مرة قال ليوم التنين إذا ما صار شيء بده يقصف. فالحقيقة يعني التهديدات صارت تأخذ بشكوك من الإيرانيين ومن غيرهم، لأنه كل أسبوع أسبوعين في تهديد كبير وبده يمحي إيران من على الخريطة وإلى آخره. وهي شغلات يعني لا من صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا من صالح الدول دول المنطقة ولا طبعا من صالح إيران. أنا بعتقد الرئيس ترامب عنده ضغط كتير من الحزب تبعه بسبب الانتخابات السنة، في ضغط شعبي كبير جدا بسبب ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة تقريبا 60-70% إذا مو أكتر، وهو وعده الانتخابي كان هو تنزيل أسعار الوقود لأن ارتفعت شوي وقت اللي كان الرئيس بايدن. فبين الضغط الشعبي بين ضغط من أعضاء الكونغرس بسبب الانتخابات اللي جاي كتير خايفانين أنه يخسروا مجلس النواب وممكن يخسروا مجلس الشيوخ. بهالطريقة هاي كمان هو بيخسر، لأنه إذا الحزب الديمقراطي تحكم بمجلس النواب ومجلس الشيوخ كل الخطط تبعيته وكل القرارات تبعيته ممكن تتوقف إلى حد ما. هل السلطة اللامحدودة اللي عنده إياها هلأ بحيث أنه الجمهوريين موقفين صلاحياتهم بالكونغرس تماما، الكونغرس يعني ما عم يشتغل وظيفته اللي هي العبارة عن أنه يراقب الحكومة وعمل الحكومة، وإذا في شيء غلط لازم يوقفوا الحكومة عند حدها. وهالكلام هذا ما عم يصير هالشيء أبدا، صار عندنا رئيس مطلق للأسف ويتصرف بكل شيء، قرار الحرب قرار السلم يعني كل هالشغلات هاي. بعتقد أنا الأمور متجهة إلى اتفاق، الوحيد الذي لا يريد الاتفاق هو نتنياهو، وهي صارت شغلة معروفة للجميع لأسباب شخصية بسبب الأمور الداخلية اللي عم بيعانيها من حالة الانقسام، شغلة الحريديم وأنه ما بدهم يخدموا بالجيش، المجتمع الإسرائيلي منقسم، ليش نحن أولادنا بيموتوا أولاد الحريديم ما بيروحوا على الجيش وإلى آخره، والأمور الشخصية المحاكمة ضده. فهو بده الحرب تستمر على أي جبهة ولو على الجبهة اللبنانية.
0: سنتوسع في هذه النقطة فقط. دكتور زكي بما يتعلق بالحديث عن الجانب الإسرائيلي وحديثه اليوم، الحديث الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك اليوم، هل الإدارة الأمريكية الحالية تحاول الجمع بين الضغط العسكري والمسار الدبلوماسي في الوقت نفسه مع إيران؟
3: دائماً دائما أي مفاوضات تجري، مفاوضات سياسية، بتكون أنجح للطرف اللي بيقدر يكون عنده قدرة على ضغط عسكري فعال. والولايات المتحدة كما نعلم يعني أقوى جيش في العالم، وفعلا قدر ترامب يحاصر الموانئ الإيرانية بالبحرية الأمريكية اللي هي أقوى بحرية بالعالم، وعندها أكثر قطع وطيارات وحاملات طائرات، يعني شغلات معروفة. فقدر هو يستخدم هالقوة هاي لإحباط الاقتصاد الإيراني أكثر ما هو يعني متدهور ومدمر إلى درجة الآن، يعني صارت دولة نفطية ما عم تقدر تأمن حاجات المواطنين من النفط المكرر، وبسبب الحصار كمان يعني في أمور صارت معيشية صعبة جدا على الإيرانيين أكثر ما كانت هي أصلا كانت صعبة، وصارت هلأ أصعب بكتير. فممكن الأمر، وهذا اللي بده إياه الرئيس ترامب ونتنياهو، هو أنه ينفجر الداخل الإيراني بوجه الحكومة. بس للأسف ما بعتقد هذا يصير بالمرحلة الحالية، لأنه في تهديد خارجي. طيب. دائما في تهديد خارجي المجتمع بيلتف حول الحكومة بغض النظر، ولو أنه بيكره حكومته، بس طالما في عدو خارجي صار الأمر مختلف.
0: لكن اليوم دكتور زكي، إلى أي مدى تبدو واشنطن اليوم مستعدة فعلا لتقديم أي تنازلات مقابل أي اتفاق نووي مع الجانب الإيراني؟
3: يعتمد ذلك على قرار الرئيس الأمريكي بعدم الخضوع لللوبي الإسرائيلي اللي هو الحقيقة قوي جدا بواشنطن، واللي دفع بالحرب لتبدأ، وهلأ عم يدفع بالحرب إنه ما تنتهي. اللوبي الإسرائيلي الحقيقة هو أداة فعالة جدا بإيد نتنياهو، يعمل كل شيء لمصلحة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية، أشد تطرفا بتاريخ إسرائيل. حتى الإسرائيليين عم يشكوا من الحكومة تبعهم، يعني كثير من الإسرائيليين يرفضوا الممارسات الحكومة. إذا قرر الرئيس أنه من مصلحته هو شخصيا ومن مصلحة الحزب الجمهوري بهالوقت الحالي هذا، لأنه صار في تغير كبير بالرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل وتصرفات إسرائيل، وخصوصا بعد الأخبار اللي طلعت اليوم عن طيب. عن بن غفير. فهذا كله ضغط على الرئيس. إذا قرر الرئيس أنه لا يمكن استمرار بالاستجابة لضغط اللوبي الإسرائيلي ونتنياهو، معناته سيقرر إنهاء الحرب. بعتقد بيحصل على اتفاقية ترضيه وتحفظ ماء الوجه له، ويقول أنه انتصر بالحرب، ومعمول هلأ بغض النظر، بس إذا في اتفاقية كمان يعني تحفظ ماء الوجه له، بيقول انتصرنا، عقدنا اتفاقية مع إيران، إيران لن تكون دولة نووية من هون لعشر سنين 15 سنة. نعم. الوقت اللي بيتفقوا عليه
0: اليوم دكتور زكي، يعني كيف يمكن قراءة الحديث اليوم عن وثيقة أو حتى خطاب نوايا بدلا من اتفاق شامل مع الجانب الإيراني؟
3: الحقيقة بعتقد إيران اللي ما بدها خطاب يعني اتفاق شامل، لأنه بدنا أجله موضوع النووي، موضوع النووي شائك، وفترة 10 سنين 15 سنة 20 سنة لوين بده يروح اليورانيوم المخصب؟ كل هذا الإيرانيين الحقيقة مفاوضين شديدين جدا. يعني تعرف أنت الاتفاقية مع أمريكا، أول اتفاقية أخذت سنوات عديدة لحتى أنتجت، وهذا البعتاد الإيرانيين اللي بدهن إياه هلا، بدهن الحرب توقف، المصاري تبعهم تتحرر، يصير عندهم مصاري يقدروا يخدموا الشعب تبعهم، يسكتوا الشعب تبعهم لحد ما. والرئيس الأمريكي بيفتح مضيق هرمز وبيقول إنه أنا لن أسمح لإيران بأنه تكون دولة نووية، ونحن هلا بدنا نفتح يعني مفاوضات بهالشأن هذا، وانتهى الموضوع، وكل واحد أخذ اللي بده إياه. لا ننسى أنه في ضغوط صينية أوروبية، ولو أنه مو مهتم كتير بالأوروبيين للأسف الرئيس ترامب هلا، بس في ضغوط أوروبية كبيرة، لأنه أكتر شيء عم يعاني الحقيقة هلا من يعني مضيق هرمز مسكر هو الصينيين والأوروبيين بشكل شديد.
0: طيب اليوم دكتور زكي، لأي مدى يخشى نتنياهو اليوم من أن يؤدي أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى يعني أن يمنح طهران وقتا لإعادة ترتيب أوراقها أولوياتها بشكل عام؟
3: نتنياهو مثل ما قلت لك راح يحاول كل شيء بيقدر عليه، راح يحاول بالضغط باللوبي الإسرائيلي بواشنطن، راح يحاول هو يفتعل أزمات بالشرق الأوسط ليبلش الحرب مرة تانية. يعني لا يخفى أنه الموساد أحيانا عمل عمليات هو ضد أماكن يهودية، ضد أماكن سفارات إسرائيل، ليفتعل مشكلة ويعطي حق ذرع له وسبب أنه إسرائيل تهاجم وتعمل وإلى آخره. مثل ما بتعرف حتى تشرين الأول، حركة تشرين الأول، يعني كثير من الناس هلا بيعتقدوا يعني بأمريكا أنه الجيش الإسرائيلي تقاعس في الرد ليصير هالشي هذا ويردوا بالخطة الإسرائيلية لتدمير غزة كانت جاهزة. فشو عنده هلأ لعب يعني نتنياهو للاستمرار في تدمير الشرق الأوسط؟ ما بنعرف بيقدر يضبطه الرئيس الأمريكي أو لا، كمان يعني في شك، لأنه لا تنسى كمان نتنياهو عنده انتخابات بعد 4-5 أشهر. وكل مرة ربح نتنياهو بالانتخابات إذا بتراجع العشرين سنة الماضية بيبلش بضرب غزة وقتل الفلسطينيين وافتعال حروب مع الدول المجاورة قبل 3-4 أشهر من الانتخابات، ليظهر للإسرائيليين هو إنه هو الزلمة اللي ممكن يحميهم وما في حدا تاني ممكن يحمي الإسرائيليين من الدول المجاورة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معي من أريزونا. أشكر وصولكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة، يعني عنا 100 صناعة نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين تبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي.
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا.
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: الفلاح يعني كانت هذا مجهد بحق التصوير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية،

0: وزارة راح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي راح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة راح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج وحقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي: منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف الفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين، أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى، وأنت اللي تشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حد رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما هو طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ راح أبلش من اللي مع المقولة، الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد اللامركزية الإدارية فعليا وهي بتشكل لي عبء على الدولة؟ ليش هيك احنا شايفين اليوم احنا بالسياق السوري بشكل اساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الاطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الاطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة او اقل قدرة انه هن يحاسبوا هي الاطراف الموجودة اللي اخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم اياها. طيب انا اليوم لما انا عطيتهم هي الصلاحيات وانا غير قادر على محاسبتهم بسبب اني انا ما عندي القدرة والامكانيات والصلاحات اني انا راقبهم لهدول الاشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبه، البيئه الخصبه لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وانا غير قادر على محاسبه المسؤولين، غير قادر على معرفه المسؤولين. السبب هو عدم وجود اساسا رقابه فعليا على هدول الاطراف. فانا اليوم اللي عم حرض هدول الاشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، ان كان مجالس محليه او ان كان محافظين او ان كان رؤساء جلسات، فبالتالي انا عم اعرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعلياً.
0: شكرا.

0: دكتوره، الاستاذه جويل عم بتقول انه الدوله ليس لديها الامكانيات لمراقبه الناس على بالاطراف، وبالتالي اذا اعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لانه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
1: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤوليه، عطوه هي الرقابه او المسؤوليه لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءله فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابه عن السلطه المركزيه، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية، نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز، حتى باللامركزية الإدارية فهي صلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا. أستاذ جويل، عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطة السرعة، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطية، رح يصير في عنا سهولة بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعة؟ اكيد بدنا سرعة، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجة السرعة. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعة منظمة؟ هل بدي سرعة منظمة تكون محدودة وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبة بشكل كامل، او بدي سرعة تكون عشوائية ممكن توديني لفساد وفوضى ادارية لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي يوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منه او حد منه. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحس بالمسؤوليه، وأن المواطن عنده فعليا بيصير بيحس انه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم انا المواطن اكيد انا هو رقيب مهم وموجود والى اخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤوليه. المواطن اليوم وخاصه المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على ارضيه فعليا ما أنا موجوده. فاليوم انا مصير دوله بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف انه هذا الشخص فعليا هل هو قادر انه
0: ستوب. شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه، وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضلي.
1: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع، وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني ما طب من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية، لأنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لا مركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم تقول لك انه انت عم تقولي التأجيل، هي عم تقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم تقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين. خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم تقول لك سلفا بالقانونيه وسرعه لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب.
0: اخر
2: أنا برأيي جميل. فريق المعارضة عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج أزمة السير والزحمة بأنه يشيل الإشارات المرور، ففعلياً هو أنت رح تلاقي فيه سرعة ورح تلاقي فيه السيارات ماشية والأمور كلها كارجة، ولكن فجأة بتتفاجأ أنه في حوادث، في فوضى، في خطر على الأشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كله ياته فعلياً بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، ولكن الامور ما بتمشي هيك، وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري، على فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير لقضيته. اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة أنا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير، فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد اللامركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا نجرب،
0: شكرا، بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
1: هلا بالبدايه تعليقا على فكره اشارات المرور، ففعليا اذا انا بدي اطبق فكره المركزيه فكاني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطه المرور بالمحيط لانه انا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نو حل. فكره السرعه انه هي ما انا كثير ضروريه، لا ضروريه، نحن صار لنا سنين طويله بدنا تمشي القرارات تبعنا، او بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كثير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلأ أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور، تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام، واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال، لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش من خاطر
0: شكرا.
1: من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس منكمل نسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: حتى نحن نحسن نحكم عليها انه هي مركزيه قطاعيه ولا غيره. يعني بدايه خلينا لازم لابد ان ارجع شوي بشكل تاريخي لسوريا.
1: بس بدنا نختصر
0: وبشكل مقتضب
1: ليك الاسئله الناس يعني متخيل حجم الاسئله،
0: لكن هي مساله مهمه ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبايجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لاي مفهوم، لا مركزيه لا اداريه ولا خدميه ولا سياسيه، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع انه يمارس تجربه لا مركزيه اداريه خدميه ويدير شؤونه.
1: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصه للمشاركه به
0: ابدا. الف
1: يعني هلا في
0: رح نحكي. بدانا بال2011، خلصنا من الحقبه الاولى. بدانا بال2011 بشار الاسد بدا يعني يستشعر الاخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه اصدار حزمه من الاصلاحات وفق ادعائه انذاك، احدها قانون ال107 للاداره المحليه، اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل حالة تنفيس عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية، ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
1: فبقت إيش؟ نحن بنعرف اللي صار كثير كويس
0: جيد. الآن وصلنا الآن الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير، وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد إنه هذا الواقع اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال، في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
1: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
0: لا مركزية خدمية، لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كتير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقولك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء، فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها.
1: تمام.
0: فمن خلال قراءة وانعكاس هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
1: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة.
0: تماما. لكن
1: سؤال طبعا، الحسكة وينها؟
0: من بداية إلى نهاية.
1: هسا
0: طبعا نحن
1: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري المفروض.
0: تمام.
1: وين نحن بالاجراءات
0: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه، احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه، انا مت مع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
1: جيد بس
0: ملف الخدمي
1: غير الدمج.
0: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعد عم نحكي عن
1: الدمج
0: الحسكه والرقه بالضبط.
1: نعم.
0: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه، لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
1: سؤال سريع.
0: بسبب عدم الاستقرار.
1: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
0: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
1: وبالتالي نحن عم نحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
0: الدير الزور إلى حد ما الأمور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل أكبر.
1: طيب عم نحكي كثير عن إحداث وحدات إدارية، وهلأ مؤخرا

0: طلع تصريح انه في 80 بلدية تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحة شايفتها ضعيفة. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك، انا رحت على ريف حماة من يومين عملت جولة، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب. اذا مروح على جرمانة هنا يعني ما في داعي اقول لك طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
1: طبعا هو من الطبيعي يعني، وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية، لكن هي بالمقابل أيضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت أنه أنا زرت ريف حماة وزرت مثلا المنطقة في ريف دمشق، يعني فالمنطقة اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات اللي موجودة عندك، فحكمنا أنه مثلا ما وجود خدمات. أنا بوجهة نظري ابتداء من الإجحاف القول أنه ما في عندنا خدمات. الشيء الأدق نحن في الواقع السوري أنه نحن في عندنا عملية تحسن بطيء في عملية الخدمات.
0: ليش بطيء؟
1: ليش بطيء؟ طبعا أنا قبل ما حتى أذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة، أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح تجد عمليات إصلاح، رح تجد عمليات تحليل الأنقاض.
0: بس أنا كمان عم أشوف القمامة مكدسة جرمانة.
1: تماما رح أكملك. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة، اللي هي أنا في عندي ما رح أقولك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
0: صحيح.
1: خصوصا نحن وصلت لذروتها في ال 14 سنه الاخيره اللي هي بفتره الثوره، بحكم انه كانت الاهتمامات والاعمال الحربيه القت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتيه، فهي عمليه الاهتراء. ثم الشيء المتوقع اللي هي الامكانيات اللي لازم توازي حجم الاعمال البنى التحتيه هي في ما دون المستوى. يعني اضرب لك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزاره ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
0: معناته
1: اكمل اخنا فانا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير بالموارد. طيب نحن دائما ممكن نسال هذا الشح هل هو عائق امام عمليه التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
0: شو العائق لك؟
1: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول انه عندنا على مستوى الخدمات لابد يكون كل يوم افضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني احنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية، فاحنا تقريبا اعتبارا من شهر 2 وان شاء الله راح قريبا راح نشهر هاي المؤشرات بشكل ادق اكثر، بدأ ياخذ عنا منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا احنا بنكتب عقودها الآن.
0: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
1: عندي نضرب لك اياها بدمشق، بتحب ولا بحلب ولا بحمد؟
0: لا بدي بالريف تحديدا.
1: أي ريف مثلا؟
0: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
1: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا احنا الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدة من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
0: مين جهة المزودة؟
1: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ممكن ندخل بأسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
0: طيب إدلب هلا بكرة بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
1: طيب
0: مشان ما نتهم في شيء غير
1: إدلب؟ ما في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
0: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
1: لا اليوم. مو بعد شهر.
0: بعد قديش؟
1: أنا راح أعطيك شلون ممكن تتحسن النظافة، راح أعطيك الآن خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى مدام سألت على سياق النظافة. نحن النظافة من تقريبا من مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشرة بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا لأن في يعني فبدأنا كتابة عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
0: وبالتالي
1: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه،
0: راح تشوف الناس
1: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
0: يعني انا بعد 100
1: يوم خلص 100 يوم
0: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص اكيد.
1: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
0: خلال 100 يوم من اليوم.
1: طبعا لان انقضى 20 طبعا.
0: اعزائي المشاهدين، سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
1: ان شاء الله. هذا
0: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحضور. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي يا انسه.
2: مساء الخير.
0: أنا بس سهر. إذا سمحتي عارفي عن حالك؟
2: أنا سهر محمد طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
0: خليني أنت شوف دائما الناس راح تقولكم الريف الريف الريف الريف. أنت بتعرف إنه نظام الأسد واحد من أدواته إنه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديداً في مجال الأنسة قضية زراعية.
1: هي بسموه العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصاً من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه إحنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلاً إحنا مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين وإحنا يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل القوانين والأنظمة. ابتداءً أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراق الموجود في البنية التحتية أنه تكفيه حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكمل، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. في كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
0: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
1: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
0: تم توجيهه للريف.
1: تم توجيهه.
0: عم نعرف عن خلال إيش رقم الموازنة عم نقدرش نحكي نحنا؟ الموازنة اللي رصدت الأرياف.
1: يعني هي كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نفسها عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي والإدارة.
0: بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه ضبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف، وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
1: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية، في أي استدعاء، في أي موافقة، في أي ورقة
0: يروح لمركز المدينة،
1: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين، معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
0: المدينة. تسمح لي سيادة
1: أكمل لك. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: عدالة أنه
1: لا تعني المساواة. لذلك أنا لابد نحن، لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية أنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية أنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون أنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز المدينة دائما
0: بس ما تنسى سيادة الوزير، حضرتك قلت أنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي وراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
1: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادرة بتصير من
0: التحول الرقمي هو الآن أدوات لا مركزية، بس طبعا. أيضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
1: أكيد.
0: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي تفضل أستاذ بعدين أنس.
3: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب إعلام. هلا نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس أنا حابب أعرف عنها.
1: تمام.
3: وبشكل عام نحن لا مركزية، تمام. كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي أعطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى لهم؟
0: جميل، سؤالين. شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي أعطيتهم صلاحيات.
1: أنا بس نحكي على سويدة، ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات. فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول إنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية، هي ابتداء. وتمجي إحنا على نموذج السويدة. طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف، تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
0: يعني
1: خصوصا الرواتب.
0: دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة
1: كلها؟ تمام. اللي كان فيه له وصول يبقى فقط
0: أنا
1: كان
0: هي كبيره. أيوة مش ما راح مرق لك يا اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. لانه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه.
1: تمام. نحن في السويدة عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في المركز
0: واللي ليست اليوم.
1: أذكر لك أنا بقولك يعني في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائم للساعة، في عندهم شوية مشكلة في البيانات يعني قريبا إن شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. أما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول، نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع، تمام، بأي عملية تنمية أو استثمار
0: يعني
1: أو تمويل.
0: يعني إحنا ما واصلين للسودة أو دعم للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
1: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هي التجاذبات والتوترات خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من اداره الخدميه، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجوده في سويدا انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا. يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي، لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة. فكان في حالة انقطاع، وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف. يعني
0: طيب معناته يعني أنا كنت ولد فقلت شوي، لسه الأمور مو مثل ما
1: لا
0: مثل ما بس هو سألك سؤال بدي أعرف بعد شوي رهي إنه أيضا شو أدوات الرقابة اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟ يعني نحن عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دوما، عرستا، زبداني، كلها مدمرة. هي شو دوركم إدعاء الإعمار؟ وبصراحة بصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ أه شيء جديد على ماروتا ستي؟
1: تمام. نحن صاروا ثلاث أسئلة.
0: إيه؟
1: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية ومعافزة تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها، يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
0: صحيح.
1: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
0: مو أنا اللي سميتها.
1: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية، محافظة كانت أو مجلس مدينة، راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا راح نسأل دائما سؤال، طيب أنت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما إنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس، نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
0: صحيح.
1: ومو دائما أحيانا تجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق أحيانا لا مركزية هي بتقوم على إنتاج فوضى عارمة. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعة بسيطة. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي أصلا منتجة للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني نحن من اليوم تقريبا 15/5، نحن بآخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بالبلديات.
0: كم تشريع وكم قانون؟
1: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعية، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
0: إعادة الإعمار وين نحن؟
1: عدا، هي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
0: نرجع له.
1: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
0: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
1: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على المدينة وعم بيشوف في حجم الدمار، فأنا متفهم لقراءته. لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
0: صحيح.
1: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
0: صحيح.
1: رقم اثنين، اليوم إحنا نضرب مثلا إدلب باعتبارها كتير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم إحنا افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
0: جوبر المحافظات، جوبر والقابون
1: تماما، فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدأ بعملية إزالة الأنقاض الموجودة، والبدأ بإزالة مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الإعلان، التعاقد مع الشركات الاستثمارية الآن اللي تبدأ بإعمار جوبر والقابون، هو كلها هي المراحل إعادة إعمار. لكن إحنا في عندنا أحيانا بسموه النظرة الكلاسيكية لإعادة الإعمار، اللي هي إنه أنا فجأة يعني بدي أشوف أنا شركات نزلت وكرين رافعات وبدأت تطلع الأبراج.
0: إمتى أشوفها هاي؟
1: بس انا كملك. فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات. يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها. التربيه بدات بتاهيل المدارس
0: والمراكز. انتوا شو سويتوا؟
1: اكمل لك انا. اليوم على مستوى انا الاداره المحليه خصوصا بمدام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا نحن اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعمليه ترحيل مثلا انقاض في شفتوا بمدينه حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكه كان مع شركه تركيه ومع مع البلديه. فالفكره انه انا في مفهومهم انه اعاده اعمار بدات بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو اعاده انتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء ان شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدا نحن نلمس معالمه بشكل ان شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة
0: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
1: هو يا سيدي هو يا دكتور. الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
0: لا أكيد لا لا لا
1: أكيد لا،
0: بس نعم نشوف
1: تمام. لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها، أنا بدأت أنا أطلع يعني مثل ما تقولوا أنتم عنكم بالإعلام بدأت أطلع على اللايف انا طلعت لايف، فانا بدات اطلع لايف بهي المشاريع. يعني انا بدات اشوف مثلا مباني مساكن ارضيات صارت جاهزه مستثمرين، خصوصا احنا في كثير من المذكرات انا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملنا لها. اخر شيء طبعا الماروتا هي مساله ابتداء انا راح اتحدث عنها، لكن هي مساله تفصيليه اكثرها في دمشق، لان الماروتا هي بتتبع او القيم عليها هي شركه دمشق شام القابضه المملوكه للمحافظه. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة معقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس خصوصا مع فرق العملة. عمليا
0: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
1: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع نسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن أنت ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي إن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس. مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في
0: ارتفاع عدد رح يعمل تحسين. بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
1: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة كان في عضوية لممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
0: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
1: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
0: رح تعلنوا عن أسماء اللي
1: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة، أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني جميل. القيام بالإجراءات التنفيذية التقت، إذا شفتوا تابعتوا يعني، التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
0: أعزائي المشاهدين، مثل ما كم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير، والوقت دائما محدود. نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
4: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي،
5: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا،
4: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
6: الفلاح يعني كانت هذا مش هذا الحق والتصوير.
4: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
9: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
8: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
10: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
8: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
10: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
11: أنا بكفي بقى، بكفي

0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. خليني أروح عن سيادة الوزير ومحورنا الثاني هو قصة اللامركزية. بصراحة هلا أنا بلشنا بقصة اللامركزية الإقطاعية، أنت ما جاوبتني جواب نهائي كامل عليها، عم بتقول لي إن الأمور عم تتحسن كثير. سؤال هلا، نحن عنا لامركزية ولا مركزية بأذرع يعني بالمحافظات وبس؟ صلى الله وبارك. شفافية
1: معناتك عافية
0: حتى لو كان ماشي، احكي لنا شو.
1: لا هو بشفافية، نحن اللي موجود بالعكس هو مشهر. يعني أنا ذكرت لك بالبداية إنه نحن لابد نحن بداية نعرف نحن وين متجهين. يعني لابد من الحكومة السورية إنه هي تعرف وين متجهة، وهذا الشيء صراحة اللي عملنا عليه مباشرة من اليوم الأول، يعني إنه نحن لازم نعرف وين ماشيين مشان حتى نبدأ نتحسن بهذا الاتجاه بشكل مباشر. يعني وذكرت لك بالبداية إنه لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها ما كانت تتجه باتجاه إعطاء مساحة للناس تدير الشؤون المحلية والخدمية. فمن باب يعني من هذا الباب نحن لذلك انطلقنا باتجاه انه لازم لابد نعطي نحن للناس مساحة لإدارة خدمات وشؤون المحلية. لكن نحن عندنا الفكرة انه نحن وضعنا هدف وبدأنا نحن بالاتجاه يعني باتجاه هذا الأمر. طبعا كيف نحن بدأنا بالاتجاه بهذا الأمر؟ ابتداء انه للوصول لهذه المسألة انت بحاجة لعدة امور. على سبيل المثال انت بحاجة لعملية حوكمة. يعني نحن اليوم انا وقت اللي بدي يعني قالوا للمجلس المحلي انت لا مركزية وازدته واتركه بدون هيكليه بدون عمليه حوكمه بدون قانون بل اعطي قوانين واجراءات هي معطله ومنتجه للفساد
0: بتصير
1: فانا يعني مثل بضحك عليه. يعني لذلك احنا وضعنا هذا الهدف بدانا بوضع وسائله وادواته ورح نستعرض ان شاء الله ممكن معكم بخلال اللقاء. يعني
0: خليني اجدد الترحيب بضيوفي السيد رنا الشيخ علي الناشطه المدنيه والسياسيه والخبير الحوكمه والتنميه السيد عمر عبد العزيز حلاج. حيا الله نورتونا استاذ عزيز. ليش اللامركزية سيئة السمعة بالوطن العربي؟ ليش الناس تكرهها؟ ليش كلمة لامركزية الناس فورا بتكش منها؟
2: هلا في إرث قديم، أنت عندك بشكل عام نحن بلاد مرينا بتحديات خارجية كبيرة. مصطلح اللامركزية تاريخيا كان مصطلح يشوبه دائما اتهامات بالانفصال. وهذا الحكي مو من 100 سنة ولا من 200 سنة. يعني أنت دائما كان في عندك فكرة أنه تبعت الوالي من مصر على حلب بتخاف أنه بعد نهارين ينفصل، فإذا أعطيته صلاحيات زيادة ف ممكن كتير ببساطة. حتى مثلا يعني النهفة مثلا بحلب كان ينبعث نائب لمدينة حلب ونائب لقلعة حلب حتى الاثنين ما يتفقوا مع بعضهم وما يمكن انه ينفصلوا مع بعضهم. هذا الارث للأسف يعني مزروع بالثقافة. بس اليوم نحن لما عم نحكي على اللامركزية عم نحكي على منظومة إدارية. هالمنظومة الإدارية هي في إلى مسؤوليات بالمركز ومسؤوليات بالأطراف. في عندك المركز له دور أساسي مهم وفي مثل ما تفضل السيد الوزير نقل صلاحيات للناس لتدير شؤونها. فللأسف أغلب الناس عندهم الموضوع يسود يبيض، فلذلك شوي في جهل.
0: هلا قبل شوي كان الحديث عم بينقال انه احنا بدنا شويه مركزيه وشويه لا مركزيه، كان جمهورك عم بيحكي وانت عم تكرر نفس الكلام.
2: لا يمكن الوصول الى لا مركزيه من غير مركز قوي. الدور المركز هو بتحديد السياسات، تحديد الاهداف، تحديد المعايير، والرقابه باطار اداري. الرقابة المجتمعية هي بتم الأساس. يعني أنا
0: لما شو يعني رقابة مجتمعية مشان
2: إلى عدة مستويات. المستوى الأول هو الانتخابي. أنا لما الناس بتنتخب ممثلين ليديروا شؤونهم فهذا أول مستوى. بعدين في عندك رقابة إعلامية، بعدين في عندك رقابة المجتمع المدني، بعدين في عندك رقابة المجتمعات نفسهم. يعني اليوم الفكرة مو بس أنه أنا بنتخب مرة كل 4 سنين وبعدين بجي بقيم الحكومة. اليوم في عندك بالقانون مساحات للناس تشارك بصنع القرار بشكل يومي، مثلا لجان التنمية المحلية، لجان الأحياء، هدول كلياتهم مساحات للمجتمع يشارك بشكل يومي على مستوى الحي على مستوى.
0: وما ننسى أيضا في رقابة المركز اللاحقة اللي بتيجي إنه بتدقق على المجالس.
2: طبعا هلأ في رقابة المركز كمان بتجي من طرفين، بتجي من طرف الإداري. الوزارة هي بتراقب على تنفيذ القوانين وليس على محتوى قرار المحلي. وفي عندك الرقابة المجتمعية بالأخير الأهم هي مجلس الشعب. مجلس الشعب عنده دور رقابي واسع بنهايه المطاف.
0: ان شاء الله بنشوفه عن قريب لمجلس الشعب. سيده رنا، انت ناشطه مجتمع مدني وبتشتغلي كثير بالشان المحلي، لما بتحتكي بالناس بتحسي انهم حاسين انه صوتهم ممثل بالمجالس المحليه؟ اذا ايه شلون، واذا لا ليش؟
3: هلا صراحه لا، يعني بدي بلش هيك بكتير صراحة، إنه الناس اليوم حاسة إنه المجالس المحلية ما عم تمثلها بطريقة ما أو بأخرى لأسباب كتيرة، منها إنه اليوم الآلية اللي تم فيها اختيار هاي المجالس أكيد هي مانا انتخابية فما بتمثلها، يعني هي بالنهاية تمت عن طريق تعيينات لأسباب فينا نحكي فيها طبعا.
0: انا بدي تقولي لي شو برايك الاسباب؟
3: يعني الاسباب اللي متداوله انه اليوم نحن ما عندنا مثلا احصاء على سبيل المثال بيساعدنا انه نعرف كيف ندير العمليه الانتخابيه.
0: ليش حاسك انه يعني مو مصدق؟ بس عن جد ما في احصاء.
3: هو ما في احصاء
0: يعني، وبالتالي هو مبرر منطقي،
3: مبرر لما يكون في انتخابات. يعني نحن اليوم على سبيل المثال بعطيك بكل سوريا بعموم الأماكن نحن في تجربة واحدة انتخابية صارت، واللي هي طلعت يمكن اليوم واحدة من التجارب اللي بحسها أنه عم تشتغل شيء مهم، تجربة دوما ما تم انتخاب مجلس محلي فيها. هاي التجربة بحسها أنه فينا تتطبق بغير أماكن، قروا يعملوا. يعني أنا شفت مثلا أنا بنت النبك بمنطقتي صار في إحصاء للعوائل الموجودة، فنحن كمان ما فينا نكون عم نحط المبررات، لو أصدنا الشعب السوري لما بيقصد بيعمل. ف يعني اليوم بحس أنه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص، نتيجة وجود أصلاً
0: إذن غير منتخبين ما عم يستجيبوا. في شيء سبب ثالث لحتى الناس
3: كمان اليوم ما في شفافية، يعني اليوم في فجوة بين أو فجوة ثقة موجودة أصلاً هي من قبل وعم تتعزز لساتها. اليوم في تجارب ما عم تكون شفافة، إذا أنا عندي موارد ما عم يكون في وضوح هاي الموارد كيف عم تندار، كيف عم تتاخذ آليات صنع القرار.
0: شكرا سيادة الوزير، سمعت الكلام هنا وسقفها عالي، عم تقول انه من ما خلق سمحته بالانتخاب، المجالس غير مستجيبة، وغياب الشفافية، بالتالي المواطن من وجهة نظر رنا ما عم بيحس بالهي بعجالة شديدة، لانه يعني انا قطعت الهي. برأيك هذا الكلام مجحف ام منصف؟
1: هي بالبداية ما قالت انتم منعتوا، احنا ما منعنا شيء لسه يعني عشان يكون دقيقين السؤال، هي ما قالت منعتوا، عم تقول ما في انتخاب. طبعا ما في انتخاب، وهو يعني بشكل كتير واضح وبسيط انه لا يمكن اجراء اليوم عملية انتخابية ابتداء، عم نحكي على التاريخ الحالي، دون وجود صراحة استقرار ومناخ يعني سياسي لحتى نحن فعلا ننتج تجربة انتخابات حقيقية. يعني اضرب لك مثال، نحن يعني مثل بدنا نقطف العنب ولساته هو حصرم يعني، وبدي اطالبه يكون عنب. احنا اليوم لابد يطلع ابتداء مجلس الشعب، لاني انا اليوم مثلا بدي انتج عمليه انتخابيه.
0: طيب
1: انا اضرب انتج عمليه انتخابيه وراح اعمل يعني مثل ما ذكرت.
0: بس ليش دوما نجحت؟ ليش دوما نجحت؟
1: لا حاسك لخنا، فحنتج عمليه انتخابيه وراح اطلع مجلس لدوما ومجلس لغيره كمان. لكن هذا بنرجع للفكره القديمه انه كمان هذا المجلس بدون قوانين، بدون اجراءات، بدون موارد، بدون تنميه اقتصاديه، بدون اعتمادات، بدون موازنات، فانا انتجت يعني تجربه بالنسبه للناس ومثلتها لكن حكمت عليها بالموت السريري ابتداء. فلذلك انا بقول بهذا الجانب انه نحن مساله الاتجاه باتجاه تجربه انتخابيه هو مساله حكميه، ولا بد للمجلس المحلي انه يمثل الناس. لكن نحن دائما عم نقول على نقطه كثير مهمه، انه لا بد وقت انا بدي اشتغل مع الناس بتجربه انتخابيه حقيقيه وتمثيل حقيقي، لا بد امكنهم من الادوات، حوكمه، قوانين،
0: جيد،
1: امكانيات حتى الناس.
0: ليش دوما نجحت؟
1: هو دوما ايش النجاح فيها؟
0: يعني انتخبوا
1: التمثيل، لكن انت على المستوى التنفيذي ايش
0: بس السؤال، ليش خليت ليش سمحتوا بانتخاب هناك بغير محل؟ يعني ليش ما شفتكم تسموه سمحتوا ولا ما بس سمحتوا ولا ما سمحتوا؟
1: اعطيك اياها، انا اليوم عندي مجلس دوما وذكرت مجلس النبك، العمل الخدمي والتنفيذي في المكانين نفسه، يعني حاله الانتخاب في دوما لم تعطي اي نهضه قويه للمجلس المحلي في دوما حتى يتغلب على كل مجلس. انا بعطيك فيه ممكن تكون عندنا مجالس كثير اقوى اداء تنفيذا
0: من دوما
1: واعمال خدميه وشهادات من الناس اعتزاز بمجلسها اكثر من دوما. المقصد من ذلك انه نحن عمليه الانتخابيه اكيد هي مساله حكميه ما فيها عليها نقاش، لكن المشكله هي دائما بانه نحن وقت اللي بدنا نشتغل الانتخابات لابد يكون انا حصنت كل النقاط اللي حكيتها سابقا حتى انا انتج شيء جديد.
0: ما وصلني جواب عن دوما، ليش دوما تعمل انتخاب وغير هلا؟
1: ليش
0: عامل عاطل ولا كويس؟ بس دوما انتخاب دوما بغير محل،
1: ما عملتها من راسها
0: قبل اللي كنت ناطره. استاذ عزيز، انت من اللي ساهموا بكتابه القانون 107، نقول يعطيك العافيه ولا ما بعرف شو بدي اقول. القانون صالح؟ واذا ايه ليش، واذا لا ليش، وشو مش لازم تسوي؟
2: الاول شيء بالنسبه لموضوع الانتخابات، بس لنكمل النقطه، الموضوع انترك بين ايدين المحافظين يلاقوا الصيغه الانسب لكل منطقه. فهو ما صار توجيه بمعنى انه هون مسموح وهون ممنوع. بمناطق اللي هي اوجدت لحالها آلية تشاركية معينة، وعمليا عملية التشاور صارت بكل منطقة من المناطق بموجب عملية تشاورية طلعت من المنطقة. هل عملية تشاورية هاي ببعض المحلات افضت الى ما يشبه التعيينات، وبعض المحلات كانت عملية تشاورية واسعة. فما بنقدر نجي نحكم أن الوزارة سمحت والوزارة منعت. كان في مساحة واسعة للمحافظين ولمدراء المناطق بعملية تشاورية مساحتها نسبيا منيحة.
0: في صراحة أستاذ عزيز،
2: في منهم أرادوا أنه يسكروها وفي منهم أرادوا أنه يفتحوها.
0: أنت خبير تقني، صدقا أنت برأيك ممكن يصير كان ممكن يصير انتخابات محلية ديمقراطية بكل سوريا؟
2: بكير بإطار
0: عم بتهز رنا رأسها بتأكيد أنا ما بعرف شو هي، بس أنت عم تقول إنه بكير إنه صعب كثير يصير الانتخابات.
2: مو صعب، في عندك يعني تحديات كثير كبيرة، بس هذا ما بيمنع إذا نحن ماشيين باتجاه لمركزية إنه كل واحدة من بهالمرحلة الانتقالية، كل واحدة من وحدات الإدارة المحلية تلاقي الصيغة اللي بتناسبها حاليا لتقدر تضبط.
0: طيب أمورها رنا، أنت بلشتي بإنه قلتي إنه ما في صوت ما نواصل لانه ما في انتخابات، وهلا عم بتقولي عم تهزي،
3: لا
0: انت عم تهزي براسك كانك مؤيده يعني انه من الصعب انه هلا انجاز الانتخابات بيقدر.
3: اكيد انا ما عم اقول انه في صعوبات، ما في صعوبات، اكيد نحن ببيئه غير مستقره وموضوع الانتخابات اكيد بده استقرار، بس كمان ما بيمنع انه نحن نكون عم نسمع اصوات كل الناس يعني بالمجالس. يعني
0: اعطينا آلية نحملها للسيد الوزير، انت عم تقولي مو من السهل، أعطينا آلية لنسمع أصوات الناس لأنه هلأ الظرف غير مناسب للانتخابات.
3: يعني يكون في شيء شفاف أكتر لنعرف، يعني مثلا أنه بمحلات كتير ما كنا عم نعرف مين هدول الأشخاص، أو يعني صار بالسياق أنه نحن خلص شفنا هدول المجموعة اللي هن مثلا بدك لك على الانقسامات البينية الموجودة، يعني أنه مثلا الناس اللي كانوا موجودين برا والناس اللي ضلوا بداخل سوريا وكيف صارت العملية بيناتهم، تم إقصاؤهم للناس اللي ضلوا بمناطق داخل سوريا. نحن شفنا ناس عم يجوا من برا هن اعتبروا حالهم بمحل عندهم فرصة أو حظوة أعلى ليكونوا هن عم يديروا.
0: بس رنا أنت ما جاوبتني على سؤالي.
3: ما جاوبتك على سؤالك.
0: أنا سؤالي شلون فيك تحسني، لأنه عم بيقول عزيز
3: انتخابات صعبة، الناس نسألهم
0: ليه ما عم بصير سيادة الوزير، ليه ما عم بصير حوارات بين المجالس والناس، يعني ليش ما عم بتجدلوا كل شهر حوار مثلا يقعد رئيس المجلس المحلي رئيسة المجلس المحلي.
1: طيب أنا يعني شو رأيك نشيل السؤال عن الأنسة؟ أنا هجاوبك عنه. كون آلية الحل. آلية الحل بكتير بساطة، يعني هي اللي بدأ فيه الأستاذ عبد العزيز، يعني اللي هي إنه أنت اليوم في ظل إنه عم تبني أنت حكومة، فالمركز عم يبني وبيعمل قوانين وأنظمة وعم يعدل وعم يرتب، في ظل هذا الانشغال وحالة يعني الضغط الموجودة عند المركز، أفضل وسيلة اللي يعني اللي لحتى تمشي إنه أنت ابتداء أن تقرأ الواقع، اللي هو انه نحن عندنا لتاريخ السنه الاولى كانت من الحكومه هي للامانه كانت سنه الطوارئ، ففي سنه الطوارئ كان لابد تترك على مستوى كل محافظه تترك مساحه ممتازه من المحافظه وصولا لادارات المناطق للمجالس المحليه لمجالس الاعيان لشخصيات الناشطه على مستوى الاعلامي او المجتمع المحلي انه يخرجوا تجربه تدير مرحله الطوارئ في سوريا، وهذا الشيء اللي تم العمل عليه. على سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز انه نحن في كثير من المحافظات لجأت على سبيل المثال وجدت في مجلس محلي في رئيس مجلس محلي تم وضعه على أسس أمنية وحزبية، وكل قرية وكل المدينة كانت تعرف، فهنا لجأوا باتجاه التغيير. كيف بدأوا باتجاه التغيير؟ اللي هي المساحة اللي ذكرتها الآن، إنه نحن بدأت حزمة كبيرة من اللقاءات على مستوى المحافظين وعلى مستوى المناطق مع الوجهاء والأهالي، حتى نحن نخرج أي أفضل يعني سيناريو يقود المجلس المحلي خلال المرحلة الحالية.
0: جميل، بس هذا حكي ما له مؤسسيات الوزير. يعني إحنا ما عم نسمع عن إنه كل مجلس محلي لديه اجتماعات دورية مع الناس لحتى يقول لهم شو اشتغل شو لازم يشتغل.
1: فنحن من تاريخها، إذا لذلك بتلاحظ نحن من فترة تقريبا أصدرنا حزمة من التفويضات للسادة المحافظين.
0: 59.
1: كانت إيش الغاية منها؟ الغاية منها إنه لابد إنه الناس تنعطى مساحة بالوقت الحالي، لأني أنا عندي كثير من الأولويات على مستوى المحلي، إعمار، خدمات، بنى تحتية، نظافة، في مشاكل كثير. فبدأوا المحافظين مباشرة باللقاء مع الأهالي وتعيين مكاتب شفتوا تنفيذية مؤقتة على مستوى كل مجلس. أضيف على ذلك المجالس المكاتب التنفيذية لجأنا بشكل كثير كبير فيها صراحة للتمثيل، رغم إنه الأصل بالمجلس المحلي الكفاءة فقط. يعني الأصل إنه أنا التمثيل اللي بده يجي لابد يكون مرتبط بالكفاءة. حتى أنا الناس وقت اللي أنا بجيب مكتب تنفيذي بده يشرف عن النظافة، يكون فاهم النظافة، يكون فاهم الخدمات، يكون
0: فاهم.
1: فنحن أساوينا قلنا له نحن يا أخي الآن والوصول للتمثيل النهائي صعب، فلجأنا لفكرة إيش؟ إنه نحن نحقق الحد الأعلى من التمثيل بالشراكة من خلال لقاءات مع الناس، ورقم اثنين نراعي كتير مسألة الناس اللي تكون موجودة كفاءة حتى يصير في حالة توازن بإدارة المرحلة الطارئة. يعني
0: من 10 قديش راضي سيادتك عن أداء المحافظين بالتواصل مع المجتمع؟ معليش بشفافية، من 10
1: بتعملنا مشاكل معه.
0: معليش أنا هاي شغلتي ولو
1: لا أنا
0: من 10
1: الله يعطيك العافية. بجواب راح أعطيك الرقم. بجواب أنا ابتداء يعني أنا بطلب دائما بقول لهم إنه السادة المحافظين عم بيقوموا يعني عم بيقودوا صراحة العمل الخدمي والمحلي ضمن الإمكانيات والطاقات الموجودة.
0: نعم.
1: فمسألة التقييم هي مسألة يعني نسبية في كل المحافظات. إن وصفت أنه العام الأول من الحكومة عام طوارئ، فالمحافظات أدارت المرحلة الماضية بكفاءة. لكن إن قلت أنا هو عام تنمية اقتصادية وإعادة إعمار ومشاريع وأنا بحكي لازم تنهض المدن، فبقول لك الكفاءة أكيد ضعيفة.
0: لا تهرب مني سيادة الوزير، جاوبني من 10 قديش تعطيهم للمحافظين؟
1: أنت شو بتعطيهم؟
0: أنا ما بعرف. أنا بسأل. كمراقب أنا هون أنا اللي هون بسأل.
1: كمراقب خارجي
0: أنا هون اللي بسأل. حضرتك تقول لي قديش من 10 بتعطيهم؟
1: لا يقل صراحة. يعني اليوم أنا أي تقييم يعني من المجحف يكون فوق الجيد، من المجحف يعني.
0: واو، سؤال جواب دبلوماسي. طيب قبل ما نتسحب الحوار خلينا نشوف هالمادة إذا سمحت.
4: ليست الإدارة المحلية مجرد تقسيم إداري، بل مرآة لطبيعة النظام السياسي نفسه. كل دولة تدير محلياتها وفق رؤيتها للسلطة بين المركزية الصارمة واللامركزية الواسعة والفيدرالية. في النظام المركزي تتركز السلطة في العاصمة وتعمل المحافظات والبلديات كأذرع تنفيذية. المحافظ يعين من المركز مع صلاحيات محدودة للمجالس المحلية. في اللامركزية الإدارية لا تختفي الدولة المركزية، لكنها تتقاسم الإدارة مع السلطات المحلية وتمنح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لإدارة الخدمات والتنمية. في الفيدرالية توزع السلطة دستوريا بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتمتع الولايات أو الأقاليم بصلاحيات واسعة لا يستطيع المركز إلغاءها بسهولة. مع تعقد العالم الحديث ظهر مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات، وفيه لا يكون القرار حكرا على مستوى واحد، بل يتوزع رأسيا وأفقيا. ومن هذا الفهم العالمي وأشكاله المختلفة ننتقل إلى حالتنا السورية، حيث مر تاريخ الإدارة المحلية بأربع محطات تاريخية كبرى. بعد الاستقلال تبنت سوريا قانون البلديات للعام 1945 المتأثر بالنظام الإداري الفرنسي. المجالس البلدية تنتخب من السكان وتتمتع باستقلال مالي مع دور رقابي للمحافظ المعين من العاصمة. خلال الوحدة مع مصر تعززت المركزية بشكل كبير مع تقليص نفوذ النخب والإدارات المحلية. بعد انقلاب البعث أصبحت الإدارة المحلية جزءا من منظومة الحزب والدولة الأمنية، وبعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه شكل قانون الإدارة المحلية لعام 1971 الإطار الناظم للمحليات لعقود. رغم وجود مجالس محلية ظل القرار السياسي والمالي والأمني مركزيا، في حين اقتصرت صلاحيات المحليات على الجوانب الخدمية. مع بداية الألفية الجديدة ظهرت لغة الإصلاح والحوكمة والتنمية المحلية، لكن البنية المركزية للنظام بقيت على حالها. صدر القانون 107 بالتزامن مع بداية الثورة، وتضمن وعودا بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، لكن مجريات الأحداث شكلت ذريعة لعدم تطبيقه بالكامل. لأول مرة منذ الاستقلال ظهرت في سوريا نماذج متوازية للإدارة المحلية خارج سلطة المركز التقليدية، بعضها اعتمد المجالس المدنية وبعضها بقي مرتبطا ببنى عسكرية. واجهت الإدارات المحلية تحديات معقدة من نقص التمويل والخدمات إلى غياب الاستقرار وتعدد القوى المسيطرة. اليوم يعود النقاش من جديد، كيف تدار سوريا المستقبل؟ هل تكفي المركزية التقليدية لدولة شديدة التنوع والتعقيد؟ وهل تكون الإدارة المحلية مدخلاً لإعادة بناء سوريا؟
0: خلينا نشوف هذا الحكي على أرض الواقع. شبياني، من فترة عملتوا شيء اسمه المواطنة الرقمية وقلتوا أنه هاي بتساعد بطريقة أو بأخرى بمشاركة الناس ولا مركزية؟ معليش قولينا شو هاي المواطنة الرقمية؟ يعني هذه الشغلات تبع المجتمع المدني
3: المجتمع المدني والتكنولوجيا. هلأ بالأساس نحن في عنا مبادرة اسمها دائرة سلام. هاي المبادرة بتشتغل على دمج التكنولوجيا ببناء السلام والعدالة. فكرة المواطنة الرقمية هي ما أنا فكرة يعني نحن اخترعناها، هي موجودة بكل العالم. بتقوم على أنه كيف اليوم امتداد المواطنة التقليدية بيروح على الفضاء الرقمي وبيسهل أنه مشاركة الناس وبفهمها لحقوقها وواجباتها وأدوارها من خلال الضوابط اللي هي موجودة، مثلا قوانين الاحتياجات، كل التحديات الموجودة، أنه كيف نحن بنقدر نوظفها لنوصل لمكان عم يساهم.
0: بس هي شلون بتساعد بالإدارة المحلية؟
3: بتساعد لأنه هي بالنهاية فكرتها كمان فيها ربط بالمشاركة الفاعلة، يعني المواطنة فيها جزء هو له علاقة بالمشاركة، مو بس حقوق وواجبات، أنت كيف تشارك. فاليوم أنت لما بأبسط مثال أي شيء عم يطلع اليوم على السوشيال ميديا، الناس عم تعبر عن رأيها، عم تقول شو كيف هي بتشوف هذا الشيء، كيف هي بتتأمل أنه مثلا يكون هذا الشيء. يعني مثل أعطيك مثال، كل القصص اللي صارت مثلا على مرسوم 66، اليوم الناس عم تشارك على السوشيال ميديا، عملوا رابطة وصار لهم صفحة وعم يحكوا بمسألة أنه اليوم مرسوم
0: الناس راضي عن إجراءات اتخذتها الحكومة 66؟
3: لا عم اقول لك لا، بس هي ما عم يعني انه فكره المواطنه الرقميه جزء منها انه انت كيف بتعبر، كيف
0: بتعمل رقابه على الحكومه
3: تماما، وكيف بتشارك عن طريق الفضاء الرقمي. فهي الفكره، واصلا موجوده بدول ثانيه، يعني مشان نكون عم نحط انه اليوم كثير محليات حول العالم بتستخدم ادوات مثل التكنولوجيا لتوصل لاراء الناس، لتوصل
0: بظن الوزاره عم تشتغل بالحوكمه الرقميه كمان او برقمنا. أستاذ عزيز حضرتك مثل ما قلنا شارك بال 107، شو الشغلات اللي صارت بال 107 بتتمنى ما تصير هلا بالقانون، سواء كان بالعمليه او بالمخرج النهائي؟ بس بتكثيف، انت اليوم لو كنت بدك تكتب قانون 107 لسوريا الجديده، شو الشغلات اللي تعلمتها من المره الماضيه لازم تصير المره هاي، سواء بالعمليه او بالمخرج؟
2: هلا ال 107 مر بمخاضات عديده لوقت ما صدر. للأسف في اللحظات الأخيرة قبل ما يطلع تم تشويه كتير من الأشياء اللي كان مفروض تكون فيه.
0: من قبل؟
2: تدخلات الأمنية والتدخلات
0: قيادة القطرية
2: وقتها، قيادة القطرية وتدخلات حتى المحافظين بوقتها، وهي أنه كيف بتكون تحدوا من صلاحيات المحافظين مقابل المنتخبين.
0: المحافظ أعزائي مشاهدين شلون اللي هو معين مقابل المنتخب.
2: تمام. فالفكرة الأساسية هي أنه بوقتها كان النص انكتب بالأساس أنه يكون المحافظ هو مراقب على الإطار المحلي، بس تدار الأمور من قبل مجلس محافظة منتخب يرأس رئيس منتخب. رئيس المنتخب للمجلس المحلي يكون هو رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة.
0: بس هذا على مستوى المحتوى، على مستوى إنتاج بالقانون، هل تعتقد أنه اليوم نحن قادرين ندور على المحافظات مثلاً، نحن نشاور الناس بالقانون؟
2: هلأ نحن بحاجة لأكثر من هيك، نحن بحاجة لتقييم واسع لكتير أشياء، لنشوف على الأرض مثل ما تفضل السيد الوزير، في كتير أشياء اليوم قيمت بسبب وضع استثنائي نحن مرينا فيه. بس بنهاية المطاف نحن بحاجة نرجع نمر ونعمل مشاورات مجتمعية واسعة
0: على كل القطر.
2: على كل القطر. هلأ بقانون المنظمات الغير حكومية هذا اللي عم بينعمل.
0: سيادة الوزير أنا لما كنت باللاذقية قالوا لي أنتوا بالشام كنت عم بعمل محاضرة عن اللامركزية، فعم بيقول لي الحضور أنه أنتوا عم بتناقشوا قانون اللامركزية بالمركز. فقلت له شلون؟ قال أخي ما عم نسمع، ما حدا عم يجي لعنا نناقشنا، نحن الأطراف ناويين تروحوا على المحافظات تعملوا مشاورات بالمحافظات لقانون اللامركزية؟
1: مو ناوي عملنا. طب خلينا نحكي لك يا نحن مو بدأنا بتعديل التشريعات، وذكرت لك أنه نحن فقط قانون 107 أعطيناه مساحة أوسع بالوقت من باقي القوانين، لأنه هو صراحة قانون كتير استراتيجي لسوريا. يعني كيف نحن بدأنا نعدله أو كيف عم نعدله؟ يعني خلينا نحن ابتداء نحن عملنا لجنة وطنية على مستوى كثير، يعني تقريبا جل الوزارات وجل المحافظات. يعني في عندنا مندوبين من كل المحافظات، فبدأوا بالتعديلات الأولية على القانون 107. هون راح يكون في دائما في سؤال انه نحن لابد يكون في مشاركات اكثر، فكانت عندنا التصور انه نحن نبدا من خلال هذا التعديل نضع التعديلات الاولى. المرحله الثانيه راح نبدا نقيم ورش عمل تفاعليه مع المجتمع المحلي لسماع الراي. اذا ما خلصنا
0: او كويس،
1: رقم ثلاثة سنعرض قانون ال107 او خلينا نقول احنا نعمل نمذجه بال107 مع بعض نماذج الدول اللي احنا يعني عندنا قراءات انه هي رائده بموضوع الحوكمه وال
0: مين دول مثل مين؟ معلش خليني اسالك،
1: يعني انت ايش في دوله ناجحه محيطه قريبه ان عم نعمل عمليه حوكمه معها؟
0: ما بعد غير تركيا، لانه لبنان فاشل والعراق فاشل.
1: يعني هاي بقى تقييماتكم يعني. النقطه المرحله الاخيره اللي هي المرحله كمان الاستراتيجيه المهمه اللي هي عرضه في مجلس الشعب، اللي احنا من خلاله يفترض نكون اخذنا عصاره يعني الافكار والطروحات اللي موجوده، ثم من خلاله ان شاء الله راح يزور
0: الرساله اللي حملتها من اللاذقيه هي عم يعني بقول انه سيتم مناقشه قانون اللامركزيه في المحافظات. الساده والسيدات الحضور عندكم اسئله او مداخلات قبل ما تفضل؟ يعني
5: مساء الخير، اسمي مها الاعمى وانا طالبه بكليه الاعلام. هلا نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع اعاده الاعمار، فهو بالتاكيد هو اولويه وطنيه يعني بالنسبه لنا، بس لسه نحن عم نشوف المواطن السوري عم بيعاني من مشاكل يومية وأساسية، واللي هي الكهرباء والمي، واللي أهم شغلة هي النظافة حكينا عليهم قبل شوي. يعني وكمان في تفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى الخدمات. فهل تمتلك الوحدات الإدارية يعني الاصطلاحيات الكافية لمعالجة هي المشاكل؟
0: هل تتمتع الوحدات الإدارية بنفس ذات الصلاحية؟ وإذا إيه، ليش في وحدات إدارية خدماتها أحسن من غير خدمات؟ صح فهمتك؟
5: يعني مثلاً بين مساكن برزة والآبون هي أقلها.
0: مين أحسن مين؟ معلش خليني أسألك.
5: مساكن برزة أكيد
0: أحسن بكثير من قابون. شو رأيك سيادة الوزير؟
1: هي بدان يعني هي النسبيه الموجوده عندنا،
0: هي ايه تقييم طبعا تقييم الشخصي اكيد.
1: انا بس هي يعني هو سؤال بإعادة الاعمار، لان احنا نقول هل تمتلك البلديات صلاحيات اعاده الاعمار؟ فانا بشوف مو كثير سؤال يعني دقيق بهذه التسميه، لاني ابتداء نحن بنعرف انه اعاده الاعمار هي مسؤوليه وطنيه قبل ما تكون هي مسؤوليه المجلس المحلي، لاني اثقال المجلس المحلي بمسؤوليه اعاده الاعمار هو حكم بالاعدام

0: تماما. لابد ان احنا نستذكر حجم الدمار والحرب ومخلفاتها اللي احنا تاريخ اليوم احنا عم نزيل الالغام، لتاريخ اليوم احنا في عندنا يعني المباني والحواضر اللي تم تهديمها. انا سألت سؤال بإحدى السفرات انه المدن الاثريه عندكم دمرت؟ فقال لي لان الشيء اللي عم نشوفه فاكيد انتم حواضركم كلها دمرت. قلت له يعني للاسف في شيء خسرنا وفي شيء لساته موجود بحاجه لموضوع الترميم. فانا بحكي اليوم حجم الدمار الموجود في عهد العمار كبير، لا من الغير منطقي تحميل فقط المسؤوليه المباشره للمجلس المحلي، لكن بالمقابل المجلس المحلي يتحمل الان مسؤوليه تحديد الاولويات وتحديد الاحتياجات. لاني انا في سوريا كل اولويه، يعني الصحه اولويه والتربيه اولويه وبالاوقاف اولويه وكذا. لكن انا اليوم انا كذكرت انه اليوم انا مثلا في منطقه دوما النبك الماطق، مين لازم يحدد الاولويات؟ يعني انا بدي مشفى ولا ماذا؟ فهي المسؤوليه المباشره باتجاه المجلس. يعني
1: بجمله سريعه واحده من كل حدا، شلون ممكن المجالس المحليه تشارك بعهد العمار بجمله سريعه؟
2: يعني انا بحس انه هي مثل ما قال سياده الوزير انه تحدد الاولويات.
1: نفس الشيء عزيز ولا عندك شيء ثاني؟
3: لا، تحديد الاولويات اطلاقا مو كافي، لانه عم بيصير بنهايه المطاف انه هم عم بيحطوا اولوياتهم، عم بيجي المحافظ مع فريقه عم بيفرض أولويات تانية عليهم، عم تجي الوزارات من فوق عم تفرض أولويات تانية عليهم، فعم بيصير الأولويات اللي عم بيحطوها المحليات طالما هن من مدعمين بموارد، طالما هن من مدعمين بصلاحية صنع القرار على أولوياتهم، فغالبا هن صوتهم الأضعف.
1: فاصل ونعود كلامهم، خليكم معنا.
4: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
5: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
6: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
4: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. سيادة الوزير، عينت المجالس المحلية،
1: مكاتب التنفيذية.
0: متى سنشهد انتخابات محلية ديمقراطية؟ إطار زمني عم بسألنا.
2: مسألة تحديد التوقيت، يعني أنت ذكرت إطار زمني، الإطار هو ليس مدة نهائية، يعني

0: هو إطار، أنا عم بحكي على فترة يعني. مسألة التحديد صراحة بتتوازى مع حجم التعافي الموجود في البلد، يعني كل ما كان عندي مساحة تعافي وسرعة في التعافي أكثر، مثل ما ذكرنا اليوم إحنا الأمور اللي تعوق أصلاً العملية الانتخابية، كل ما انتهت هاي الإشكاليات بشكل أسرع كل ما أنا دخلت بطول انتخابي أكثر. خلينا أدخل ببعض الأزمنة حتى نكون إحنا شوي يعني مباشرين. نحن عملية التطوير والحوكمة اللي نحن تقريباً بدأناها تقريباً نحن خلال شهر رح ننتج الهيكل التنظيمي الجديد على مستوى المحافظات والمجالس المحلية. طبعاً نحن عم نحكي عن هيكل وظيفي. تمكن من الهيكل الوظيفي، ثم نحن عم نحكي مع بعد شهر أيضاً بنهاية شهر 6 رح ننهي تقريباً مساحة ممتازة من التشريعات والقوانين للمجالس المحلية. فأنا إيش؟ أنا بصير بمسار تعافي كيان المجلس. وإذا مشت الأمور مثل ما نحن حاطين كإطار زمني مع نهاية العام الانتهاء من مرسوم المئة أو قانون المئة وسبعة وتعليماته التنفيذية والملفات المتعلقة فيها، فنحن ممكن نقول نحن مطلع العام القادم ممكن نحن نبلش بتجارب عملية أو علمية متعلقة بالقضية الانتخاب بقضايا الانتخاب. لكن أنا في نقطة كتير مهمة إنه خلينا نسميه نحن ما نطمح إليه من عملية انتخابية للمجالس المحلية لن تصل من أول تجربة. أضرب لك مثال نحن سمعناه من الأشقاء في الأردن. نحن كل دورة انتخابية من عدل قانون انتخابات المجالس المحلية في كل دورة. ليش؟ لأن في كل دورة نجد أنه في كثير من المسائل اللي نحن ممكن نطور ونعمل عملية تنمية، أنه لا هي بلاها هيك خلينا نعملها هيك. وممكن ما بتعرفوا أنه في كثير تقارب بالقوانين والتشريعات الأردنية والسورية المتعلقة بالدرجة. فهو ذكرونا نحن في كل دورة نعدلها. يعني التجربة الأولى الانتخابية للمجالس المحلية لا يعني لن دائما تصل لسقف التطلعات والطموحات. لذلك نحن انا اعتقد انه نحن سنبقى في عمليه تطويريه مستمره للعمليه الانتخابيه. وقس على ذلك نفس الان المشهد اللي موجود في مجلس الشعب، اكيد نحن التجربه الانتخابيه القادمه لمجلس الشعب راح تكون اكفأ وافضل واجدر ومتناسبه اكثر مع واقع المجتمع.
1: هل هذا يعني انه اول بعد قانون 107 معدل او القانون الجديد قد يكون جزء من المكتب التنفيذي أو المجلس المحلي معين وجزء منتخب، أم يعني هل ولا لا خلاص نطمن أنه في انتخابات ديمقراطية راح تصير
0: هي هاي
1: حتى لو طورناها؟
0: هو دكتور هو هذا 107 يعني نحن الشكل الذي سيفرز 107 مضمونه بيوضح لك أنه إذا في منتخب في منتخب معين كله معين كله منتخب، كيف آلية التمثيل العضوية، شروط العضو المنتخب، كيف آلية انتخابه. فشكل 107 هو اللي رح ينتج لك الحالة، لأن النماذج اللي نحن عم نحكي عنها بمسألة يعني خلينا نقول نحن آلية إخراج المجلس المحلي في يعني حالة كبيرة جدا من النماذج. فأنا جوابا على الشيء سألتني من شوي، أنا بدي أقول لك إنه المجلس كله منتخب، طيب أنا لسه ما شاركت المجتمع، جزء المجتمع يقول لي يا أخي أنا بهالمرحلة لتحط لا حط لي 60% منتخب وترك لي 40% ضمان، لا أنا حط لي كله منتخب، حط لي أنا يكون رئيس مجلس المحافظة مثلا معين، لا رئيس مجلس المحافظة منتخب. فالفكرة إحنا لساتنا فاتحين صراحة المجال من خلال تعديل 107 حتى نفرز أفضل نموذج.
1: خليني بس أذكر شغلة أنه المادة 130 من دستور 2012 قالت أنه وحتى منتخب أو معين، ومن وقتها عمرنا ما شفنا منتخب. بس نفتح الباب لمنتخب معين بخاف ما نروح. على كل
0: انت عندك منتخب انتخبته الأفرع الأمنية كان سابقا.
1: أستاذ عزيز أنت كان عندك ورقة بحثية عن الحوكمة متعددة المستويات، تزبط بسوريا؟
2: ما هي قائمة، السؤال هو قديه بدنا نحط مستوى صلاحيات بكل مستوى من المستويات.
1: خلينا نشرح شوية هاي القصة، شو قصدك؟
2: اليوم أنت وين بتحط موارد الدولة؟ وين بتحط وزن النوعي لاتخاذ القرار؟ مو بس جوات الوزارة الإدارة المحلية يعني اليوم.
1: خلينا نبسط المفاهيم مشان الناس.
2: ماشي طبعاً. اليوم مثلا البلديات بدها تواجه بالمستقبل تحدي إعادة الأعمار، عم نقول ما عندها موارد، فهي ستحتاج إلى موارد. منين بدها تجيب مواردها؟ ستقوم إما باستثمار عقاراتها أو ستقوم بالاقتراض. فكرة الاقتراض ما ضروري تكون اقتراض من مصارف خارجية، يعني ممكن تكون عم تقترض من مصارف وطنية، ممكن تكون عم تقترض من صندوق دين عام. مين بيحدد آليات الاقتراض بتكون؟ إذا كانت بتكون بالمركز والمركز هو اللي عم بيحدد سعر الفائدة وهو اللي عم بيحدد آليات الاقتراض اللي بدها تصير، رجعنا للمركزية. يعني هون بدءا من المصرف المركزي،
1: وبالتالي آليات الدولة رح تسمح فيها للأطراف بالاقتراض هي رح تحدد قديش رح تكون هاي الوحدات
2: فعلا مستقلة. هذا واحد من الأمثلة. نعم. بس أنت في عندك على جميع الأصعدة، يعني اليوم نرجع مثلا اتخاذ قرارات المدارس وين بتنبنى، ونحن بحاجة نبني مدارس أكثر لمشافي أكثر بهالمرحلة. هذا القرار إذا اتخذ في المركز فأنت عمليا المجلس المحلي كان منتخب إلا غير منتخب، رجعنا لقصة
1: نفس الشيء لأنه يعني انتخبنا بس مسكناه من إيده اللي بتوجعه بالموارد
2: تمام.
1: والمال.
2: فلما عم نحكي متعدد المستويات أنت في عندك صلاحيات بالمركز وفي صلاحيات بتنقل للمحليات. قبل ما نروح لانتخابات بدنا نحدد نحن وين مستوى الصلاحيات بدها تنحط، بدنا نحدد عدد الوحدات الإدارية اللي بدنا إياها بسوريا، بدنا نطم على 1450 وحدة تقريبا، إلا بدنا نروح نجمعهم كل الوحدات الصغيرة. اليوم في عندك بالأرياف كل ضعتين لهم.
1: انت ميال اكثر للنواحي والمناطق اكثر؟
2: انا ميال لحجم اكبر.
1: من ما رح ندخل السادة المشاهدين بالقضايا التقنية، بس نروح لعند رنا. هلا عم بيقول سيادة الوزير انه يعني نحن بدنا نشوف انتو مع الانتخاب الكامل لكل الهي بتضمني تمثيل النساء، وبعدين خلينا نتذكر نسبة النساء قديش كانت بالمجالس المحلية قبل
3: 10%
1: قبل 2011 بالمجالس المحلية اقل من هيك، لا اقل من هيك، دائما بالمجلس الشعب توصل 11%، مجالس المحلية 3% احيانا 3% كانت توصل، ومشان كمان ما هي بمناطق سيطرة المعارضة انسى ما كان في تمثيل للمرأة. على اذا بدهم اذا الدولة راح تترك كل شيء انتخاب، ترى ما بعرفها قديش وضعكم
3: كويس. هاي كمان بدنا نطلع كمان انه حتى اليوم القانون اللي هو تقني لازم يكون فيه آليات بتضمن وصول النساء. يعني نحن اليوم عم نحكي عن قانون الإدارة المحلية أو أي قانون تنظيمي، كمان بدنا نكون عم نطلع من الدستور من القوانين أنه نكون فيه مثلا كوتا على سبيل المثال اللي هي بتفترض أنه هي تدبير مؤقت بيساعد النساء والفئات اللي هي أضعف أنه توصل، سواء ذوي إعاقة شباب وما إلى.
1: رح أروح بثوي بعد شوي كمان ذوي إعاقة.
3: هاي نقطة. النقطة الثانية إنه اليوم نحنا بدنا نطلع على الإشكاليات، يعني اليوم هاي الإشكاليات إلى علاقة بالثقافة، إلى علاقة بالأعراف الاجتماعية، إلى علاقة بالتمثيل السياسي. نحنا اليوم كمان عم نقول إنه نحنا أصلاً ما عنا أحزاب، نحن عم نتمثل كأفراد صايرين يعني. فيعني هاي المسائل كلها بتجي هيك بكج واحد بده ينشغل عليه لحتى نكون عم نضمن انه يكون في انتخابات.
1: ممكن تنجح النساء بدون كوتا؟
3: لا بدون كوتا وبدون تدابير لاحقة مع الكوتا. يعني اليوم حتى نظام
1: عم تتحاوروا مع الحكومة مشان تحسين
3: يعني حيث. نحن بالأساس كان عندي تجربة انتخابية بمجلس الشعب، فما بدي احكي لك انت بتعرفها يعني. فيعني اليوم نحن عن جد عم نتطلع، وانا بعطيك انه المجتمع المدني عم يحاول كتير حتى يعني هيك بعطي لمحة صغيرة انه من اسبوعين بيوم عيد العمال كان في فكرة رائدة انعملت بسوريا وبحسها كتير رائدة، عم ينطرح نقابة لربات المنازل. قديش مهمة هاي الفكرة نقابة ربات المنازل لتكون عم تجيب انه النساء اللي هن موجودين برا دومين العمل العام او هيك يكونوا هن اصلا عم يشاركوا ويكون عم ينضمن لهم يعني قرة على المشاركة بالشأن العام.
1: بعد شوي رح اسأل سيادة الوزير تحديدا عن هالقضيتين، قديش رح نشوف مشاركة للنساء وقديش رح نشوف
2: في عندك تحدي اساسي كمان ما لازم ننسى، انه اليوم تقريبا 40% 50% من سكان سوريا من ساكنين
1: بمناطقهم.
2: وهذا بده سؤال جذري انه هل الانتخابات بدها تكون للناس الساكنه الا للناس المسجله؟ وهذا سؤال
1: جوهري
2: وجواب
1: وجواب راح يحدد كثير. بس قبل ما نروح على الحضور بالاستديو بعرف رفعتوا ايدكم جايكم، بس خلينا نشوف هالاستديو، عفوا نشوف التقرير مع
4: الخدمات دون المستوى مو هالجيدة.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات.
7: عمل المجالس المحلية أنا بعتقد أنه هو مقيد بعدة أمور. الأمر الأول هو موضوع التمثيل، تمثيل الشعب، تمثيل فئات المجتمع. فهي المجالس لازم تكون مجالس منتخبة، واليوم هي مجالس معينة تعيين، وهذا الأمر يعني بيتنافى مع الهدف الأساسي يلي من المفترض أنه هي المجالس أنشئت من شانه.
4: من ناحية الخدمات يعني الخدمات دون المستوى مو هالجيدة، في شغلات حرام يعني واحد ما بيخزن حقهم عم يشتغلوا وهذا، بس في شغلات مثل عندنا مثلا هون بالحي الصرف الصحي طول كتير ونحن عم نطلب بهذا الشيء، ردوا علينا بس تأخروا ردوا علينا وما كفوا العمل، العمل ظلوا ناقص.
8: إني الله يعطيهم العافية إني أول شيء يعني ما قصروا، بس عاديين بدهم شوية إنه نظافة الحدائق يعني هيك يزبطوها مزبوط، والله يعطوني العافية يعني إني ما قصروا، بس إنه بدهم يشدوا إيدهم شوي يعني.
9: خدمات كمان ممتازة، بس الخدمات هاي بتتبع كل مجلس حسب إمكانياته المادية.
10: تقديم الخدمات يرتبط بالإمكانيات الموجودة، أنا ما فيني أطلب كمواطن من الحكومة تقدم لي وتعمل لي وأنا كله، هذا لا يمكن يعني.
11: لازم نعطي ثقة مبدئية، ولا دائما بنعرف شو بصير، بس لازم نعطيهم الثقة حتى ياخذوا إنه فعلا إنه يحس الشعب، نسب الشعب واقف حد بلده.
6: السيناريو صح بده يكون تعاون بين المواطن وبين البلديات، إذا ما في تعاون مشترك البلدية لحالها ما بتنجح، الله يرحمنا قالوا إيد واحدة ما بتزفي.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة، الثقة عمياء مثل ما بقولوا، فنحن نتمنى من الجميع يكون عم يشتغل على أكمل وجه، نتمنى يصير في تحسين كتير للبلد.
12: أنا وثقت بالحكومة وثقت بالنتائج تبعيتهم وثقت بشغلهم، وهدول أمينين على مصالح البلد الحمد لله.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نروح لعند السادة الحضور. شو مين حابي؟ تفضل أستاذ.
13: مساء الخير، أنا بالشرطة نص نعمص. سؤالين، السؤال الأول برأيكم هل ستستطيع الانتخابات المحلية القادمة عكس تمثيل حقيقي للمجتمعات المتضررة من الحرب، أم ستعيد إنتاج النخب التقليدية نفسها اللي نعرفها كلنا؟ سؤال ثاني برأيكم بحالة نقص الموارد بسوريا وآثار العقوبات الاقتصادية اللي عايشين فيها لليوم، ما هي أولوية إعادة الأمر؟ هل هي الخدمات الأساسية أم هل هي التنمية الاقتصادية بالمحليات؟
1: خليني أسمع بالأول من رنا سيد عزيز وسيادة الوزير بس سريعا.
3: برجع بأكد أنه مسألة يكون في تمثيل أو يكون عن جد عم ينعكس تمثيل حقيقي للعالم هي مرتبطة بمجموعة عوامل، من الأحزاب، من المشاركة، من القوانين.
1: هو سؤال برأيك الانتخابات المحلية جاي رح تعكس الناس ولا رح تعيد انتاج؟
3: في فينا تكون محطوط فيها ضوابط لتعكس لنسبة معينة انه تمثيل للناس وما يكون عم نرجع نعيد النخب، لانه نحن اوريدي هلا عملنا انه بالتعيينات عملنا انه على موضوع النخب، واللي كانت هي بمحلات انه نحن المجالس عم تمثل اعيان.
1: استاذ عزيز،
2: اول شيء بدي اقول انه اذا بدكم النساء تكون ممثله بالمحليات
3: طالعوا النساء بس هن ما كانوا موجودين بالشارع.
2: فانتم الاعلام كمان عندكم دور اساسي بهالموضوع، اذا ما بتحطوا النساء
1: قاعده هون هاي بس بالتقرير مسكتونا عليه حكم، والله انا بعتذر، كلام سليم 100%. انبسطتوا يا كنترول ويا هي، تفضلوا استاذ.
2: الموضوع بيعتمد على جمله اشياء، القانون الانتخابي بحد ذاته، انت كيف بتحدد حجم الدوائر الانتخابيه، كيف تحدد الكوتا، كيف بتحدد حتى الزمن الانتخابات، يعني كلياته هاد حجم الدائرة الانتخابية، كل هاد بحدد بنهاية المطاف إذا بطلع تمثيل جيد إلا بطلع تمثيل سيء. في الشطر الثاني من السؤال أولويات إعادة الأعمار، لازم تكون موجهة بجزء كتير كبير منها لإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي. نحن للأسف اليوم الكل راقد على قصة أنه بدنا نجيب مستثمرين أجانب، بس أي عملية مشروع استثمار أجنبي بدها على الأقل سنتين ثلاثة لتوصل للأرض. بدنا نقطع خلال هالسنتين ثلاثة، فنحن كتير بحاجة اليوم لندخل على الأرض مع المجالس المحلية نفكر شو هو ممكن حاليا من ناحية تفعيل منشآت صغيرة واقفة، من ناحية تسهيل أمور تراخيص على السريع، بحاجة نفكر كتير اليوم على الأرض. بالتنمية الاقتصادية المحلية مو بس بالاستثمارات الكبرى.
1: سيادة الوزير شو رأيك؟
0: تقريبا نفس الشيء اللي نحكى. ضمان موضوع التمثيل بده مسألتين، بده قانون يعطي بسموه نحن يعني عملية حوكمة للعملية الانتخابية، وبحتاج للوعي بصراحة. يعني نحن الوعي بدور المجلس وبأهمية حضور هي الفئات هي نقطة كتير مهمة، لأني نحن اليوم الوعي لأدوار المجلس ولضرورة مثل ما حكينا نحن أنه نحن ما ننتج نخب تقليدية، ولا رح نركز فقط على العنصر النسائي، ولا رح نركز فقط على العنصر الشبابي، خصوصا أي مجلس أو أي مدينة تحتاج صراحة لكل شيء. فلا بد نحن نبدأ نبني وعي كتير كبير عند المجتمع بأهمية وضرورة هذا الجسم، حتى صراحة يصير في إقبال وتنافسية عليه. هذا الوعي والتنافس كيف رح يصير؟ وهي يعني بناء هذا الوعي بموضوع النجاحات. كل ما كان المجلس عم يحقق نجاحات على مستوى مدينته بشكل أكبر، عم بيكون في عنده حضور قوي، عم بيكون في عنده قوانين وتشريعات فعلا مساعدة أنه ينهض ويقوى، فرح ترتفع نسبة ثقة الناس فيه، فرح يصبح جزء مقصود. نحن خلينا نكون نحن شوي منطقيين اليوم. اليوم في هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه، أي عملية انتخابية كلنا عايشين بسوريا يعني لن تنتج الحالة المرضية. المشهد حاليا كثير كثير كثير أفضل من سابقا، وهو في تحسن، لكن الوصول للطموح اللي عم نحكي عنه بحتاج صراحة شوي سلسلة أعلى من الوعي. لأن اليوم لا تاريخ اليوم أنت رح تجد أنه يعني أعلن عن انتخابات غدا، رح تجد أول الوافدين النخب التقليدية
1: سريعا
0: مباشرة
1: سريعا، بس بجملة سريعة، ذوي الإعاقة والنساء بالكم بكوتا محددة للنساء ولا ذوي الإعاقة ولا مو بالكم؟
0: بدك نسبة ولا
1: لا بدي يعني
0: عم سمعت عن
1: لا, لا لا لا هل سيكون هناك
0: كوتا أعطاه النسبة للنساء قليلة يعني
1: هل سيكون هناك نسبة للنساء محددة كوتا ونسبة لذوي الإعاقة ببلد فيه نصف نساء وعدد هائل نسب هائل من
0: هو هنا فقط
1: ما بعرف
0: الشباب
1: والشباب
0: طيب
1: ما شاء الله حضرتك اصغر وزير بالحكومه يغزلها
0: كفاءات كذا يعني هو الاصل لازم يكون في يعني تكون اسئله التمثيل الكوتا تمثل كل شيء شرايح انا بديها بالمجلس المحلي
1: وبالتالي يعني وبالتالي سيكون هناك كوتا
0: ما في مانع
1: طيب ممتاز.
0: لكن بس انا بقولك بترجع دائما ايش لمساله انه انا بالاخير كمان بدي نتيجه يعني انت الكوتا التي تؤدي لمجلس محلي ضعيف هي نقطه فاشله يعني
1: اكيد كوتا للنساء ولا ذوي الاعاقه ما راح تؤدي مو ولا انا غلطان
0: والله بس
1: خليني اقول لكم نتائج الاستبيان اليوم. نتائج الاستبيان حقيقي جدا لافتة يعني اولويات الاداره المحليه اليوم بحسب الجمهور، وبمناسبه شارك بها الاستبيان قرابه 12,000 شخص يعني من المستبيانات اللي حضرت ب يعني اهتمام. تحسين خدمات 40% ومكافحة الفساد 39%، يعني الناس كان بدها هذول الشغلتين بالدرجة الأولى. إعادة الإعمار 15%، واللافت أنه زيادة المشاركة والتمثيل أخذت بس 6% من المشاركين، وهي فيها دلالة. وعلى أساسها تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. لو سألنا الناس أنتوا شو بدكم، غالبهم راح يقول لك بدنا شغلتين، خدمات مثل العالم والناس، تعليم وصحة وبيئة وخلافه، ودخل متناسب طبعاً مع تكاليف المعيشة، وطبعاً أيضاً مكافحة فساد من جهة، وبدها أمن واستقرار من جهة ثانية. بس هي هاتوا خدمات وراتب محترم واضمنونا استقرار ومكافحة فساد، ما مش كيمياء شغلة. بس مهم نعرف كمان أنه هاي شغلات ما بتصير هيك ببساطة، بالظروف اللي موجودة اليوم بالبلد، الظروف المعقدة، الاقتصاد المنهك، المفروض يتعاون المجتمع والدولة لنوصل لهالنتائج. لكن المجتمع ما في يساعد إلا إذا كان جزء من القرار، إلا إذا كان عم بيساهم بصناعة قرار. وواحد من أهم المفاتيح هو تشاركية حقيقية على كل المستويات، محلي ووطني، كتكريس وشرط أساسي للديمقراطية. هذا مش حكي نظري بالمناسبة، وفي تجارب ناجحة مع أرقام ومؤشرات صريحة. راح أعطي مثال البرازيل، وبالمناسبة أنا ما عم بعطي مثال من أوروبا. في مثلا بالبرازيل بمدينة اسمها بورتو أليغري عملوا شيء اسمه الموازنة التشاركية، اشتركت الناس مع بعضها، راحت لعند المجلس المحلي، حطوا الخطة، حطوا الموازنة، وكانت النتائج عظيمة. تحسنت الخدمات، ارتفعت مثلا نسبة المنازل اللي جايتها مياه نظيفة وصار صحي كويس من 75% عام 88 ل 98% عام 97، بس لأنه الناس شاركت بوضع خططها وكانت جزء أساسي من صناعة القرار. تضاعف عدد المدارس الحكومية بالمدينة 4 مرات لأنهم شاركوا. رصفوا أكثر من 200 كيلومتر من الطرق بالأحياء الفقيرة، هاي المعدمة اللي بتشوفوها تبع الطين والناس اللي يعني كل هذا لأنهم شاركوا. ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم لحوالي 40% من ميزانية المدينة. اللي كانوا عم أول ما بلشوا التجربة شاركوا بس 1000 شخص بالخطة، بس نتيجة النتائج 40,000 صاروا يشاركوا مع مدينتهم بوضع خططهم. وهذا خلى عمليا شو تلعب بالمال العام شبه مستحيل، لأنه الناس قاعدة عم بتحط بإيدها الخطة، مين بده يلعب؟ وهذا أمثلة كثيرة، يعني ما عم أنا عم قلت برازيل، بس هاي تجربة موجودة بإندونيسيا بكولومبيا وغيرها كثير، وإن شاء الله بنشوف هيك شيء بردنا كمان. بتزيد التشاركية واللامركزية، بنخلص من الفساد وبتتحسن الخدمات، لأنه ببساطة الناس بتعرف شو بدها وقادرة تدير حياتها اليومية وتترك للحكومة كل شيء سيادي، جيش وعلاقات دولية ونقد واللي بدنا إياه. راح زمن الناس ما بتعرف شو بدها، راح. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها. راح زمن القيادة أدرى بشعابها. الناس ناطرة اليوم اللي راح تنتخب فيه سلطاتها المحلية وتراقبها وتحاسبها. ما قال سيادة الوزير بدها نوسع اللامركزية الخدمية والناس تراقب وتنتخب. راح زمن السلطة فوق المحاسبة، راح، ما عاد يرجع. راح الزمن السلطة فوق الرقابة، راح زمن السلطة المعينة. وليجي يوم الانتخاب الحقيقي واللي إن شاء الله ما بيطول، بدنا القرار أقرب للناس، مش بالشام تقرر لي المحافظة وين تحط المدرسة، وبالشام تقرر وين بده ينحط المجلس المحلي والمدرسة ومدري شو، ولا من الشام تقرر لي احتياجاتي. راح زمن تكون السلطة بالشام تقرر كل شيء بدنا إياه. بدنا مجالس محافظة ممكنة، محافظين قادرين وعندهم صلاحية وعلى تواصل حقيقي مع الناس، يحكوا مع الناس، يحاوروهم ليعرفوا احتياجاتهم، محافظين يحددوا أيام بالأسبوع ليسمعوا فيها الناس. راح زمن اللي الناس فيه ناطر على باب السلطان ليحن عليها، وبدنا زمن التشاركية الحقيقية يجي ويبلش عاد، ناطرينه وما بيطول إن شاء الله. تصبحوا على خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الشام كتير راح عليها زمان.
3: وين راحت المرأة الدمشقية؟
2: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
3: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
2: يعني انتم كأنكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين. انتبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
3: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
2: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صباح الخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. العثور على رفات بشرية خلال أعمال حفر في المزة بدمشق، وهيئة المفقودين تؤكد استمرار عمليات البحث والمتابعة. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته في ريف القنيطرة ويستهدف محيط تل أحمر الشرقي بثلاث قذائف. سوريا تشارك في جلسة بلاهاي لبحث المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وتشدد على ضرورة التنسيق الدولي لدعم مسارات المحاسبة. الخارجية الإيرانية تقول إنها تدرس رداً أمريكياً على مقترحاتها، وتشترط وضع حد نهائي لكل جبهات الحرب.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود بقايا رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. وعبر الهاتف تنضم إلينا مراسلتنا من دمشق ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. ديالة، هل لديك أي تفاصيل حول هذه المقبرة المكتشفة على أوتستراد المزة؟
1: نعم، مرحبا كاترين. بداية لازلنا عند التفاصيل التي تم ذكرها حقيقة، ولكن مسألة اكتشاف المقابر الجماعية يعني مشهد بدأ يتكرر حقيقة في عدد من مناطق دمشق ومحيطها خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في المناطق التي كانت تعتبر ذات طابع أمني أو عسكري أو تنتشر فيها الحواجز الأمنية والمقار التابعة للأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام المخلوع. العثور على الرفات البشرية في منطقة المزة على بالقرب من أوتستراد المزة تحديدا، طبعا جرى أثناء أعمال حفر وإنشاء ضمن الموقع، ثم توجهت فورا الفرق المختصة والهيئة الوطنية للمفقودين، توجهت إلى المكان بعد ورود البلاغ، وبدأت عمليات توثيق وانتشال الرفات وفق الإجراءات المعتمدة قبل نقلها إلى المركز المخصص لاستكمال الفحوص اللازمة. حتى الآن كاترين لا توجد معلومات واضحة حول عدد الأشخاص الذين تعود لهم هذه الرفات أو تحديد للفترة الزمنية التي دفنت فيها هذه الجثث حقيقة، وهذا ما يجعل يعني عمليات التحقيق والتوثيق مستمرة من قبل الجهات المختصة. طبعا هذا الاكتشاف اليوم يأتي بعد أو اكتشاف المقبرة في منطقة المزة تأتي بعد يوم من العثور على مقابر جماعية أيضا ورفات بشرية في منطقة عش الورور التابعة لحي برزة في دمشق. كذلك هناك تم اكتشاف بقايا جثث مدفونة بشكل عشوائي تحت الصخور في المنطقة. خلال الأشهر الأخيرة تكررت عمليات العثور على مقابر أو مواقع دفن في محيط دمشق، خاصة في مناطق كانت تعتبر سابقا مناطق أمنية أو شبه عسكرية. يعني منطقة المزة يوجد فيها حقيقة عدد من المقار الأمنية وعدد من الحواجز كانت سابقا خلال فترة النظام المخلوع، وخلال سنوات الحرب كان هناك روايات متكررة عن اختفاء مدنيين عند هذه الحواجز أو غيرها أو بعد عمليات الاعتقال كاترين.
0: شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من دمشق. وكان مكتب برزة الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. وأضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق، أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا، مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين. أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا لن تكون ممراً ولا ملاذاً للمخدرات، مشيراً إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة. وقال خطاب في منشور له عبر منصة إكس إن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوى متقدما من التنسيق والرصد والمتابعة. وأكد خطاب أن العملية النوعية الأخيرة تعكس حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي وفق قوله. من جانبها أشادت وزارة الداخلية العراقية بمستوى التعاون الأمني مع سوريا في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، مؤكدة أن دمشق سجلت الحصة الأكبر من التنسيق المشترك بين دول الجوار بالتزامن مع مواصلة إدارة مكافحة المخدرات السورية تنفيذ حملات مكثفة تستهدف شبكات التصنيع والتهريب ضمن جهود متصاعدة لتعقب تجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول المنطقة.
2: في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من تحول الحدود إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة، يتقدم الملف الأمني بين دمشق وبغداد كواحد من أكثر ملفات التنسيق نشاطاً في المرحلة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة شبكات المخدرات وتعقب خطوط التهريب الممتدة بين البلدين. وزارة الداخلية العراقية تحدثت هذه المرة عن مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني مع سوريا، مؤكدة أنها سجلت الحصة الأكبر من عمليات التنسيق المشترك مقارنة بباقي دول الجوار، ضمن جهود تستند إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات ملاحقة عابرة للحدود تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات. ووفق ما أعلنه رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، فإن بغداد نفذت 12 عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع سوريا والكويت والسعودية، ركزت على تعقب مهربين وتجار مخدرات في وقت بات فيه ضبط الحدود أولوية أمنية متقدمة بالنسبة للعراق، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بالحدود الغربية الممتدة مع سوريا. العراق الذي كثف خلال الأشهر الماضية إجراءاته الأمنية على طول الشريط الحدودي أعلن استكمال تحصين أجزاء واسعة من الحدود السورية العراقية عبر جدار كونكريتي بطول 380 كيلومتراً، إلى جانب نشر مئات الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب وضبط أي تحركات مشبوهة في المنطقة الحدودية. هذا التنسيق الأمني يتقاطع مع تحركات متسارعة داخل سوريا أيضاً، حيث تواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ حملات تستهدف شبكات التصنيع والتهريب وسط حديث رسمي متكرر عن تفكيك خلايا مرتبطة بتجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول الجوار. وفي أحدث تلك العمليات تمكنت فرق إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط شحنة تضم نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وأوقفت 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عن الخلية المتورطة بالعملية.
3: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب، وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتكون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية.
2: وبينما ترفع بغداد ودمشق مستوى التنسيق الأمني بينهما، يبدو أن ملف مكافحة المخدرات بات يتجاوز كونه قضية جنائية تقليدية، ليتحول إلى ملف يرتبط مباشرة بأمن الحدود والاستقرار الإقليمي، في ظل سعي البلدين لإعادة إحكام السيطرة على خطوط التهريب ومنع تحول المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات العابرة للحدود.
0: استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية، وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلون أن دورية للاحتلال اختطفت بالأمس شابا في مزرعة البصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنهم. وللتفاصيل ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن ما حدث في تل أحمر الشرقي بالبداية.
4: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يعني البارحة ليلة قام باستهداف محيط تل أحمر الشرقي بعدة قذائف مدفعية. هذه القذائف أتت إما يعني من قاعدة تل أحمر الغربي المتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من داخل الجولان المحتل. لم يتم يعني تحديد مكان انطلاق هذه القذائف، لكن بشكل عام يعني يستهدفون هذه المناطق بعدة مرات يعني سابقة. هو يعني ربما هناك كان يعني وصول المزارعين إلى هذه المناطق أو بالتقدم باتجاه أراضيهم الزراعية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنعهم من الوصول إلى هذا التل الذي يحاول أيضا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة على هذا التل الأحمر، والذي يبعد عن القاعدة الإسرائيلية مسافة تصل إلى 1 كيلومتر أو أكثر بقليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته في المنطقة ويحاول يعني توسع في تلك المنطقة باتجاه تل أحمر الشرق، ويمنع المزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى أراضيهم المحيطة يعني بتل أحمر الشرقي أو القريبة من تل أحمر الشرقي. أيضا يعني كاترين التوغلات مستمرة والانتهاكات بحق المدنيين مستمرة. البارحة كان هناك مداهمة لمنطقة قريتين أو عدد قرى صغيرة كقرية أم اللوغس والبصالي في ريف القنيطرة الجنوبي، وتم اختطاف شابين لساعات وبعد ذلك تم إفراج عنهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يقوم باختطاف المدنيين تحت ذريعة التعاون مع حزب الله أو إيران وغيره من الذرائع، بعد يعني التحقيق مع الشبان وتم عدم ارتباطهم بأي جهة أخرى تم الإفراج عنهم. أيضا يعني التوغلات مستمرة والتضييق على المدنيين بنصب الحواجز المؤقتة بين القرى والبلدات وإطلاق النار باتجاه المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية. هذا الأمر أيضا بات يعيق يعني حركة المدنيين والمزارعين بالوصول إلى أماكن عملهم وجني محاصيلهم الزراعية، خاصة نحن الآن يعني في موسم الحصاد في محافظة القنيطرة.
0: محمد، تحدثت عن أشخاص تم اعتقالهم، هل هناك معلومات حول الإجراءات التي تحدث بحق من يتم اعتقاله؟
4: نعم، قاموا باعتقال هؤلاء الشابين يعني بعد أن دهوا منازلهم وقاموا يعني بتكسير أثاث المنازل وإرهاب يعني عملية ترهيب للأطفال وأطفالهم وذويهم وأهالي أهالي بيوتهم يعني بعد اختطافهم إلى داخل الجولان المحتل إلى أماكن تحقيق يعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم التحقيق معهم ويعني يعني طرح عدة أسئلة عليهم، منها التعامل مع حزب الله وإيران، هل أنتم تتعاملون معهم؟ وتم قاموا بتفتيش جوالاتهم وتفتيش يعني محتويات جوالاتهم والتأكد من عدم ارتباطهم بأي جهة، وأيضا تم تصويرهم وأخذ يعني استبيانات منهم وأرقام جوالاتهم. وبعد ذلك يعني من ساعات من التحقيق تم الإفراج عنهم. في كل مرة يعني عندما يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين يقوم بالتحقيق معهم وأسئلتهم يعني وطمع أسئلة عديدة عليهم، وأيضا من يقوم بإتجار السلاح ومن يتعاون مع حزب الله وإيران، كل هذه الأسئلة تطرح على المدنيين عندما يتم اختطافهم وبعد ذلك يطلق سراحهم بعد التأكد من هذه المعلومات. وأيضا هناك أشخاص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد بلغ عددهم أكثر من 46 شخص متواجدين داخل السجون الإسرائيلية، لم يعرف ما سبب الاختطاف وما سبب يعني احتجازهم حتى هذه اللحظة دون أي محاكمة، دون أي ذريعة، فقط لأنهم يعني حسب ما يقول الاحتلال سيتعاونون مع حزب الله وإيران أو داعش أو وجود سلاح في المنطقة أو العمل ضد دولة إسرائيل، علما يعني أنهم مدنيين لا ليس لهم ارتباط، وأن هذه المنطقة في محافظة القنيطرة خاصة يعني ليست كانت يعني لم تكن حاضنة شعبية لحزب الله وإيران، ولم تكن متواجدة حزب الله وإيران. فهذا الأمر يعني هذه الذريعة التي يقوم باختطاف الشبان بها، وبعد ذلك أن يتم التحقيق معهم، يتم إطلاق سراحهم أو يبقى الاحتفاظ بهم حتى يعني هناك أشخاص ما زالوا مختطفين منذ عامين تقريبا، وأشخاص منذ 6 أشهر و7 أشهر لم يفرج عنهم. وقد شاهدنا أيضا كاترين وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق منذ يومين من أجل المطالبة بهؤلاء المختطفين، حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا الوصول إليهم، ولم يستطيعوا الوصول إلى أخبار عن ذويهم أو يعني وعود من أجل الإفراج عنهم. حتى هذه اللحظة ينتظرون وعود من أجل الإفراج عنهم أو التواصل من أجل التنسيق والإفراج عنهم.
0: محمد، ما هي أكثر المناطق التي يتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي ويعتقل شبانا منها؟
4: نعم بالفعل، يعني في ريف القنيطرة الشمالي يتوغل أكثر في قرية أوفانية في جبات الخشب، في قرية طرنجة وعين البيضاء، هذه المناطق يقوم بنصب حواجز واختطاف الشبان. أيضا في ريف القنيطرة الأوسط في السمدانية الغربية والسمدانية الشرقية، وأيضا هناك تواجد قاعدة عسكرية في بلدة الحمدية يتوغل يعني داخل هذه المنطقة في بلدة الحمدية، أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي باتجاه الرفيد وباتجاه غدير البستان وباتجاه منطقة يعني اللوغس البارحة والبصالي، جميع يعني القرى والبلدات الصغيرة التي تقع على خط وقف إطلاق النار، المحاذية لخط وقف إطلاق النار من جنوب القنيطرة إلى شمالها، وأيضا في منطقة حوض اليرموك، في منطقة عابدين وجملة ومعرية وكوية، وهذه المناطق أيضا يتوغل بها ويقوم بمضايقة المزارعين واختطاف الشبان.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة، وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي. بحثت البعثة الدائمة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آليات تحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة، وناقشت الجلسة في لاهاي الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق المساءلة مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة. وفي شهر نيسان الماضي ناقشت البعثة في اجتماع في لاهاي أهمية تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام المخلوع. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن حماية المدنيين ليست خياراً بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار، وأضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مسارا موازيا بل ضمانة لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة الثقة. قالت وزارة الدفاع إن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان شارك برفقة عدد من الضباط في متابعة مناورات 2026 في تركيا، والتي تشارك فيها مجموعات من الجيش السوري. وبحسب الوزارة فقد التقى النعسان خلال الزيارة بنظيره رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو على هامش متابعة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها، وإن دعم تركيا لسوريا سيستمر بلا انقطاع. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية، هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياضي الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. شدد وفد بريطاني وسوري خلال لقاءات عقدت على هامش المنتدى الدولي للتعليم في لندن على أهمية تعزيز التعاون لإعادة تأهيل قطاعي التربية والتعليم في سوريا. وأكد مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية بيتر ماكديرموت خلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية محمد عبد الرحمن تركو استعداد المملكة المتحدة لأن تكون من أوائل الممولين لقطاع التعليم في سوريا عبر آليات مثل يونيسف. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تطوير التعليم بمختلف مراحله يمثل أولوية وطنية تستند إلى الأدلة والبيانات، مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب وفاة عاملين إثر سقوطهما داخل بئر ماء في أثناء عملهما في حفره بقرية مير الحصين الواقعة على طريق السفيرة بريف حلب. وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العاملين من داخل البئر إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرة إلى أن الفرق نقلت الجثمانين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التسليم إلى ذويهما. كما أكدت مديرية حلب أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأعمال حفر الآبار وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية العمال من الحوادث المميتة. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. ونبقى في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
5: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
6: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطع منا هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منا أعداد مهيلة.
7: طلعوا لعندي على البيت، عطوا لي المرأة قوم تيل فارة، في فارة طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزم. تم ثلاثة أيام، يعني كتير عبعزبونا الجرادين، عبعزبونا كتير بالبناية.
5: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
8: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل، رح نشتري هاي الادويه ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع، وان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
5: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر. الأنقاض

0: تلفزيون سوريا مدينة حلب.
1: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منها، إضافة إلى غربي حمص وحماة. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حماة الغربي عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناب في سهل الغاب. كما حذر الدفاع المدني السائقين من انقطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. في حوادث الغرق المتكررة أثارت حالة غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
2: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
3: وصلنا على مكان الحالة ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
2: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
4: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم للأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن وعدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
2: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود. فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي، يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
5: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية

0: السبيل لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف وحما.
1: مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
2: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديريات الزراعة ومديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
1: أصدرت محافظة ريف دمشق بلاغين رسميين لتنظيم فعاليات عيد الأضحى المبارك بما يشمل ضوابط الذبح وتنظيم ألعاب العيد والألعاب النارية. ودعت المحافظة في بلاغها الأول إلى الالتزام التام بتعليمات الوحدات الإدارية الخاصة بتنظيم عمليات ذبح الأضاحي، وشددت على منع الذبح العشوائي بشكل كامل على الأرصفة وفي الطرقات. وفيما يتعلق بتنظيم ألعاب العيد، دعت محافظة ريف دمشق أصحاب ألعاب العيد إلى الالتزام التام بالتموضع في الساحات العامة والحدائق التي تحددها الوحدات الإدارية، مع ضرورة التأكد الكامل من سلامة ومتانة الألعاب وإجراءات السلامة. سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقاً.
3: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة، يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة، بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة.

0: وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعيا على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخيارا مفضلا لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
1: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي، ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
2: منه بنبعدوا عن الزيتون، ومنه بنقصوا من السببي وبنبيعوا للتجار اللي فوق، بساووا بيه معرش، بساووا بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بيبيعوه للشوامات، الشوام بساووا بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا، وبنربطه وبنحطه على جنب، بنخليه تايبس.
1: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
3: كنت في البداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها انه الواحد يشتغل فيها وتعلمت انا، عرفت وصرنا ناخذ ورش، عرفت علي، وصار اولادي كمان تعلمتهم على المصلحه، والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحه اولا بديل عن الديكورات الاساسيه اللي بيجي، عرفت علي، بتكلف مبالغ باهظه، وهاي هون ارخص وابرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
1: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
4: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: يواجه أكثر من 700 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائياً أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أعلنت طهران دراستها ردا أمريكيا جديدا في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تلقت وجهات النظر الجانب الأمريكي وهي تدرسها حاليا، مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران يهدف لتسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. وجدد بقاء شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء

0: نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يحصل على أي إجابات صحيحة على حد تعبيره من الطرف الإيراني فستمضي الأمور بسرعة فائقة، مؤكدا أن الجميع على أهبة الاستعداد. وأضاف ترامب في تصريحات أن في إيران أشخاصا أذكياء وموهوبين، معبرا عن أمله في أنهم سيبرمون صفقة جيدة للطرفين، لكنه شدد على أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق. نقلت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه شن هجمات ضد إيران تحت اسم عملية المطرقة الثقيلة قبل أن يتراجع عنها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب أوقف بعد يوم من التنسيق مع إسرائيل ضربات كانت مخططة ضد إيران بطلب من حلفاء لواشنطن بينهم قطر والسعودية والإمارات. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو محبط بشدة من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وحول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أسامة بشير من بلغاريا. أهلا بك معنا أستاذ أسامة. أستاذ أسامة، مجددا طهران تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار المفاوضات، برأيك متى سنذهب إلى اتفاق بين طهران وواشنطن؟
1: تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هو كلا الطرفان يريدان الوصول إلى حل سلمي والوصول إلى حل دبلوماسي ولكن وفقا لمصالحه، ومصالح أمريكا لا توافق عليها ولا تنطبق مع مصالح إيران، وإيران نفس الشيء. لكن بالوضع الحالي كلا الطرفان يعتمدان على عامل الزمن، فإيران تعتمد إغلاق مضيق رمز على الضغط على دول الخليج وعلى الدول العالم وأوروبا تحديدا للضغط على ترامب لوقف هذه الحرب والوصول إلى حل سلمي وحل دبلوماسي، لكن دون تنازل إيران عن بعض شروطها كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تضغط على إيران للوصول إلى تضغط عليه اقتصاديا بهذا الحصار للوصول إلى حالة انهيار اقتصادي، خلافات سياسية ما بين القيادة الحرس الثوري والقيادة السياسية. وأيضا هذه طولة الفترة واستخدام عامل الزمن ربما تجيش دول أخرى للمشاركة معها في عمل عسكري ضد إيران. لذلك كلا الطرفان يعتمد على عامل الزمن، ولكن عامل الزمن ليس لصالح إيران، فالضغوط كثيرة عليها، وخاصة أنها لم تعد تملك مكانا لتخزين النفط المتزايد بعدم استخراجه. لذلك ربما نشاهد هناك، وإيران تعتمد على اللحظات الأخيرة، يعني إذا كان هناك هدنة أسبوع أو 10 أيام تستمر بالنهاية وفي آخر لحظة تقدم مطالب أخرى أو تعديل على مطالبها. فهي تعمل على استمرار حالة اللا حرب واللا سلم.
0: ولكن أستاذ أسامة، برأيك إلى متى ستصمد طهران أمام عامل الزمن وأيضا الدول الأخرى التي تعتمد على مضيق هرمز؟
1: هو مضيق هرمز هو الورقة الأخيرة القوية في يد إيران، وقد غامرت بها ولا تستطيع الخروج منها دون تحقيق أهدافها، يعني على الأقل نصف أهدافها، على الأقل بعض أهدافها. فماذا بيد إيران بعد هرمز؟ لا شيء. ايضا حتى انه اعتمادها على الميليشيا في العراق او في الحوثي لتعطيل باب المندب، ايضا هذه ورقه خاسره بيدها. او لذلك اعتقد ان ايران، لكن بالاخير ستتنازل، ليس امام ايران خيارات اخرى، يعني اما التنازل اما الوصول الى حل سلمي. ربما يكون هناك تنازل امريكي تخفيض العقوبات ببعض بالبنود فقط، ببعض برفع العقوبات بهذا الموضوع، ربما يكون هناك تنازل أمريكي ورفع بعض العقوبات وليس كلها، هذا الأمر ربما. أما موضوع النووي موضوع الموضوع المواضيع الأخرى، الصواريخ، الشمل، حزب الله والميليشيا العراقية بالتفاوض، لا أعتقد هذا لا تنازل عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الوحيد التنازل يكون فقط في عملية التخفيض العقوبات ببعض البنود، أما أيضا دفع التعويضات كما تريد إيران هذا أمر لن تقبل به الولايات المتحدة. والخيار الوحيد أمام إيران، لكن نعلم يعني الآن لا يوجد مدة محددة، لا يوجد سقف زمني لهذه المدة، يعني الوساطة الباكستانية السعودية أوصلت إلى وقف الضربة التي كانت قادمة، لكن الآن لا يوجد سقف زمني لهدنة جديدة لغير محددة، كم يوم، 10 أيام، 15 يوم. وإيران لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، سابقا كانت تفاوض على النووي فقامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتوجيه ضرب لها، لذلك التصريحات الإيرانية الآن تقول أن هذه الهدنة ستفاجئهم بعمل عسكري.
0: يعني طيب، الخيار وهذا الوحيد ما أردت الحديث عنه، برأيك هل ستبقى واشنطن في الطريق الدبلوماسي أم أنها ستضعف أمام الضغوطات الإسرائيلية للذهاب إلى العسكرة مجددا؟
1: أعتقد أن العسكرة، أولا الحرب لم تبدأ لتنتهي بهذه الطريقة، مضيق هرمز لم يكن موجود على الخارطة قبل الحرب، يعني هذا مضيق هرمز صف إشكالا بعد الحرب، هناك أهداف أخرى، النووي، الصواريخ، إلى ما هنالك الميليشيا، لذلك أعتقد أن هناك ضربات قادمة إذا لم تتنازل إيران، والحل العسكري يكون هو الخيار الباقي والوحيد للولايات المتحدة رغم الضغوطات يعني من دول خارجية ورغم الضغوطات من دول يعني المنطقة بعدم التصعيد مرة أخرى، لكن ماذا يفعل ترامب وما هو خياره الأخير؟ هل ستستمر عملية الحصار إلى ما لا نهاية يعني إلى سنوات وتصل إلى حالة لا حرب ولا سلم ويبقى الوضع؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر، هي سيبقى الحصار لكن سيرافقه ضربات عنيفة، لكن إيران التي تعاني أولا تدمير منشآتها، التخزين النفط فلم يعد هناك أماكن لكي تستوعب هذه الخزانات، لم نعد تستوعب، الحالة الاقتصادية في الداخل، الخلافات السياسية ما بين قيادة الحرس الثوري الإيراني والقيادة السياسية في عملية التفاوض. نلاحظ أن التصريحات الإيرانية هناك تهديد، هناك خطاب دبلوماسي، هناك تهديد، هناك رفع سقف المطالب إلى ما هنالك، فهذا يدل على أن هناك خلافات في القيادة الإيرانية.
0: طيب أستاذ أسامة، إذا ما ذهبنا إلى الحرب مجددا وضربات عسكرية، هل من الممكن أن نشهد دخول لاعبين جدد إلى الساحة أم ستبقى محصورة بين طهران وواشنطن وإسرائيل؟
1: أعتقد أن فترة إطالة هالفترة هذه أثرت على الاقتصاد الأوروبي كثيرا، وأعتقد أن بريطانيا ربما تدخل والدول الأخرى وليس من دول المنطقة ربما تدخل بهذه المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشارك فيها، فاقتصادها تأثر كثيرا ولا تستطيع أن تنتظر أكثر، يعني لا تستطيع الانتظار أكثر من شهرين على حد أقصى دول أوروبا بسبب نقص في الطاقة والصعوبة التي يعانيها الاقتصاد الأوروبي حاليا، لذلك أعتقد أن هناك، وهذا ما كان يهدف إليه ترامب ومشاركة هذه الدول، وأعتقد أن هناك دول ستشارك، نعم سيدخل حلفاء آخرين للمشاركة في العمل العسكري.
0: شكرا جزيلا لك أسامة بشير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بلغاريا. مشاهدينا، نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
2: الشام كتير راح عليها زمان.
3: وين راحت المرأة الدمشقية؟
2: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
3: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
2: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
3: كيف ممكن هذا يستثمر هالفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
2: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات، مصرة على سيدات.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي. ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد. تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: صباح الخير، صباح البركة والطمأنينة، صباح الناس الطيبين يلي بيبدأوا يومهم ابتسامة خفيفة وقلب كتير مرتاح. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير يا عمار، صباحكم أبيض مثل قلوبكم، وصباح فيه دعوة حلوة ممكن تغير نهار كامل. خلوا هاليوم يكون بداية هادية ويخليكم تاخدوا معكم طاقة حلوة لنهاية الأسبوع.
0: وخلونا أكيد نكمل سوا ونبدأ حلتنا بأهم العناوين لليوم. بفقرة مفاتيح الشغل رح نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة يلي منرتكبها خلال مقابلات العمل.
1: أما بفقرة الجمال رح نحكي عن فيلر الكالسيوم ونتعرف على مميزاته وأهم الأضرار أو المخاطر.
0: بفقرة على الأصول رح نحكي عن إتيكيت استعمال الهاتف وكيف بتترك انطباع واضح عن شخصيتنا.
1: وبصباحنا اليوم إلنا موعد جديد مع تحدي 10 على 10، وكمان منواكب آخر الترندات وأخبار السوشيال بفقرة كلام ميديا مع هديل، وبنختم صباحنا بلون أخضر ولمسة رائقة بفقرة زاوية خضراء. خليكم معنا.
0: صباح الخير من جديد مشاهدينا. يعني مع اقتراب العيد مستحيل ما نفكر بالملاهي، وخصوصا الاماكن هيك اللي بتجمع كل الاطفال وكل الاطفال بالملاهي لحتى يلعبوا هاي الالعاب. شو وضعك منى مع الملاهي؟
1: لا انا كان بدي اسالك عمار، انت شو رايك بالملاهي؟ انا بصراحه
0: انا اوكي خلص قولي انا بصراحه شو
1: انت بدك اياها الصراحه.
0: هيك تفضلي.
1: يعني انا كثير بحب اجواء العيد وكثير بحب الملاهي، وانا وقت كنت صغيره كنت خلص انطر العيد نطور لحتى نطلع بالسياره وشوف الاولاد كيف عم بيلعبوا لحتى انا هيك اتحمس وبابا يروح يلعبني بالملاهي.
0: ايه بعرف، بس انت بتكوني كمان الاولاد اللي بيلعبوا بالملاهي ولا
1: صح؟ كنت هيك. يعني
0: هلا شو صار؟
1: هلا للاسف كبرت. انت عمار شو وضعك؟
0: للامانه انا بدهم يعني ماني كثير هيك مراقبه القصص، انه انا بجيب مثلا العالم اللي بخصوني مثلا اختي الصغيره اهلي كذا، بقعد بنطر انه بيلعبوا لخلي يخلصوا، بس انا ما بحس حالي انه هيك بحب اني اشارك وهيك.
1: يعني ما مثلا بتلفتك الالعاب السريعه
0: من برا وانا عم شوف المنظر؟
1: ايه ما ممكن تتجرأ تلعب مثلا بالملاهي؟
0: لا
1: لا, لا عن جد لا لا يعني هي ملاهي طبعا الكبار.
0: لا هي مو قصه تجرؤ، ايه هي بتصور قد ما كان هي شغله عاديه، بس انا مالي خلق او ما عندي هيك هوس او هوايه اني انا العب هاي الالعاب. بس انا كثير بحب شوف الاشخاص من برا،
1: أيه.
0: وخصوصي الاولاد الصغار وهن عم يلعبوا، لانه قد ما كان نحن في عنا هيك مآسي بالحياه، بالعيد سبحان الله في نكهه خاصه، والعالم بتصير بتحاول قدر الامكان انه هي تغير جو وانه هي تنبسط.
1: أيه.
0: فالمنظر من برا كثير بيعطيك طاقه حلوه.
1: أيه للامانه صح الحق معك، بس يعني انا ما كثير بشاركك الراي، بس مو بالعيد، بالايام العاديه وقت نكون طالعين على مكان خصوصي للملاهي ويكون فيه هيك العاب كثير كبيره، بصراحه ما بحسن قاوم، وكثير بتلفتني الالعاب هيك السريعه والهي، فعندي الجرأه.
0: ايه لا انا عكسك للامانه، ما كثير عندي هوايه بهذا الموضوع، بس برجع بقول لك كثير بحب اشوف الاشخاص يعني عم يلعبوا وعم يتسلوا، الاولاد صغار عم يفرحوا، لانه ما في احلى من هيك أجواء. واليوم الملاهي هي ما عادت بس ألعاب
1: 100%، لأنه صار في عالم كامل من التكنولوجيا عم يدخل بهالتجربة عمار.
0: ومن كوريا الجنوبية وتحديدا من سيول، افتتحت شركة الترفيه جالكسي كوربوريشن مدينة ملاهي جديدة مستوحاة من عالم الروبوتات.
1: هالمكان بيقدم تجربة مختلفة بألعاب وعروض موسيقية وبيشارك فيها روبوتات بشرية. الفكرة يعني هي تقريب العالم أو تقريب عالم المستقبل للأطفال بطريقة ممتعة وتفاعلية. لهي خلونا نشوف هالتجربة سوا.
2: مدينة ملاهي كاملة بس أبطالها روبوتات. بكوريا الجنوبية افتتحوا مكان مستوحى من عالم الروبوتات، في مباريات ملاكمة وعروض كيبوب، والنجوم مو بشر، لا روبوتات بشرية. والفكرة أن الأطفال يعيشوا تجربة المستقبل من هلأ ويتعودوا على وجود الروبوتات بحياتهم اليومية بطريقة ممتعة وتفاعلية. واضح أنه المستقبل قرر يبلش على بكير.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا بفقرة مفاتيح الشغل. كثير من الناس بتفكر انه مقابلة العمل بتبلش اول ما نحكي او اول سؤال بنسأله،
1: ولكن يا منى بالحقيقة في اشياء بتوصل قبل الكلام، مثل الشكل، مثل اللبس، مثل طريقة الدخول وحتى طريقة السلام.
0: وبنفس الوقت ممكن البعض يرتكب اخطاء اثناء التحضير للمقابلة او حتى خلال المقابلة، ولحتى نتعرف على أهم الأخطاء ونحاول أنه نتجنبها معنا خبيرة الموارد البشرية هيا قبيطري. يسعد صباحك يا رب، نور صباح سوريا.
1: يسعد صباحك يا هيا.
2: يسعد صباحكم.
1: شو الأخبار؟
2: كله تمام.
0: هلأ يعني موضوعنا لليوم للأمانة حساس جدا، لأنه يعني كثير من الشباب بأول مقابلة لهم كثير بيتوتروا، بيقعدوا أسابيع أيام كاملة وهنن عم يدربوا ويحضروا حالهم وهيك، بس كتير بيوقعوا بأخطاء. فاليوم أنا بأول سؤال بدي أسألي لي شو أكثر الأخطاء الشائعة يلي بيوقعوا فيها الأشخاص وهنن عم يحضروا للمقابلة؟
2: تمام. صراحة الموضوع جدا مهم لأنه هذا موضوع حساس، ونحن كل الأشخاص اللي هن عم بيقدموا لفرص عمل أو حتى يلي عم بيحضروا للمقابلة لازم مثل ما بيقولوا ياخدوا هاي الموضوع بعين الاعتبار. دائما أكبر الأخطاء اللي بتصير مع الشخص هو عم بيحضر لمقابلة العمل، رايح للمقابلة بهدف إنه هو كأنه بامتحان، لكن هي المقابلة هي مساحة للتعرف والتواصل، إن كنا عم نتعرف على الشركة أو حتى عم نتواصل مع الـ HR يلي نحن رايحين نقابله. دائما التحضير للمقابلة لازم نحن نكون عم نركز انه نحضر اجوبة مفتوحة، ما عم نحفظ قوالب ثابتة، نتعرف على الوظيفة مو بس على التوصيف الوظيفي، نحن رايحين نتعرف على الشركة ككل، على القيم، على المعايير يلي هن بيآمنوا فيها، وقديش انا بتوافق كشخص مع هي الشركة. والأهم أني أنا ما أنسى أني حضر أسئلة لختام المقابلة، كون حتى عم بقدر فرجي هذا الشخص أني أنا مهتم بالوظيفة وأني أنا فعلاً فهمانة شو هو الدور يلي عم أقدم عليه.
1: يعني أكيد يوجد تحضيرات قبل المقابلة اللي هي تعتبر برأي الشخصي من أهم المقابلات لأي شخص عباره يتوظف في مكان جديد، وخصوصي إذا كان مكان هو بيحبه وبيشايفه مهم. طيب فكرة التحضير لهي المقابلة هي فكرة أكيد موجودة عند الكل، وكل حدا بيتحضر بطريقة خاصة، ولكن في أشخاص بيبالغوا بفكرة التحضير وبيبالغوا بفكرة أنه أنا بدي صف الكلام مثل ما بدي وإجي أحكي للأشقار كرمال تشوفني أنه أنا حدا يمكن فهمان، أنا حدا يمكن صاحب حضور، متكلم، مثقف، بشان هذا الشيء يزيد من فرص توظيفي. فشو هي الأخطاء اللي الموظف بيوقع فيها خلال التحضير للمقابلة؟
2: تمام. أحياناً بعض الأشخاص بيحضروا بطريقة مبالغ فيها للمقابلة، هذا الشيء بيكون لأنه هن ممكن عم بيقدموا على أدوار خلينا نقول هي ما لها متوافقة 100% مع مؤهلاتهم. هذا الشيء رح يؤدي أنه هن يصير في عندهم توتر مع الوقت، أو رح يبين معنا من خلال طريقة إجابتهم. التحضير المبالغ فيه كمان بنقصد أنه هو الشخص عم بيحفظ أجوبة بصم ثابتة مثالية وغير واقعية. هذا الشيء رح يبين أنه هذا الشخص مانه صادق. اليوم التحضير الصحيح أني أحكي أنا كيف رح أتوافق مع هذا الدور، رح أعمل أثر فعلي بهالشركة.
0: طيب اليوم هيا بيقولوا أنه من أكثر الشغلات اللي بالتواصل الفعال اللي بتكون موجودة هي التواصل البصري ولغة الجسد. فنحن اليوم كيف يمكن الواحد وهو متوتر معت كتير بيطلع بالشخص بعيونه، بتصير هيك عم يتخربط بإيديه، معرفان يحود، بيكون كتير متوتر. فأنا اليوم بدي تقلي لي كيف الواحد بيتحكم بلغة الجسد، كيف بيتحكم بعيونه، كيف بيتحكم بقعدته وقت هو يكون متوتر بالمقابلة.
2: 100%. اليوم التحضير للمقابلة مو بس نحن من خلال الأجوبة يلي منكون عم نحضرها خلينا نقول للمقابلة، كمان التحضير الجسدي، أنا كيف بدي أدخل على هاي المقابلة، كيف رح أتواصل مع هذا الشخص، لأنه لغة الجسد هي المفتاح لدخولنا لمقابلة العمل.
0: حلو.
2: إن كان من طريقة السلام، الترحيب، نبرة الصوت، وحتى جلوسنا بثقة، هدول من أهم المعايير اللي لازم أنا أكون عم حضر حالي فيها قبل ما فوت على مقابلة
0: العمل. يعني هي تقريباً كلامك أنت كخبيرة موارد بشرية ممكن أنه تقبلي شخص بس لمجرد أو يعني يكون قبولك فيه أكثر لأنه كان واثق من حاله، فايت بثقة، عم يحكي معك بنبرة يعني ضابطة، بنبرة متمكنة، عم يتواصل معك بصريا باستمرار عم يحكي بكل ثقة حتى لو كان معلوماته ما لا كفاية أو مثلا ما حكى كثير.
2: تماما. أكثر خلينا نقول أكثر العوامل المؤثرة على قرار التوظيف هي الانطباع الأول. من أول 90 ثانية بيفوت فيها المرشح على المقابلة، نحن الـ HR بناخذ القرار إذا رح نقبله معنا أو لا، كيف دخوله، ابتسامته، هل هو في عنده ثقة بنفسه. هدول هي العوامل اللي رح تعرجيني إنه هل هذا الشخص ممكن ينجح بهذا الدور مع المستقبل أو لا.
1: خلاص أبونا كتير سليم. هلا الأمانة سبحان رب العالمين، أنا صار لي كثير يعني صار لي فترة طويلة بشتغل بشركات، كنت قابل HR بطريقة مهنية، هي أول مرة بقابله وش لوش. فلهيك أنا بس الـ HR يجي يسألني، أنا بعد 5 سنين وين بتشوف حالك؟ ما شاء الله اللي شو الجواب الصحيح اللي
0: عن جد
1: ما شاء الله
2: فعلا. تمام. هلا سؤال، وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ خلينا نفكر اول شيء شو الهدف من السؤال اليوم. هذا السؤال نحن بهدف انه نحن نشوف هذا الشخص كيف عنده آلية، عم بيشوف هو هل هي عنده مهارات معينة عم بيشتغل عليها عم بيطورها ام لا، هل هو هي جواب كليشيه نحن حافظين. في اشخاص للاسف بيجاوبوا بطريقة خلينا نقول ما لها مدروسة، انا بفكر كون اخذ محلك او انه انا رح اكون صرت مدير هالشركة. اليوم هالاجوبة هي ما انا اجوبة مدروسة ولا لا هي اجوبة مهنية HR نحن بنكون عم ندور عليها. الهدف من هذا السؤال آلية التفكير، طريقة التفكير، وشو هي المهارات اللي عم تشتغل عليها للسنين القادمة.
1: طب شو بدهم يعني HR شو الطريقة اللي يعني شو قل له مثلا انه انا بدي طور الشركة، بدي عمر بالشركة، بدي اترك بعد، شو قول يعني شو الجواب اللي بدي اخربها.
0: او مثلا نحكي على المستوى الشخصي يعني ما يجيب سيرة الشركة كلها.
2: تمام. هلا نحن بده يكون في عنا صدق جزئي وقت بدنا نكون عم نجاوب وين بتشوف حالك تماما بعد 5 سنين. ممكن نحن اليوم نكون قاعدين بهالشركه 2 أو 3 فعلا انا عم بعمل افورت حلو لحتى اتعلم من هذا المكان وابذل جهد لحتى انا فعلا اعمل امباكت حلو، لكن بعد فتره ممكن انا فعلا احصل على وظيفه. اليوم ما بدي احكي انه انا بدي خلد بهالشركه او رح اعيش فيها للابد، لا، اليوم انا رح اعمل احسن ما عندي ورح خليني اقول اقدم اهم الامكانيات او القدرات اللي عندي وانا بدي اتطور بهذا المكان. هذا اهم شيء انا لازم احكيه بهذا الجواب.
0: تمام. روى. هلا خلصنا من سؤال وين بتشوف حالك بعد 5 سنين، خلينا نروح للشق الثاني اللي كثير عالم يعني كل العالم اللي بيقدم وظيفه بتهمهم هاي النقطه، الراتب. نحن كيف ممكن انه نستفسر عن الراتب او نسال عن الراتب بس مو بطريقه مبين انه نحن بس بدنا نعرف شو الراتب؟ لا
1: بدك تسالي السؤال انه شو بدنا نجاوب عليه يعني بس احنا بس تقلنا قديش توقعوا الراتب
0: شو هي كمان انه شو قديه بتتوقع انه انت قديه طالب كذا. فنحن هل لازم نكون مثلا مستفسرين عن الشركه قديه بتعطي من قبل ولا لا، انا اعطي الرقم اللي فعلا بحس اني انا بستحقه.
2: للأسف أشخاص كتير بيوقعوا بفخ إنهم هن يسألوا عن الراتب من بداية المقابلة أو حتى في أشخاص من عبر التليفون. اليوم السؤال عن الراتب هو في له مرحلة معينة بعد انتهاء المقابلات، لأنك أنت وقتها رح تسأل عن الراتب بفترة مبكرة فأنت عم تخسر قدرتك على التفاوض عن الراتب. لكن نحن لازم لحتى نسأل عن الراتب قبل ما نكون عاملين دراسة عن بالسوق عن اليوم هذا الدور قديش تقريبا وسط الرواتب أو الشركات قديش عم تدفع له، عدد سنين خبرتي، هل هي بمستوى مبتدئ أم هي بمستوى متوسط أم حتى بمستوى خبير. هي هدول المعايير حقيقة بتلعب كتير دور، لأنه وقت أنا عم بحكي بطريقة مادية رح أفقد ثقتي قدام الـ HR وبالتالي ممكن أخسر فرصتي بالوظيفة.
0: طب السؤال كمان تعقيبا على هالشيء، إذا الـ HR ما سألني إنه شو الراتب اللي حاطه ببالك وأنا ما بدي أسأل يعني هل بيكون هو ماله مهتم فيني يعني ما خلص أنا ما عجبته؟
2: تماماً. في ستراكتشر معينة بتكون لا حتى نحن نسأل عن الراتب المتوقع كHR. يعني أنا ما ببلش المقابلة بما هو الراتب المتوقع. ممكن في بعض الشركات في بيكون في عندها فورم توظيف، خلال هذا الفورم بيكون مذكور فيه شو هو الراتب المتوقع لإلك. فأنت اليوم كمرشح بتذكر الرينج. نحن قدرانين من خلال هذا الفورم نقدر مثل ما بيقولوا لقدام نقيم الرقم اللي هو الشخص طالبه بنفس الوقت نفاوض عليه بالمرحلة الثانية.
0: تمام.
1: يعني في كثير قصص. طيب اليوم كمان فكرة الـ HR أكيد رح يكون هو بحكم الخبرة وبحكم مهنته رح يعرف يتعامل مع الموظف من خلال أو المرشح من خلال الأسئلة تبعه. في إحنا عنا كتير أنواع للأسئلة، في عندك أسئلة مفتوحة تحتاج إنه الشخص يتكلم بطريقة صح لحتى بين هل هو منطلق، هل هو متكلم، هل هو فهمان بالمهنة، وأكيد في أسئلة هي تعتمد على جواب إيه أو لا. برأيك شو هي أصعب الأسئلة يلي لازم المرشح يفكر فيها قبل ما يجاوب عليها؟ لأنه أكيد الـ HR ما بيسأل سؤال إلا ما بيكون قاصد شيء تاني، يعني قاصد شيء معين، أنه ناطر هاي الشغلة من المرشح تشوف هل هو قادر أنه يستمر بهاي المهنة أو لا، أو بهذا الشغل أو لا.
2: أحد الأسئلة اللي ممكن خلينا نقول يوقع المرشح بالفخ تبعها اللي هي الأسئلة المفتوحة. دائما هي الأسئلة المفتوحة هي عبارة عن مساحة تعبيرية للشخص يعبر فيها عن أفكاره، طريقة عمله، وحتى أنا كيف رح أكون عم بعمل قيمة مضافة للشركة. هي الأسئلة هي بتتحمل، إذا أنا ما كنت محضر بشكل صحيح للمقابلة ممكن الشخص يضيع إنه هو عم بجاوب على هذا السؤال، يضيع يذكر خلينا نقول تفاصيل نحن ما له بحاجتها، يكون في عنده كلام زائد، وحتى ما يوصل للإتش آر للفكرة يلي هو عم بيدور عليها. اليوم أي سؤال أنا بدي يكون عم جاوب عليه كمرشح لازم أفهم شو هو السبب من هذا السؤال قبل ما أنا جاوب عليه.
0: طيب كمان هيك يعني سؤال خطر لي من خلال تجربة. كنت بشركة فإجا حدا من برات البلد لحتى يقدم على الوظيفة، فكان عنده مقابلة، فكان جايب معه هدايا للإتش آر بأول مقابلة للإتش آر وللمدير العام. فقديش هذا الشيء بيناسب اتيكيت المقابلة؟
2: تمام. حقيقة هذا اليوم اتيكيت المقابلة أكيد أنا اليوم عم بتعرف على هدول الأشخاص بطريقة مهنية، عم بتواصل معهم، عم شوف شو هو الدور يلي هن عم بيطرحوه ويوصفوا بشانه، وأنا كمان قديش أنا متوافق مع هاي الشركة. أما أني أنا فكرة عفوا جيب هدايا أو حتى يمكن أبعت رسائل امتنان أو رسائل فيها كلام زائد أني أنا مهتم بهي الوظيفة ولو سمحتوا وصفوني وأنا بحاجتها، بهي الطريقة أنا عم بخسر ثقتي كمرشح وعم بخسر كمان صورتي المهنية قدام الشركات.
0: فيعني هذا التصرف غير مناسب ابدا وغير لائق.
1: حلو. طيب احنا حكينا عن اهم الانطباعات الايجابيه والمزايا الايجابيه اللي بتكون موجوده عند اي مرشح لحتى يقدم على وظيفه، انه هو حدا متكلم، حدا بيعرف يحكي، واضح انه هو فهمان بالمهنه، بالاضافه للحضور والشكل والصوت و طيب شو هي الانطباعات السلبيه يلي ممكن ياخذها الاتش ار للمرشح لحتى أي حدا عم يسمعنا هو حاب يقدم على وظيفة ينتبه لهي الأمور كرمال ما يرفض؟
2: تمام. أكثر الأخطاء شائعة الممكن اللي تواجهها الكانديديت سنة عم بيقدموا للوظيفة إنهم هن يكونوا عم بيركزوا بس على كيف أنا رح أقدم على هي الشركة ورح أتطور فيها أكثر من التركيز على الوظيفة ذاتها. اليوم أنت جاي تقدم على هذا الدور، ما نحكي خلينا بالمستقبل لبعد 5 سنين أو 6 سنين، جاي أنت تفرجي شو عندك لحتى أنت تنجح بهذا المكان وشو هي الخبرات يلي رح تنقلها لهذا المكان. النقطة الثانية ممكن من المشاكل اللي الأشخاص ممكن يقعوا فيها هي يوصلوا متأخرين على مقابلة الشغل. هذا الشيء رح يخليهم يبينون إنه هن أشخاص متوترين. لهيك أنا دائما بنصح إنه الأشخاص توصل على القليلة قبل ربع ساعة. أول شيء بيخف التوتر عنك، قادر إنك أنت تفوت بثقة، وقادر حتى تكون مرتب أفكارك قبل ما أنت تفوت على المقابلة. هدول الأخطاء نحن وقت رح نتجنبهم رح نكون عم نترك انطباع إيجابي. والأكيد إنه نحن نحضر لا خلينا نقول طريقة البوستشر تبعنا، جلوسنا، كلامنا، تركيزنا بالاي كونتاكت مع الهايرينج مانجر او مع الاتش ار، هذا الشيء رح يساعد كثير انه هن يعملوا تاثير ايجابي على قرار القبول بالمقابله.
0: طب هي جدا هيك سريعا حكينا على الاخطاء يلي ممكن انه نحن نتجنبها. بدي اذا هيك انا اليوم جاي عم اقول لك انه انا بكره عندي مقابله عمل، بدي تعطيني تكتيكات سهله وسريعه ممكن اني انا استخدمها بالمقابله حتى يكون اموري رواق.
2: أهم شيء إنه نحن نقرأ عن التوصيف الوظيفي قبل ما نحن نروح على المقابلة، شو هي المعلومات والمهارات المطلوبة لهذا الدور. حاول أربط وجهز أفكار إني أنا أربط خبراتي السابقة بالدور يلي أنا عم أقدم عليه. لازم أقرأ عن قيم الشركة وعن استراتيجيتها. حاول أربط اليوم كمان المهارات يلي عندي، طريقة تفكيري بطريقة عمل الشركة. هذا الشيء رح يعمل تأثير كتير إيجابي، ولحتى نحن نحن نكون مقبولين بفرصة العمل. بالإضافة أنه أنا بدي أبدي كمان تحمسي لهذا الشاغر، ما بدي يكون فاقد الشغف رايح، أنا فعلا متحمس إيجابي، عندي رغبة أني أتعرف أكثر عن الدور وحضر بعض الأسئلة قبل ما أني أنا أروح على لهي المقابلة. بختام المقابلة لازم أسأل الـ HR شو هي المعايير يلي أنت فعلا بتلاقيها مهمة لحتى ينجح هذا الشخص بالوظيفة. فأنت خلال هاي بعد ما أنت تلقط هذا الجواب قادر ترجع تعمل له مثل ما بيقولوا قولبة، أنك أنت ترجع تحط هاي الأجوبة تتناسب مع شخصيتك وكيف أنت رح تنجح في هذا المكان.
1: هيا شكرا على هاي المعلومات القيمة نورتينا، وأنت أكيد بكل فقرة عم تعملنا إضافة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، نورت صباحنا.
2: شكرا لكم
0: مشاهدينا، هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقرة الجمال، خليكم معنا.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي،
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا،
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: فالفلاح يعني كانت هذا مجهب بحق والتصوير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بعالم التجميل اليوم صارت الخيارات كثيرة ومتشعبة، لكن مو كل إجراء مناسب لكل شخص، ومن بين الطرق المنتشرة هو فيلر الكالسيوم أو الفيلر الكلسي حسب المصطلح الشائع يلي صار يستخدم بشكل واسع لتحسين مظهر البشرة. ولكن الموضوع مو بس نتيجة سريعة، في مميزات وأكيد في أثار جانبية ونقاط لازم أكثر نتعرف عليها ونكون واعيين لها. لهيك بفقرة الجمال لازم نرحب ونفهم الصورة بشكل واضح ومتكامل قبل أي قرار تجميل. لهيك لازم نرحب بالدكتور محمد زعزوع. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخيرات عمار، ميت هلا.
0: شو الاخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: يا اهلا وسهلا. نضل هيك بتسالوا علي انا بقول دكتور،
1: يعني
0: هو المصطلح
1: السابق.
0: طيب دكتور، نحن الفيلر بنعرفه بالحاله العامه، صار استطبابه منتشر جدا بعالم التجميل، شباب وصبايا عم يعملوه بمختلف الاجراءات، ولكن مو الكل بيعرف او مو كل متشعب بفكره الفيلر. فنحن في عنا مصطلح يسمى فيلر الكالسيوم او الفيلر الكلسي حسب مو متعارف عليه بعالم التجميل. فانا بدي طبيا اعرف عن هذا الفيلر.
1: اوكي، هلا فيلر الكالسيوم او الفيلر الكلسي اللي هو تركيبه العلمي هيدروكسي اباتايت الكلس، هو فيلر قديم على فكره، هو موجود من 2001.
0: هو قديم،
1: قديم جدا، من 2001 ل 2003 اخذ تصريح لانه انشغل فيه باوروبا، 2006 اخذ موافقه منظمه الغذاء والصحه الامريكيه، يعني هو صار ماده متعارف عليها. بس مؤخرا صار يضوى عليها بسبب تأثير السوشيال ميديا والانتشار الواسع لها، صار يضوى عليه بشكل أوضح. فيلر الكلس نحكي هيك بشكل بسيط، هو مكون من مادة موجودة بالأساس بالعظام والأسنان بالأجسام البشرية، يعني هو مانو مادة غريبة عن الجسم البشري. استخدامه الطبي حاليا بالناحية التجميلية هو لهدفين، هو لملء الوجه ولتحسين نوعية الجديد. يعني احنا اليوم عم نسمي إكسير الشباب، هو المادة اللي عم ترجع شباب البشرة وعمر البشرة بكم سنة، وبنفس الوقت عم تعطي امتلاء للناس الراغبين بامتلاء طبيعي جدا لمناطق معينة بالوجه.
0: طيب معناتها هو غالبا هو فيلر طبيعي، يعني مفيد للأشخاص اللي بحاجة هذا الاستطباب.
1: طبعا
0: شو بيفرق عن الفيلر الطبيعي حسب ما بنعرفه؟
1: اوكي، هلا الفيلر الطبيعي هو امتلاء بالمعنى الصرف. اوكي، نحن الفيلر الطبيعي مكون من ماده الهيونيك اسيد اللي بتعطينا امتلاء لمناطق معينه، مؤخرا صرنا عم نستخدمها للشد لما عم نحطه بنقاط معينه، بس يصنف كفيلر امتلاء، هو ماده مؤقته قابله للاذابه او الذوبان الذاتي بعد فتره معينه او باستخدام انظمه معينه. نحن بفيلر الكلس ما عم نحكي عن امتلاء بمعنى الامتلاء، يعني الماده هون لا تستخدم للامتلاء بشكل واضح، ما بتعطي الحجم الكبير للخدود، لا تستخدم لجميع الاماكن، هي الهدف الاساسي منها تحسين نوعيه الجلد، تحفيز إنتاج ألياف الكولاجين والإلاستين بالمناطق المحقونة. يعني الهدف منها مو الامتلاء وإنما تحسين كواليتي الجلد مع الوقت.
0: ما هيك معتبى الحالة طفينا نحن فروقات
1: طبعاً
0: ما بين فيلر الكالسيوم أو الكلسي والفيلر الطبيعي اللي
1: طبعاً
0: هو
1: طبعاً هنون يعني ما في تشابه بيناتهم إلا بمصطلح باسم الفيلر.
0: ليش طب؟
1: أما الهدف من كل مادة هو مختلف عن الآخر.
0: أنت لازم واحد يقرأ كتير ويتثقف.
1: هون عم نحكي عن فيلر مؤقت يذوب لوحده أو ممكن تذويب واستخدام فيلر، هون بالفيلر الكلسي عم نحكي عن مادة لا تذوب لوحدها، تستمر لفترة أطول، بتحفز إنتاج الكولاجين والإلاستين على المدى البعيد، يعني لها تأثيرات آنية بنفس الوقت ولها تأثيرات على المدى البعيد بأنها تحفز إنتاج الكولاجين بالجلد.
0: حلو كتير. طيب نحن اليوم اجى لعندك مريض او مريضه وقال لك مرحبا دكتور انا بدي اعمل فيلر، وما عنده فروق، ما بيعرف يعني شو الفروقات بين الفيلر الطبيعي والفيلر الكلسي. فانت اليوم كيف بتعرف انه هذا المريض بحاجه هذا الفيلر او هذا الفيلر؟
1: تمام، هلا اول عامل هو موضوع العمر. يعني احنا اليوم لما عم نحكي عن فيلر الكلس اكيد ما بنفضله للاعمار الصغيره، تحت 30 انا برايي هذا الاجراء ممنوع بشكل كامل الا بحالات خاصه جدا للناس اللي عندهم نقصان شديد بالوزن ناجم عن عمليات جراحه البدن.

0: أن يعمل إبراز لإله كحجم، أو المريض عنده حجم كافي بالوجه ولكن شوية جلد مترهل، فنحن ممكن نحلها باستخدام الراديوس. فهو انتخاب المريض هو الصحيح، يعني أنت بدك تعرف هذا المريض شو الإجراء المفضل لإله، هل هو الملء بمعنى الملء أو هو شد الوجه وتحسين نوعيته على مدار الأيام.
1: عندك كلام كتير حلو. طيب دكتور، بدنا نشوف هلأ نحن مجموعة من الصور.
0: أوكي.
1: صور ما قبل الإجراءات، اللي مثلا شو بحاجة، شو بدون، شو ما بدون، بناء على خبرتك الطبية.
0: أوكي.
1: يلا أول صورة أكيد مو هاي. هاي.
0: أوكي، هلا هون عم نشوف منطقة الخدود نازلة ومترهلة، ما فيها حجم واضح، وفي عنا تراجع بمنطقة الدقن. هلا يفضل بهيك حالة طالما أنه أنت ما في عندك حجم واضح استخدام الفيلر المؤقت لهورنيك أسيد لمنطقة الخدود وشوي لمنطقة الوجنة وكمية بسيطة جدا لمنطقة الدقن. يعني الفيلر المؤقت هو المفضل لهي الحالة.
1: ما لا يستخدم هون فيلر الكلسي؟
0: عندك ضياعات شحمية بالحجر الشحمية الموجودة بالخد، فلا الأفضل هو الفيلر المؤقت وليس الفيلر الكلسي.
1: كتير حلو هذا الكلام. طيب صورة تانية حنشوف الصورة اللي بعدها هلأ. أوف.
0: أوكي.
1: هون شو الوضع؟
0: هلأ هون بهي الحالة بهي درجة الترهل، إذا المريض رافض فكرة الجراحة، يعني هذا المريض انتخابي للجراحة وليس للإجراءات
1: اللي هون برأيك الجراحة هي أهم من الاستطبابات.
0: طبعاً أنت لأنه عندك ترهل شديد بمنطقة الجولاين والرقبة فالجراحة هي الأفضل، بس إذا المريض رافض للجراحة، بتعرف موضوع الجراحة هي مخيفة عند بعض الناس، يعني كل الناس بتتشجع لأنه تعمل جراحة.
1: صحيح.
0: فهيك مرضى لا يفضل بهيك حالة نستخدم الإجراءات اللي بتحفز إنتاج الكولاجين. نرجع نحكي إذا كان المريض رافض الجراحة، ففيلر الكلس هو مفضل لهيك حالة طبعاً،
1: لأنه
0: بيحسن نوعية الجلد وبيعطيك امتلاء بسيط، بيحسن الخطوط الرفيعة الموجودة كمان عندنا.
1: طيب صورة أخرى.
0: أوكي، منطقة تحت العين فيها تعب، طبعاً ملاحظة كتير مهمة، ممنوع حقن الفيلر الكلسي بمنطقة تحت العين.
1: ممنوع نهائياً.
0: طبعاً ممنوع بشكل كامل لأنه جلد رقيق بهاي المنطقة، سماكة شحمية كتير ضعيفة، فأنت الفيلر الكلسي ممكن يعمل تليفات وتكلسات ظاهرة بهاي المنطقة وغير قابلة للحل، فهو من المناطق الممنوع استخدامها. طبعاً تحت العين ومنطقة الشفاه ممنوع بشكل مطلق استخدام فيلر الكلس معها.
1: ممنوع استخدام فيلر الكلس تحت العين، هي معلومة مهمة.
0: تمام.
1: طب هون كمان حشافتها.
0: هون كمان منطقة تحت العين نرجع لنفس الكلام، منحسنها أما باستخدام الفيلر المؤقت أو باستخدام السكين بوستر الذي يستخدم عادة لتغذية محيط العين، أما فيلر الكلس أو أي منبهات بيولوجية تانية سواء الهيدروكسي أباتايت أو البوليلاكتيك أسيد يمنع استخدامهم بمنطقة تحت العين. طبعا هاي المريضة هي مريضة جراحية كمان أكثر ما أنه
1: كمان جراحية أكثر ما يكون
0: تحتاج إلى شد أجفان سفلية أكثر من الإجراءات الجراحية. بس نرجع نحكي إذا قررنا كان المريض رافض للجراحة نلجأ أما فيلر أو سكين بوستر مخصص لمنطقة محيط العين.
1: حلو كتير. طيب في صورة تانية. في صورة تانية هاي
0: رجعنا لنفس الصورة اللي حكينا هون بهي الحالة نحن إذا المريض رافض جراحة منلجأ للفيلر الكلسي.
1: هون كمان في عنا يمكن خطوط الأنف وكمان خطوط
0: الفم. طيب الشفوية الأنفية اللي هي بتنزل من الأنف إلى زاوية الفم بهي الحالة نحن منلجأ للفيلر الكلس، يعني نحن الفيلر الكلس منفضله على المناطق اللي بتستند على عظام، فبهي المنطقة أنت طالما أنه الجلد مستند على عظام فأنت ممكن تحسن نوعية الجلد وحتى تعطي امتلاء طبيعي جدا وبسيط وغير ظاهر للعيان باستخدام الفيلر الكلسي.
1: كتير حلو هذا الكلام. دكتور مرة كنت عم قلب على انستغرام فشفت شخص كان بده عم يعمل فيلر كلسي بالأنف حرفيا بهي المنطقة.
0: تمام.
1: ما بعرف إذا أصلا هو كان اسمه فيلر كلسي، فهل أول شيء هي معلومة صحيحة؟ ثاني شيء إمتى الأنف بحاجة للفيلر الكلسي؟
0: تمام. هلا لا يفضل عدم استخدامه بمنطقة الأنف للفيلر الكلسي، خلينا نحكي عليه بالبداية تم أنه الموضوع عنه اليوم. يفضل عدم استخدامه بهي المنطقة لأنه نرجع نحكي أنه فيلر الكلس هو مادة غير قابلة للتزويب لا الذاتي إلا لبعد مرور 18 شهر أو أكثر، ولا التزويب باستخدام مواد الإزابة، فأي خطأ بهي المنطقة وبالذات أنه الجلد بهي المكان هو جلد رقيق بيترك تكلسات ظاهرة للعيان، فلهيك مرفوض. منروح على الفيلر المؤقت، كمان الفيلر المؤقت غير محبذ بالأنف إلا بحالات خاصة جدا جدا، لأنه إحنا جلد الأنف يستند على غضاريف بيكون ملامسة للجلد، فأي خطأ صغير بالحقن ممكن يؤدي إلى تموت الغضروف والجلد المحيط فيه. نحن عادة الفيلر لا نفضله بالأنف إلا بحالات خاصة جدا جدا وعلى يد خبيرة، وبس يكون الفيلر مؤقت وليس الفيلر الكلسي. الفيلر الكلسي لا أنا ما بفضله بمنطقة الأنف.
1: يعني أنت اليوم برأيك إذا كان الشخص يمكن عنده يمكن عظمة بارزة أو عنده فراغ هون،
0: فراغ صغير،
1: أنت هون مع الفيلر أو الجراحة؟
0: يفضل الجراحة،
1: يفضل
0: إصلاح الأنف، ولكن في حالات خاصة لمريض عنده بيكون مثلا خفسة كتير صغيرة الغير مؤهل للجراحة، فممكن بيد خبيرة. بنرجع نأكد على موضوع بالأنف بالذات، لا يمكن

0: تجربي، يعني انت بحاجه يد خبيره
1: يا ابيض يا اسود
0: يعني عليك بتنفيذ هذا الاجراء. اذا تنفذ بشروطه الصحيه فهو اجراء مناسب للناس اللي ما عندهم استعداد لخضوع الجراحه، اما غير هيك يفضل ابتعاد عن فيلر.
1: حلو. نهايه وباختصار شديد، شو هي النصائح اللي لازم المريض يتبعها وقت يحقن اي نوع من انواع الفيلرز قبل الحقن وبعد الحقن؟
0: هلا قبل الحقن هو بس اختيار الحالة الصحية، يعني هل مو كل مريض لازم يحقن فيلر، في عندك انت ظروف معينة، مرضى صار عندهم بعض الضياعات بالوجه انت ممكن تعوضها بالفيلر، مو كل المرضى المرشحين لاستخدام الفيلر. فالنصائح ما قبل الاجراء هي بس التشخيص الصحيح واختيار الطبيب الصحيح والمادة الصح. نحن اليوم عم نحكي عن مواد من افضل شيء الى اسوأ شيء صارت منتشرة، فكمان نحن ضروري نختار المادة الصح. النصائح اللي ما بعد الإجراء، معظم الإجراءات اللي تعتمد على الحقنات التجميلية هي نصائح، يعني هي إجراءات بسيطة، فترة التعافي منها سريعة، فأنت بتطلع من العيادة مباشرة بتمارس حياتك الطبيعية. بيكون عندنا ممكن بعض العلامات من تورم، من احمرار، من كدمات، من بعض الآثار الظاهرة للحقن، ولكن هي بتتراجع خلال 24-48 ساعة. فالنصائح عادة التالية للإجراءات التجميلية غير الجراحية هي جدا بسيطة، بس الالتزام ببعض شروط العقامة والتنظيف، وبنرجع للأساس التشخيص الصح. التشخيص الصح يؤدي إلى نتيجة صح.
1: دكتور محمد زعزوع، بدي أشكرك على هالمعلومات القيمة اللي أنت دائما بكل فقرة بتنورنا بهالمعلومات اللي لازم كل شخص وكل مريض، بما أنه عالم التجميل هو عالم واسع جدا ويتطلب كثير من الاستطبابات ويتطلب أكيد تشخيص صح أنه ينتبه له، فبدي أشكرك على المعلومات القيمة اللي نورتنا.
0: تسلم يا رب.
1: يعني مشاهدينا، هالمعلومات كثير مهمة لازم الشخص ينتبه عليها بأي إجراء يتعلق بالتجميل، سواء كان جراحي أو غير جراحي. هلا خلونا نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها نرجع مع منى وفقرة على الأصول. طرونا.

0: يا صباح الخير من جديد بفقرة الاتيكيت. الموبايل صار معنا بكل لحظة، بالشارع، بالشغل، وحتى ونحن قاعدين مع ناس منحبهم. لكن أحياناً الاستخدام الغلط لهالجهاز ممكن يسبب إزعاج أو يعطي انطباع مو حلو، يعني مثل مكالمة بصوت عالي أو استخدامه وقت الحديث مع الآخرين. ومن هون بيجي مفهوم الاتيكيت، اتيكيت استخدام الهاتف، يلي بيخلينا نعرف وين وكيف وأيمتى نستخدمه بطريقة لائقة. وكل هالتفاصيل أكيد رح نعرفها مع خبير الأتيكيت فراس رمو. يسعد صباحك يا رب.
1: أهلا وسهلا.
0: نورت صباح سوريا. فراس، خلينا نبدأ من البداية، شو يعني أتيكيت استخدام الهاتف اليوم؟
1: هلا نحن متفقين إنه الأتيكيت هو اللي عم ينظم سلوكنا ضمن صح. المجتمع، فمن أحد سلوكياتنا اللي هي كثيرة اليوم هو الموبايل. سواء كان عم نستعمله للتواصل أو للحكي أو لأي طريقة تانية. بكل هاي الظروف أو الحالات اللي عم نستعمل فيها الموبايل لازم إجباري يكون معنا شوية قواعد لحتى تنظم هذا السلوك، سواء بتواصلنا مع الطرف الثاني اللي على يعني اللي على عم نتواصل معه، عم نحكي معه، اللي على المكالمة، أو الأشخاص المحيطين فينا أثناء ما نحن عم نحكي.
0: حلو كثير. طيب هلا قبل ما نشوف الصور اللي محضرينها لليوم، في موقف بيتكرر كثير انه وقت يكون الشخص بوسط جلسه او لقاء وبصير يرد على مكالمه او يبلش يحكي مع شخص على التليفون، هم شو التصرف الصح وفق الاتيكيت؟
1: هلا اللي عم يرد، يعني جاني تليفون وانا موجود بين مجموعه، فبدي اشوف بالاساس انا بقدر رد ولا لا. احيانا بنكون متواجدين باماكن صعب انه نرد، صعب اولا لانه مشغولين مع هدول الجماعه اللي نحن معهم، او ممكن يكون يعني يعتبر شوي من ال يعني قلت احترام شوي انه انا هن قاعدين عم يحكوا انا عم بحكي على التليفون، يعني كاني مالي مهتم لوجودي معهم او لوجودهم معي. فهي اول نقطه نهتم لها او ننتبه لها، فبالتالي انا مضطر اكيد اني ما رد او افصل المكالمه. طبعا بهي الحاله اكيد يعني انا بدي سكت الموبايل، يعني ما يضل الموبايل عم يرن ونحن مكملين حديث. فانا هون ما زعجتهم اني رديت، بس زعجتهم بالرنه، فلا هون اجباري نحط الموبايل سايلنت. فهي الحاله. الحاله الثانيه انه بجوز يكون الاشخاص اللي حوالي ما عندهم مشكلة، بس المكان غير مناسب لأني أحكي. قد يكون مثلا موجودين نحن بحفل ولا المكان ضجة كتير، أو بمكان عام وكتير عجقة، فأنا اللي بدي يرد عليه
0: حينزعج،
1: لا فهم علي ولا فهمت عليه، فكانت المكالمة مثل قلتها يعني. هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أحيانا التليفون فيه خصوصية، يعني مثلا أنا جايتني مكالمة عارفان أنا أنه هذا الاتصال فيه موضوع خاص، فيه موضوع شغل ما بدي ينحكى يعني قدام الباقي، فأنا هون أكيد كمان ما فيني إني إني رد. فلهيك دائما يلي بيحدد هي الحالة رد ولا ما رد هو الشخص نفسه اللي عم تجي المكالمة بالمكان والوقت يلي هو موجود فيه.
0: حلو كتير. تعقيبا على كلامك بآخر نقطة ذكرتها إنه الموبايل إلى خصوصيته أو المكالمة إلى خصوصيته، في كتير عالم تضطر إنه ترد، يعني بيكون يعني تليفون كتير ضروري، فبتصير بترد تقول لا
1: هون دور الطرف الثاني يفهم علينا كأنك أنت
0: تماما يعني. بس هي الفكرة أنه للأشخاص اللي قاعدين حواليه، هل من اللائق أنه أنا ورجيهم أنه أنا ما بدي أحكي قدامكم؟
1: هلا هي الفكرة أنه ما هو كان الأساس ما يرد، أو بجوز أنا رديت وما لي عارفان أنه في حديث رح ينحكى مثلا، فيا بدي اعتذر وانسحب اطلع لبرا مثلا احكي برا، أو بدي اطلب تأجيل المكالمة مثلا. وبكل بساطة ممكن أقول له أنه أنا هلا ما لي قادر أحكي، بس ما بدأ أي مبرر تاني يعني. ما لي قادر أحكي، برجع بتصل فيك مثلا، ممكن اتصل بعد،
0: يعني ما في داعي أعمل هدول الحركات ومهز براسي.
1: في بعض الأشخاص معروفة طبيعة مهنتهم، يعني أنا بعرف هذا الشخص طبيعة مهنته ما بيقدر يرد. نحن كتير بتصير معنا مثلا عنا محاضرات، عنا اجتماعات، فأنه خلاص بعرف هذا الشخص ما رد علي، بيرجع بيتصل مرة تانية مثلا، أو ليف مسج، ترك له رسالة وخلاص هو بيبقى بيعالج لك الموضوع اللي بدك إياه يعني.
0: تمام. طيب هلا حنشوف ست صور معنا على الوول ونعقب عليهم. يلا نبلش بأول صورة، الكلام بصوت عالي أعتقد على الموبايل، شو رأيك بهذا الكلام؟
1: هلأ في هي اللي بتصير فينا حالة من دون ما نشعر إنه نحن بنكون معلين صوت السماعة، فوقت اللي عم يجينا الصوت عالي عم نرد بصوت عالي، هي شعور ما بيحس فيه الواحد. فلهيك هون يعني بالحالتين نوطي صوت الموبايل، اولا مشان ما ينسمع اللي عم يحكي عن الموبايل،
0: مشان ما انا اتاثر،
1: مشان ما انا كمان اتاثر وعلي صوتي يعني. اذا في حال انا مثلا موضوع شبكه، موضوع تغطيه، مضطر علي صوتي، فمضطر انسحب لمكان ثاني، ما شكل ازعاج لاي حد.
0: فالحل الامثل بيكون يا اما وطي صوت التليفون او انا انسحب لمكان.
1: وهي ملاحظه كثير مهمه، لانه كثير عالم يعني عم نسمع الحديث اللي هو عم يسمعه يعني.
0: صح مزبوط. طيب ننتقل للصوره اللي بعدها، اوكي، استخدام الهاتف اثناء المشي، شو رايك بهالتصرف؟ هل هو
1: يعني يفضل؟ اكيد لا، يعني لموضوع السيفتي اكثر
0: تماماً.
1: من موضوع
0: هل هو آمن؟
1: التليفون يعني هو ما في شيء بالاتيكيت، ولكن في شيء بالامان اكثر. يعني موضوع الامان، واحد ما شايف قدامه، ما عاد منتبه، خاصه نحن بنركز بشاشه الموبايل احيانا، هيك نتعمق نغرق فيها. يعني ما بنقعد منتبهين لاي شيء حوالينا. فلموضوع السلامه لا اكيد ما مهم، ولكن موضوع الاتيكيت وما حذر بهذا الشيء. ما حذرها، ولكن موضوع سلامه اكثر.
0: في كثير عالم وقت مثلا فجاه بتجيهم مسج وهن عم يمشوا، بيكون الطريق كثير زحمه، بيوقفوا بنص الطريق.
1: تمام.
0: انا هذا الشيء كثير بيستفزني،
1: سواء عم يسوق او ماشي
0: بالحال. فقد ايه كمان هذا الشيء لازم ابدا ما نعمله؟
1: طبعا طبعا اكيد. وهي حتى كل حالات هيك قلنا، هو يعني طلع ما عاد مركز بمحيطه، صار مركز
0: بس بالعالم الموبايل فقط. تمام. ننتقل للصورة اللي بعدها. استخدام الموبايل بالسينما كمان هذا من الشغلات جدا مستفزة، وخصوصي اللي بيتصوروا بيطلع أشخاص وراهم.
1: هي بكل الأماكن العامة، حتى بالمطاعم بالكافيات عم نعاني منها كتير. حدا عم يتصور، سواء سيلفي ولا عادي ولا شو ما كان عم يتصور، تلاقي يعني طلع معه أشخاص تاني، بالنهاية ماله لحاله بالمكان. فهون دائما منذكر تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. لهيك ننتبه ما حدا يطلع معنا بالصورة. أحياناً بتصير معي شغلة ماسك الموبايل هيك، فبحط إيدي هيك يعني مشان ما يفكر اللي قاعد مقابلني عم صوره ولا شيء. أنا هيك ماسكه مرتاح،
0: إنه والله أنا
1: ما عم صورك يعني ما تخاف. لأنه مزعجة أكيد. صح. يعني هي بنهاية يعني حرية أشخاص ثانيين، إحنا هيك عم نخترقها يعني.
0: طب بالنسبة للأشخاص اللي بدها تتصور بالسينما، فينا مثلا نقول للشخص اللي ورانا إنه لو سمحت أنا بس بدي ألقط صورة، فإذا أنت بتتضايق
1: هلا ممكن قل له هيك، وممكن كل الصورة أجلها لوقت أو لمكان ما يكون فيه حدا موجود
0: فيه بالرأي. عالم. تمام. ننتقل للصورة اللي بعدها. أوكي. استخدام الهاتف شكلهم هن كثير مزعوجين، فهن عم يحاكوها وهي ما عم ترد عليه وعم تستخدم الهاتف.
1: هل هي احد المؤشرات يلي بنستعملها احيانا بالعكس، انه انا بدي ورجي الشخص الثاني اني انا
0: مالي
1: مهتم وممسك الموبايل. فلهيك لما عم امسك الموبايل معناتها صرت عم ورجي الطرف الثاني اني انا مالي مهتم. فبالتالي هون كثير ننتبه لهي القصه. احيانا كثير بتصير معنا فاتحين حديث وعم نحكي وكذا، اجاني مسج، اجاني تليفون، فانا مضطر يا اما يعني ما اعطي اي انتباه او اهتمام للموبايل، او بدي اعتذر
0: الطرف بس دقيقة
1: بس ثانية بس عفوا لرد على هالمسج سريعا مضطر او شيء، او لازم اخذ هاي الاتصال مضطر.
0: طيب بالقعدات العامة اللي هيك مثلا قعدة شباب، قاعدين خمس شباب عم يحكوا بسيارة عامة، يعني ما في حديث موجه لإلي.
1: تمام.
0: انا طبيعي انه امسك الموبايل مثلا افتحه شوي.
1: هون ما في مشكلة، كونه مثل ما قلتي شباب يعني قاعدين بين بعض، ما في رسميات بيناتهم، فاكيد هون ما في اي مشكلة.
0: ما في مشكلة
1: اكيد، بس طبعا مو باجتماع. لو كان بالاجتماع اثنين عم يتناقشوا حديث موجه لإلي، معناتها صار فيني رد. ابدا.
0: تمام. ننتقل للصورة اللي بعدها. اوكي. في ناس كثير يعني هي كمان شائعة، انه بيحطوا التليفون قدامهم من الطبيعي وهن قاعدين. في ناس كمان بيقلبوا على الطرف الثاني، فنحن لازم انه نحط التليفون على الطاولة ولا لا؟ نحن قاعدين هلا عم نشرب فنجان قهوة، ما في داعي يكون التليفون
1: هلا. حسب وين قاعدين وليش قاعدين. اذا قاعدين بكافيه قاعدة عادية، فاكيد بحطه قدامي عادي، ما في مشكلة اصلا مشان انتبه له اذا رن او شيء. بس بالاجتماعات ممنوع.
0: ممنوع.
1: ممنوع قطعا. يعني هو لا سايلنت ولا غير سايلنت ولا مطبوب ولا كذا، ممنوع لانه يعتبر مشوش. ممنوع على بالاجتماعات، ممنوع على مائدة الطعام. مائدة الطعام على المائدة لازم فقط يكون أدوات الطعام والطعام فقط. ما بيصير نحط الموبايل. إذا كنا موجودين لو بكافيه ولكن قعدتنا قعدة اجتماع، عمل أو شيء، فكمان ما لازم يكون موجود. فبتواجد بس بالقعدة اللي هي قعدة اجتماعية عادية.
0: يعني قعدة رفقات، قعدة فنجان قهوة بكافيه.
1: واللي هي بتسمح لي إنه إذا رد زارن ولا كذا إني فورا
0: تمسك وترد.
1: تمسك ورد مثلا.
0: تمام. أوكي. ننتقل للصورة اللي بعدها. أوكي. استخدام الهاتف بالمواصلات العامة. كمان نفتحه بأعلى نبرة وبأعلى صوت.
1: الليبريلات.
0: الليبريلات. إيش شو رأيك؟
1: فأكيد لا، أكيد هذا مرفوض، لأنه مثل ما قلنا هون ما عادت مساحتي الخاصة صارت عم تتجاوز الأشخاص الثانيين. والحالة الثانية اللي بتكوني فاتحة الموبايل وعم تكتبي ولا تحكي ولا كذا، والشخص اللي قاعد جنبك عم يشارك كمان، يعني سواء بالنظر أو هلا هون هذا الشخص لا يلام، لأنه بالأساس يعني المكان يلي فتحنا فيه الموبايل واستعملنا فيه الموبايل غلط، هو مكان اسمه وسائل نقل عامة، يعني وسيلة نقل عامة، منطقة ضيقة، مساحتي فيها صغيرة، فبالتالي أنا لما بدي أعمل أي شيء ما فيني لوم الأطراف الثانية إنه هن يشاركوني فيه. موضوع الرد على الهاتف، فتح مثل ما قلنا أي مواد، ريلات ولا أغاني ولا فيديوهات على العالي، أو إني أنا عم بفتح المسجات وكذا واللي جنبي عم يشاركني، كلها هي يعني نحن منتجنبها بإنه نحن خلاص.
0: حتى لو كان مثلاً الباص لنفترض كتير في ضجة وكتير في عجقة وما حدا منتبه لحدا وهيك،
1: هون صفي كلهم بقلب بعضهم،
0: كلهم بقلب بعضهم
1: كلهم خالف بقلب
0: كلهم خالف
1: تمام
0: تمام. ننتقل للصورة اللي بعدها. أوكي، كمان الخناق أو الحديث بصوت عالي قدام الأشخاص حتى لو كانوا بيقربونا، مثلاً أنه أنا أتناقش وأتجادل مع شخص على التليفون.
1: تمام. هلأ يفضل دائماً هيك قصص تنعمل برايفتلي لحاله بمكان تاني. الحالة اللي حكينا عليها أنه هو ما له منتبه وعم يعلي صوته لأنه معلي السماعة من الأساس، فيوطي الصوت بيمشي الحال. حالة اللي هو لا من فعل عن جد وعم يعيط وكذا، فهذا لازم تكون برايفتلي، لازم يكون لحاله. عندك حالة ثالثة اللي بيفتح سبيكر أساساً عم يحكي على السبيكر، فنحن مو بس مزعوجين من صوته، من صوته من صوت اللي عم يحاكيه كمان،
0: وصرنا بقلب الحديث،
1: صرنا مع الحديث طبعاً مشاركين معه بالحديث. فكمان هون يعني بدنا نراعي وجود الأشخاص الثانيين حوالينا وما نبالغ باختراق حريتهم.
0: هو أصلاً لازم نعمل فقرة عن اتيكيت أسلوب التعامل ونبرة الصوت وكل هدول، لأنه كمان هدول يعني كتير لازم ننتبه لهم. أنا برأيي فراس رمو، شكراً كتير على هالمعلومات القيمة ونورت صباح سوريا.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني مشاهدينا، يمكن الموبايل شيء صغير لكن طريقة استخدامه بتحكي كتير عن شخصيتنا، والتفاصيل البسيطة هي اللي بتعمل الفرق الحقيقي دائماً. فراح ينفصل وبعدين راجعين مع فقرة حكي نفسي، خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد مع حكي نفسي بوقت صار فيه التواصل أسهل من أي وقت، يعني بضغطة زر ممكن نحكي مع أي حدا بأي مكان.
1: لكن الغريب عمار إنه مع كل هالقرب في ناس عم بتحس بوحدة أكبر من قبل.
0: صار في شيء اسمه أو بنسمع عنه اليوم اسمه وباء الوحدة، وهي حالة عم تنتشر بشكل كتير كبير.
1: يعني مو مجرد شعور عابر للأسف، لكن حالة ممكن تأثر على النفسية وعلى الحياة اليومية.
0: كمان دراسات يا منى بتقول إنه الوحدة مو بس نفسية، ممكن تأثر حتى على صحة الإنسان.
1: لهيك اليوم بدنا نفهم هالموضوع أكثر ونعرف ليش عم يكبر وكيف ممكن نتعامل معه. أكيد مع الاختصاصية والاستشارية النفسية حكيمة الصوفي. أهلا وسهلا فيكي معنا بصباح سوريا.
2: يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين.
1: هلا أنا بسمع بالوحدة، بس هي أول مرة بسمع بوباء الوحدة، فخلينا نعرف المشاهدين شو هو وباء الوحدة.
2: حقيقة وباء الوحدة هو مصطلح أطلقته منظمة الصحة العالمية، وهو مو مبالغة أو تعبير مجازي، هو فعلا صار في آفة اسمها وباء الوحدة. مع تطور تكنولوجيا والاي اي وكذا صرنا منعزلين عن العالم كلياته، وصرنا انه عايشين في
1: عالم
2: مجتمع او عالم رقمي بحت. من ناحية النفسية صار عندنا انه بيأثر علينا على خلايا الدماغ جينيا، بيأثر على خلايا الدماغ وعلى تركيبة دماغنا. فهذا الشيء بيوصلنا ممكن لحلقة مفرغة، لاكتئاب، لإدمان مزمن على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ناحية الاجتماعية صار عندنا انه احنا صار عندنا حيط سد بيننا وبين الاهل. بين الاهل صرنا انه في بيت واحد الاب مشغول بمسؤوليات مقابل تلفزيون، مشغول بمسؤوليات البيت، الام على الفيسبوك، الاطفال على الموبايلات، ما في اي تواصل. يعني الاي اي ما بيغني ابدا عن انه يعوض غمره ام
1: طبعاً،
2: او لفته صديق
3: صحيح،
2: او نبره صوت ممكن انه تحس فيها او يقول لك شو بك.
0: حلو كثير. معناتها انا راح اسال وجاوب. معناتها اليوم خلينا نقول انه وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي حاليا لوجود هذا الوباء لاي حدا عم يحس حاله هو بيعزل، عم يحس حاله هو وحيد، وخصوصا للاشخاص اللي ما بتحب او بتخاف من فكره الوحده. وفعلا في اشخاص بيخافوا حرفيا من فكره الوحده. طيب شو هالتناقض؟ في حاله تناقض كبير. يعني اليوم انا قدرت اتواصل مع اي حدا على السوشيال ميديا.
2: هلا مؤخرا في 2026، مؤخرا في الشهرين يمكن او 3 شهور الاخيره، اعلن رئيس التنفيذي لشركه ميتا مارك زوكربيرج، اللي هو اصلا الميتا اللي بتمتلك الفيسبوك والواتساب والانستغرام، يعني اللي هم اصلا السبب في المشكله، يعني
1: تمام.
2: يعني والسبب في هالفجوه انه عم يحاولوا انه يعوضوا بابتكار جديد اللي هو الكاركتر اي اي، انه يختلقوا انه شخصيات وهميه، شخصيات الاي اي، انه تعودنا هالفجوه انه نحن نصير نتحدث معه. هو كمسكن مؤقت، يعني مثل ما قلنا هو ما بيعود على التواصل التواصل الفعلي. او يعني قبل مثلا كنا انه مثلا الواحد انه بيشرب فنجان قهوه مع جاره، بينظر في عيونه، من نبره صوته ممكن، او في اتصال مثلا تتصل برفيقتك تقول لك شو بك صوتك
1: مو على بعضك،
2: ممكن يكون صوتك، ممكن تكوني فعلا انه تعبانه صوتك بس تعبانه، او ممكن تكوني تعبانه نفسيا نبره صوتك. انه هلا صارت ممكن انه نبعت ايموجي ضاحك، بس انه احنا ورا الشاشه
1: صح،
2: عم نبكي، او ورا الشاشه عندنا غصه كبيره.
0: اوه هذا كلام
1: مزبوط
0: مزبوط والله.
1: طيب بنعرف كلياتنا انه عن جد فعلا الوحدة بتأثر على حالتنا النفسية، ممكن نحس باكتئاب، منكون زعلانين ضمنيا ما لنا مناح، بس هل فعلا الوحدة ممكن تأثر على صحتنا الجسدية؟
2: بالفعل أكيد اكيد اكيد 100 اكيد 100%. وتعرفي انه الدراسات الطبيه هو انه الدراسات الطبيه هي ارقام مرات مبالغ فيها، بس هي فعلا دراسات طبيه بتكون على حالات سريريه صحيحه، انه بيقول لك انه وباء الوحده بيعادل 15 سيجارة يوميا.
0: اوه يعني حتى اللي ماله ما عم يدخن ماله خالص.
2: هاي دراسات طبية يعني دراسات طبية حديثة انه يعادل 15 سيجارة يوميا، انه بيأثر على بيرفع ضغط الدم، بيأثر على اداء القلب، بيتسبب في جلطات، كل هذا الشيء من وباء الوحدة، انه هذا الانعزال. فاحنا كانه في دوامه مفرغه، يعني انه الوحده وباء الوحده بيؤدي للاكتئاب، والاكتئاب لما بنكتئب بننعزل وبنضل لحالنا. فهي احنا بندور في حلقه مفرغه، طبيا بيأثر علينا نفسيا وجسديا. وتعرفي انه كمان في الدراسات بيقولوا انه الالم النفسي تبع وباء الوحده بيعادل الم الكسر او الم الحرق.
1: بيعادل الم الكسر
2: او الم الحرق. فعلا انه تعرفي لما بنكون تعبانين نفسيا بتحسي بالالام تبع تشنج الرقبه، الم المفاصل، بتاخدي مسكنات، تشنج قولون كده، يعني الم عضلي كثير كثير كثير صعب، وانت لا، انه بس هو جاي من عرض نفسي مو عرض جسدي.
0: طيب كون الموضوع هو كثير منتشر، وحكينا عن فكرة الوحدة، انه اي اليوم في السوشيال ميديا هي السبب الرئيسي بفكرة الوحدة، وفي اشخاص بتوصل لمراحل كثير معقدة مثل ما حكيتي، بصير مع تشنج، هذا الشيء بيأثر جسديا نفسيا، بصير في آلام فعلا عن طريق هذا الموضوع. طيب انا فت بهي الفكرة وصار معي وباء الوحدة، وصرت احس فعلا بوحدة شديدة، انا كيف بدي حاول اطلع منها وارجع شخص طبيعي أمارس حياتي واتفاداها قدر الامكان؟
2: احنا مرات بنكون بسهرة عائلية او بنص العجقة او في وسطنا الدمشقي مثلا في نص سوق الحميدية او كذا، ماشيين وبتحس حالك انه انت لحالك ماشي في وسط العجقة، بس ما حدا منتبه لك، ما حدا حاسس فيك، ما حدا عم يسمعك. هذا الشيء بيأثر عليك نفسيا. محتاجين كخطوات انه نطلع من هذا الشيء، خطوات بسيطة اللي هي مثلا سياسة العشرين دقيقة تواصل، 20 دقيقة تواصل مع الشاشة فقط لا غير، وبعدها انه نحاول انه احنا نتواصل تواصل مباشر او تواصل فعلي. تواصل اللي بقصد فيه مو تواصل كتابي واتساب، انه بالصوت، ممكن حتى لو ما انا شلت التليفون وتواصلت معك هاتفيا، ممكن انه اسجل لك اوديو، اسجل لك فويس نوت ابعتها لك. هيك بتحس، لانه نبره الصوت بتحسس الدماغ بالامان، بتعطي شعور بالامان انه في تواصل، في شيء شخص قريب لنا. في كمان انه احنا ممكن نسجل نادي رياضي، عمل تطوعي، نسجل دورات نطور مهاراتنا وحياتنا العلمية. كمان إنه إحنا نطلع من عزلتنا. في فرق بين الخلوة والوحدة. الخلوة هي شيء صحي جدا، إحنا محتاجين خلوة، محتاجين إنه نقعد مع بعضنا. الخلوة بتشحن الطاقة، مع إنه الوحدة لا، بتسحب طاقتك. الخلوة ممكن تعطيك إنه مجال للإبداع، إنه تشحن طاقتك، تراجع أفكارك، ترتب يومياتك. أما الوحدة أو الوباء الوحدة المزمن بيدخلك في دوامة مرض، دوامة اكتئاب، دوامة اضطرابات نفسية. ممكن هذا الشيء بيبين علينا في
1: بجسمنا،
2: كيف إنه نعرف إنه مثلاً إنه صار عندنا وباء الوحدة، إنه هو مزمن، وباء مزمن، إنه من اضطرابات في النوم، اضطرابات الأكل، يعني زيادة في الشهية أو قلة أو العكس. فمننتبه على هذا النقط. يعني في كثير شغلات بتبين على نفسيتنا وعلى جسدنا ممكن تعطينا نقص الخطر انه احنا بدنا نحط نقطة ونلاقي الحل.
1: تمام. طيب حكيمة، كثير منشوف انه نحن يعني الحمد لله ببلادنا العربية نتيجة مجتمعنا، نتيجة عاداتنا وتقاليدنا، هذا الشيء عنا أقل من البلدان الغربية.
2: أكيد.
1: يعني بأوروبا بتلاقي إنه مثلاً شخص وصل عمره 70-80 سنة ولاده محولي لحاله قاعد بس برفقته حيوان أليف. فإذا نحن بدنا نحكي علمياً وفعلياً، هل هذا الشيء فعلاً بغطي عن وجود ابنك أو وجود أختك أو عائلتك حواليك وجود الحيوان الأليف؟
2: لا طبعا، لا طبعا. الحيوان الأليف أكيد ما بيبدلك نفس الشعور، ما بيحكي لك، ما بتسأله ويرد عليك. يا محلاه الـ AI قدام الحيوان الأليف. الـ AI هلأ صار يقول لك كيفك، صباح الخير، يا غالي، يا كذا،
1: بالحق معك أنا بحق
2: معك، شو ما قلت بيقول لك إنه الحق معك، الحق معك يا غالي، وأنت ممتاز، أنت بيرفكت، كذا بيرفع لك من معنوياتك. الحيوان الأليف ما بيعطيك هذا الشعور،
1: بس ببادلك حنية، ببادلك مشاعر، بيحس انه بالفعل يعني هو منتمي لك،
2: بس
0: ما بتكون بشكل كامل يعني. بس نهاية هي ما لها افعال، قد تكون اقوال، قد تكون احاسيس، هذه شغله
2: ما بيغني عن ما بيغني عن وجود العائله. هلا بنقول انه كثير، بنقول انه والله واحد مات من الحسره على على او جاته جلطه على على ابنه لما سافر. هذا طبيا صحيح، يعني طبيا صحيح انه فعلا هو انقهر. الوحده شيء حقيقي، اضطراب حقيقي، وجع كثير مؤلم.
0: طيب اي والله، بس مات الامانه بعد يومين ما مشي الحال. اليوم فكره، خلينا هيك يكون شوي عنصري بما يتعلق بالذكور، يقال انه الرجال هن اكثر عرضه لوباء الوحده حسب دراسات. هيك يقال، بديك تصحلي ايدي المعلومه.
2: لا صحيح،
0: صحيح مو
2: صحيح، صحيح. احنا كنساء بنحكي كثير،
1: بنحكي واجتماعيين وفرفوشين،
2: احنا كنساء بنحب الحياه.
0: نحن كمان بنحكي كثير، بس احنا بنحكي وخلاص، ما بدي اعمل جدال.
1: العمار بيحكي كثير، اذا بنحكي عن عمار
2: في رجال، يعني احنا بنحكي كدراسات. مثلا الدراسات هي ما بتكون انه عامه، بس بتكون على الاغلبيه. فاغلبيه الرجال فعلا انه بتكون اجاباتهم مختصره، كلامهم مختصر، سؤالهم مختصر. اما النساء مثلا، انا اذا اتصلت برفيقتي اسال عليها، فانا حبتدي بسؤالي عنها، عن شو يومها، كيف أهلها، كيف أولادها، شو طبختها لليوم، وين حتروح.
1: هذول كلهم الرجال ما بيعملون،
2: بتعطيني البلان، بلان تبع أسبوع لقدام. أما كرجال، كيفك، شو أخبارك، إيه المساء إذا قدرت بنزل بشوف.
0: إيه هلا بالنقاشات مع أشخاصنا، إيه أنا بدي خلاص. مرحبا ساعة 7، أوكي يلا سلام.
2: خلاص فبتلاقي فواتيرنا إحنا في تليفون
1: أكثر. مزبوط. طيب بالحديث هيك عن الرجال والنساء، هل فعلا في وحدة بين العلاقات والأزواج؟
2: هذا الموضوع اللي هو اللي كتير حساس، إنه وباء الوحدة لما بيوصل للحياة الزوجية، لما بتتحول إنه حياة الزوجية من إنه تكون مودة ورحمة لمؤسسة خدماتية، في عوض ما تكون مؤسسة إنسانية. يعني بتصير انه الكلام يختصر على شو طبختي، شو بدي اجيب معك، بدي ناقصني للاولاد، ناقصني للبيت، بس
0: حكيمه بنقطع هيك. هذا الشيء نحن بنرجع لنفس المفهوم الاساسي اللي هو السوشيال ميديا والموبايل، هي العمل الاساسي. يعني نحن اليوم اكيد كل انا ومنى وكل حدا من اعمارنا عشنا الفترتين اللي هي فتره هي ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في موبايلات، كمان عم نعيش هالفتره، وفعلا في يعني في فروقات كثير واضحه.
1: لا بس كمان عمار، يعني انا بصراحه ما كثير بوافقك الراي بهالنقطه، لانه كمان من قبل يعني وقت يعني نشوف كيف كان روتين يومهم، انه هو كان يروح الشغل ويرجع ياكل وينام.
0: صح، بس كان في وقت اكثر، للحديث بالضبط.
2: كان في أحاديث. هلا انت بتلاقي بعد الساعه 7 المساء 6 7 المساء يعني بعد فتره الغداء كل واحد ماسك موبايله.
0: يعني عليك بالضبط هذا هو الكلام.
2: كان قبل فتره المسائيه اللي هي الساعه 7 8 المساء هي فتره مثلا موفي بيجمع العائله
0: بالضبط
2: موفي ونتفرج له او نحكي او فتره زيارات اهل. هلا لا كل واحد قاعدين في نفس الصالون كل واحد على كنباية ماسك
0: على موبايله عم يتواصل مع أشخاص برا المكان الموجود فيه.
2: وآخر اللي توصل 11-12 بالليل بدكم شي تصبحوا على خير باي باي
0: قاعدين كذا
1: الواحد على غرفته. شو الحل؟
2: الحل هو انه هو اللي قلت لك سياسة العشرين دقيقة شاشات. يعني انه احنا ما نخلي الشاشات او التواصل الاجتماعي يسرق لحظاتنا، وخاصة انه هو عم يأثر علينا سلبيا. اللي عم نشوفه على التواصل الاجتماعي عم يأثر علينا، وخاصة على فئة المراهقين، وفئة النساء اكثر. احنا كنساء متضررين اكثر من السوشيال ميديا، لانه عم ندخل في دوامة المقارنات
1: طبعا،
2: انه هم عايشين وعم يسافروا وعم يروحوا وعم يضحكوا وعم ينبسطوا وانا قاعده هون. فهذا الكبت كلياته لما بيرجع انا زوجي من الشغل كلياته، انا هذه الطاقه السلبيه كلها اللي اخذتها انا من السوشيال ميديا انا عم حطها عليه. انه انا وين؟ انا كنت في المطبخ طول اليوم مع الاولاد. اللي انا كنت متابعاه في السوشيال ميديا كانت في المالديف وكانت في كذا وكذا وكذا وكذا.
1: هو بصير بس بده يهرب من السيره وما بده يسمع.
2: فدخلنا في المقارنات. فانه فعلا كل ما قللنا من السوشيال ميديا ورجعنا لحياتنا الروتينيه شويه، لحياتنا الاجتماعيه مثل ما قلت لك، انه نشترك بعمل تطوعي، اعمل لي في الصباح انه انا اشترك بنادي رياضي، حتى لو ما ممكن احصل على رفيق العمر، اكيد هذا رفيق العمر او الانتيم تبعي ما حلاقيه في نادي رياضي او في جمعيه تطوعيه. ممكن مو بعيد، بس انه تعاملت مع ناس حقيقيين، ارتبطت، يعني في انتماء، في احساس. برجع لبيتي في طاقة، في أنا مشحونة طاقة، مشحونة مواضيع تانية غير مواضيع تانية شاركوها معي أشخاص تانين، سير تانين. ممكن أنا وزوجي ممكن هو يجي يحكي لي قصص وأنا أحكي له سير، ففي بيصير تبادل.
0: معناها بالقعدة أنا أجيت للاقيكم الحل. أنا أقترح حل وأنت وافقيني هذا الرأي. أنا نحن السوشيال ميديا قطعاً ما فينا نلغيها. واليوم من الصبح لبعد العصر معظم الرجال بيطلعوا بيشتغلوا، كالنساء كانوا بيطلعوا بيشتغلوا، ما بيكون في طلاقي. النسويات أكيد حيكون في أكيد سوشيال ميديا موبايلات وهيك، بس إحنا بنخصص قبل منهم ساعتين ثلاثة من إيه في الموبايلات بنسكرهم وبنقعد كنا مع بعض وبنصير نتواصل وبنحكي وبنفتح سيار وأحاديث شو صار معي باليوم، شو ممكن يصير معي بعدين وهيك. لكن نكون حلينا مشكلة بشكل نسبي.
2: أكيد. هو أحسن شيء تقدمه أصلاً، يعني هي فعل من النفس. أحسن شيء تقدمه لأولادك هو إنك تعيشهم على روتين معين، روتين ما تغيره. فما بالك إذا هالروتين أنا طبقته على الأسرة كاملة. إنه أنا فعلاً إنه مثل ما تفضلت، إنه أنا بعد وقت الغداء أو اللي هي الساعة وقت بعد المغرب، إنه إحنا نقعد قعدة جماعية، قعدة عائلية، نتشارك انت شو عندك، انت شو كيف كان يومك، كيف كان كذا، يعني نبتعد عن الشاشات نهائيا. يصير هذا الشيء مثل ضوابط انه نحطها لبيتنا.
1: بس حكيمة، يعني تعقيبا على كلامك هيك اخيرا، يعني هذا الشيء بتحسي انه بده وعي اكثر من ما انه يكون له قواعد وضوابط ونقول انه لا بالساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، انه لا بده وعي اكثر.
2: بده وعي وبده اكيد حيصير تدريجياً. انا ما حجي على ابني وانا حقول له لا انه انت الساعه 7 بدك تحط موبايلك او تبعد عن البلاي ستيشن، انه من هالساعه للساعه بس مسموح لك خلص. بس تدريجيا هو بيتعود واحنا بنتعود وبنتاقلم. خلص بيعرف انه مثلا هالوقت الفلاني هو المخصص انه يتواصل مع رفقاته على البلاي ستيشن، وهالوقت انا اللي مسموح لي انه انا ادخل اتصفح الانستغرام وكذا، بس هالوقت مخصص للعيله. تدريجيا ممكن شوفي أي عادة ممكن تطبقها هي بتاخد وقت، ممكن تاخد للأربعين يوم
1: صح. للشهر بيقولوا 40 يوم مظبوط
2: إيه. للأربعين يوم، فإحنا أكيد ما حجي أنا أتدمر. أنا اليوم قلت لك بكرة ما في تليفونات، بكرة إذا أنت عارضت هذا الشيء أنا ما حجي أعمل مشكلة. بس تدريجياً اليوم على يوم على يوم حيصير هذا الشيء روتين يومي، وممكن ونصير حلينا آفة يعني فعلا وباء، يعني حتى أولادنا صاروا بيحسوا بوحدة فظيعة. وهذا الشيء بيدخلنا في إنه التباعد الاجتماعي اللي صار، ممكن إنه نناقشه في حلقات قادمة إن شاء الله يعني. إنه التباعد الاجتماعي اللي صار كتير أثر على مجتمعاتنا.
0: يعني هو كلام الأمانة جدا مهم، ولكن موضوع بده كتير تشعب ويطول. أكيد حكيمة صوفي بتشكرك على هاي المعلومات القيمة، وشكرا على هاي الإضافة الجميلة.
2: شكرا لك، شكرا لك، تشرفت فيكم.
1: مشاهدينا بدنا نروح لفاصل وراجعين مع كلام ميديا، خليكم معنا.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي.
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا.
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: الفلاح يعني كانت هذا مجهد بحق التصوير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلاميديا وهدي اللي صارت معنا بستوديو الصباح سوريا. صباح الخير هدي.
1: صباح الخير هدي.
2: صباح الخير منى. صباح الخير عمار.
0: اهلا وسهلا،
2: كيفكم اليوم؟
1: نحن منى، شو محضرتي لنا اخبار؟
2: والله استكمالا لاحد الاخبار يعني اللي انا قلت لكم اياها امبارح بكلاميديا، من هون حابلش فقرتنا.
1: يلا
0: بلش. عندك.
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. فرحة جديدة عاشتها طفلة سورية إيلين بعد رحلة علاج طويلة ما كانت سهلة أبداً. بعد فترة من الصبر والمتابعة الطبية تمكنت اليوم من فك الجبيرة والعودة للمشي من جديد. خطوات صغيرة لكنها كانت أكبر من كل التحديات اللي مرت فيها، وابتسامتها اليوم كانت كفيلة تحكي عن قديه اللحظة كانت منتظرة إلها ولعائلتها. إيلين يلي قصتها لاقت تفاعل واسع من الناس خلال الفترة الماضية، اليوم عم تثبت إنه الإرادة والدعم بيعملوا فرق كبير، وعم ترجع خطوة خطوة لحياتها الطبيعية بعد فترة علاج صعبة. ومع كل خطوة عم تخطيها عم تكبر الفرحة أكثر، وسوا منشوف هالفيديو.
3: الآن تقدر تضغط عليها ولا؟
4: تضغط هلا، عامل عملية تضغط. يلا انزل يا بابا.
3: والله؟
4: تعال هون عندي من هون عشان.
3: أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أ

0: امشي يلا. هذه وهي لابسه بوت، لو تشلح البوت الامور باش تكون ارتب لسه. ماشي تعال
1: نشوف حاول قبل ما تمشيها تنزل،
2: هاي فيها شيء
1: تشيل حذاء هذا تاعها تمشي افضل.
0: يلا باذن الله نمشي. هاي
3: يعني مثل العادة بدنا نقول من صباح سوريا إنه الحمد على سلامتك إيرين. نحن كتير مبسوطين بإنك رجعتي هيك تمشي، وأكيد بنتمنى لك السلامة ولكل حدا ساعد إيرين. الله يجزيكم الخير يا رب، وإن شاء الله يا رب هيك الله يعطي الصحة للجميع.
4: آمين. آمين يا رب،
5: وألف الحمد لله على سلامتها. نحن كتير مبسوطين كتير.
3: أكيد الحمد لله على السلامة. هلأ خبري الثاني بصراحة أكتر خبر عجبني اليوم. تعالوا نشوفه سوا. لحظة إنسانية مؤثرة خطفت الأضواء خلال حفل تخرج طبيب فلسطيني، وتحول يوم النجاح الأكاديمي لذكرى عمرها ما بتنتسى، بعد ما فاجأ صبية بطلب إيدها قدام الكل وسط أجواء مليانة فرح وتصفيق. خلال الاحتفال بتخرجه فاجأ الطبيب حبيب سلام الحضور وعبر عن حبه بطريقته الخاصة. المشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل ونال تفاعل واسع من الجمهور يلي اعتبره لحظة عفوية وإنسانية جمعت بين فرحة التخرج وبداية مرحلة جديدة من الحياة. بين دموع الفرح والتصفيق صار حفلة تخرج ذكرى نجاح مهني وبداية قصة حب علنية خطفت القلوب، وسوا بنحضر هالفيديو.

0: يعني
1: جداً. يعني انا تفاجأت برأي منى هلا كنا عم نحكي انه انا كثير بتلفتني هيدا المبادرات أي. حتى خلال الاجواء التخرج مثلا او اي مناسبه اجتماعيه ثانيه، بس منى عم تقلنا انه ما بتحب هيك.
0: ايه يعني مو ما بحب هيك، بالعكس ان شاء الله الف مبروك والله يهنيهم يا رب. يعني بالعكس يعني هي فرحه اكيد ما بينساها اي حدا، وخصوصي وقت يكون بحب الشخص الثاني. بس يعني بحس هاي الفرحه يعني فرحه التخرج اصلا فرحه كثير كبيره، فتجي فرحه ثانيه فبيختلطوا فبتضيع هي يعني
2: الفرحه. بصير فرحتين
0: يعني ليش ما يكون فرحه لحاله وفرحه لحاله؟
2: هلا هو ايه معك حق، يعني انا مع اكيد، بس حسب الحالة اللي بتصير. حرفيا هي في شعرة بين انه يا بتزبط وبتطلع كثير حلوة يا اما ابدا ما بتزبط.
0: صح
1: صحيح. هلا يمكن معك حق فكرة انه نعطي كل فرحة بحياتنا حقها وما نبجوا مع بعض. دخلك هلا يعمل حفل ثاني. حكمل معكم اخباري لليوم. قصة انسانية جديدة، بطل الطفل السوري احمد يلي صار حديث الناس بعد ما انتشر له فيديو هو عم يبيع البسكوت بشوارع الشام ليأمن لقمة عيشه ويساعد عيلته. أحمد رغم صغر سنه عم يتحمل مسؤولية كبيرة ورافض يسمح لوالدته تشتغل، وقرر يواجه الحياة بنفسه ويأمن مصاريف البيت وإيجاره قدر الإمكان. تفاعل ما وقف عند الجمهور، بل وصل للفنان الشامي اللي بادر بخطوة لافتة وتعهد بشراء منزل لعائلة الطفل. والشامي كمل تفاعله الإنساني عبر سلسلة ستوريات مؤثرة، كتب لأحمد: جربت أوصل لك كتير بس ما عم تزبط، وما رح أقدر نام الليلة إذا ما تواصلت معك. وطلب من المتابعين يوصلوا هاد الكلام للطفل، وأضاف برسالة مليانة عاطفة: وحياة عيونك البطلة، ما رح يجي العيد إلا وغير عندك بيت ملك، وما بقى تفكر بالأجار بحياتك، عم دور لك على بيت يا بطل. وختم ستورياته باعتذار عن نشر الموضوع بشكل علني، وقال إنه الهدف الوحيد هو الوصول للطفل ودعمه. وبعد هاي يعني سلسلة الستوريات اتصل يعني الشامي بهذا الطفل، وأكيد بعد هاي المكالمة أحمد عبر عن امتنانه بمنشور مؤثر وجه فيها رسالة للشامي. بعد الدعم اللي قدم له يا أحمد كتب كلمات مليانة إحساس أنه عاجز يوصف مشاعره، وهالموضوع غير له كتير تفاصيل بحياته اليومية، خصوصاً بعد ما كان يعاني من نظرة قاسية وصعبة بالشارع. أضاف الطفل أنه كلمة يا بطل كانت لها وقع كتير كبير عليه ورجعت له إحساس القوة والدعم، ووعده أنه يضل قوي ويكمل مسؤولياته تجاه عيلته. خطوة الشامي لاقت موجة تقدير كتير كبيرة، واعتبروا المتابعين رسالة دعم حقيقية بتخفف عن العائلة وحملت يعني عن عائلة صغيرة حملت أكبر من طاقتها، وتحولت قصة أحمد اليوم من ألم يومي لبداية أمل جديد، ومنشوف هالكليب مع بعض.
2: صرت مشهور بتعرف صح؟
3: معك.
2: أنت بطل حبيبي، أنا هلا تواصلت معك، حابة أتواصل أنا وياك، رح نحل موضوع البيت، دير بالك على أمك، دير بالك على أهلك، خليك هيك بطل وبنحكي. يلا دير بالك على حالك، باي حبيبي باي.
3: الله ييسر لك يا رب.
2: حبيبتي يا خالتي، حبيبتي انت.
1: يعني هيك صراحه مبادره كثير حلوه كثير انسانيه.
2: ايه
1: انا امبارح كنت هيك كل الليل سهرانه على بين ما قدر يوصل للطفل،
0: وانا كمان
1: بصراحه كانت لحظات مؤثره جدا. انا كمان شفت الطفل هو كيف كان عم يحكي بكل مسؤوليه انه ما قبل والدته تشتغل، وعم يشتغل كرماله مشان يدفعوا ايجار البيت. فاكيد كل التحيه للفنان الشامي على هي المبادره.
2: اكيد
1: اكيد يعني هذا شيء محسوب له. ايه
0: طبعا
2: اكيد. وقديش احنا بنمتلك مثل احمد كثير يعني رجال بعمر كثير صغير عم يحاولوا يحملوا مسؤوليه عائلتهم، فكثير عنا مثل هي الامثله. شكرا احمد لانك انت عطيت امل ودافع لكل حدا فعلا مسؤول وفعلا بده يحافظ على عائلته بالرغم من كل المآسي يلي عم تصير بحياتنا اليوميه.
0: 100% عمار. يعني انا بصراحه من امبارح عم فكر، يعني من وقت ما شفت الفيديو كنت قاعده وطلع الفيديو قدامي، فبصراحه ما قدرت الا اوقف واحضره كله. للامانه كثير اثر فيني، ومثل ما قال كل حدا شاف الفيديو اول كلمه طلعت من تمي هي انه انت عن جد بطل. يعني هو رغم عمره انه 15 سنه، ومثل ما ذكر عمار انه في مثل احمد كثير، انت بطل عن جد، انت بطل، انت رجال. نحن كلياتنا فخورين فيك وفخورين بكل الشباب اللي مثلك بعمرك حاملين هالمسؤوليه، حاملين مسؤوليه بيتهم ومسؤوليه امهم، مو راضيانين ومو هاين على قلبهم انه امهم تشتغل. فاكيد بنوجه له كل التحيه، ونتشكر اكيد الفنان الشامي على هالمبادره الحلوه.
1: اكيد اكيد. وبدنا نتمنى لك حياه حلوه لاحمد ولعائلته.
0: اكيد.
1: وبنرجع كمان اكيد من جد شكرنا للشامي على هي المبادره، وحتابع معكم اخباري لليوم. قلب الفنان وائل كفوري السوشيال ميديا بعد ما نشر رسالة غامضة عبر قناته الخاصة على واتساب خلت الجمهور يدخل بحالة فوضى وترقب من أول لحظة. كتب وائل: شفته على مفرق بيته اللي حكاني ولحكيته. قبل ما يزيد من الفضول أكثر ويسأل متابعينه: عبالكم تسمعوا شو عم بسمع هلأ بالاستوديو؟ لافت أنه كفوري شارك جمهوره بتسجيل صوتي حصري من أغنيته الجديدة المنتظرة، وهيك بهيك شيء فتح باب التوقعات بين محبية اللي داولوا المقطع بشكل واسع. بين الحماس والتشويق بلش الجمهور يتساءل عن موعد طرح الأغنية وتفاصيل العمل الجديدة، خاصة أنه وائل تعمد يترك كل شيء غامض ويجعل فضول الناس كعادته بطريقة ذكية. وسوا بنسمع مقطع من الغنية.

0: يعني اكيد كلياتنا متحمسين لنسمع الاغنيه الجديده، وهيك الجمهور وائل كفوري اصلا يعني مترقب، ولا شك انه يعني الفنان وائل دائما هيك بيفاجئنا باعماله المميزه. بس هلا انا بدي افاجئكم.
1: اه الله.
0: هلا عمار، يقال انه صوتك حلو
1: منيح ماشي حاله،
2: بيقطع
0: بيقطع. شو رايك تدندن لنا هيك المقطع هاد؟
1: والله خلص اوكي، بس بعدها شو بصير؟
0: شو بصير؟
1: خلاص ما عاد بقى نحكي بالسيرة.
0: لا
1: شو كان؟
0: بدي أعطيك هاي الفرصة، عرفت؟
1: أوكي أوكي
2: يا حزة قفلة.
1: لا مو زقفلة، جاهزة منى؟
2: جاهزة
0: يلا. طبعاً بس بدي أقول شي للمشاهدين، هنن هلأ منى وعمار لما خبرتهم على التحدي اتفقوا على حركة موسيقية لتعرفوا هنن هيك بدهم يعملوا اجواء، عرفتوا؟ خصوصا انه عمار الصبح كان عم يخبرنا انه بيحس حاله
1: اوف انا دارس الموسيقى
2: لازم موسيقي.
0: يلا تفضلوا.
1: شفتوا عم فرق بيته، لا حكاني ولا حكايته.
0: اوكي الاغنيه كثير حلوه.
2: كمل كتابي عمار.
1: كمان ما بدي من المواهب
0: يعني، نحن غير مسؤولين عن
1: حتى حتى انا مالي مسؤول.
0: ايوه منتجة الحلقه عم تقلنا انه هي غير مسؤوله عن اي
2: تشوه
1: سمعي. حتى انا مالي مسؤول
0: يا زلمه، ما حاب احكي
1: معلش. يلا اوكي كرمال هديل.
0: لا لا احزر، شو هو كان تحدي قصر بحت فيه
1: تكرم.
0: والاكيد نتمنى لوائل كل التوفيق، وبانتظار يعني اغاني او حتى البوم الجديد.
2: متحمسين
0: وشكرا عمار يعني،
1: اهلا وسهلا،
0: ان شاء الله بنجربك مره ثانيه.
1: اوكي بنحكي بنحكي.
0: كملي معكم اخباري لليوم، واخر خبر بفقرتنا، اقتحم الفنان تامر حسني اجتماع عمل بشكل غير متوقع، بس مو ليكمل شغله، لا ليحوله فجاه لاحتفال عيد ميلاد ما بينتسى. تامر دخل على الاجتماع ومعه قالب كيك وشموع ووسط ذهول الحاضرين، قبل ما يفاجئ السيناريست هيثم دبور ويحول الاجواء الرسميه لاجواء احتفال وتصفيق وضحك. لقطة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا، خصوصا انه الحركة كانت عفوية وخلت الاجتماع يتحول من نقاش عمل لذكرى لطيفة ومليانة محبة وروح حلوة. يعني بين الشغل والاحتفال تامر حسني كالعادة بيثبت انه حضوره مو بس فني، بل كمان بيصنع لحظات انسانية خفيفة تعلق بالذاكرة، وسوا بنشوف المفاجأة اللي حضرها تامر.

0: الزواج اللي قدمه مفاجأة لحبيبته لليوم هلا
1: كل اخبار عيد الميلاد. انا حبيت اليوم الاخبار يعني هيك كنت كثير مبسوطه.
0: طب شو رايكم هيك بالمفاجآت عموما كونه كانت
2: انا كثير بحب انا كثير مع المفاجأة
1: بحب اتفاجئ وبحب فاجئ
2: وانا هيك انا كثير بحب فاجئ بطريقه مو معقوله
0: منتجة الحلقه هلا راح تفاجئنا وتقلنا نختم فانا هون يعني يا رب حياتكم تكون كلياتها مفاجآت حلوه
2: شكرا لك
0: كمان وهيك يعني دائما كمان تكونوا هيك اثر حلو حول للناس اللي حواليكم تفاجئون كمان باشياء حلوه وانا كمان بدي افاجئكم ومثل العاده
2: هو صحيح انا صحيح انا بسمي بالله ثلاث مرات ما تطلع معنا هديه بكلام ميديا بس معلش هديه بتضل هديه يعني
0: شكرا
1: شكرا نديه
0: بكره بدنا نشوف هلا بعد ما ننزل لك مقطع الغنيه ما يطلبه الجمهور نعمل لك
1: لازم نعمل فقره خاصه لعمار شكرا هديل
0: انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد
2: شكرا يا هديل
1: مشاهدينا بدنا نطلع فاصل وراجعين مع فقره 10 على 10 خليكم معنا
3: الشام كتير راح عليها زمان
4: وين راحت المرأة الدمشقية؟
3: انقهرت وزعلت هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي الناس متحمسة يعني عنا 100 صناعة نحن ما بقي من هالشي يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد
4: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
3: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي نحن اللي جايين انتبهوا لخطواتكم لانه هي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم الا باهلها كلهم
4: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهوريه
3: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام سيدات مصرة على سيدات
5: الحقيقه لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر نستمع نستكشف نتحرى نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

0: 10 على 10. الفقرة اللي عم تثبت أنه الإبداع الحقيقي ما له علاقة بالإمكانيات بل بالفكرة بالعفوية والطاقة اللي بتخلي الناس تضل ناطرة كل حلقة.
1: وبعد الحلقة الأولى يلي رفعت سقف المنافسة، اليوم الموعد مع تاني صانع محتوى بيدخل معنا التحدي، والكل متحمس يشوف شو مخبي بهال10 دولار.
0: وأكيد يا منى المهمة مو سهلة أبداً، خصوصاً أنه الوقت محدود والتصوير ببلش بوقت متأخر من الليل، يعني أي فكرة لازم تكون سريعة وذكية وقادرة تخطف انتباه الناس من أول الثانية.
1: والمنافسة أكيد عم تكبر أكثر وأكثر، لأنه بالنهاية صاحب لقب ال10 على 10 هو يلي رح يحقق أعلى نسبة تفاعل باللايك على ريل الانستغرام من خلال الريل الخاص فيه، يعني الحكم الحقيقي هو جمهور.
0: وضيف حلقتنا اليوم صانع المحتوى اللي قدر يصنع جو خاص فيه وين ما راح بشخصيته العفوية وخفة دمه وأفكاره اللي دائماً بتكون غير متوقعة وضحكته المشهورة بالريل تبعه.
1: أكيد يعني عرفتوا مين معنا. معنا صانع المحتوى المعروف بأجواءه الكوميدية والعفوية والشخص اللي الناس بتحب تتابعه، خصوصاً لما يقرر يعمل شيء جديد ومختلف، عبادة قادري.
0: كيف يا ترى؟ شو هي الفكرة يلي حضرها بهالتحدي، وهل رح يقدر يقلب الموازين ويرفع مستوى المنافسة أكثر؟
1: خلونا نحضر سوا. بس قبل بعد فقرة 10 على 10 بدي أذكركم أنه رايحين بعدها لفقرة زاوية خضراء، لهيك خلينا هلأ نشوف عبادة قادري شو عمل بالتحدي بعشرة على عشرة.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون ال10 على 10. عبادة قادري، شباب فهموني هالمرة شو عم تعملوا هون؟
3: اليوم عنا تحدي اسمه 10 على 10 مع 10 صناع محتوى راح يكون معنا 10 دولار، راح نحاول نخلصهم بفقرات مسلية.
4: ولا تعجبكم اللي عليك يا وين حبيبي؟
3: هلا بس طبعا التصوير هلا عملناه. فال 10 دولار راح تكون التحدي مع 10 صناع محتوى الساعة 10 بالليل. قد الساعة معك يا حذيفة؟
5: الساعة 8، خسرنا بأول تحدي حلو. بس كملوا
3: المهم علينا
5: تصير شغلات حلوة،
3: يعني حنظبطكم. قول لنا أبو النور
4: أكيد على مرتب على الأول
1: بس تضيع شعور.
3: نسيت أعرفكم إنه هذا من لا نسيت أعرفكم إنه هذا من خالتي، هذا من عمتي.
5: رفيقه الأجنبي اللي على أساس عامل
3: هو حزروا شو الفكرة. يلا الأكسنت تبعه بالإنجليزي كثير قوي، فيا شباب رح نفوت على محلات بيعمل حاله أجنبي ونشوف، يعني نعمل أجواء وفهمتوا كيف.
4: طب يلا امشي
3: يلا يلا. السلام عليكم، كيفك يا حبيبي؟ جايب لك زلمه لمو هون، جايب لك جايب زلمه برا البلد اسمه مارك. مارك صالح وزن، ها يعني بدنا نبيض وش. شو بدك عمي؟ وات دو وانت؟ جو اهيد. صلوحه احسر شو، ما معي مصاري بس هلا قدامه واحد حلو اجنبي هو، فهمت؟ بقى انت اعمل حالك انه عساس.
5: اي لايك ذس مافن، كان اي تيك ات؟
4: طبعا ترند
3: اكسبنسيف هير هير. لا لا خلص وزن، صار لك قدامنا تعال شرح.
5: واو
3: هما 160 خلص سجلوها على الحساب. بدك شيء صلوحه؟ خلص وزن قدام زين، وزن قدام زين.
5: خلص ذس از فور فري.
3: يا يا فور فري فروم صلوح. خلص بدك روح.
5: اوه جود.
3: خلص لك وزن، خلص روح. هلا شو بدنا نعمل؟ خليني تروح تملح
5: انا بظبط شعرات.
3: لا لا شو بدك هلا؟
5: شعراتي بيقرفوا.
3: اطلع شو شو قررنا هلا؟ وين نروح؟
4: والله في شوية جوا.
3: في جوا مو؟
4: مثل ما صرفنا شيء بعشرة
3: ولا شيء صرفنا. تروح تملح؟
5: بنروح
3: موالح ما موالح.
5: ماشي
3: بعدين نلعب بولينج بركي. هلا بنظبطها. يلا اطلع
5: بنظبط شعري
3: كله فواش. ما خلص نط شرف جو. السلام عليكم. الله حيو الشباب. الشاب جاي من برا البلد اجنبي، ولا كلمه عربي ولا بيفهم شيء عربي. فبمعيتكم بدنا نبيضها، يعني اختار اغلى شيء.
5: او ثانك يو. از ذس فور فري اور وات؟
3: يس فور فري فور فري. معلم خذ بالكمشه، لا تجذب بعد كف. هلا بلعب بلعب
6: كيفك بتعمل هيك؟
3: ايوه بتاخذ لي وحده ها
5: لايك ذس.
3: Thank you. غيره غيره.
5: That's a lot.
3: أعطيني الترميز دي فوق هاد كله معي. خوتك حط له وتحش له.
6: Please no.
3: No,
6: no
3: problem.
6: Don't do it.
5: Maybe he is sad because I take all of this.
3: قال بده ياخذ اهله على البيت بس بمعيتكم خلاص الله يكرمه. Brother.
6: Oh my god.
3: Again.
6: That's a lot. I don't need it.
3: ما يتاخذوا هذا لعند
7: شو بدك شو ميزاته؟ بيجري بيشطف شو بدك بيعمل؟ Just say to me.
6: Tell slaves in Syria.
3: يا تمام يا شباب والله خلاص ما بدنا نعجاء اكثر.
6: Oh my god, this is a lot.
3: كثير يعني.
6: No, please no. What is that?
3: خلاص انا راح رايحه. با اوعى لا نعمة الله اوعى عشت يا حب. حط والله الشباب كثير كابي.
6: What is this?
3: با
6: please don't do it.
3: لا حطها عم تذبها. حط يلا شرف.
8: فيك تفوشنا؟
3: خلص تعال نحاول اليوم كله فواشي
8: وتضل 10 يعني؟
3: وتضل 10 معنا ومتقاسمة آخر شيء
5: شرف تحدي يعني.
3: السلام عليكم شاب جاي من برا البلد
9: من وين برا البلد؟
3: من وين أنت؟ من وين أنا؟ ما؟ حاكي له
8: وين أعرف يوم؟
10: I'm from Australia
3: معلم بقى بدنا نورجيه الكرم معيتك شو بيطلع من إيدك لفلنا؟ أو ما يعني أول شيء حاب يدوق هو
8: تصعيد بسرعة
3: تصعيد أبن
5: نو
3: أبن ليك الاحزاب شو الخطه كل واحد رح نضل نخليه لقمود لقمه ليشبح ابو النور
9: اوبن
3: اجين واتس از ذس يلا لاست وان ما عم خلل اقبع له اياها حط تبسه حالك
9: هذا ايدي
3: شبعتوا ما شبعت بدك تاكل خلصتي معلم انت شبعت لقمه بخبزه بس خبزه لا وكل الله كله سندويش لك الزلمه جاي من برا البلد عم لك نورجيك كرمنا اللهم صل على النبي اي والله مزبوط طالع طالع بالخشب خلص مثل ما هي على تمه
10: اوف كورس نوت
3: اوبن يلا حاجه مو تقاسم انت وياه
8: هلا شلون بدنا نملص
3: خلص الله السلام عليكم يلا شرك انت بدك شيء
9: لا بروستك
3: لا ما بدي بروستك خلص شبعوا الشباب انا حساب ضيافة يا دوم
9: علمي ضيافة؟
3: ايه وشو؟ حكي انت معه قلب معه عربي درجة قل له شو حساب قل له شو حساب
8: قل له شو حساب ما حساب
5: معلم هو هدول ضيافة
3: سلمون يا حب
10: فاينلي استشعاراتي واخيرا
3: السلام عليكم جاي من برا البلد من استراليا بتن شكلس لاموره بده يستشور لك على المنظر انت واقف هلا هي لا بمزح بس حذر شو اموره وافي
11: لا
3: بكره
11: خلص بكره معلم انت هي العاده تاع ما بعرف احافظها خليني استشور له بالاول
3: استشور له لك ما بده حمام هلا
11: بقول
3: لا خلص ما بده حمام
11: خلص بده حمام يا اخي لك شو مزيان
3: قوم شرف ايه هي طبيعيه يا اموره
11: ام سوري اتس شو بيقولوا
3: جولد ذهبي معلم كولد
11: نو
3: انا بتكلف له شامبو بدك تفرك له
11: رايح للسياحه
3: يلا قوم دعكو فرمو
6: اوو ذاتس بينفول
3: يلا ايدي وسخين تعال بس سمي غسلي ايدي فوق انت روح ده هيك سيد مارك حاط له شامبو كلاب لعقب عموره يا بليك راسه كله He say want long one small like him small
11: So get him
3: Yes
6: It's so good
3: خلاص يا بدك شيء خاص بعدين خلاص مو زعلان والله
11: It's good
6: ان شاء الله ما بتبلع معلم تعال اقلك
3: بحياة دينك لك احلى عموره وحساب خلاص ضحكنا
11: لا معلم
3: ما خليت عشلي على راسه قاعد عم بدك مصاري سلام عليكم.
6: ايديك معجبه. ماني مرفوع كذا. لك انا التحذير شو انا والله بتحمم وعادي يعني. طالعني جربان على قولة لك الحب ومزيت ومدري شو.
3: بس والله يا شباب اكل من المقلب اكل.
6: لك الشعرات احلى وان شاء الله ما بتبلى معلم.
12: سؤال، انت شو استفدت من السشوار؟ صورناهم كلهم
3: خالص. احنا يعني سشوارنا اخر شيء، مثل السشوار اول شيء.
6: بتذكر لما كنت طول الحلقه عم اقول لك بدي روح سشوار، بدي اعمل، بدي بعد فكره صار لي من اول حلقه وانا عم اقول لك بدي روح اضبط شعري.
3: والله ما يمكن. المهم يا شباب، هي كانت ختام الحلقه اليوم. قولوا لنا انتم شو اكثر فقره حبيتوها، ومين اكثر شخص اكل المقلب؟ طبعا انا متاكد انه
12: العشرة دولار ما حدا قرب عليها. كانه
3: 10 دولار ما صرف
6: يا كل شيء اليوم صفر. أيوة. الحلقه الوحيده يلي ما صرفت فيها ولا شيء.
3: 5
12: انت سشوار. اكلت وسشوار
3: حبيبي. انا لا اكلت ولا سشورت ولا عملت
6: حبيبي شيء. تعويض عن اللي صار بوقت الحلاق
3: كله بزقها.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة زاوية خضراء. في كتير ناس بتحب تضيف لمسة خضراء لبيتها، ولكن بتخاف من العناية بالنباتات.
1: وهون أكيد بتجي النباتات الداخلية اللي بتعتبر خيار مثالي، لأنها في منها سهلة وما بدها اهتمام يومي.
0: ومن أشهر النباتات نبات القريدس ونبات القفص الصدري. بس ليش سمي بالاسم؟
1: السؤال، هل فعلا نحن بنعرف كيف أنه نهتم فيهم ونعتني فيهم، ولا بس بنحطهم بالبيت وبنتمنى أنه يعيشوا ويصير هيك يصيروا ألوان وخضار وهيك؟
0: لا هيك، خلونا نفهم أسرار النباتات مع المهندسة الزراعية لاء نصري اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير ونور.
13: يا صباح الخير.
1: بدك تقولي لنا أول شيء ليش اسمه القفص الصدري؟
0: ليش
1: ايه وليش القردس؟
0: اسمه القفص الصدري بس
13: فهمي. هلا هي بس لحتى تكبر شوي كمان وتصير الورقه كبيره، حيكون شكلها على شكل القفص الصدري. التفصيصات على شكل القفص الصدري. وعلى فكره لها اسم ثاني احلى، انه هي مونستيرا دريكوسا.
1: يعني الشريحة.
13: اوكي. اسمها النبات الشريح او النبات كبير الورق.
1: اوكي.
13: وحتى هذا، طب ليش ما سالتوا هذا ليش القردس؟
1: ليش
0: لا شكله مثل القردس.
13: تمام.
1: حتى لونه
13: الوانه كثير حلوه. هلا من ناحيه لونه في عندنا هون مشكله اللي نحكي عنها بشكل متوسع.
1: لنشوف.
13: هلا اول شيء، نحن اليوم عندنا نباتين داخليات جميلين جدا. سهلين كثير، سهلين على فكره، مثل اي عنايه تعلمناها من قبل. ما لهم حساسين، ما بيتاثروا بشيء، بس هدول نباتات استوائيه. نحن حنربيهم داخليا، بس هن بموطنهم الاصلي هن خارجيات.
1: طيب.
13: يعني نحن وقت بنقول مصطلح نبات داخلي، مو يعني هو نبات خلق ليعيش جوات البيت، لا، نحن بنحاكي ظروفه ببلاده وبنجيبه لعنا على البيت. فداخليات يعني بدنا نامن الاضاءه الكثير عاليه، العاليه جدا. اشعه الشمس الصباحية بتكون كتير ممتازة. السقي بشكل منظم، ما تسقي كل يوم ويلا حيلا سقي حيلا شيء، لا، نظم.
0: كل قديش وقديش؟
13: مندوس التراب.
1: دوس التراب هي القاعدة
13: الدمية. قاعدة أساسية لأي نبات طالما بيحوض. أما برا نحن مننظم له بآكل أسبوع مرة كل ثلاثة أيام.
0: إذا كان رطب.
13: إذا كان رطب أول 5 سنتي أو 10 سنتي مندوسه بإيدنا، إذا رطب بدنا ننطر كمان شوي.
1: طب هلا نفوت بتفاصيل الريدس. يعني آلاء كثير عالم بيعانوا إنه هو ما عم تطلع لونه، يعني بضل أخضر كل ما هن كل يعني طول قعدته لهالنبات.
13: بالفعل.
1: إيه، فليش هيك بيصير؟
13: بجيبوا النبات لعندهم بيكون لونه زهري مثل هذا اللون الأرميدي أو الأصفر، وفجأة بيصير عنا أخضر.
1: خير.
13: وبس القريدس عنا السجادة بيصير معنا هيك، عنا نبات الكروتون بيصير عنا هيك، المجنونة بتصير عنا هيك، لأنه ما عم نأمن الإضاءة العالية. أنا جبته حطيته بزاوية
1: الإضاءة.
13: إيه طبعاً مربوط بالإضاءة، مجرد ما شفت إنه صار لونه مايل للأخضر باهت أكثر، ما عاد فيها التلونات الحلوة، معناته أنا ما عم أقوي له الإضاءة، حطه بإضاءة أعلى. إذا في عندي ساعات شمس صباحية بتكون كتير ممتاز له. صار عندي تلون أكتر، صار عندي النبات أحلى، فهو لحين بهيك.
0: طيب ساعات الشمس الصباحية متفقين عليها
13: كتير.
0: بالصيف على الوحدة تنتين بتكون الشمس كتير
13: كتير قاسية،
0: هذا الشيء بيكون قاسي على
13: الوحدة.
1: بس الشمس الصباح،
13: بس شمس الصباح، لأنه إذا حطيته بالشمس القاسية الساعة واحدة والساعة تنتين لح يحترق وفجأة لح يموت على فكرة.
1: يعني فينا نقول لمشاهدينا وأنتوا عم تحضرونا وتحضروا صباح سوريا، فيكن تحطوا النبات تبعكم يتشمس شوي وأنتوا عم تحضرونا.
13: كتير ممتاز بالشتوية. نحن بالشتوية حط لي بالشمس عادي رح يتحمل الشمس لانه حتكون اخف علينا. تمام. بالنسبة للقفص الصدري كمان عندنا مشكلة مشابهة تماما له،
1: انه ما بصير هالتفرغات هي
13: والثقوب او التفصيصات. هلا نحن مشكلة التفصيصات بالقفص الصدري رح تكون لها شقين. يعني عندي هي المشكلة رح نعانيها، والله بتصلنا اسئلة كثير انه انا جبت القفص الصدري ما فيه التفصيصات، انا فكرته لبلابة، انا فكرته تليفوني. المشكلة حتكون لسببين. اول سبب ممكن لانه نباتك بعده صغير. يعني انا الورقه اذا بنتبه في عندي ورقات ما فيها تفصيص ابدا.
0: هي ما فيها هي فيها تفصيص،
13: هذا التفصيص لسه، بس لحتى تكبر الورقه رح يكون اكبر واكثر.
1: يعني هي تعتبر لسه صغيره،
13: هي لسه صغيره، مجرد ما كانت النبته لسه صغيره معناته انا ما حيكون فيها تفصيص، معناته لسه بدي اعتني فيها لحتى تكبر. هذا التفصيص رح
1: يعني
13: يزيد
1: لقدام. يعني قد استنى عليها انا؟
13: يعني ممكن سنه لحتى تعود
0: ببيتك. طبعا كم رح تعمل هيك
13: قفص صدري؟ اي طبعا. هلا اذا تعودت ببيتك رح تحتاج وقت اقل، لكن نبات روح رح يتعود بالبيت، اذا حب البيت حب الجو حب الصقايه حب كذا فورا رح يعطيكي هي المؤشرات الحلوه. اللون الاخضر اللي كثير حلو، التفصيص. ثاني مشكله، يعني ثاني سبب لهي المشكله انه انا ما اعطيته الاضاءه العاليه.
1: اوكي،
13: فانا هذا النبات اذا ما قدمت له اضاءه عاليه ما رح يتلون.
1: كمان بده شمس الصباح هو.
13: اي طبعا. شمس الصباح، الاضاءه العاليه، حطيناها قدام واجهه بمدخل بيت، اخذ الاضاءه العاليه ما اخذ لي تظليل. فانا اذا ما اخذ القفص الصدري الاضاءه العاليه هو ما رح ابدا يتفصص ولا تحلمي ابدا.
1: طب لا انا برايي نبلش مع عمار وفقره الزراعه. شو رايك؟ تفضل.
0: يا رب تفضل.
13: هالمرة ما كان دور المرة الجاي، دورك منى.
1: المرة الجاي خلينا هلا
0: نشوف
1: اذا عمار اخذ الدرس ولا لا.
13: تمام. هلا نحن قبل ما حتى نبلش بالفقرة اخذنا من تحت شقفة، هي هي هي الشقفة قصيناها من القفص الصدري لحتى انا هي اعتبرها عقلة.
0: فاتح. أي أوكي.
13: هذا فاتح ما حنعلق. حيكون عندي هذا الشيء وحيكون عندي هذا الشيء.
0: هاد بده قص؟
13: لا بدك تطول بالك شوي. هو فورا على القص
1: فورا بعرف.
13: تمام. هلا في عندي هي العقدة، اذا ما كانت موجودة بالساق او بهي العقله لا تقص، بس لتكون هي موجوده هي اللي حتعمل لي جذور. اما هدلول فهن الجذور الهوائيه.
1: وانا كيف بعرف اذا هي كان انا بدي قصها من مكان، كيف بعرف انه هي موجوده؟
13: بدك تطلع عليها، اذا لقيتيها موجوده معناته انا رح اقص.
0: هي جذور هوائيه،
13: هي جذور هوائيه، انا ما دخلت هي من هي العقده. هي جذور، هي جذور،
0: هاد
13: جذر هواء. لا تقص انت،
0: هاد
13: لا تقص، مالك مضطر تقص انت، قصيت العقله. يعني حاشرح لك شغله، يعطيني المقص بعد اذنك. تمام. حيكون عندي هاد جذر هوائي، انا هذا ما دخلني فيه. حيكون عندك هون عقده وعندك هذا الجذر النظامي. فنحن رح نقص من بعد العقده هون هاد. ورح يكون عندي هون جذر وجذر هوائي، فانا الجذر هو الاساس عندي، هذا انا ما دخلني فيه. هاد طالما عندي هون جذر وعندي هون جذر او عقده فانا اموري سليمه. هي صارت عندي اياها شتله وهي صارت عندي اياها شتله.
1: لينا نبلش سريعا،
13: ما رح نقص اي شيء نهائيا الا انه نخفف ورقة واحدة مو أكتر. حاول ما تخفف كتير لأنه بطيء هذا النبات بأول فترات حياته، يعني ما حنسخة كتير نفضي من الورقة.
0: شلون شفتوا لي الزراعة تبعي؟
13: بعدك ما بلشت.
0: صح. فكرت.
13: تمام. رح يكون عندي تربة خفيفة. هلا نحن لا دائما الإريدس أو النباتات الداخلية أو القفص الصدري تربة خفيفة، كومبوست، تورب، جبنة تراب أحمر مثلا، حاولوا خففوا لي إياه بالرمل. يعني مكيالين رمل، مكيال تراب عادي، بس إذا استغنينا على التراب العادي بيكون يفضل. تمام. رح نحفر ونحط هي العقلة ونحاول نرصها منيح. رح تكون كمية التراب اللي نحطها لهون
1: تقريبا اكثر.
13: اكثر
1: لعبيه تقريبا اكثر من
13: ايه.
0: والله شلون
13: كثير ممتازه هالمره، كثير ممتازه
1: هالمره يا عمار، فينك تاخذ 10
13: كانه وقعت مامونا.
0: ما وقعت.
13: تمام. رح يكون الصقي مثل ما اتفقنا، بالنسبه للعقله رح يكون صقي وبالنسبه للنبات الام صقي. هذا حنسميه نبات ام، هي رح نسميها الشتله الجديده.
1: طيب.
13: هي رح نصيها كل يومين.
1: كل يومين.
13: كل يومين لازم التراب يضل رطب دائما. نبات القفص الصدري وحتى الإريدس امسكوا البخاخة على طول اليوم، النبات الأساسي، وبخولي حافظوا لي على رطوبته لأنه هو نبات استوائي. بيئته الأساسية نحن عندنا رطوبة عالية، عندنا إضاءة عالية. نبات الإريدس في عندي مشكلة أساسية فيه دائما بتواجهني. نبات الإريدس دائما بيتوجه أنه يطلع لفوق ما بيعمل لي فروع، بيضل فاضي من تحت. فأنا لحتى أعطيه كثافة دائما، أي نبات يعطيه كثافة بدنا نقص فوق ونقوي قلبنا بآخر الشتوية.
1: تمام.
13: هي عقلة على فكرة، هي عقلة فينا نكاثرها بالمي، وحتى هي فينا نحطها بالمي ننطر لحتى تطلع الجذور البيضة ونرجع نقلها على التراب. مجرد ما أنا قصيت الطرف من فوق.
1: لا للأسف داهمنا لوقتنا. نتشكرك على حضورك معنا اليوم وشكرا كثير لإلك.
13: العفو.
0: شكرا جزيلا مشاهدينا، هي كانت حلقتنا اليوم من صباح سوريا. إن شاء الله ربكم خفف ذلك، خفاف الظل عليكم. موعدنا اليوم أكيد وبكرة مع حلقة جديدة من صباح سوريا.
1: تبقوا بخير برفقة الأهل والأصحاب. إلى اللقاء.
0: باي.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

طابت أوقاتكم مشاهدينا، هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا والتي نبدأها بالعناوين. للمرة الأولى الرئيس أحمد الشرع يمثل سوريا بقمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، والمحادثات ستركز على دور سوريا كبديل استراتيجي محتمل لمضيق هرمز. بقافلة جديدة 1300 عائلة من القامشلي إلى مناطقها في عفرين، ومسؤول حكومي يقول إنها تتم بإشراف الفريق الرئاسي والأمن الداخلي. بمنطقة المزة في دمشق العثور على رفات بشرية خلال أعمال حفر، وهيئة المفقودين تؤكد استمرار عمليات المتابعة والتوثيق. عبر ندوة حوارية بغرفة التجارة بالعاصمة، وزير المالية يكشف عن إعلان قريب لإصلاح شامل للمنظومة الضريبية، ويؤكد توجيه الإيرادات لدعم الصحة والخدمات.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وأوضحت المصادر أن الدعوة وجهت إلى الرئيس الشرع لحضور القمة المقررة في الفترة من 15 إلى 17 من حزيران المقبل في إيفيان ليبان جنوب شرقي فرنسا، وقد تم تسليمها يدويا إلى وزير المالية يسر برنية الذي حضر محادثات المجموعة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وستركز مشاركة سوريا في المحادثات حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول سوري على دورها باعتبارها مركزا استراتيجيا محتملا لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز. وينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية حسام البرم من مدينة بوردو في فرنسا. مرحبا بك سيد حسام. لنبدأ بالدلالات السياسية لدعوة سوريا متمثلة بالرئيس الشرع إلى اجتماع مجموعة السبع.
1: نعم، بداية صباح الخير لك يا ربا ولكل السوريين. يعني الدلالة السياسية مهمة جدا لهذه العملية، لأنه لم يتم دعوة سوريا فقط، تم دعوة ما سميت حرفيا بالدول الإقليمية المهمة في الأمن الإقليمي في العالم، وهي أوكرانيا وسوريا. وحين يتم وضع سوريا على قدم المساواة مع أوكرانيا في الميزان الأوروبي، دليل أن سوريا لديها وزن حقيقي مهم جدا في هذه القمة وحاضر بشكل قوي جدا خلال هذه القمة. ووصول الدعوة إلى أعلى قمة الهرم السياسي بسوريا وتحديدا ممثل بالرئيس، فبالتالي أن التفاهم يعني أن هناك نية أوروبية حقيقية للوصول إلى تفاهم وقرارات جدية في هذا السياق، ويفضلون أن يتم الالتزام على أعلى المستويات في مستوى السياسة السورية. كان هناك اجتماع لوزراء المالية من ثلاثة أيام أيضا في هذا السياق، ولكن النتائج الإيجابية عن هذا الاجتماع واتفاق وتوافق على أهمية سوريا من قبل الدول الأوروبية والذهاب للبحث عن مخرج سياسي منفصل عن الحالة الأمريكية بما يتعلق بأزمة الطاقة، أدى بالقادة الأوروبيين بوضع سوريا ضمن المربع الأول أو ضمن الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.
0: طيب سيد حسام، طبعا هذه الدلالات السياسية لها انعكاسات اقتصادية، والاقتصاد والسياسية والسياسة لا ينفصلان. إذا سألنا أيضا الانعكاسات الاقتصادية والفوائد التي يجب أن تحاول الحكومة السورية أن تجنيها من حضور هذا الاجتماع، وخاصة الحديث عن سوريا بديل لسلاسل الإمداد عن مضيق هرمز.
1: نعم، يعني الانعكاسات الاقتصادية لن تكون مباشرة بشكل فعلي على الشارع السوري بشكل مباشرة على الشارع السوري، ولن يتم ذلك بنية وضوحة، ولكن هناك مجال، يعني لا يمكن القول أنه لا يوجد مجال مع قدرة أو رغبة الإدارة السورية بإدارة الملف بحنكة اقتصادية يمكن الاستفادة من ذلك. يمكن الطلب من الاتحاد الأوروبي المبادرة بدعم تفعيل خط كركوك بين كركوك وبانياس، والذهاب بالاستغناء عن حالة الصهاريج بالمطلق التي تستهلك الكم الكبير من الوقت والطاقة والجهد، وحتى البنية التحتية لا تتحمل هذا الكم الكبير من النقل عبر البري. فبالتالي هذا سيساهم بتأمين 500 ألف برميل يوميا باتجاه البحر المتوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي سيكون شاكر، وستكون نتائج فعلية ومباشرة على الشارع السوري وعلى السوريين وعلى الميزانية السورية، حيث يكون هناك دخل ما يقارب مليون إلى مليون ونصف يوميا دولار يوميا على الخزينة السورية من عبور مليون برميل يوميا من الأراضي السورية. هذا سيكون يعني سيدفع مباشرة لتعزيز الملف وتقويته مع الأوروبيين، يدفع إلى جديته، ويمكن الذهاب إلى توسعة وإنشاء خطوط جديدة وما إلى ذلك. نعم. من العراق وتصل الكويت ثم تصل الدول أخرى، وبالتالي سيكون لسوريا دور محوري ومفصلي وثبت وجوده على الأرض.
0: هذا الدور المحوري والمفصلي سيد حسام يحتاج إلى بنى تحتية، وعندما تريد الدول أن تستفيد من موقع سوريا الجيوسياسي كبديل لسلاسل الإمداد كما تحدثنا، إلى أي مدى سيدفعها لأن تستثمر بالبنية التحتية كي تكون جاهزة لخلق هذه السلاسل الجديدة؟
1: يعني أزمة الطاقة تصل إلى أقصاها، إلى مداها، المخزونات الأوروبية تكاد تكون استنفذت، ولكن يجب على الحكومة السورية أن تفهم وتستوعب أن الحالة الحالية هي حالة مؤقتة، وقد يؤدي إلى استثمار مشاريع بمليارات الدولارات وتوقيع عقود، بل هو البدء بإنشاء هذه المشاريع والإنجاز بهذه المشاريع، يعني وإنجاز تصل إلى 60 ل 70% في بعض الأحيان، ولكن الدول حين تتغير معطيات الظروف السياسية قد تغير رأيها، وهذا ما حصل فعليا بالاتفاق. يعني في المنطقة هناك مثال قريب جدا، وهو المثال الأردني المصري الإسرائيلي، يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي، الاتفاق على محطات التحلية، تم إنجاز بنسبة 70% من هذا المشروع، وهي محطات تحلية المياه البحر، حتى تتعوض الأردن من غياب، من أن إسرائيل تجور في بالسيطرة على مياه الأردن، وأن مصر ليس لديها مياه كافية حلوة، أن هناك محطة تحلية مشتركة تنشأ بالقرب من الحدود الأردنية مع دولة فلسطين وبمشاركة مصرية حتى تستفيد منها 3 دول، وتم إنجاز مشروع بنسبة 70%، ولكن عندما تغيرت الظروف السياسية وتحديدا الأمنية تراجع الإسرائيليون عن هذا المشروع. وكذلك الأوروبيين يمكن أن يصلوا بالمشاريع إلى الحد الأقصى ويتقدموا وينجزوا على أرض الواقع، ولكن إذا لم يتم استثمار هذه الحالة الأمنية بشكل سريع
0: طيب
1: جدا
0: كيف يتم الاستثمار استراتيجيا كي لا تكون فعلا هذه الخيارات هي فقط بحكم الضرورة وبحكم أمر الواقع؟ ما هي
1: يعني
0: الأمور
1: مثل ما بقول
0: الاستراتيجية التي يجب أن
1: المثل،
0: تقوم بها الحكومة؟
1: نعم، مثل ما بقول مثل سوري، يعني بنلعب في المقصقص يجينا الطيار، يعني
0: نعم
1: ما لدينا خط كركوك، يجب يعني الذهاب الضغط على الدول الاوروبيه لترميم هذا الخط والاستفاده منه. في حال لم تنجح المشاريع الاخرى او تم تغيير الظروف السياسيه، سيبقى خط كركوك وسيبقى نفط العراق وسيبقى نفط الكويت قابل للنقل عبر هذا الممر، وبالتالي تضمن ما لدينا، يعني نضمن ان هذا الخط سيعمل وسيكون لدينا ايراد نفطي، اي لدينا ايراد دخل قومي ناتج عن هذا الخط، ثم الذهاب لتوسيع هذا الخط، ثم الذهاب لانشاء خطوط جديده ممكنه ومحتمله في المرحله المقبلة. تحديدا يعني التوجه الأوروبي سيكون من شمال العراق، من كردستان العراق، حسكة، وصولا إلى بانياس، لأنه بالنسبة لهم منطقة شمال العراق هي منطقة حليفة والأغنى في النفط بالحالة العراقية، وبعيدة عن نفوذ الميليشيات والإيرانيين، ميليشيات الشيعية والإيرانيين، وبالتالي هذا ما سيكون أولوية لهم في المرحلة المقبلة. وإنشاء خط بهذه البنية سيأخذ قد بضعة أشهر ربما سنوات، حسب يعني رغبة الدول وجديتها في التعامل مع هذا الموقف أو سرعة الاستجابة وديناميكية العلاقة بين النظام السوري والأوروبي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد حسام البرم، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من مدينة بوردو في فرنسا.
1: شكرا لكم.
0: بحثت البعثة الدائمة لدى منظمة البعثة الدائمة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آليات تحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة، وناقشت الجلسة في لاهاي الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق المساءلة مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة. وفي شهر نيسان الماضي ناقشت البعثة في اجتماع في لاهاي أهمية تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام المخلوع. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن حماية المدنيين ليست خيارا بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار. وأضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع، بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي على أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مسارا موازيا، بل ضمانة لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة ثقة. قالت وزارة الدفاع إن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان شارك برفقة عدد من الضباط في متابعة مناورات 2026 في تركيا، والتي تشارك فيها مجموعات من الجيش السوري. وحسب الوزارة فقد التقى النعسان خلال الزيارة بنظيره رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو على هامش متابعة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها، وإن دعم تركيا لسوريا سيستمر بلا انقطاع. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة. قال حكمة الهجري أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية للسويداء بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق. وصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة. وشدد الهجري في كلمة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، معبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي من أطراف لا صلاحية لها على الدروز. وقدم الهجري شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية، مخصصا الشكر لإسرائيل حكومة وشعبا على حد قوله.

0: في ملف آخر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درعا الغربي انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية عبر عدة آليات باتجاه المنطقة الحدودية. ونفذت قوات الاحتلال تحركات ميدانية داخل محيط الوادي وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل حالات اعتقال. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء محيط تل الأحمر الشرقية بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية وفق مراسلنا. ونشرح مزيد من التفاصيل عن هذه الانتهاكات مع مراسلنا من درعا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام. إذن هناك توغلات جديدة متكررة تقريبا تكون شبه يومية، لكن في درعا تحديدا زادت وتيرتها في الفترة الماضية، ماذا عن الذي حصل مؤخرا؟
1: نعم، ربما باتت التوغلات الإسرائيلية تقريبا يومية، خاصة في منطقتين رئيسيتين وهما منطقة وادي الرقاد وهو الحاجز الطبيعي ما بين ريف درعا وريف القنيطرة، دخولا من بوابة تل أبو القيثار ووصولا إلى منطقة سيل أبو عمر وأطراف قرية جملة. تخللت هذه التوغلات في كل مرة إطلاق نار بشكل عشوائي على السهول الزراعية المتاخمة لقرية جملة، ومحاولات تمشيط وأحيانا لنصب حواجز توغل ليلة أمس السيارة بعد منتصف الليل بسيارتين عسكريتين، واستمر لمدة ساعة كاملة توغلت فيه القوة وصولا إلى تقريبا سيل أو منطقة سيل أبو عمر أو جسر وادي الرقاد، ثم عادت بعد تقريبا حوالي ساعة ونصف من الوجود داخل الأراضي السورية باتجاه بوابة تل أبو القيثار، وانتهت عملية التوغل دون وقوع اشتباكات أو أي اعتقال لأي من المدنيين في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني زاوية أخرى تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالتوغل منها، وهي منطقة جزيرة اليون باتجاه قرية معالية، ويعني مؤخرا قام بتحذير الأهالي والسكان من عدم الاقتراب من الأراضي الواقعة إلى الغرب من قرية معالية، واعتبار هذه الأراضي هي مناطق محظورة وهي مناطق زراعية كان يستخدمها الأهالي ويزرعون فيها الخضروات بشكل متنوع، وأيضا يقومون أيضا بتلبية النحل والمواشي، وهو أيضا من الممارسات التي تقوم فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على المدنيين شيئا فشيئا.
0: طيب حسام، تقريبا كم كيلومتر جديد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي من حسب معرفتك بالمنطقة وتوغلاتها وانتهاكاتها المتكررة؟ وبالنسبة للأراضي الزراعية التي تحدثت عنها، كيف يتعامل الأهالي مع هذه الأوضاع باعتبار أن الأراضي الزراعية هي مصدر رزقهم هناك؟
1: نعم، بالحقيقة تقريبا عمق التوغل عن خط وقف إطلاق النار حوالي 1 كيلومتر أو كيلو ونصف تقريبا باتجاه قرية معالية، ويعني بهذا على امتداد الشريط الحدودي إلى ريف درعا وريف القنيطرة أيضا هذه التوغلات تجري، ربما في القنيطرة يكون التوغل بعمق أكثر، وأيضا أقامت قوات الإسرائيلية نقاط ثابتة على يعني في المنطقة الواقعة تماما على الشريط الفاصل وتتوغل منها ثم تعود باتجاه الأراضي المحتلة، وهذه المناطق باتت تعتبرها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام هي مناطق أمنية وتفرض واقعا جديدا حقيقة، يعني تقريبا ربما نستطيع القول أن في تلك المناطق انهارت وفاق وقف إطلاق النار 1974، وهذا الأمر يضيق شيئا فشيئا وكثيرا على الأهالي الحقيقة، خاصة أن المنطقة بالأساس هي منطقة فقيرة وتحتوي بشكل مباشر على الزراعة وتربية النحل، ويعني كان هناك الوديان التي تقوم بها الناس بزراعة الخضروات البابورية، منع تقريبا الأهالي من الدخول إلى قسم كبير جدا من تلك الوديان وتركت الآليات الزراعية والمضخ المياه التي كانت تضخ المياه من نهر اليرموك باتجاه الاراضي الزراعيه تركت تحت يعني امره الجيش الاسرائيلي دون ان يستطيع اهلها واصحابها سحبها باتجاه الاراضي السوريه.
0: ايضا حسام، بالنسبه لجمله ومعليا ووادي الرقاد، تقريبا كم عدد السكان القاطنين هناك تقريبيا او كثافه السكان عدد المنازل ايضا من خلال معرفتك بالمنطقه؟
1: يعني تقريبا ربما يعني حوالي 15,000 نسمة في تلك القرى مجتمعة. نعم، ويعني هذه هي التوغلات المتكررة خاصة التي تجري في وقت متأخر من الليل، وهذه الضغوطات على الأهالي والمدنيين تدفعهم بشكل يعني تقريبا يعني بطيء إلى التفكير بالنزوح عن تلك القرى، لكن إلى الآن هناك حالة تشبث بالأرض حتى المناطق التي قال الجيش الحكومي الإسرائيلي أنها مناطق محظورة وأراضي محظورة، لا يزال المزارعون يصلون إليها ويمارسون عملهم، لكن يعني قوات الجيش الحكومي الإسرائيلي تقوم بالتدريج بوضع يدها على تلك الأراضي، وبعد ذلك يعني يمنع الأهالي من الدخول إليها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من درعا على كل هذه التفاصيل. في ملف آخر، أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود بقايا رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهما. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من دمشق ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، ما هي التفاصيل الإضافية التي لديك حول الرفات في المزة وتصريحات هيئة المفقودين؟
2: نعم، مرحبا ربا. حقيقة التفاصيل التي وردت هي فقط عن مكان إيجاد هذه الرفات في منطقة المزة بالقرب من أستراد المزة خلال عملية حفر وإنشاء في أحد المواقع، وعن استجابة الهيئة الوطنية للمفقودين وفرق الدفاع المدني المختصة لهذا للبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات، حيث توجهت الهيئة الوطنية وفرق للمفقودين وفرق الدفاع المختصة إلى الموقع. تم معاينة الموقع وتوثيق وجمع هذه الرفات وانتشالها بالطريقة البروتوكولية، وثم فيما بعد أخذها إلى المراكز المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة. ربما لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين تعود لهم هذه الرفات، وكذلك لم يتم تحديد أيضا المدة الزمنية لدفن هذه الجثث، ولكن يعني هذه المقبرة التي تم العثور عليها في منطقة المزة ربا يعني هي واحدة من عشرات المقابر الجماعية التي تم العثور عليها مؤخرا حقيقة خلال الأشهر الأخيرة في عدد من المناطق، في دومة، في التضامن، مؤخرا في عش الورور. الرابط بين هذه المناطق يمكن القول بأنها مناطق قريبة من مراكز أمنية، مناطق كانت تحيط فيها حواجز أمنية، مناطق كان فيها أيضا حقيقة ميليشيات كانت تتبع للنظام المخلوع، وبالتالي هناك كانت تكثر الروايات خاصة في الفترة ما بين 2012 و2015 عن حوادث اختطاف، عن اختفاء كثير من المدنيين سواء عبر الحواجز أو في المناطق في هذه المناطق ربا.
0: طب بالنسبة للفرق والبروتوكولات التي تم اتباعها وفق المعايير، إلى أي مدى كانت الاستجابة فعلا سريعة وتم التعامل مع الأمور ونقل الرفات بأفضل الطرق لاحقا لإجراء الاختبارات التي تؤكد معرفة حسب الدي ان اي لمن تعود هذه الرفات؟
2: نعم ربا، يعني فور ورود البلاغ للهيئة الوطنية للمفقودين توجهت فورا للمكان برفقة فرق الدفاع المدني المتخصصة بهذا الأمر. تم اتباع كل الأمور البروتوكولية والإجراءات البروتوكولية في عملية الجمع وعملية التوثيق وعملية انتشال هذه الرفات بما يحفظ كرامة هؤلاء الضحايا ويحفظ كرامة ذويهم أيضا. كذلك الأمر في منطقة عش الورور فورا، وفور ورود أيضا البلاغ عن الرفات الموجودة في أحد المناطق في عش الورور بين الصخور أيضا توجهت فورا الفرق المختصة وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة حتى لا يكون هناك اقتراب من المدنيين أو محاولة العبث في هذه المناطق.
0: هل تملك هيئة المفقودين حسب معلوماتك إلى الآن بنكا معتمدا لجمع هذه الأدلة وخاصة الرفات كي تقوم بتحليل دي ان اي لكل يعني المقابر الجماعية أو رفات التي يجدونها، والحالة مستمرة منذ سقوط النظام إلى الآن، هناك دائما اكتشاف جديد للأسف لرفات جديدة ومقابر جماعية؟
2: بالضبط ربع، يعني هي الحالة كما قلتي مستمرة، وهذا ما يدفع الجهات المختصة باستمرار عمليات التوثيق باستمرار عمليات البحث. أيضا ربما يكون هناك أيضا في نفس المنطقة التي يتم فيها إيجاد مقبرة جماعية، قد يكون هناك أيضا في نفس المقبرة يمكن أن يوجد مقبرة بقربها مثلا، وبالتالي تستمر الجهات المختصة بالبحث المستمر. كذلك هناك طلب من يعني أيضا ذوي الضحايا بأن يتقدموا بمعلومات عن الأشخاص الذين تم فقدانهم خلال الحرب ليتم التوصل إلى يعني بما يساعد في عملية إجراء التحقيقات وجمع المعلومات
0: الإبلاغ يعني من قبل الأهالي. شكرا جزيلا لك ديالة البحري مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل التي أوردتها لنا في الجولة. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين. شدد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا لن تكون ممراً ولا ملاذاً للمخدرات، مشيراً إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة. وقال وزير الداخلية في منشور له عبر منصة إكس إن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوى متقدم من التنسيق والرصد والمتابعة. وأكد خطاب أن العملية النوعية الأخيرة تعكس حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي وفق قوله. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين في محافظة الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري، وذلك ضمن إطار العودة المنظمة إلى مناطقهم.
3: أول ما وصل على البيت بدي أجهز بيتي وبدي أروح على بستان الزيتون بدي أزرعهم من جديد
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرحتنا شي ما يقدر. اليوم رجعتنا على عفرين، أهالي عفرين بعد 9 سنين رجعتنا، شيء فرح القلب، شيء عجيب وغريب. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله اللي ساعدنا بهالرجعة. أهلي عفرين بيكملها مع كرد ومع عرب ومع كل شيء بده يرجع معنا على عفرين، ونشكرهم وكل شيء ساهم معنا بهالطريق.
5: شكرا لكم للحكومة، شكرا للجميع. بصراحة فرحتنا ما بتوصف أبدا بعد غربة 8 سنوات 9 سنوات عم نرجع لبيوتنا، وبتمنى السلامة والأمان لسوريا وللجميع إن شاء الله يا رب.
6: بس أرجع على ضيعتي، أهم شيء ضيعتي، يعني صار لي 9 سنين بالغربة. بعد 9 سنين يعني ما بقدر اوصف لك شعوري، شعور لا ينوصف والله. يعني واحد تربى بضيعه ويطلع منها وبعد يرجع عليها بعد 10 سنين، ما كان عندي اولاد، جيت هلا معي اولاد هم اتجوز، هالشعور شلون انت بتحسه؟
7: طالما واحد يرجع لبيته ما في فرحة، يعني ما في توصف، يعني بعد 9 سنين يعني شغله ما فينا نوصف باي جهه ما كان، يعني اربع مرات واحد يعني يخرب بيت ويشيل، يعني اربع مرات نزحنا، وهي اخر رجعتنا، يعني ان شاء الله يكون، يعني ما اعطي لا فرحت لاي حدا.

0: وعن هذه العودة ينضم إلينا الدكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق اتفاق الحكومة وقسد، عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور مصطفى. سنبدأ بأهمية هذه العودة بإشراف حكومي. أهلا بك. بإشراف حكومي، وهذه ليست المرة الأولى وعلى أمل ألا تكون الأخيرة ليعود كل السوريون إلى مناطقهم الأصلية.
1: أهلا وسهلا سيد ربا.
0: أهلا بك. هل تسمعني سيد مصطفى؟
1: نعم أسمعك.
0: أسألك عن أهمية هذه القافلة التي خرجت اليوم باتجاه عفرين، من أهالي عفرين الذين كانوا قد ذهبوا إلى الحسكة سابقا، وإلى أي مدى أهمية الإشراف الحكومي على هذا الأمر؟
1: أمر القيادة هو إعادة كل النازحين إلى مدنهم وقراهم. هذا أمر إنساني بالدرجة الأولى، ويعني كل الناس لازم ترجع لبيوتها ولأماكن ولادتها وسكنها الأصلي. اليوم ننقل 1300 إلى 1500 عائلة من القامشلي إلى عفرين. هم من أهل عفرين الذين نزحوا قبل 8 أو 9 سنوات، وبعضهم من 10 سنوات نزحوا إلى مناطق أخرى بما فيها القامشلي والحسكة وغيرها. اليوم يعودون إن شاء الله، والفرحة على وجوههم والابتسامة تعلو شفاههم، الأطفال والكبار والصغار.
0: تقريبا كم نسبة الأطفال بين الذين تم إعادتهم اليوم حسب معلوماتك؟

0: جزيرة سوريا من المناطق الغربية في سوريا، عفرين تحديدا. كم العدد المتبقي إن كان لديك إحصائية عن هذا الأمر أيضا دكتور مصطفى؟
1: نقلنا حوالي 8000 عائلة، حاليا باقي حوالي 2000، ربما أكثر قليلا أو أقل قليلا، حوالي 2000 عائلة. إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة سيتم نقل البقية وينتهي ملف النازحين من عفرين في الحسكة والقامشلي إن شاء الله.
0: تقريبا ما هي كما أيضا أهم التحديات التي واجهتكم بموضوع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتحديدا التحديات المادية التي تصعب الأمور على السوريين الذين يريدون أن يعودون إلى مناطقهم؟
1: التحديات الأولية هي التحديات اللوجستية، الترفيق الأمني، الإسعاف، سيارات الدفاع المدني، قوى الدفاع المدني متأهبة من يوم أمس إلى الآن لمساعدة أي أو للتدخل في أي طارئ في ولكن الحمد لله حتى الآن لا يوجد شيء.
0: نعم.
1: الأمور ميسرة والقافلة تسير بسلام الحمد لله.
0: نعم.
1: بالناحية أخرى الأمور المادية يتم تداركها بمساعدة العائلات بمبالغ رمزية ربما، ولكنها تساعدهم على الاستقرار. أيضا هناك جمعيات ومنظمات تدفع للناس مستلزمات الحياة الأولية من سلات غذائية، من بطانيات، من إسفنجات أو أي شيء يلزم للبيوت.
0: نعم.
1: لأن الناس لبين ما تستقر تحتاج لكثير من المستلزمات.
0: نعم.
1: كل هذا متوفر والحمد لله، والفريق الرئاسي مشرف على هذا العمل. من ناحية أخرى الإخوة في محافظة حلب وفي منطقة عفرين، مدير المنطقة والفريق المشارك معه يستقبلون هذه الأفواج ويؤمنونها بكل المستلزمات اللازمة لهم.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق اتفاق الحكومة وقسد، وكما قلنا على أمل أن يعود كل السوريين إلى مناطقهم الأصلية قريبا. شكرا لك. في ملف آخر، أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي. قال وزير المالية محمد يسر برنية إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي. وأوضح برنية خلال ندوة حوارية بغرفة تجارة دمشق أن هناك إصلاحا كاملا للمنظومة الضريبية سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن المرسوم أعطى مساحة كاملة حيث أعفى أصحاب المنشآت المتضررة ضريبيا. وكما أصدر الرئيس مرسوما بالغ الأهمية لمعالجة القروض المتعثرة. شدد وفد بريطاني وسوري خلال لقاءات عقدت على هامش المنتدى الدولي للتعليم في لندن على أهمية تعزيز التعاون لإعادة تأهيل قطاعي التربية والتعليم في سوريا. وأكد مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية بيتر ماكديورت خلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية محمد عبد الرحمن تركو استعداد المملكة المتحدة لأن تكون من أوائل الممولين لقطاع التعليم في سوريا عبر آليات مثل يونيسيف. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تطوير التعليم بمختلف مراحله يمثل أولوية وطنية تستند إلى الأدلة والبيانات، مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية

0: الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية أبرزها خفض نسب التقزم والهزل بين الأطفال ورفع والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب وفاة عاملين إثر سقوطهما داخل بئر ماء في أثناء عملهما في حفره بقرية مير الحصين الواقعة على طريق السفيرة بريف حلب. وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العاملين من داخل البئر، إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرة إلى أن الفرق نقلت الجثامين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التسليم إلى ذويهما. هذا وأكدت مديرية حلب أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأعمال حفر الآبار وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية العمال من الحوادث المميتة. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
1: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يوميا للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
2: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطلع منها هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان. وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منها أعداد مهيلة.
3: طلعوا لعندي على البيت، عم تقول لي المرأة قوم تهيل فارة، في فارة طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط. فتحت الباب ونزل، تم 3 أيام، يعني كتير عبعزبونا الجرادين، عبعزبونا كتير بالبداية.
1: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
4: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال أسبوع نحن حطينا خطة عمل، رح نشتري هاي الأدوية إن كان حساب مجلس مدينة حلب أو حساب شيء منظمة بدها تتبنى هذا الموضوع. إن شاء الله خلال أسبوع 10 أيام قبل العيد بتكون الحملات منتشرة بحلب، وحتى تسليم الأدوية للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينة على مدير الشؤون الصحية بتتسلم إلهم بطريقة فردية.
1: وبين شكاوى الأهالي ووعود المعالجة تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
5: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حماة الغربية عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناب في سهل الغاب، كما حذر الدفاع المدني السائقين من انقطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. في حوادث الغرق المتكررة، أثارت حالتا غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية بتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
6: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
7: وصلنا على مكان الحالة ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه، بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق، رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
6: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاشا عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها، وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
8: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن وعدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
6: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
9: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: من حماة ينضم إلينا مراسلنا على السويد لينقل لنا مزيد من التفاصيل حول أخطار المسطحات المائية والسدود ومجاري الأنهار والسباحة فيها. مرحبا بك. على فعلا هناك حوادث غرق متكررة والخوف الأكبر دائما على الأطفال الذين لا يمكن ضبطهم بسهولة، لو تحدثنا بداية كيف يتم التعامل مع هذا الأمر خاصة في السدود والمناطق التي من الممكن حراستها من قبل الجهات المختصة؟
10: نعم ربا، مساء الخير. بالفعل يعني حوادث الغرق والمسطحات المائية يعني هي يعني خطر يهدد الأهالي باستمرار خاصة في فصل الصيف. حقيقة بالنسبة لتعامل الجهات المسؤولة مع هذه الحالات تكون يعني عن طريق وضع نقاط قريبة من تلك المسطحات المائية، ولكن يعني ربا يعني في كثير من الأحيان هذه النقاط أو حالات الاستجابة للغرق دائما ما تكون يعني تبوء بالفشل، لأن يعني عندما الطفل أو الحالة تقع في المياه أو تتعرض لمحاولة غرق يعني هي دقائق قليلة و يعني يكون انتهت حياته، يعني لا يستطيع المقاومة أكثر من دقيقة أو دقيقتين ويفقد الوعي، ومن ثم يعني الاستجابة يعني ستكون سريعة جدا، وهذا يعني من المستحيل غير إن كانت يعني الفرق قريبة جدا من الطفل أو شاهدته وهو يسقط في المياه. الدفاع المدني والجهات المسؤولة يعني تلجأ لمحاولات التوعية عن طريق توعية الأهالي، وأيضا وضع المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا توعية الأطفال. ربا يعني مؤشرات مخيفة هذا العام على مستوى سوريا، تقريبا 50 حالة وصلت للدفاع المدني للاستجابة، 44 منها يعني حالة وفاة كانت، وهذا مؤشر خطير. لماذا؟ لأن يعني لحد هذه اللحظة لم ندخل إلى فصل الصيف فعليا، يعني لحد هذه اللحظة الأمطار تتساقط ونحن يعني في فصل الربيع، والطقس يعني لم يتقدم إلى فصل الصيف، والعائلات والأطفال يعني لا تذهب إلى المسطحات المائية بكثرة، وإلى الآن 44 حالة وفاة في سوريا نتيجة الغرق، وهذا مؤشر خطير هذا العام نتيجة الهطولات المطرية الكثيرة ونتيجة يعني المسطحات المائية التي امتلأت بالمياه هذا العام، ووجود قنوات الري في بعض المناطق، ووجود السدود والبحيرات وإلى آخره.
0: يعني هي مسؤولية مشتركة يجب أن تكون طبعاً يعني بين الأهالي والانتباه لأطفالهم، وبين الجهات المسؤولة أيضا لحملات التوعية تكون أكثر شدة أو بالأحرى وتيرتها أكبر وأسرع، خاصة كما قلت مع اقتراب فصل الصيف الذي تبدأ به النزهات. شكرا جزيلا لك على السويد مراسلنا من حماة على هذه التفاصيل. في الملف الفلسطيني، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في آخر إحصاء لها إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي وصل إجمالي عدد القتلى إلى 881 قتيلا و 2621 مصابا. أفادت وكالة الأناضول بأن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، أحدهم في حالة خطيرة، في حين دمر القصف المنزل بالكامل وأحدث دمارا واسعا في المنازل المجاورة.
11: يا حبيبي اسم الله ونعم.
12: ورجومي ماتت يا راجل، جنن.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. وقالت أونروا في منشور إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر. قال مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة إنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد المركز في بيان حسب وكالة الأناضول بأن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئات المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلاع وصعوبات في التنفس. من جهتها انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الأمن القومي للاحتلال اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لإشرافه على إساءة معاملة المحتجزين وصفة معاملتهم بالمهينة والخاطئة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان من جراء انفجار طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة نتيجة لتحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وأضاف أن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث. كما ذكر الجيش أن 3 عسكريين بينهم ضابطان كبيران قد أصيبا من جراء تحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجوم وأن حالته خطيرة. في لبنان أيضا أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلي وخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية ضمن 24 عملية نفذها ضد تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية والمسيرات. وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات رشاف ودبل ودير ثريان وشمع، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مضيفا أنه جرى استهداف دبابة بيركافا إسرائيلية عند منطقة بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمسيرة انقضاضية، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

أعلنت طهران دراستها رداً أمريكياً جديداً في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي تدرسها حالياً، مشيراً إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران يهدف لتسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. وجدد بقائي شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الشام كتير راح عليها زمان.
2: وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
2: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
1: يعني انتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
2: كيف ممكن هذا يستثمر؟ الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية
1: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في ساعتنا الثانية من الجولة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. خلال الشهر المقبل الرئيس الشرعي يمثل سوريا بقمة مجموعة السبع في فرنسا، ومسؤول سوري يقول إن النقاشات ستتناول دور سوريا المحتمل كبديل استراتيجي لمضيق هرمز. تشمل مدينتي دمشق وحلب شركة طيران بيجاسوس تستعد لإطلاق رحلات مباشرة إلى سوريا، وتقول إنها ستبدأ خلال حزيران المقبل. في غزة قتلى بهجمات للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع، والأونروا تسجل 125 إصابة بالتهابات جلدية بين سكانها. أخيرا في تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن، إيران تدرس مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب، وترامب يهدد بتصعيد عسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وأوضحت المصادر أن الدعوة وجهت إلى الرئيس الشرع لحضور القمة المقررة في الفترة من 15 إلى 17 من حزيران المقبل في إيفان لي بان جنوب شرقي فرنسا، وقد تم تسليمها يدويا إلى وزير المالية يسر برنية الذي حضر محادثات المجموعة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وستركز مشاركة سوريا في المحادثات حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول سوري على دورها باعتبارها مركز استراتيجيا محتملا لسلاسل الإمداد بعد إطلاق مضيق هرمز. من باريس ينضم إلينا مراسلنا إلاف قداح، مرحبا بك إلاف. إذا سألنا عن تناول دعوة سوريا لقمة السبع متمثلة بالرئيس الشرع، كيف تتناول وسائل الإعلام الأوروبية والفرنسية تحديدا هذا الأمر، وأيضا الأوساط السياسية كيف ترحب أو لا ترحب به؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة لا يوجد بالبدء مصدر رسمي للخبر سواء من الجانب الفرنسي أو الجانب السوري، هو فقط مصدر مطلع لوكالة رويترز، لذلك معظم وسائل الإعلام ربا تقوم بنقل هذا الخبر وفقا لوكالة رويترز تحديدا، لأن حتى هذه اللحظة ننتظر جميعا أن يصدر شيء عن وزارة الخارجية الفرنسية أو عن قصر الإليزي قصر الرئاسة الفرنسية أو عن الجانب السوري ممثلا بوكالة الأنباء السورية أو قصر الرئاسة هناك في سوريا، أن يكون هناك تأكيد رسمي لهذا الخبر. ولكن بحسب المصادر المطلعة لوكالة رويترز كما ذكرت قبل قليل، هناك دعوة وجهت للرئيس الشرع عندما كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية هنا قبل يومين، حيث كان هناك اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، تم دعوة سوريا أيضا عبر مصادر مطلعة، لم يكن هناك أيضا مصدر رسمي للخبر آنذاك، وبالتالي قد يكون الخبر شبه مؤكد بدعوة سوريا هذه المرة أيضا لمجموعة قادة مجموعة السبع. طبعا كما ذكرت أيضا ربا التركيز في قمة مجموعة السبع التي سيحضرها كل قادة مجموعة السبع، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، سيتم التركيز فيها على ملفات عديدة منها مسألة الإمدادات الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، لذلك تعتبر دعوة سوريا دعوة مهمة للغاية من أجل مسألة أن تكون سوريا بوابة للإمدادات وسلاسل التوريد في الفترة القادمة. يتم التركيز بشكل كبير لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد في هذه الدول بعد إغلاق مضيق هرمز وتأثر بشكل كبير بإمدادات النفط والغاز إلى هذه الدول وإلى معظم دول الاتحاد الأوروبي أيضا ربا. طبعا أثناء وجود وزير المالية هنا قبل يومين كان هناك تركيز في الشق السوري، كان هناك عدة اجتماعات ربما منها اجتماع مرتبط بسوريا تم التركيز فيها على مسألة التعافي المستدام، التعافي المبكر، إعادة الإعمار، إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي. إذن هذه أيضا ملفات مهمة تم النقاش بها بين مجموعة السبع والحكومة السورية ممثلة بوزارة المالية، ربما أيضا تكون هذه المحاور من ضمن الاجتماعات التي سيحضرها الرئيس الشرع في 15 من الشهر المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية لمناقشة هذه الملفات المرتبطة بسوريا، أهمها ما يرتبط بك أهمها مسألة أن تكون سوريا بوابة للتوريد في الفترة القادمة، وأيضا المسائل المرتبطة بإعادة الإعمار وإعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي أيضا هي مهمة جدا للجانب السوري في الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك إلاف قداح مراسلنا من باريس على كل هذه التفاصيل. في نفس الملف ينضم إلينا السيد أحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس، مرحبا بك سيد أحمد. أهمية سياسية، أهمية اقتصادية تنعكس على سوريا في هذا اللقاء، لكن كيف برأيك يجب أن تستثمر الحكومة السورية هذه الفرصة بحضور اجتماع قمة السبع كضيف ولأول مرة منذ تأسيس هذه المجموعة؟
2: تحية طيبة أستاذة ربا لك وأيضا للصديق إلاف. يعني على سوريا اليوم هناك مهمات جسيمة، خاصة حين تحضر هذه القمة، وربما في الأولويات التي تهم سوريا هي إعادة البنية التحتية، باعتبار أن الدول الأوروبية اليوم تقدمها كجزء من سلسلة التوريد للطاقة، للنفط، حتى أيضا للمعادن الثمينة، وبالتالي يمكن أن تلعب سوريا ملفا ضاغطا فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية، الموانئ، أيضا الطرقات، ويعني نتحدث بشكل عام عن ملف إعادة الإعمار. الملف الآخر يمكن أن يكون هو الملف الاقتصادي المرتبط أيضا بموضوعين أساسيين، يعني إعادة سوريا إلى خريطة الخريطة المصرفية الدولية، وهذا يرتبط أيضا بتفعيل نظام سويفت، الإسراع في ذلك، وأيضا يعني رفع العقوبات بشكل أساسي. يعني العقوبات رفعت، لكن التخوف من الامتثال هو الذي يؤدي إلى تأخر نمو عجلة الاقتصاد السوري.
0: طيب سيد أحمد، باعتبار أن الدول الأوروبية الآن، وليس فقط الدول الأوروبية، العالم ينظر إلى أهمية سوريا الجيوسياسية، ويتحدثون عن طرق بديلة لسلاسل الإمداد، وكذكرت نقطة مهمة، استثمار هذا الموضوع في البنى التحتية وإعادة الإعمار، إلى أي مدى سوريا جاهزة أن تقدم خططا بهذا الأمر لتمول الدول الأوروبية ومن يريد أن يستفيد من الأراضي السورية بهذا الأمر، إضافة لإصلاح المنظومة المتعلقة بالقوانين والمعابر وتسهيل الخدمات لهكذا مشروع مستقبل المتعلق بسلاسل الإمداد؟
2: نعم، يعني الشكل الأساسي لهذا العمل يرتبط أساساً بالدفع الأوروبي باتجاه عملية الإصلاح السياسي في المقام الأول، وهنا نتكلم عن البنية أو البيئة التشريعية المرتبطة بتفعيل القوانين عبر الإسراع في عقد مجلس الشعب في إقرار القوانين. يعني المسؤولون السوريون يقولون أن القوانين أو مشاريع القوانين هي شبه جاهزة، ولكن تنتظر التوقيع أو المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي المزمع عقده أو المرتقب عقده في الفترة القريبة القادمة. لكن يعني الأوروبيون اليوم يبحثون، لديهم خطط في هذا الشأن، يبحثون أيضا عن أن لا تكون سوريا، وهذا يعني إدراج سوريا في هذه المنظومة بالإضافة إلى دول أخرى كالبرازيل وكالهند وكوريا الجنوبية وأيضا كينيا، هو لمنع هيمنة دول ذات نمو اقتصادي كبير وعلى رأسها الصين. يعني اليوم سوريا هي مساحة مفتوحة للجميع، تحاول الدول الأوروبية اليوم، لا تريد انفراد الصين، أن تستفرد الصين بالساحة السورية، وبالتالي يعني قطع هذا الشريان الذي يمكن أن يكون بديلا عن مضيق هرمز.
0: إذن هي حلقات متصلة ببعضها، لا يمكن فصلها عن بعضها، الإصلاحات السياسية مرتبطة بالاقتصادية، مرتبطة بإعادة الإعمار وإدخال سوريا وإعادتها إلى الخارطة المالية العالمية. ضمن هذه السلاسل، إلى أي مدى فعلا هناك انعكاسات على الأرض بهذا، بالتحضيرات لهذه الأمور مترابطة، خاصة مع النشاط الخارجي الذي تقوم به الدولة السورية، وبنفس الوقت مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، يعني كيف يجب أن ينعكس كل ذلك على حياة المواطن؟
2: يعني بالأساس عدم دخول مشاريع إعادة الإعمار إلى سوريا، عدم تفعيل ونمو عجلة الاقتصاد، يعني أدت إلى كما ذكرتي تسارع حركة التضخم، ارتفاع الأسعار، يعني حتى عدم وجود سياسات اقتصادية فيما يتعلق على الشأن الداخلي. لكن أعتقد، وهذا ما أيضا صرح به يعني وزير المالية يسر برنية، أن الملفات جاهزة لموضوع إعادة الإعمار، لموضوع الموانئ، قدمت إلى الدول الأوروبية عدد من المشاريع والخطط، وبناء عليه، يعني بناء على اجتماع وزير المالية في فرنسا في بيرسي في مع مجموعة النقد الدولية، مع صندوق النقد الدولي، مع البنك الدولي، مع محافظي البنوك المركزية الأوروبية، قدم هذا العمل. اليوم يعني حضور الرئيس الشرعي إلى القمة المرتقبة في إيفلين كما في منتصف شهر حزيران يونيو، أعتقد أنها للتصديق على اتفاقيات ولتطبيق هذه الاتفاقيات الشفهية وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع في سوريا.
0: إذن سيحمل الرئيس الشرع معه مشاريع ويعود ربما بالتوقيع على اتفاقيات أبرزها موضوع سلاسل الإمداد ودعم البنى التحتية. من أهم الدول برأيك التي ستشجع على هذا الموضوع غير دول مجموعة السبع؟
2: يعني بشكل عام الدول الأساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من قادة مجموعة السبع، الدول الأوروبية بشكل أساسي، لكن أعتقد أن يعني هناك أيضا دول من خارج هذا
0: أنا سألتك عن دول خارج مجموعة الدول السبع، يعني مثلا دول الخليج أيضا التي هي تستفيد بموضوع توريد النفط أو تصدير النفط.
2: نعم، يعني دول المنطقة، دول المحيطة بسوريا وعلى رأسها يعني دول الخليج والعراق وأيضا تركيا هي الدول الأساسية المرتبطة بهذا الملف بهذا الشأن. وأيضا يعني هناك الدول المصدرة أيضا للمعادن، حتى يمكن أن تكون من مناطق متفرقة من أوزبكستان وغيرها من مناطق يعني وسط آسيا، باعتبار أن الصين أيضا تسيطر على المعادن الثمينة، وهو الملف القوي الذي طرح باعتبار أن كل هذه الدول الأوروبية يعني تستورد مصادر الطاقة أو عفوا المعادن الثمينة أيضا من الصين.
0: شكرا جزيلا لك السيد أحمد مراد، مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات، كنت معنا من باريس. بحثت البعثة الدائمة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آليات تحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة، وناقشت الجلسة في لاهاي الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق المساءلة، مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة. وفي شهر نيسان الماضي ناقشت البعثة في اجتماع في لاهاي أهمية تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد المخلوع. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن حماية المدنيين ليست خياراً بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار. وأضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع، بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مساراً موازياً، بل ضمانة لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة الثقة. قالت وزارة الدفاع إن رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان شارك برفقة عدد من الضباط في متابعة مناورات 2026 في تركيا، والتي تشارك فيها مجموعات من الجيش السوري. وحسب الوزارة فقد التقى النعسان خلال الزيارة بنظيره رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو على هامش متابعة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها، وإن دعم تركيا لسوريا سيستمر بلا انقطاع. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناء المطروحة. قال حكمة الهجري أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية للسويداء بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق، ووصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة. وشدد الهجري في كلمة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، معبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي من أطراف لا صلاحية لها على الدروز. وقدم الهجري شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدروزية، مخصصا الشكر لإسرائيل حكومة وشعبا على حد وصفه.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درعا الغربي انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية عبر عدة آليات باتجاه المنطقة الحدودية. ونفذت قوات الاحتلال تحركات ميدانية داخل محيط الوادي وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل حالات اعتقال. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء محيط تل الأحمر الشرقية بريف القنيطرة الجنوبية بعدد من قذائف المدفعية. وأفق مراسلنا، أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود بقايا رفات بشرية في أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيد نايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق، أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيد نايا، مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين. شدد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا لن تكون ممرا ولا ملاذا للمخدرات، مشيرا إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة. وقال وزير الداخلية في منشور له عبر منصة إكس إن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوى متقدم من التنسيق والرصد والمتابعة. وأكد خطاب أن العملية النوعية الأخيرة تعكس حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي وفق قولها. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين في محافظة الحسكة، بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري، وذلك ضمن إطار العودة المنظمة إلى مناطقهم.
1: أول ما وصل على البيت بدي جهز بيتي وبدي روح على البستاني، بستان الزيتون بدي ازرعه من جديد، بدي ازرعه من جديد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرحتنا شي ما يقدر. اليوم رجعتنا على عفرين، اهالي عفرين بعد 9 سنين رجعتنا، شي فرحة القلب، شي عجيب وغريب. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله اللي ساعدنا بالرجعة. أهل عفرين بيكملها مع كرد ومع عرب ومع كل شيء بده يرجع معنا على عفرين، ونشكرهم وكل شيء ساهم معنا بهالطريق.
3: شكرا لكم للحكومة، شكرا للجميع. بصراحة فرحتنا ما بتوصف أبدا، بعد غرب 8 سنوات 9 سنوات عم نرجع لبيوتنا، وبتمنى السلامة والأمان لسوريا وللجميع إن شاء الله يا رب.
4: بس أرجع على ضيعتي اهم شيء ضيعتي. يعني صار لي 9 سنين بالغربه. بعد 9 سنين يعني ما بقدر اوصف لك شعوري. شعور لا ينوصف والله. يعني واحد تربى بضيعه ويطلع منها وبعد يرجع عليها بعد 10 سنين. ما كان عندي اولاد. جيت هلا معي اولاد هم متجوز. هالشعور شلون انت بتحسه؟
1: طالما واحد يرجع لبيته ما في فرحه يعني ما في توصف يعني بعد 9 سنين. يعني شغله ما فينا نوصف باي جهه ما كان يعني. يعني 4 مرات واحد يعني يخرب بيت ويشيل يعني 4 مرات نزحنا وهي اخر رجعتنا. يعني ان شاء الله يكون يعني ما اعطي لها فرحة لاي حدا.
0: قال وزير المالية محمد يسر برنية إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي. وأوضح برنية خلال ندوة حوارية بغرفة تجارة دمشق أن هناك إصلاحا كاملا للمنظومة الضريبية سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن المرسوم الصادر مؤخرا أعطى مساحة كاملة حيث أعفى أصحاب المنشآت المتضررة ضريبيا. وكما أصدر الرئيس مرسوما بالغ الأهمية لمعالجة القروض المتعثرة. ديالة البحري تنضم إلينا من دمشق. مرحبا بك ديالة مجددا في هذه الساعة من الجولة. ما هي التفاصيل الإضافية حول تصريحات السيد برنية بخصوص تطوير القطاع الصحي وأيضا الخدمي؟
5: نعم مرحبا ربا. يعني هذه التصريحات جاءت اليوم ضمن الندوة التي تم عقدها في غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية بحضور وزير المالية وعددا من التجار. هذه الندوة ربا التي جاءت على خلفية تخوفات حقيقة ومطالبات من قبل التجار بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب فيما يتعلق بضريبة ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة الاستيراد. السلفة على ضريبة الاستيراد أي أنه يطلب من المستورد أن يقوم بدفع سلفة ضريبية يعني تختزل فيما بعد من الضريبة الكاملة، وذلك عند إدخال واستيراد البضائع بشكل مسبق يعني من قبل المنافذ. كان هناك أو في عند المنافذ كان هناك عدة تخوفات حقيقة وتساؤلات من قبل التجار، تخوفات من أن هذه السلفة الضريبية يمكن أن تزيد الأعباء المادية على التاجر خاصة المستوردين وتحديدا من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، كذلك أن تنعكس هذه الضرائب على أسعار السلع وبالتالي تنعكس بشكل مباشر على المستهلك. يعني هذه أيضا شكلت تخوفا. طيب أيضا
0: ديالة كيف هي ردود الأفعال حول المراسيم التشريعية التي صدرت عن الرئيس الشرعي المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والقروض المتعثرة؟ كيف يتم الحديث عن هذا الأمور بين الأوساط التجارية أوساط التجار بعدما صدر المرسومين؟
5: هذه الفكرة ربا أن هناك كانت تخوفات ومطالبات من قبل التجار يريدون توضيح حقيقة فيما يتعلق بآلية تطبيق هذه المراسيم وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الضرائب أو السلف التي نعم بالضبط التي تم فرضها مؤخرا، وهل ستشكل أعباء مادية مضاعفة على التاجر وكيف وما هي أيضا السلع التي تفرض على عليها هذه الضرائب. كذلك الأمر كذلك كان هناك تخوفات من قبل المستهلكين بأن يكون هناك ارتفاعا في أسعار السلع فيما بعد نتيجة هذه القرارات الأخيرة، ولكن كان هناك توضيح من قبل وزارة المالية خلال هذه الندوة بأن الضرائب هي ليست بفكرة يعني هدفها الجباية، إنما هي لتنمية الاقتصاد وزيادة أو تعزيز الاستقرار، وبأنها تأتي لتسهيل تنفيذ تنفيذ النظام الضريبي على التاجر وعلى المستهلك على حد سواء، وبأنه أين سيتم أيضا يعني أو كيف ستتم تم شرح يعني كيف ستتم آلية تطبيق هذه التفاصيل، وبأنه أن هذا القانون أيضا يأتي للحد من ظاهرة المستورد الوهمي التي توسعت خلال السنوات الأخيرة، وبأن الملتزمين بالنظام الضريبي سيتم تقديم إعفاءات لهم فيما يتعلق بالسلفة الضريبية.
0: شكرا جزيلا لك ديالى البحري مراسلتنا من دمشق على كل هذه التفاصيل. شدد وفد بريطاني وسوري خلال لقاءات عقدت على هامش المنتدى الدولي للتعليم في لندن على أهمية تعزيز التعاون لإعادة تأهيل قطاعي التربية والتعليم في سوريا. وأكد مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية بيتر ماكديرموت خلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية محمد عبد الرحمن تركو استعداد المملكة المتحدة لأن تكون من أوائل الممولين لقطاع التعليم في سوريا عبر آليات مثل يونيسيف. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تطوير التعليم بمختلف مراحله يمثل أولوية وطنية تستند إلى الأدلة والبيانات مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب وفاة عاملين إثر سقوطهما داخل بئر ماء في أثناء عملهما في حفرة بقرية مير الحصين الواقعة على طريق السفيرة بريف حلب. وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العاملين من داخل البئر إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرة إلى أن الفرق نقلت الجثامين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التسليم إلى ذويهما. هذا وأكدت مديرية حلب أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأعمال حفر الآبار وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية العمال من الحوادث المميتة. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال في خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. أعلنت شركة جرين إنرجي المغذية لمحافظة إدلب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للأعطال الناتجة عن العاصفة الأخيرة ضمن الأراضي التركية والتي كانت قد تسببت بانخفاض كمية الطاقة الواردة من المصدر. وأوضحت الشركة في بيان توضيحي أنها وبعد التواصل مع الجانب التركي أبلغت بانتهاء هذه الأعمال، مما سيمكن من إعادة الكمية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي وعودة ساعات التغذية الكهربائية كما كانت سابقا من دون أي تقنين. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة لكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق وفورات في الإنتاج. وحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفورات

أعلنت المؤسسة السورية لبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية. وقالت المؤسسة إن الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر اتصالات مركزية التابعة لمديريات البريد في المحافظات، على أن يجري توسيعها تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد. حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فاعلية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب، ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما، إضافة إلى غرب حمص وحماة. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق.

0: ضربت سيول جارفة وموجة هطولات مطرية غزيرة مناطق واسعة ممتدة من جبال اللاذقية مرورا بسهل الغاب وصولا إلى ريف إدلب الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن بلدة شطحة في سهل الغاب شهدت أضرارا بالغة من جراء تشكل السيول القوية المصحوبة بانهيارات وانجرافات صخرية وطينية حادة من المرتفعات الجبلية المحيطة، مما أدى إلى قطع عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية بعد أن ملأت الصخور والأتربة الشوارع، وسط مناشدات من الأهالي لتوجيه آليات الدفاع المدني والبلديات لفتح الطرقات وتقييم الأضرار. مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
1: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديرية الزراعة ومديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: أصدرت محافظة ريف دمشق بلاغين رسميين لتنظيم فعاليات عيد الأضحى المبارك بما يشمل ضوابط الذبح وتنظيم ألعاب العيد والألعاب النارية. ودعت المحافظة في بلاغها الأول إلى الالتزام التام بتعليمات الوحدات الإدارية الخاصة بتنظيم عمليات ذبح الأضاحي، وشددت على منح الذبح العشوائي بشكل كامل على الأرصفة وفي الطرقات. وفيما يتعلق بتنظيم ألعاب العيد، دعت محافظة ريف دمشق أصحاب ألعاب العيد إلى الالتزام التام بالتموضع في الساحات العامة والحدائق التي تحددها الوحدات الإدارية، مع ضرورة التأكد الكامل من سلامة ومتانة الألعاب والإجراءات السلامة.

قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن عدد المسافرين عبر مختلف المنافذ الحدودية السورية بلغ نحو 3,415,000 شخص منذ بداية العام حتى نهاية نيسان الماضي. وأوضح علوش أن حركة العبور توزعت بشكل متقارب بين القادمين والمغادرين.

0: مع تسجيل حضور واضح لحركة العودة الطوعية للسوريين والذي بلغ نحو 1,211,000 شخص، حيث عاد من تركيا 715,000 سوري، ومن لبنان 338,000، إضافة إلى 135,000 سوري عائد من الأردن ونحو 23,000 من العراق. أفاد موقع إيربورت خبر التركي المتخصص في أخبار الطيران بأن شركة الطيران التركية بيجاسوس تستعد لإعادة إطلاق رحلات جوية مباشرة من اسطنبول إلى سوريا مطلع شهر حزيران المقبل. وفقا للموقع التركي، ستنطلق أولى الرحلات الجوية بين مطار صبيحة غوكتشن الدولي في اسطنبول ومطار حلب الدولي في الثاني من حزيران المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، تليها في الثالث من حزيران الرحلات المتجهة إلى دمشق بواقع 4 رحلات أسبوعيا. من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف الملا لينقل لنا مزيد من التفاصيل حول شركة الطيران بيجاسوس وهذا الخبر المتعلق بتفعيل الرحلات من مطار صبيحة في القسم الآسيوي تحديدا في اسطنبول إلى مطار حلب. مرحبا بك يوسف، ما هي التفاصيل الإضافية؟
1: ربع تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بعد شركتي الطيران الخطوط الجوية التركية وأجيت عملاق الطيران الثالث في تركيا، شركة الطيران التركية الرائدة بيجاسوس إيرلاينز أعلنت عن استعدادها لإطلاق رحلات جوية منتظمة إلى العاصمة السورية دمشق وإلى مدينة حلب. وبحسب تفاصيل، من المقرر أن تبدأ الرحلات القادمة من إسطنبول خلال شهر حزيران، في خطوة لافتة تعكس عودة وتعزيز الربط الجوي مع سوريا من جديد. الشركة قالت أن رحلاتها بين إسطنبول ودمشق تبدأ في الثالث من حزيران. بحسب الخطة التي أعلنت عنها شركة بيجاسوس، ستبدأ الرحلات بمعدل 4 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة دمشق، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها من أهم التطورات الجديدة في مجال النقل الجوي بين تركيا وسوريا بعد سنوات من محدودية الرحلات، حيث يتوقع أن تسهم في تنشيط حركة رجال الأعمال والتجارة الإقليمية وزيادة الزيارات العائلية. أما عن رحلات إسطنبول حلب فستكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا، في على أن تبدأ اعتبارا من الثاني من حزيران بمعدل 3 رحلات أسبوعية. بالنظر إلى بيجاسوس وقياسا على شركات الطيران الأخرى سواء الخطوط الجوية التركية وأجت، فإن بيجاسوس تتميز في تركيا بأسعارها الاقتصادية المخفضة مقارنة بالشركات التركية الأخرى، مع رحلات كثيرة ومنتظمة وطائرات حديثة وتطبيق سهل للحجز، إضافة إلى التزام جيد بالمواعيد وعروض مستمرة تجعلها خيار مناسبا اقتصاديا للراغبين بالسفر والتجارة والتنقل المتكرر ربا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف الملا مراسلنا من أنقرة على هذه المعلومات. يواجه أكثر من 700 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وحسب وسائل الإعلام الألمانية، لجأ غالبية السوريين الذي رفضت طلباتهم إلى الطعن في القضايا أو قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلاً. في الملف الفلسطيني، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في آخر إحصاء لها إنه ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي وصل إجمالي عدد القتلى إلى 881 قتيلاً و 2621 مصابة. أفادت وكالة الأناضول بأن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أحدهم في حالة خطيرة، في حين دمر القصف المنزل بالكامل وأحدث دماراً واسعاً في المنازل المجاورة.
2: يا حبيبي اصبر الله ولا
3: يا رجل، امي ماتت يا رجل.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. وقالت أونروا في منشور إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر.

0: من قطاع غزة تنضم إلينا مراسلتنا شروق شاهين. مرحبا بك شروق. كنا تحدثنا في تغطيات وفي جولات سابقة ونشرات إخبارية عن موضوع القوارض تحديدا. الآن هناك تقرير رسمي من الأونروا حول انتشار الأوبئة الجلدية بسبب القوارض. ما التفاصيل الإضافية لديك؟
1: نعم بالفعل ربا، هناك إصابات يتم تسجيلها بشكل يومي نتيجة الإصابة بالقوارض التي باتت منتشرة بين صفوف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء. هذه الإصابات تصل يوميا بالمئات إلى مشافي قطاع غزة، حيث تحديدا إلى المراكز الطبية التابعة للأونروا وأيضا إلى المشافي الحكومية. أكثر من 17,000 حالة تم تسجيلها بالإصابة بنتيجة القوارض المنتشرة بين النازحين، وهذه الإصابات بطبيعة الحال تؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية. أكثر الفئات التي تصاب بها هم الأطفال وكذلك كبار السن، كما تم تسجيلها داخل المشافي الموجودة في قطاع غزة. هناك عدة أسباب لانتشار القوارض، لربما أهم الأسباب هي الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين. هناك مناطق كثيرة أصبحت مناطق منكوبة نظرا لتدمير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بداخل، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى انتشار القوارض بشكل كبير بين النازحين في الخيام، مراكز الإيواء، أيضا داخل البيوت، تحديدا البيوت التي يسكنها الفلسطينيون وهي بيوت مدمرة وآيلة للسقوط. إلى جانب أن هذه الإصابات تصل إلى مشافي قطاع غزة في ظل نقص شديد بالأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الكوادر الطبية بشكل يومي لتقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى والجرحى في قطاع غزة.
0: شكراً جزيلاً.
1: أريد أن أشير إلى الواقع الميداني.
0: باختصار لو سمحتي.
1: إلى الواقع الميداني، وصل منذ صباح هذا اليوم إلى مشافي قطاع غزة شهيدين نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية. نعم. بينهم طفل، وأيضا عدد من الإصابات. شكرا. نتيجة عمليات إطلاق النار التي لا تتوقف صوب الفلسطينيين ربا.
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلتنا من قطاع غزة على كل هذه المعلومات. في لبنان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان من جراء انفجار طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة نتيجة لتحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وأضاف أن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادثة. كما ذكر الجيش أن 3 عسكريين بينهم ضابطان كبيران قد أصيبا من جراء تحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجوم وأن حالته خطيرة. أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلي وخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية ضمن 24 عملية نفذها ضد تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية والمسيرات. وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات رشاف ودبل ودير سريان وشمع، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مضيفا أنه جرى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند منطقة بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمسيرة انقضاضية، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت طهران دراستها ردا أمريكيا جديدا في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده نقلت وجهات نظر الجانب الأمريكي تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي تدرسها حاليا، مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران يهدف لتسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. وجدد بقائي شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة على حد تعبيره من الطرف الإيراني فستمضي الأمور بسرعة فائقة، مؤكدا أن الجميع على أهبة الاستعداد. وأضاف ترامب في تصريحات أن في إيران أشخاص أذكياء وموهوبين، معبرا عن أمله في أنهم سيبرمون صفقة جديدة للطرفين، لكنه شدد على أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية، كنا معكم على مدار ساعتين، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضوا في جمعية العربية الفتاة معارضا للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي. قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية. قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج وحقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف الفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا رح يقاطع الثاني. اوكي، بس بنفس الوقت الوقت ما هو طويل، ونصيحه ما تضيعوا ولا ثانيه. جاهزين؟ راح ابلش من اللي مع المقوله الاستاذه جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بدايه انه نوضح شويه مفاهيم عن هي المقوله اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزيه الاداريه. اللامركزيه الاداريه فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والاداره من السلطه المركزيه لهيئات محليه او اداريه موجوده عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد انه تكون ضد لا مركزية الإدارية فعلياً، وهي بتشكل لي عبء على الدولة. ليش هيك احنا شايفين؟ اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هنن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب إني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات إني أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساسا رقابة فعليا على هدول الأطراف. فأنا اليوم اللي عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم أعرضهم لحتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر إني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر إني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا دكتورة. الأستاذة جوين عم بتقول إنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية نحن منشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة إنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا أستاذ جويل. عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطيه، رح يصير في عندنا سهوله بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي اليوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منه او حد منه. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه، وأن المواطن عنده فعليا بيصير بحس انه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم انا المواطن اكيد انا هو رقيب مهم وموجود والى اخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤوليه. المواطن اليوم وخاصه المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن، يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على ارضيه فعليا ما انا موجوده. فاليوم انا مصير دوله بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف انه هذا الشخص فعليا هل هو قادر انه
0: ستوب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمة السرعة، بس السرعة المنظمة وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفة جيدة جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برأيها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابة. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضل.
3: طيب بالبداية فكرة انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني ما طب من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية. لأنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري، من بيروقراطيه، من تهميش او عدم مساواه بين محافظات على اخرى، لانه في ضغط كثير كبير على المركز. فخليني انا اعمل لا مركزيه، خليني اشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسيه بالمحافظه نفسها، مثلا مثل محافظات معينه، دير الزور والى اخره، شايفين انه في مشاكل بالبنى التحتيه، راح تصير العمليه اسرع.
0: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه. فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب.
0: اخر،
2: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كارجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن أول ما بتمشي هيك وخاصة بالسياسة. فعليا اليوم كان على فكرة الشعب السوري، على فكرة وعي الشعب السوري اليوم، الرقابة الشعبية في حال اليوم فريق المعارضة عم يطرحها بشكل أساسي وبشكل كتير كبير لقضيته. اليوم الرقابة الشعبية بتحتاج كتير بيئة نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة أنا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد اللامركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا نجرب،
0: شكرا، بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطة مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نحل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية، نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور، تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة. الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات. فمعلش من خاطر من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين. بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها. بس بنكمل بنسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير. انا بشارة النوس من حمص.
0: بشارة النوس من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه. نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منها شرق سوريا، منها بالساحل، منها بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية. وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما. صح. فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكثر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا. جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي. يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي. يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل، وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من البقيه الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير. واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها. انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة. يا مركزية مفرطة، يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة. وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون مؤسسات خدمية. شفناها، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء اساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة اساسية للمركزية الشديدة. دولة انت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على اصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون، عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل، ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات، وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيالله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيالله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بالسعودية مش هيك؟
1: إيه صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: مطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما في، بدك تقول لنا شو صار معك؟
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا إحنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا نورتنا نورتنا.
1: دكتور مشكور ضيوفك الكرام. طبعا إحنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله.
1: كان طبعا إحنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان إحنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو إحنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة، يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاربهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي وعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
0: يعني هلا في عنا اتفاقيه موقع، مش طبعاً. بس مجرد
1: مذكره تفاهم
0: طقت العالم وهي تشوف. أيوة. بس مذكره تفاهم
1: طبعا كتبنا مذكره تنفيذيه مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطه من 6 أشهر لتنفيذ مذكره التفاهم. بتمحور الخطه التنفيذيه تماما من خلال عمليه نقل التجربه السعودية بنجاحاتها
0: إلى سوريا.
1: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. يعني إحنا اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
0: مختلف. بس سيادة الوزير، مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
1: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
0: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك، بكون بتنفذ هذا.
1: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي، وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
1: لا بالعكس.
0: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة استلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد، نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه لوقت نطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما نصح؟
1: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
0: بس بدنا نختصر
1: وبشكل مقتضب
0: ليك الأسئلة. الناس يعني متخيلة
1: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
0: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة أبداً.
1: ألفين.
0: يعني هلأ فيه؟
1: رح نحكي. بدأنا بال 2011، خلصنا من الحقبة الأولى. بدأنا بال 2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية، اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل تعهد التنفيذ عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية، ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
0: فبقت إيش؟ إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس.
1: جيد. الآن وصلنا الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير، وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال، في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
0: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
1: لا مركزية خدمية، لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كثير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء، فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها،
0: تمام.
1: فمن خلال قراءة وانعكاس هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
0: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة،
1: تماما. لكن
0: سؤال طبعا، الحسكة وينها؟
1: من بداية ولا نهاية؟
0: هسه
1: طبعا نحن
0: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري المفروض.
1: تمام.
0: وين احنا بالاجراءات؟
1: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه، احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه، انا متمع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
0: جيد بس
1: ملف الخدمي
0: غير الدمج.
1: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج، نحن مو بس قاعدين نحكي عن
0: دمج
1: الحسكه والرقه بالضبط.
0: نعم.
1: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه، لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج، بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
0: سؤال سريع.
1: بسبب عدم الاستقرار.
0: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
1: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.

0: انه في 80 بلديه تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحه شايفتها ضعيفه. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك، انا رحت على ريف حماه من يومين عملت جوله، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب. اذا بنروح على جرمانه هون يعني ما في داعي اقول لك طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمه الحقيقيه؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطيه شديده؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الان على تحسين الخدمات؟
1: طبعا هو من الطبيعي يعني، وانا متفهم دائما يعني النظره الموجوده عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم انه مساله الخدمات هي اول شيء مساله يوميه، لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حماه وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
0: ليش بطيء؟
1: ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الاداريه ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا اعمال صيانه وعمل على مستوى البنى التحتيه بشكل يومي ودوري. يعني انا اقول لك اليوم باي محافظه ممكن تركب بالسياره تمشي بالمحافظه ستجد اما عمال نظافه، اما ستجد خصوصا الان مع بدايه موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، راح توجد عمليات صيانه او ترقيه، راح توجد عمليات تجميل او تزيين، راح تجد عمليات اصلاح، راح تجد عمليات تحليل الانقاض.
0: بس انا كمان عم بشوف القمامه مكدسه بجرمانه.
1: تماما راح اكمل لك. فنحن الفكره عندنا نحن عمليه تحسن موجوده، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل، نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة اللي هي أنا في عندي ما رح أقول لك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
0: صحيح.
1: خصوصا نحن وصلت لذروتها في 14 سنة الأخيرة اللي هي بفترة الثورة بحكم أنه كانت الاهتمامات والأعمال الحربية ألقت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتية، فهي عملية الاهتراء. ثم الشيء المتوقع اللي هي الإمكانيات اللي لازم أن توازي حجم الأعمال البنى التحتية هي في ما دون المستوى. يعني أضربك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزارة ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
0: معناته
1: أكمل أخنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
0: بالموارد.
1: طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا ما هو عائق.
0: شو العائق لك؟
1: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لابد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون نحن ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال نحن من خلال كنا عم نبني نحن مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية، فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وإن شاء الله راح قريبا راح نشهر هاي المؤشرات بشكل أدق أكثر، بدأ يأخذ عنا منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
0: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
1: عندي نضربك اياها بدمشق بتحب ولا بحلب ولا بحمص؟
0: لا بدي بالريف تحديدا.
1: اي ريف مثلا؟
0: اي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، اي ريف بسوريا.
1: طيب نحن بنضرب لك مثال في ادلب، في عندنا نحن الان عقد لمنشاه تجاريه استثماريه سياحيه، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
0: مين جهه المزوده؟
1: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم اعمال ومشاريع في السعوديه. طبعا ممكن ندخل الاسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
0: طيب ادلب بكره بقول لك كل شيء لادلب، في شيء غير ادلب؟
1: طيب
0: عشان ما نتهم، في شيء غير
1: ما في مشكله. نحن نضرب لك مثال ثاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الاخيره متعلق بموضوع عقد النظافه، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنيه التحتيه.
0: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافه بريف دمشق بعد شهر احسن مما هي عليه؟
1: لا مو بعد شهر.
0: بعد قديش؟
1: انا راح اعطيك شلون ممكن تتحسن النظافه، راح اعطيك الان خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى ما دام سالت على سياق النظافه. نحن النظافه من تقريبا من مع بدايه التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجوده بالنظافه خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفاق.

0: طبعا احد اهم كان المعوقات عندنا هو ايش؟ هو عدم توفر الاليات اللي هي بسموها الضوابط الموجوده، ونفس الوقت ضعف بالعماله اللي هي عمال النظافه بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشر بدانا باعداد عقد تنفيذي وليس مذكر تفاهم. فكتبنا لان في يعني فبدانا كتابه عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الامور اللي انا تناسب تعرف يعني طبيعه البلديات في سوريا واشكال يعني مكبات القمامه وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
1: بالتالي
0: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه،
1: راح تشوف ناس
0: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
1: يعني انا بعد 100
0: يوم خلص 100 يوم
1: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص اكيد
0: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
1: خلال 100 يوم من اليوم
0: طبعا لان قضى 20 طبعا.
1: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
0: ان شاء الله. هذا
1: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحكومه. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي يا انسه.
2: مساء الخير.
1: أنا بس إذا سمحتي عرفي عن حالك.
2: أنا سهر محمد، طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
1: خليني أنت شوف دائما الناس راح تقولكم الريف الريف الريف الريف. أنت بتعرف إنه نظام الأسد واحد من أدواته إنه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة القضية الزراعية
0: هي بسموها العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه نحن العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا نحن مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين ونحن يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاهتراء الموجود في البنى التحتية أنه تكفيه حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكمل، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
1: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
0: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
1: تم توجيهه.
0: تم توجيهه.
1: نعرف عن خلال ليش رقم الموازنة عم ليش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
0: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما خرج نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة. خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي والإداري.
1: بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف.
0: طبعا.
1: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
0: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف. يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية، في أي استدعاء، في أي موافقة، في أي ورقة
1: يروح على مركز المدينة،
0: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين، معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
1: تسمح
0: المدينة.
1: لي تسمح لي سيادة
0: أكملها. فالمقصد أنه العدالة، العدالة هون لا تعني المساواة
1: بالضبط،
0: تمام،
1: عدالة أنه
0: لا تعني المساواة. لذلك أنا لابد نحن، لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية أنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية أنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون أنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز المدينة دائما
1: بس ما تنسى سيادة الوزير، حضرتك قلت أنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي وراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
0: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادرة بتصير من
1: التحول الرقمي هو أداة من أدوات لا مركزية، بس طبعاً. أيضا كمان نعطي صلاحيات، مو هيك؟
0: أكيد.
1: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي تفضل أستاذ بعدين أنس.
3: مساء الخير. يوسف وقنصول، طالب إعلام. هلا نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس إذا حابب أعرف عنها.
0: تمام.
3: وبشكل عام نحن لا مركزية، تمام. كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى له؟
1: جميل، سؤالين. شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات.
0: أنا بس نحكي على سويدة، ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة حيسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقابة، هذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول أنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية، هي ابتداء. وقت نجي نحن على نموذج السويدة، طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة، نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة، ابن السويدة وابن الحسكة وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره الشؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف. تقريبا نحن من ثلاثة أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
1: يعني
0: خصوصا الرواتب.
1: يعني لمراكز البلديات بالسويدة
0: كلها، تمام، اللي كان فيه إلى وصول يبقى فقط.
1: أنا
0: كان
1: هي كبيرة. أيوة. مش ما راح مرق لك يا اشرح لي أكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. لأنه الناس ما بتعرف إنه في علاقة بين الدولة المركزية.
0: تمام. نحن في السويدة عند يعني أنتوا الحالة هي مفهومة، عندنا مدينة وريف فيهم يعني حالة خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومة بشكل مباشر إلى، في عندي ريف في وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
1: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
0: اذكر لك انا بقول لك مبدئيا في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات، يعني قريبا ان شاء الله راح يدخلوا ضمن العمل. اما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول، نحن صراحة عم تكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع، تمام، بأي عملية تنمية أو استثمار
1: يعني
0: أو تمويل.
1: نحن ما واصلين للسودة،
0: أو دعم
1: للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
0: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة، يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا أنه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة أنه هو ما كان مستعد يعني يتقبل أي شيء نهائيا. يعني حتى نحن قلنا له يا أخي أنت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة. فكان في حالة انقطاع، وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
1: طيب معناته يعني أنا كنت ولد فقلت شوي، لسه الأمور مو مثل ما
0: لا
1: مثل ما لسه. بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي، إنه أيضا شو أدوات الرقابة اللي عندكم؟ بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟
0: طبعا.
1: يعني نحن عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دوما، عرستا، زبداني، كلها مدمرة. هي شو دوركم بإعادة الإعمار؟ وبصراحة بصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ أي شيء جديد على ماروتا ستي؟
0: تمام. نحن صاروا ثلاث أسئلة.
1: إيه؟
0: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل إحنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما أعرف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا إحنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني، انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحن نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
1: صحيح.
0: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية. يعني.
1: مو أنا اللي سميتها.
0: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية، محافظة كانت أو مجلس مدينة، راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب انت كيف بدك توصل لموضوع رقابة؟ يعني لاني نحن انا من اكثر الامور المتفهمة دائما انه الاجهزة المحلية اللي هي المجالس، نحن من اكثر الوزارات تشعبا وصولا للارض، فمن اكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما احيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو احيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق احيانا لا مركزيه هي بتقوم على انتاج فوضى عارمه. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعه بسيطه. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني احنا من يوم تقريبا 15/5، نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات. في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعيه، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
1: إعادة الإعمار وين نحن؟
0: عدا هاي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
1: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
0: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته وعم بيشوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلته مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كتير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير المحافظات.
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الاعلان التعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها لما راح يعطي اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كمان فانا في فلذلك في مفهومهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربية بدأت بتأهيل المدارس والمراكز.
1: انتو شو سويتوا؟
0: أكمل لك أنا اليوم على مستوى أنا الإدارة المحلية خصوصا بمدام ذكرت حضرتك من شوي أنه في تفعيل 80 بلدية في إدلب، فكان عندنا نحن أول نقطة عدنا البلدية لهي المناطق المدمرة، وبنفس الوقت بدأنا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الأنقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعملية ترحيل مثلا أنقاض في شفتوا بمدينة حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكة كان مع شركة تركية ومع البلدية. فالفكرة أنه أنا في مفهومهم أنه إعادة عمار بدأت بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو إعادة إنتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء إن شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدأ نحن نلمس معالمه بشكل إن شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
0: هو يا دكتور. الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس نعم نشوف
0: تمام. لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها، أنا بدأت أنا أطلع يعني مثل ما بيقولوا أنتم عنكم بالإعلام بدأت أطلع اللايف. فأنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهاي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني مساكن أرضيات صارت جاهزة مستثمرين، خصوصا نحن في كتير من المذكرات اللي أنا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملنا لها. آخر شيء طبعا الماروتا هي مسألة ابتداء أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القيم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع النسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشهارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن أنت لما ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي أن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في
1: ارتفاع. بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تمنا نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود، نرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي،
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا،
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: الفلاح يعني كانت هذا مجهب بحق التسعير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس الشرعي يشارك في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل، ومسؤول سوري يقول إن المحادثات ستركز على دور سوريا الاستراتيجي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد بدرعا ويقصف محيط تل الأحمر شرقي بريف القنيطرة. منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تعلن تتبع أوضاع 118 طفلا فصلوا قسرا عن عائلاتهم، وتؤكد استمرار الجهود للوصول إلى البقية والتحقيق من أوضاعهم. مؤسسة البريد تعلن تفعيل خدماتها في جميع المحافظات ابتداء من 24 من الشهر الجاري، وتؤكد أن هدفها تنشيط حركة الشحن.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، وفيها حيث نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. هذا وأوضحت المصادر أن الدعوة وجهت إلى الرئيس الشرع لحضور القمة المقررة في الفترة من 15 إلى 17 من حزيران المقبل في إيفان ليبان جنوب شرقي فرنسا، وقد تم تسليمها يدويا إلى وزير المالية يسر برنيا الذي حضر محادثات مجموعة مالية في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وهذا وستركز مشاركة سوريا في المحادثات بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوري قوله، ستركز على دورها باعتبارها مركزا استراتيجيا محتملا لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من باريس مراسلنا إلاف قد حلاف. بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه الدعوة التي تم إرسالها وتسليمها إلى الرئيس الشرع والذي سوف يشارك بدوره في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل في فرنسا.
1: نعم أمينة، لابد في البداية من التذكير بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر رسمي سواء من وزارة الخارجية الفرنسية أو من الرئاسة الفرنسية أو من وزارة الخارجية السورية أو من الرئاسة السورية حول هذه الدعوة، ولكن نحن نعتمد حتى الآن على المصادر المطلعة التي تحدثت عنها وكالة رويترز. لذلك بحسب هذه المصادر بالفعل تم توجيه دعوة إلى وزارة أو إلى الرئيس الشرع عبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أثناء تواجده هنا في باريس في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع قبل يومين، وكان في هذه الاجتماعات هناك جزء مخصص لسوريا لمناقشة ملفات عديدة أبرزها ملف التعافي المستدام والتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإعادة سوريا للنظام المالي الدولي، وأيضا مسألة جذب المستثمرين الأجانب إلى سوريا في الفترة القادمة ودور سوريا كبوابة رئيسية في الفترة القادمة لسلاسل التوريد وأمدادات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذه هي المحاور أمينة التي ربما سيتم أيضا نقاشها مع الرئيس الشرع في اجتماع قمة مجموعة السبع في 15 من الشهر المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية. في هذا الاجتماع وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يتم فيه دعوة سوريا عبر تاريخ مجموعة السبع منذ عام 1975، سيكون له أهمية كبيرة بسبب حضور القادة، قادة فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، كندا، اليابان وألمانيا، وسيكون هناك قسم مخصص لمناقشة الملف الأوكراني والملف السوري. وهذه المحاور التي تحدثت عنها قبل قليل هي محاور مهمة للغاية أمينة، سواء للجانب السوري فيما يتعلق برفع سوية الاقتصاد السوري في مسألة جذب المستثمرين وإعادة الإعمار ومسألة أيضا إعادة سوريا للنظام المالي الدولي، وأيضا تهم الدول العضوة في مجموعة السبع لما له من أهمية كبيرة فيما يتعلق بالنفط والغاز وأمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، لأن هذه الدول تعاني بشكل كبير من هذه المسألة في الفترة الحالية بسبب إغلاق مضيق هرمز، لذلك تبحث عن حلول جديدة لمسألة توريد الطاقة، وستكون سوريا البوابة الرئيسية بحسب تصريحات سابقة للرئيس الشرع مسألة ربط البحار الأربعة في الفترة المستقبلية وما لسوريا من دور في ربط هذه البحار، وبالتالي أن يكون هناك دور محور لسوريا في مسألة سلاسل التوريد وأمدادات الطاقة في الفترة المستقبلية. هذه هي التفاصيل والمحاور الأساسية التي من المفترض أن يتم نقاشها مع الجانب السوري في اجتماع قادة مجموعة السبع هناك في مدينة إيفيان الفرنسية في 15 من الشهر المقبل.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من باريس مراسلنا إلى فقدح. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدين، حيث بحثت البعثة الدائمة لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آليات تحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة. هذا وناقشت الجلسة في لاهاي الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق هذه المساءلة مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة في البلاد. هذا وفي شهر نيسان الماضي ناقشت البعثة في اجتماع في لاهاي ناقشت أهمية تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام المخلوع. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تصريحاته، قال إن حماية المدنيين ليست خياراً بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار في البلاد. هذا وأضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن، أضاف أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع فقط، بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي كذلك في معرض كلمته، أكد أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مسارا موازيا، بل ضمانة لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة الثقة. قال حكمة الهجري أحد مشائخ طائفة الموحدين الدروز في البلاد أن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية للسويداء بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق، ووصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة حتى. هذا وشدد الهجري في كلمة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، معبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي من أطراف لا صلاحية لها على الدروز. وقدم الهجري شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية، مخصصا الشكر لإسرائيل حكومة وشعبا.

0: وإلى آخر تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد مشاهدين، وآخر كذلك ومستجدات التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات هناك، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درعا الغربي انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية عبر عدة آليات باتجاه المنطقة الحدودية. هذا ونفذت قوات الاحتلال تحركات ميدانية داخل محيط الوادي وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل حتى حالات اعتقال. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية وفق مراسلنا. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود بقايا رفات بشرية في أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. هذا وقالت الهيئة في بيان لها نشر عبر معرفاتها الرسمية، قالت إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وأكدت الهيئة في بيانها، أكدت أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص لتلفزيون سوريا، أفاد بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق، أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا، مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين فيه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين من محافظة الحسكة، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري، وذلك ضمن إطار العودة المنظمة إلى مناطقهم مجددا.
1: أول ما وصل على البيت بدي جهز بيتي وبدي روح على البستاني، بستان الزيتون بدي أزرعهم من جديد، بدي أزرعهم من جديد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرحتنا شي ما يقدر. اليوم رجعتنا على عفرين، أهالي عفرين بعد 9 سنين رجعتنا، شيء فرح القلب، شيء عجيب وغريب. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله اللي ساعدنا بهالرجعة. أهلي عفرين بيكملها مع كرد ومع عرب ومع كل شيء بده يرجع معنا على عفرين، ونشكرهم وكل شيء ساهمنا بهالطريق.
3: شكرا لكم للحكومة، شكرا للجميع. بصراحة فرحتنا ما بتوصف أبدا، بعد غربة 8 سنوات 9 سنوات عم نرجع لبيوتنا، وبتمنى السلامة والأمان لسوريا وللجميع إن شاء الله يا رب.
4: بس أرجع على ضيعتي، أهم شيء ضيعتي، يعني صار لي 9 سنين بالغربة، بعد 9 سنين يعني ما بقدر اوصف لك شعوري، شعور لا ينوصف والله. يعني واحد تربى بضيعه ويطلع منها وبعد يرجع عليها بعد 10 سنين، ما كان عندي اولاد، جيت الله معي اولاد هم متجوز، هالشعور شلون انت بتحسه؟
5: طالما واحد يرجع لبيته ما في فرحة، يعني ما في توصف، يعني بعد 9 سنين يعني شغلة ما فينا نوصف، بأي جهة ما كان يعني، يعني أربع مرات واحد يعني يخرب بيت ويشيل، يعني أربع مرات نزحنا، وهي آخر رجعتنا يعني. إن شاء الله يكون يعني ما أعطي لها فرحة لأي حدا.

0: وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم بداية أهلا بك. إذا تفاصيل هذه القافلة إلى أين وصلت وكم الأعداد وما هي أبرز التصريحات المسؤولين عليها فيما يتعلق بهذا الشأن؟ معك إبراهيم.
1: مساء الخير أمينة. لو بدأنا بتصريحات المسؤولين الذين يقولون بأن هذه القوافل التي يجري تسييرها بشكل مستمر منذ توقيع اتفاق يعني كانون الثاني لهذا العام حتى هذه اللحظة بإشراف مباشر من الوفد الرئاسي تأتي في إطار رمزي، هذا هي الرمزية التي تقول بأن الدولة السورية حريصة على إعادة كل الأهالي إلى المناطق التي ينحدرون منها. نتحدث اليوم عن إعادة أهالي عفرين الذين غادروا قبل سنوات هذه المنطقة. البارحة كان هناك قافلة وصلت من مدينة عين العرب كوباني باتجاه مدينة عفرين مؤلفة من 450 عائلة تقريبا، واليوم هناك حوالي 1800 تقريبا سوف يصلون بعد قليل أيضا إلى مدينة عفرين. وخلال الشهر الماضي كان هناك عدة قوافل أيضا وصلت إلى المدينة بالتزامن أيضا مع قافلة نظمتها يعني أو أكثر من قافلة تم تنظيمها من قبل أيضا الوفد الرئاسي، تم إعادة أو فيها إعادة الأهالي الذين غادروا منطقة الشيوخ القريبة أيضا مدينة عين العرب خلال الفترة الماضية. فعليا هذه القوافل تكون مرفقة من قبل الأمن الداخلي وأيضا سيارات الإسعاف، وكما ذكرت يعني حتى خلال تواصلنا السابق مع الوفد الرئاسي قال بأن هناك جانب رمزي لابد من التأكيد عليه خلال الحديث عن هذه القوافل لأن الطرق مو مفتوحة بين منطقة عين العرب باتجاه عفرين وحتى باتجاه الحسكة والقامشلي وغيرها من المناطق السورية، وبالتالي بإمكان أي عائلة أن تعود إلى المنطقة التي غادرتها خلال الفترات الماضية بسبب ظروف معينة، والطريق مفتوح. ولكن قيام الوفد الرئاسي ب يعني تجهيز هذه القوافل له الدلالة كما ذكرت رمزية تتعلق بأن الدولة السورية تعمل وترفق وتقوم بتأمين وتجهيز القوافل لإعادة الأهالي إلى المناطق التي غادروا إليها. من المقرر بعد قليل أن تصل هذه العائلات إلى منطقة عفرين. التغطية السابقة التي ربما يعني أجريناها في المنطقة من خلالها سوف يلقى المشهد تصل هذه القوافل إلى منطقة عفرين. بعض العائلات تكون يعني مقلة بحافلات لا تمتلك سيارات، بعض العائلات أيضا تكون قد جاءت بسياراتها وجراتها الزراعية وآلياتها وكل ما تمتلكه وتتوجه إلى المنزل الذي غادرته. هناك بعض العوائل ربما لم يتيسر لها خلال الفترة الماضية أن تقوم بتجهيز المنزل، تحتاج إلى بعض الأمور. هناك مركز إيواء مؤقت، على علمي حقيقة هذا المركز لم تقطنه أي عائلة لأن هناك ظروف مسبقة يتم فيها تجهيز المنازل من قبل الأهالي الذين يرغبون بالعودة، مثل رب العائلة أو الأب أو الأخ يكون قد قدم إلى عفرين تسلم المنزل أو قام بتجهيز بعض الأمور اللازمة للعودة، ثم بعد ذلك يقوم بالعودة في إطار هذه الحملات التي يعني كما ذكرت تؤمن هذه العودة. وعلى مستوى أيضا الجانب الآخر كان هناك خلال الفترة الماضية أيضا جهود تم خلالها إعادة الأهالي إلى منطقة الشيوخ، حاليا منطقة الشيوخ بالكامل تحت إدارة الأمن الداخلي في حلب، وفعلا يعني تم فك الألغام بنشاط مكثف من قبل فرق الهندسة وبدأ الأهالي فعليا يعيدون حركة الحياة إلى هذه المنطقة أيضا القريبة من مدينة عين العرب. نستحضر حقيقة في هذه المداخلة الزيارة التي قمنا بها قبل يومين يعني كوفد تلفزيوني إلى مدينة عين العرب كوباني، خلال هذه الجولة التي قمنا بها فعلا الحواجز لم تعد موجودة حتى على أطراف المنطقة الواصلة بين منطقة سرين أو منطقة الشيوخ. كان هناك بعض الحواجز المشتركة بين قوى الأمن الداخلي والأسايش، حاليا لم يعد هناك أي حواجز مشتركة وباتت حقيقة فقط هناك بات محاجز واحد فقط يتبع لي الأمن الداخلي بشكل مباشر، وعلى العموم من يقف عليه هم أسايش لكن يدار حاليا الحاجز من قبل الأمن الداخلي بحلب، وحركة الدخول والخروج إلى المدينة باتت اعتيادية بالكامل. تسلمت إدارة المنطقة قبل يومين أيضا مهامها في مدينة عين العرب بالتزامن أيضا مع تسلم الناحية والأمن الداخلي للمراكز الحكومية. هناك إجراءات دمج تجري بشكل مكثف، وكما ذكر الوفد الرئاسي بالمحصلة فإن عودة الأهالي الذين غادروا المنطقة يأتي في إطار رمزي ليرافق كل الجهود الحكومية الرامية إلى إتمام عملية الدمج دون أي إشكاليات.
0: نعم إبراهيم، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة تفاصيل هذه القافلة وإلى أين سوف تصل وما هي القرى والبلدات التي سوف يعود إليها سكانها مجددا. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، شكرا جزيلا لك. أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. هذا وأكدت المنظمة في بيان لها نشر عبر معرفاتها الرسمية، أكدت أن جميع الأطفال جرى تتبع حالاتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حتى حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقيق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين السوريين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد حاليا من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. اقتصاديا، نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث قال الوزير إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليم حتى، كما بحث الاجتماع مستجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
2: السيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خروج صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير.
3: وعدنا ضريح الصيانة، نحن لجنة الصيانة دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من انفاق الاستهلاك للمنظم، بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعات والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
4: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه لا.
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزيرة المالية اليابانية آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا واليابان، وذلك على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية. هذا وذكرت وزارة المالية السورية عبر معرفاتها الرسمية، ذكرت أن الجانبين أكدا اهتمامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسساتية ودعم التنمية الاقتصادية، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز الشراكة الثنائية بين دمشق وطوكيو. شدد وفد بريطاني سوري خلال لقاءات عقدت على هامش المنتدى الدولي للتعليم في لندن، شدد على أهمية تعزيز التعاون لإعادة تأهيل قطاعي التربية والتعليم في سوريا. هذا وأكد مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية خلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية محمد عبد الرحمن تركو، أكد استعداد المملكة المتحدة لأن تكون من أوائل الممولين لقطاع التعليم في البلاد عبر آليات مثل اليونيسف. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أكد أن تطوير التعليم بمختلف مراحله يمثل أولوية وطنية قصوى تستند إلى الأدلة والبيانات، مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة حتى لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن ذلك توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعليم والاندماج في المجتمع. هذا وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، أبرزها خفض نسب التقزم والهزول بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب وفاة عاملين إثر سقوطهما داخل بئر مائي في أثناء عملهما في حفره بقرية مير الحصين الواقعة على طريق سفيرة بريف حلب. هذا وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العاملين من داخل البئر لأنهما فارقا الحياة، مشيرة إلى أن الفرق نقلت الجثمين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التسليم إلى ذويهم. هذا وأكدت مديرية حلب أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأعمال حفر الآبار في المحافظة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية العمال من الحوادث المميتة. نبقى في حلب مشاهدينا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران حتى قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة، وذلك وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
5: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
6: هنا في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هنا الروضة سابقا بطع منا هنا ألفات، وفي الخرابة كمان هنا، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان. وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطع منا أعداد مهيلة.
7: طلعوا لعندي على البيت، عم تقول لي المرة قوم تيل فارة، في فارة. طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزل. تم ثلاث أيام، يعني كتير عم بعذبونا الجرادين، عم بعذبونا كتير بالبناية.
5: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
8: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال أسبوع نحن حطينا خطة عمل، رح نشتري هاي الأدوية إن كان حساب مجلس مدينة حلب أو حساب شيء منظمة بدها تتبنى هذا الموضوع. إن شاء الله خلال أسبوع العشرة أيام قبل العيد بتكون الحملات منتشرة بحلب، وحتى تسليم الأدوية للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينة على مدير الشؤون الصحية بتتسلم إلهم بطريقة فردية.
5: وبين شكاوى الأهالي ووعود المعالجة تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
9: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي ملف الكهرباء وآخر مستجداته مشاهدينا، حيث أعلنت شركة جرين إنرجي المغذية لمحافظة إدلب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للأعطال الناتجة عن العاصفة الأخيرة ضمن الأراضي التركية، والتي كانت قد تسببت بانخفاض كميات الطاقة الواردة من المصدر. هذا وأوضحت الشركة في بيان توضيحي لها نشر عبر معرفاتها الرسمية مع أنها وبعد التواصل مع الجانب التركي أبلغت بانتهاء هذه الأعمال، مما سيمكن من إعادة الكمية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي وعودة ساعات التغذية الكهربائية كذلك كما كانت سابقا من دون أي تقنين. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. هذا وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود، أوضح أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بنياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود وتصريحاته قد جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة لهذا المشروع فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق حتى الحد الأدنى من الوافرات المطلوبة. أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية في البلاد. هذا وقالت المؤسسة أن هذه الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات والشاحنات كذلك التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر الصالات المركزية التابعة لمديريات البريد في المحافظات، على أن يجري توسيعها لاحقا تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد. وللوقوف على هذا الإعلان وهذا الخبر معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة، بداية أهلا بك. إذن مؤسسة البريد تعلن بشكل رسمي ديالة تفعيل خدماتها في جميع المحافظات ابتداء من 24 من الشهر الجاري، وتؤكد أن هدف تنشيط أو الهدف من هذه الخطوة هي تنشيط حركة الشحن داخل المحافظات السورية. تفاصيل أوفى عن هذا الإعلان معك ديالة.
10: نعم، مرحبا أمينة. بداية، هذه الخدمة التي أعيد تفعيلها هي واحدة من الخدمات المهمة والأساسية حقيقة التي غابت عن السوريين يعني فترة طويلة. كان معظم المواطنين يعتمدون على شركات نقل خاصة في إرسال الطرود ضمن المحافظات. هذا الأمر يعني كان يشكل صعوبة حقيقة لدى بعض المواطنين، بعض التجار، كذلك الطلاب الذين يحتاجون إلى إرسال الوثائق أو الطرود أو إرسال البضائع بين المحافظات. اليوم المؤسسة السورية للبريد تعيد تفعيل هذه الخدمة من جديد بوزن يصل لتقريبا 30 كيلوغراما، بما يعني في محاولة لإعادة تنشيط البنية الخدمية الحكومية، وكذلك توفير خدمة للمواطنين بربما أو كما يفترض أن تكون بأسعار تناسب هؤلاء المواطنين. طبعا هذه الخطوة أيضا مهمة أمينة، كونها خاصة فيما يتعلق بمسألة التجارة الصغيرة وانتشار هذه التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك انتشار المنتجات والأعمال المنزلية التي تحتاج نقل هذه المنتجات وإرسالها إلى الزبائن عبر المحافظات. كان سابقا يعني يعاني نوعا ما أصحاب هذه المنتجات بإرسالها وبتكاليف إرسالها بين

0: أن تكون برسوم مناسبة تناسب المواطنين، وأن يراعى أيضا يعني أن تكون بجودة عالية هذه الخدمة، وأن يتم أن يكون هناك سرعة في إيصال هذه الطرود وهذه البضائع بين المحافظات، أن تحافظ هذه الطرود على جودتها يعني أن تصل بشكل جيد وبشكل مناسب أيضا. لذلك ينتظر السوريون أن يترافق إعادة تفعيل هذه الخدمة مع جودة عالية وأسعار مناسبة لكل المواطنين. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ضربت سيول جارفة وموجة هطولات مطرية غزيرة مناطق واسعة ممتدة من جبال اللاذقية مرورا بسهل الغاب وصولا إلى ريف إدلب الغربي. هذا وأفادت مصادر محلية، أفادت بأن بلدة شطحة في سهل الغاب شهدت أضرارا بالغة، وذلك من جراء تشكل السيول القوية المصحوبة بانهيارات وانجرافات صخرية وطينية حادة من المرتفعات الجبلية المحيطة، مما أدى ذلك إلى قطع عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية بعد أن ملأت الصخور والأتربة الشوارع وسط مناشدات من الأهالي لتوجيه آليات الدفاع المدني والبلديات لفتح طرقات هذه المنطقة وتقييم الأضرار. وفي حوادث الغرق المتكررة مشاهدين أثارت حالة غرق شهدتهما مناطق في ريف حما خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي، وذلك بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية في المحافظة بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
2: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألماً عميقاً في قلب عائلة تزور قبره يومياً على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
3: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه، بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق، رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
2: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها، وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
4: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن وعدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
2: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
5: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما.
1: معنا من حما مشاهدينا مراسلنا على أسواد. على بداية أهلا بك. إذا نرصد معنا

0: تطورت الحالة والبنية التحتية جراء السيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا؟
1: نعم أمينة، مساء الخير. بالفعل يعني الأضرار تركزت على المنطقة الغربية من سهل الغاب وخاصة القرى والبلدات المحاذية للجبل. هنا كان غطاء نباتي كبير يحجز المياه، ولكن مع الحرائق التي كانت العام الماضي والذي قبله الغطاء النباتي يعني انعدم بشكل كامل. لذلك مع العاصفة المطرية التي جرت أمس تشكلت السيول وسحبت معها الأتربة والصخور إلى الشوارع الرئيسية في تلك المناطق وقطعت الطرقات الرئيسية وخاصة في بلدة شطحة بسهل الغاب. طبعا إدارة منطقة الغاب يعني مباشرة كانت متهيئة لهذا الموضوع، جرت حالات غرق كثيرة في تلك المنطقة، لذلك كان هناك خطة وغرفة عمليات ل استدراك هذه المواقف، وتم فتح الطريق بعد نداءات الأهالي، والآن الوضع مستقر نسبيا. أمينة، طبعا الأضرار كانت هي مادية ولا يوجد أي أضرار بشرية في تلك المناطق. الأضرار كانت عبارة عن دخول المياه والأتربة إلى بعض المنازل والأقبية التي هي منخفضة عن الطريق، وأيضا جرى قطع بعض الطرقات، ولكن إدارة المنطقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قاموا بفتح الطريق، والآن الوضع مستقر نسبيا في تلك المنطقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بتطورات الحالة والبنية التحتية جراء ما شهدته محافظة حماة من سيول غزيرة تحديدا وبوجه الخصوص في سهل الغاب. كنت معنا مباشرة من حماة مراسلنا على السويد، شكرا جزيلا لك. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة، حيث قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة. هذا وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في آخر إحصاء لها، قالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي وصل إجمالي عدد القتلى إلى 881 قتيلا و 2621 مصابا. هذا وأفادت وكالة الأناضول بأن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، أحدهم في حالة خطرة، في حين دمر القصف المنازل بالكامل وأحدث دمارا واسعا في المنازل المجاورة والمحيطة لهذا الاستهداف.
2: يا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل. يا رجل امي ماتت يا رجل.

هذا وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. هذا وقالت الأونروا في منشور نشر عبر معرفاتها الرسمية، قالت إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية المتعلقة مشاهدين بتطورات الأوضاع في القطاع والملف بصفة عامة، حيث أعلن وزير الخارجية الإسباني أن الاحتلال الإسرائيلي سيرحل 44 من ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى إسبانيا عبر تركيا. هذا ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الإسباني قوله

إن الناشطين سينقلون على متن رحلة جوية من المتوقع أن تغادر عند الساعة 3 من الظهر بتوقيت الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلاده، منددا بتصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي ظهر فيها وهو يهين ناشطي الأسطول المحتجزين لديه. هذا وقال مركز العدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة، قال إنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية حتى وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأفاد المركز في بيان بحسب وكالة الأناضول، أفاد بأن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئات المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإدلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلع وصعوبات في التنفس.

من قطاع غزة مشاهدينا إلى آخر مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان من جراء انفجار طائرة مسيرة ملغمة في جنوبي لبنان. هذا وقال الجيش في بيان له، قال إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة، وذلك نتيجة لتحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوبي لبنان. وأضاف أن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث نفسه. كما ذكر الجيش أن 3 عسكريين بينهم ضابطان كبيران قد أصيبا كذلك من جراء تحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجمات، وأن حالته وصفت بالخطيرة. من جانبه أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلي وخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية ضمن 24 عملية نفذها ضد تجمعات لآليات وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي، وذلك باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية والمسيرات. هذا وقال الحزب في بيانه، قال إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي في بلدات رشاف ودابل ودير سريان وشمع، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم، مضيفا أنه جرى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند منطقة بدير الفقعاني في بلدة الطيبة بمسيرة انقضاضية، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

نبقى في ملفاتنا الدولية مشاهدين وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت طهران دراستها ردا أمريكيا جديدا في إطار وساطة باكستانية لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده تلقت وجهات نظري الجانب الأمريكي وهي تدرسها حاليا، مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وذلك يهدف لتسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. هذا وجدد بقاء شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المالية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة على حد تعبيره من الطرف الإيراني ستمضي الأمور بسرعة فائقة، مؤكدا أن الجميع على أهبة الاستعداد. هذا وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أضاف أن في إيران أشخاصا أذكياء وموهوبين، معبرا عن أمله في أنهم سيبرمون صفقة جديدة للطرفين، لكنه شدد على أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق.

0: هذا ونقلت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه شن هجمات ضد إيران تحت اسم عملية المطرقة الثقيلة قبل أن يتراجع عنها. هذا وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحاته للوكالة، أضاف أن ترامب أوقف بعد يوم من التنسيق مع إسرائيل ضربات كانت مخططة ضد إيران بطلب من حلفاء لواشنطن بينهم قطر والسعودية والإمارات. هذا ونقلت الشبكة كذلك عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن نتنياهو محبط بشدة من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت إدارة الممر المائي للخليج التي قالت إيران أنها أنشأتها لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، أعلنت الحدود الخاضعة لرقابتها وتفتيشها. وبحسب الإدارة الإيرانية تم تحديد منطقة الرقابة المذكورة في الشرق بالمنطقة الواقعة بين جبل مبارك في إيران وخط جنوب الفجيرة في الإمارات، في حين تم تحديدها من الغرب بالخط الواصل بين جزيرة قشم في إيران وأم القيوغين الإماراتية. هذا وكانت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أشارت إلى هذه الحدود نفسها في الخريطة التي نشرتها يوم الرابع من أيار بشأن المناطق الخاضعة لسيطرتها في مضيق هرمز. هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، قال إن قمة الحلف المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل ستركز على مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها وبتعهداتها كذلك. هذا وأضاف روتي في تصريحات صحفية، أضاف أن البيئة الآمنة الحالية أصبحت أكثر خطورة بكثير وأن تعاون دول ناتو لضمان الأمن بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن عددا من الدول تناقش حاليا خططا تهدف إلى ضمان استمرار حرية الملاحة وذلك في ظل إغلاق مضيق هرمز. وأكد الأمين العام للناتو أكد أن القضية الأساسية تتمثل بالتنفيذ في ظل نقاشات غير رسمية تجرى بشأن احتمال انخراط الحلف بصورة مباشرة في الملف من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. هذا وتمتلك مشاهدين إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
1: توزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلا لميناء خارج بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يوميا. ومن أبرز هذه الموانئ أيضا ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوجستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: ختام ثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس هنا بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها يعني مشان صوت تقطع العظم قبل ما بلش الضرب.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي،
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا،
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: فالفلاح يعني كانت هذا مجهب بحق والتصوير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة وفي عناوينها. الرئيس الشرع يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا الشهر المقبل، ومسؤول سوري يكشف عن محادثات مرتقبة بشأن دورها الاستراتيجي في المنطقة. موظفون في بلدية أبو حمام في دير الزور يحتجون على تأخر صرف رواتبهم ويطالبون الجهات الحكومية بتثبيتهم بوظائفهم. وزير المالية يكشف عن إعلان قريب لإصلاح شامل للمنظومة الضريبية ويؤكد توجيه الإيرادات لدعم الصحة والخدمات. مصادر بوزارة الخارجية التركية تكشف أن ناشطي أسطول الصمود سيصلون إلى اسطنبول مساء اليوم، ومنظمة حقوقية تدين الاعتداء عليهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وأوضحت المصادر أن الدعوة وجهت إلى الرئيس الشرع لحضور القمة المقررة في الفترة من 15 إلى 17 من حزيران المقبل في إيفيان ليبان جنوب شرقي فرنسا، وقد تم تسليمها يدويا إلى وزير المالية يسر برنية الذي حضر محادثات المجموعة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس. وستركز مشاركة سوريا في المحادثات بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤول سوري على دورها باعتبارها مركزا استراتيجيا محتملا لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز. بحثت البعثة الدائمة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آليات تحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة، وناقشت الجلسة في لاهاي الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالسعي لتحقيق المساءلة مع التركيز على أهمية التحقيقات والتوثيق والتنسيق الدولي في دعم مسارات المحاسبة. وفي شهر نيسان الماضي ناقشت البعثة في اجتماع في لاهاي أهمية تحديد وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام المخلوع. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن حماية المدنيين ليست خيارا بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار. أضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع، بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مسارا موازيا، بل ضمانا لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة الثقة. قال حكمة الهجر أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية للسويداء بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق. وصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة. وشدد الهجري في كلمة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، معبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي من أطراف لا صلاحية لها على الدروز. وقدم الهجري شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية، مخصصا الشكر لإسرائيل حكومة وشعبا. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
1: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية، إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: بحث القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع مع وزير العدل اللبناني عادل نصار بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأفادت السفارة السورية في بيروت بأنه جرى خلال اللقاء تناول ملفات قانونية وقضائية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. نظم عدد من الموظفين والموظفات في بلدية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، وذلك تعبيرا عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية، وطلبوا الجهات المعنية بصرف رواتبهم والتثبيت بوظائفهم.
2: نحن موظفي وموظفات بلدية أبو حمام في منطقة الشيطات، نود أن نسمع صوتنا للمسؤولين وأصحاب القرار في حكومتنا الموقرة. ونحن أبناء المنطقة كنا نخدم في البلدية لسنوات عديدة، حيث توالت على المنطقة عدة فصائل، وكنا نقوم بخدمات البلدة من نظافة وغيرها، وتعرضت المنطقة لعدة حروب وانتكاسات، ورغم ذلك استطعنا أن نحافظ على ممتلكات البلدية وإيصالها إلى بر الأمان في زمان كان الفرد فيه لا يستطيع به أن يدافع به عن بيته وممتلكاته. ومنذ 4 شهور لم نتلقى أي راتب، رغم وجود وعود مسبقة أبان التحرير بتثبيتنا بوظائفنا وإعطائنا حقوقنا. وعندما أتت إحدى المنظمات وطلبت موظفين، قام المتنفذين وهن ركبوا موجة الثورة بإحضار أقاربهم الذين ليس لهم صلة بالبلدية. ومن هذا المنطلق نحن نطالب بما يلي: 1- صرف رواتبنا المتأخرة أسوة بمحافظة الرقة والحسكة. 2- تثبيتنا بوظائفنا. 3- أولوية التوظيف في مؤسسات الدولة والمنظمات الإنسانية.
0: أتحول مشاهدينا مباشرة معكم إلى دير الزور مع عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا من هناك. عهد، أهلا بك بداية، يعني ما السبب وراء تأخر صرف المستحقات وموضوع تثبيت يعني العاملين في وظائفهم أيضا على ما يبدو مشكلة من خلال قائمة الطلبات في هذا المعروض؟ زودنا بالتفاصيل التي لديك عهد.
3: مساء الخير لك فرات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة الموظفين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعني كانت تحت سيطرتها في الجزيرة في دير الزور والحسكة والرقة 3 مناطق، وكذلك الأمر في عين العرب، هذه المناطق كان هناك موظفين مدنيين يتبعون إداريا يعني الإدارة الذاتية أو البلديات وما شابه ذلك. حقيقة هذه هؤلاء المجموعات من الموظفين تم فصل أقسام أو أجزاء كبيرة منهم من حقول النفط، من الحراسات، من بعض يعني المؤسسات الحكومية، وأبقوا على بعض منهم في مؤسساتهم في أماكن عملهم، ولعل أبرزها البلديات. في البلديات كذلك الأمر تأخرت الرواتب ربما ما يقارب 3 أشهر عن الموظفين، وأيضا يعني هذا التأخير نتج عنه حالة احتجاجات وصلوا إلى محافظة دير الزور يطالبون بالتثبيت الذين كانوا يعملون خلال الفترة الماضية ب يعني عقود شهرية ربما لا تتجاوز 3 أشهر، والآن أيضا يستمرون في هذه الأعمال من بقي منهم على هذا النحو. وأيضا لا يمكن القول بأن هؤلاء يعني يريدون فقط الإيضاح ويعني معرفة مصيرهم خلال الفترة المقبلة. هم ربما عددهم بعشرات الآلاف ويعني يحتاجون الآن إلى توضيح من قبل الحكومة السورية في هذا الإطار. يعني حقيقة لا يوجد الآن أي توضيح من قبل الحكومة السورية بهذا الخصوص. احتجاجات يعني ربما هذا الفيديو هو الثالث الذي يصدر عن أشخاص كانوا يعملون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية سواء في حقول النفط أو في أيضا يعني المؤسسات المدنية والمنظمات. جميع هؤلاء أو معظم هؤلاء قد تم فصلهم على الفور بعد السيطرة على الجزيرة السورية أو أجزاء واسعة من الجزيرة السورية. الآن هم فقط يريدون الإيضاح. الحكومة لم توضح في هذا الإطار أي من يعني المعلومات باستثناء وزارة الطاقة. عندما وصل الوزير محمد البشير إلى دير الزور قال بأنهم سيستمرون يعني بعقود يعني مؤقتة ريثما تكون هناك إجراءات إدارية تثبت من يستحق التثبيت ويتم فصل من يعني يلزم فصله عن الوظيفة بشكل تام.
0: نعم شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور. نقل مراسل تلفزيون سوريا في محافظة حماة خبر مقتل رجل وإصابة زوجته إثر انفجار لغم أرضي في خربة الناقوس بسهل الغاب. سجلت الحوادث المرتبطة بالألغام مخلفات الحرب ارتفاعا ملحوظا منذ سقوط نظام الأسد المخلوع نهاية عام 2024 على إثر عودة المواطنين إلى مناطقهم وأراضيهم الزراعية. وفق آخر الإحصائيات في نيسان الماضي فقد بلغ عدد القتلى بمخلفات الحرب منذ سقوط النظام بلغ 329 مدنيا بينهم 65 طفلا و29 سيدة. ينضم إلينا من حماة على أسويد مراسل تلفزيون سوريا للحديث على موضوع مخلفات الحرب وما تخلفه على المواطن السوري بعد سقوط النظام، يعني ضحايا للأسف نتيجة هذه المخلفات التي لم يعني إلى حد هذه اللحظة يوجد لها أي حل سوى يعني بسيطة. على إذن ما التفاصيل لديك؟ لغم أرضي ينفجر يودي بحياة رجل ويصيب زوجته.
4: نعم فرات بالفعل يعني مناطق ريف حماة، أتحدث عن الريف الشرقي والريف الشمالي وأيضا منطقة سهل الغاب بالريف الغربي، هي مناطق ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب بشكل كبير، وفي كل فترة يسقط ضحايا للأسف نتيجة تلك المخلفات أو الألغام، وجميع يعني أو معظم الإصابات أو الوفيات تكون من الأطفال نتيجة لعبهم في الأراضي أو قيام بعض الأشخاص بإعادة فلاحة الأراضي الزراعية أيضا ينفجر بهم الألغام ومخلفات الحرب. حقيقة اليوم يعني شخص هو من جسر الشغور أتى زيارة إلى أقاربه في خربة الناقوس بسهل الغاب فانفجر فيه اللغم وتوفي للأسف، وزوجته تعرضت لإصابة بليغة وحالة بتر. طبعا يعني فرق الدفاع المدني وأيضا يعني وزارة الدفاع السورية تقوم بعمليات مسح في تلك المناطق، مؤخرا قامت بعمليات مسح واسعة للألغام ومخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي استهدفت فيها عدة مناطق، ولكن فرات على الرغم من ذلك يعني يكون هناك مخلفات حرب تكون يعني تحت الأرض وهي لا تنكشف إلا بوجود يعني ثقل فوقها فتنفجر في الأشخاص الذين يمرون فوقها، هي تكون ألغام عربات ثقيلة. أيضا في الريف الشرقي هناك مسح لبعض المناطق ولكن هناك مناطق واسعة لم يتم مسحها وهي مناطق شاسعة ويتضرر العديد منها من خلال موسم جمع الكمئة وأيضا من خلال يعني الرعي في تلك المناطق يتعرض الرعاة لإصابات متفاوتة. أيضا في منطقة سهل الغاب يعني من فترة أيضا انفجر لغم بجرافة كانت تعمل في تلك المناطق وقبلها كان هناك وفيات وقبلها كان هناك إصابات في يعني موظفين تابعين للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، كلها ناتجة عن مخلفات حرب والغام في تلك المناطق. حقيقة يعني الوضع مأساوي في تلك المنطقة ويحتاج إلى جهود كبيرة وحثيثة وربما يعني تدخل خبراء من خارج سوريا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا في حما. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درع الغربي انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية عبر عدة آليات باتجاه المنطقة الحدودية. ونفذت قوات الاحتلال تحركات ميدانية داخل محيط الوادي وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل حالات اعتقال. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، استهدفت محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية وفق مراسلنا. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ بشأن الاشتباه بوجود بقايا رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك بعد العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشار الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص تلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي السياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان بدون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على عدد من سجاني صيدنايا مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين في محافظة الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري، وذلك ضمن إطار العودة المنظمة إلى مناطقهم.
5: أول ما وصل على البيت بدي جهز بيتي وبدي روح على بستان الزيتون بدي ازرعهم من جديد
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرحتنا شي ما يقدر. اليوم رجعتنا على عفرين، أهالي عفرين بعد 9 سنين رجعتنا، شيء فرح القلب، شيء عجيب وغريب. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله اللي ساعدنا بهالرجعة. أهلي عفرين بيكملها مع كرد ومع عرب ومع كل شيء بده يرجع معنا على عفرين، ونشكرهم وكل شيء ساهم معنا بهالطريق.
7: شكرا لكم للحكومة، شكرا للجميع. بصراحة فرحتنا ما بتوصف أبدا، بعد غربة 8 سنوات 9 سنوات عم نرجع لبيوتنا، وبتمنى السلامة والأمان لسوريا وللجميع إن شاء الله يا رب.
8: بس أرجع على ضيعتي، أهم شيء ضيعتي. يعني صار لي 9 سنين بالغربة، بعد 9 سنين يعني ما بقدر أوصف لك شعوري، شعور لا ينوصف والله. يعني واحد تربى بضيعة ويطلع منها وبعد يرجع عليها بعد 10 سنين، ما كان عندي أولاد، جيت الله معاي أولاد هم متجوز، هالشعور شلون أنت بتحسه؟
9: طالما واحد يرجع لبيته ما في فرحة، يعني ما في توصف، يعني بعد 9 سنين يعني شغلة ما فينا نوصف بأي جهة ما كان. يعني 4 مرات واحد يعني يخرب بيت ويشيل، يعني 4 مرات نزحنا وهي آخر اخر رجعتنا يعني ان شاء الله يكون يعني ما اعطي لها فرحت لاي حدا.
0: أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن جميع الأطفال جرى تتبع حالتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل ما يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقاً اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلاً تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين جرى التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد ياسر برنية، حيث قال الوزير إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي، كما بحث الاجتماع مستجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
10: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خروج صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي، بموضوع السلفة كان في أسئلة للسيد الوزير.
11: وعدنا تريح الصياغ، نحن لجنة الصياغ دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا تصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعه والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
12: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه، لا يكونوا فايتين.
0: بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتامايا أفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا واليابان على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية. وذكرت وزارة المالية أن الجانبين أكدا اهتمامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين. هذا وتناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية ودعم التنمية الاقتصادية، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز الشراكة الثنائية بين دمشق وطوكيو. شدد وفد بريطاني وسوري خلال لقاءات عقدت على هامش المنتدى الدولي للتعليم في لندن على أهمية تعزيز التعاون لإعادة تأهيل قطاعي التربية والتعليم في سوريا. وأكد مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية بيتر ماكديرموت خلال اجتماعه مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية محمد عبد الرحمن تركو استعداد المملكة المتحدة لأن تكون من أوائل ممولين لقطاع التعليم في سوريا عبر آليات مثل يونيسف. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تطوير التعليم بمختلف مراحله يمثل أولوية وطنية تستند إلى الأدلة والبيانات، مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار وريادة العمل. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية لرؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعليم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسة أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب وفاة عاملين إثر سقوطهما داخل بئر ماء في أثناء عملهما في حفره بقرية مير الحصين الواقعة على طريق سفيرة بريف حلب. وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العاملين من داخل البئر إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرة إلى أن الفرق نقلت الجثمانين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التسليم إلى ذويهما. هذا وأكدت مديرية حلب أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأعمال حفر الأبار وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية لحماية العمال من الحوادث المميتة. أعلنت شركة جرين إنرجي المغذية لمحافظة إدلب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للأعطال الناتجة عن العاصفة الأخيرة ضمن الأراضي التركية والتي كانت قد تسببت بانخفاض كمية الطاقة الواردة من المصدر. أوضحت الشركة في بيان توضيحي أنها وبعد التواصل مع الجانب التركي أبلغت بانتهاء هذه الأعمال، مما سيمكن من إعادة الكمية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي وعودة ساعات التغذية الكهربائية كما كانت سابقا من دون أي تقنين. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسات العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود، أوضح أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بنياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفورات المالية. أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية. وقالت المؤسسة أن الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر صالات المركزية التابعة لمديريات البريد في المحافظات، على أن يجري توسيعها تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد. ضربت سيول جارفة وموجة هطولات مطرية غزيرة ضربت مناطق واسعة ممتدة من جبال اللاذقية مرورا بسهل الغاب وصولا إلى ريف إدلب الغربي. وأفادت مصادر محلية بأن بلدة شطحة في سهل الغاب شهدت أضرار بالغة من جراء تشكل السيول القوية المصحوبة بانهيارات وانجرافات صخرية وطينية حادة من المرتفعات الجبلية المحيطة، ما أدى إلى قطع عدد من الطرقات الفرعية والرئيسة بعد أن ملأت الصخور والأتربة الشوارع وسط مناشدات من الأهالي لتوجيه آليات الدفاع المدني والبلديات لفتح الطرقات وتقييم الأضرار. بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري خلال لقائه في مكة المكرمة أعضاء البعثة الدينية والموجهين الدينيين سبل تعزيز الخدمات التنظيمية والإرشادية المقدمة للحجاج السوريين. وتناول الوزير مع المعنيين آليات نقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة والأمور الدينية المتعلقة بمواقيت التنقل وبين المشاعر ومبيت الحجاج في الأماكن المقدسة في أثناء أداء المناسك، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية التي تهم الحجاج، مشددا على أن الوزارة تولي الجانب الدعوي والإرشادي أهمية خاصة إلى جانب الخدمات اللوجستية والتنظيمية. وتحول لنا مباشرة مشاهدينا إلى طارق دعاس مفد تلفزيون سوريا معنا من مكة المكرمة. طارق أهلا بك، إذا صف لنا الأجواء، كيف تسير أمور استقبال الحجاج السوريين وتوفير الخدمات لهم لديك في مكة؟
13: أهلا بك فرات وبالسادة المشاهدين. بالفعل جهود كبيرة تبديها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة السورية لإدارة هذا الموسم، موسم عام 1447 هجري 2026 ميلادية. طبعا يعني أفواج الحجاج السوريين مستمرة بالوصول إلى هنا إلى مكة المكرمة، وفي إحصائية أخيرة نشرتها إدارة الحج والعمرة وصل حتى الآن أكثر من 20,000 حاج سوري إلى مكة المكرمة موزعين على نحو 23 برج سكني في مكة المكرمة، وننتظر قدوم 4,000 آخرين لتكتمل حصة سوريا التي بلغت لهذا العام نحو 24,500 حاج سوري. البارحة واليوم كان هنالك يعني جولات لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري إلى يعني هذه الأبراج التي يقيم بها الحجاج السوريين للاطلاع على الخدمات المقدمة، وأيضا للاطلاع على خطة نقل الحجاج لأداء مناسك الحج خلال اليومين القادمين، يعني التي ستبدأ من 8 ذي الحجة و 9 ذي الحجة سنكون في عرفات إن شاء الله. اطلع خلالها أيضا إلى علي الخدمات المقدمة، واستمع أيضا إلى آراء الحجاج الموجودين هنا حول هذه الخدمات المقدمة. في الحقيقة هنالك كان أصداء إيجابية كبيرة بين الحجاج لهذه الخدمات المقدمة لهذه السنة. هنالك تحسينات كبيرة أضيفت هذه السنة على الحج هنا في مكة المكرمة. وبالعموم أعلنت المملكة العربية السعودية وصول نحو 1,300,000 حاج إلى مكة المكرمة عبر المنافذ الجوية والبحرية وأيضا البرية، من أصل 1,500,000 تأشيرة كانت قد أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للحج للحجاج من خارج البلاد. وأيضا هنالك يعني تدير يعني وزارة الحج السورية تدير منظومة كبيرة لتسهيل الحج على الحجاج

0: ومرافقة الحجاج وتنظيم نقل أمتعتهم داخل المملكة ومن من من يعني من رحلة قدوم الحاج إلى الخروج من هنا بعد أداء فريضة الحج. وهناك أيضا البعثة الدينية التي التقى فيها يعني الوزير اليوم. هذه البعثة مكلفة أيضا بمتابعة أمور الحاج دينيا ويعني إعطائه النصائح والإرشادات الدينية لأداء مناسك صحيحة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك أيضا يعني كان يعني وزير الحج السعودي أعلن عن وصول يعني أعداد الحجاج الواصلين حتى الآن إلى نحو 1,300,000 حاج إلى هنا. هنالك أيضا المكتب أو البعثة الصحية التي قدمت مع وفد سعودي البارحة عدد من المبادرات الطبية للسوريين المتواجدين، للحجاج السوريين المتواجدين هنا في مكة المكرمة. وكنا ضمن هذا الوفد اطلعنا على الخدمات المقدمة. قدمت هذه يعني هذه المبادرة خدمات لأصحاب يعني الإعاقة البصرية أو ما يسمى بالماء البيضاء. قدمت لهم فحوص مبدئية، وسينتظر الحاج خروج نتائج هذه الفحوص، ومن ثم ستجرى له العملية مجانا. وهي يعني مبادرات تجري للسنة الثالثة على التوالي. طبعا هنالك الآن قدوم لوفد جديد من الحجاج السوريين كما تسمع فرات، لذلك يعني الجو هنا أصبح فيه بعض
1: الأضجيج.
0: هناك وفد سوري قدم الآن ويتم استقباله الآن ضمن أحد الفنادق في مكة المكرمة. الاستقبالات هنا في العادة تكون حافلة جدا، يعني هناك ترحيب كبير بالسوريين وبالحجاج السوريين القادمين من سوريا، لذلك تكون هنالك أصوات مرتفعة ويعني أناشيد، وهنالك أيضا ضيافة كبيرة تقدم للحجاج، لذلك فإن الصوت يكون مرتفع قليلا. لا أعلم إن كان يعني المشاهدين قد وصلت الفكرة إلى المشاهدين.
1: نعم، وصل الصوت ووصلت الصورة للمشاهد، ونرى لديك يعني كما استمعنا وصول لوفد سوري جديد من الحجاج. سأتركك الآن طارق لتذهب ونذهب نحن أيضا. شكرا جزيلا لك طارق دعاس، موفد تلفزيون سوريا، كنت معنا من مكة المكرمة. أوقفت قوات الدرك التركية 42 سوريا في منطقتي يلتين أوزو وييلاداغ بولاية هاتاي جنوبي تركيا للاشتباه بدخولهم الأراضي التركية بطرق غير نظامية، كما اعتقلت شخصين يشتبه بتورطهما في تهريب مهاجرين. وذكرت وسائل الإعلام تركية أن فرق الدرك نفذت عمليات تفتيش ومراقبة مدعومة بطائرات مسيرة في حي بمنطقة ألتين أوزو وفي حي ييلاداغ عقب رصد تحركات لأشخاص مشتبه بهم.

0: قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول إن ناشطين من أسطول الصمود العالمية المعتقلين في إسرائيل سيصلون مطار اسطنبول الدولي مساء اليوم الخميس. ووفق الوكالة يجري تنظيم 3 رحلات إلى مطار رامون جنوبي إسرائيل بهدف إجلاء الناشطين الأتراك وناشطي دول أخرى اعتقلتهم إسرائيل في المياه الدولية، وذلك لدى محاولتهم كسر الحصار عن غزة. وتبلغ سعة الطائرات أكثر من 400 راكب، ما يتيح الفرصة إمكانية ركوب جميع ناشطي الأسطول الذين طلبوا الإجلاء إلى تركيا. هذا وقال مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة إنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد المركز في بيان بحسب وكالة الأناضول بأن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئات المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإدلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلاع وصعوبات في التنفس. ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معنا من أنقرة. إذن يوسف، ناشطين في أسطول الصمود طلبوا أن يتم إجلاؤهم إلى تركيا، ما التفاصيل لديك بهذا الشأن وكل ما يخص التفاصيل المتعلقة بأسطول الصمود يوسف؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة.

0: لدى المشاهدين. بحسب وسائل الإعلام التركية، بدأت عملية نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى تركيا على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية بعد احتجازهم في إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية. بحسب المعلومات الواردة على وسائل الإعلام التركية من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية التركية، فإن الناشطون تم نقلهم من سجن كسترعود في صحراء النقب إلى مطار رامون جنوب إسرائيل تمهيداً لترحيلهم. وبعد استكمال إجراءات الترحيل جرى نقل أكثر من 420 ناشطاً، بينهم 78 مواطناً تركياً، إلى ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية وصلت إلى مطار رامون، وانطلقت أولى الطائرات التي تقل ناشطي الأسطول من مطار رامون باتجاه إسطنبول بعد استكمال الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية. فرات، من المتوقع فرات أن تصل الطائرات التي تنقل على متنها الناشطين ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى إسطنبول خلال ساعات المساء الأولى. طبعا في نفس هذا السياق، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق الأمس قال بأن تركيا تعمل مع جميع المؤسسات المعنية لضمان سلامة مواطنيها المحتجزين نتيجة التدخل غير القانوني الذي استهدف أسطول الصمود العالمي وتأمين عودتهم إلى البلاد
1: طب يوسف،
0: سالمين.
1: دعني أسألك، يعني بما أن الأسطول يعني كان فيه مواطنين أتراك، هل ستتخذ الحكومة التركية أي إجراء كون أصلا هو يعني غادر من الموانئ التركية؟
0: يعني سبق وأن قامت تركيا بإجلاء ناشطي أسطول الصمود العالمي الذي سبق هذا الأسطول. حاليا العلاقات التركية الإسرائيلية دبلوماسيا متوقفة، السفارة الإسرائيلية في أنقرة لا تعمل، وأيضا القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أيضا متوقفة بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية. تركيا تساهم سابقا في إجلاء ناشطي أسطول الصمود من غير الجنسيات، وصلوا سابقا إلى إسطنبول، وهذه المرة أيضا كل من طلب القدوم إلى عبر طائرات الخطوط الجوية التركية سيتم نقله إلى إسطنبول. وذكرنا فقط 400 من بين 420 ناشطا، فقط بينهم 78 أتراك والباقي هم أجانب سيصلون إلى إسطنبول. تركيا على لسان أساس الأتراك من حزب العدالة والتنمية وأيضا المسؤولون الأتراك أدانوا التصرفات التي طالت اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي، وأدانوا التصرفات التي قام بها من كثير أمام الناشطين والصور التي ظهرت للعالم أجمع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. أعلنت طهران دراستها ردا أمريكيا جديدا في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي تدرسها حاليا، مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران يهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين. وجدد بقاء شروط طهران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة على حد تعبيره من الطرف الإيراني فستمضي الأمور بسرعة فائقة، مؤكدا أن الجميع على أهبة الاستعداد. أضاف ترامب في تصريحات أن في إيران أشخاصا أذكياء أو موهوبين، معبرا عن أمله في أنهم سيبرمون صفقة جيدة للطرفين، لكنه شدد على أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق. نقلت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه شن هجمات ضد إيران تحت اسم عملية المطرقة الثقيلة قبل أن يتراجع عنها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب أوقف بعد يوم من التنسيق مع إسرائيل ضربات كانت مخططة ضد إيران بطلب من حلفاء لواشنطن بينهم قطر والسعودية والإمارات. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن نتنياهو محبط بشدة من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي من واشنطن. شعبان أهلا بك. إذن طهران تدرس ردا أمريكيا جديد في إطار وساطة باكستان لإنهاء الحرب، ولكن في المقابل يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن المحادثات مع طهران تقف على مفترق طرق وبأن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد. كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات وهذه الأنباء المتضاربة بخصوص ضربة محتملة واتفاق لربما يمكن أن يعقد؟
2: نعم فرات، مساء الخير. بالفعل معك حق، هناك إشارات متضاربة، وخاصة من الجانب الأمريكي. على سبيل المثال، يوم أمس نائب الرئيس ريدي فانس تحدث عن تقدم في المفاوضات بين من خلال الوسيط الباكستاني بين إيران والولايات المتحدة، لكنه بنفس الوقت لمح إلى احتمالية العودة لخيار العمليات العسكرية إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الحديث عن وجود تقدم في المفاوضات من قبل نائب الرئيس الأمريكي عكسته التقارير الأخيرة عن احتمالية أن يقوم رئيس هيئة الأركان في الجيش الباكستاني بزيارة إلى طهران. نحن نعلم أن رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني له علاقة جيدة مع الجانب الأمريكي وتحديدا مع الرئيس ترامب شخصيا، وبنفس الوقت يعني هذه الزيارة إن حصلت فرات يعني تدل على أن هناك شيء أما مهم ربما على صعيد المفاوضات، على صعيد تبادل الأفكار يجري تداوله مع الجانب الإيراني. لا ننسى بنفس الوقت أن هناك دول يعني أخرى عربية وإسلامية دخلت على خط الوساطة، يعني من بينها قطر وتركيا والسعودية دخلوا على خط هذه الوساطة، ويعني طلبوا من الجانب الأمريكي إعطاء فرصة ومزيد من الوقت للمفاوضات. ربما يعني كما قال الرئيس ترامب نفسه أنه أجل ضربة كانت مقررة بعد تدخل بعض الدول العربية من بينها السعودية وقطر والإمارات. من ناحية ثانية، في هناك نقطة مهمة فرات، بعض التقارير الصحفية الأمريكية تحدثت يعني عن تطور تمثل بإعلان إيراني. وسائل الإعلام تحدثت عن أن المرشد الإيراني أعطى أوامر بعدم نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج إذا ما كانت هذه التقارير، حسب هذه التقارير الصحفية، إذا ما كانت هذه التقارير عن هذا القرار الإيراني من قبل المرشد، فهذا ربما يستدعي غضبا عند الجانب الأمريكي ويثير استياء الرئيس ترامب في هذه اللحظات الحرجة التي يهدد فيها، ويقول أنه إذا لم تجري الأمور بسرعة، إذا لم يتم يعني التوصل إلى قرارات صحيحة من الجانب الإيراني فإن الأمور ستتطور بسرعة فائقة. إذن يعني هذا يعني القرار الإيراني من قبل المرشد بعدم إخراج اليورانيوم هو نقطة أساسية في مطالب الرئيس دونالد ترامب، في مطالب الجانب الأمريكي. أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب قال يعني أن هذا اليورانيوم المخصب يجب يعني تسليمه أو إخراج إما من خلال اتفاق سياسي أو من خلال العمليات العسكرية أو من خلال الحرب. كذلك هناك أيضا فرات الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر مسألة حفاظ إيران على اليورانيوم المخصب بمثابة يعني وكأن الحرب لم تكن وكأن الحرب لم تنتهي. لذلك ربما يجب أن يعني تشهد الساعات المقبلة تعقيدا في جولة المفاوضات أو الجهود الوساطة الباكستانية، ربما تتجه نحو مزيد من التعقيد. نقطة أخيرة فرات، هناك من يتحدث هنا، يعني أحد الخبراء في شأن المفاوضات قال لصحيفة نيويورك تايمز أن المشكلة الأساسية في تعثر المفاوضات تكمن بالفجوة بين الأولويات، بين الجانبين. أولويات الجانب الإيراني هي إنهاء الحرب وتأجيل المفاوضات إلى وقت لاحق، طبعا مع بعض الشروط الإيرانية والمطالب الإيرانية، ولكن الجانب الأمريكي يريد، لا يهتم بالجداول الزمنية. الجانب الأمريكي يريد اتفاقا متزامنا، بمعنى أنه ليس فقط إعلان لإنهاء الحرب، لكنه يريد التزاما إيرانيا صريحا بالتخلي عن السلاح النووي وعدم الحصول عليه، وبنفس الوقت فتح مضيق هرمز، يعني بمعنى اتفاق متكامل. لكن الإيرانيين يحاولون، يعني يريدون إنهاء الحرب أولا، ثم عملية التفاوض تأتي في وقت لاحق، وهذا ما يزعج أو لا ي... ما لا يريده الرئيس دونالد ترامب. نعم، إليك فرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي مباشرة من واشنطن. وصلنا مشاهدينا بكم إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل، نزل على ظهري طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسان صوت طقطات العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قانون جمارك جديد بمرسوم رئاسي.
1: هدف فصل التحكيم التجاري من قانون الجمارك الذي صدر مؤخرا.
0: وفلاحون يحذرون من تسعيرة القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج. بين الإصلاح المؤسسي والهم المعيشي، المواطن يدفع الثمن، فمن يحمي القدرة الشرائية ومن ينصف أهل الأرض؟
2: الفلاح يعني كانت هذا مجهب بحق التصوير.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.

حلقة جديدة مشاهدينا من عين سوريا، نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. كاميرا تلفزيون سوريا ترصد أسواق مدينة دير الزور، ومواطنون يتحدثون عن ارتفاع كبير في أسعار السلع وعجزهم عن الشراء. تفشي داء اللاشمانيا في عدد من المدن والبلدات يدق ناقوس الخطر، ورئيسة الأمن الصحي تكشف عن تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة خلال الربع الأول من العام فقط. قطاع النقل في حمص يواجه تحديات تنظيمية تحد من تطويره، وضعف البنية التحتية في الكراجات يفاقم الأزمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ملفاتها، ونبدأها بتطورات الأوضاع في دير الزور، حيث أجرى تلفزيون سوريا عبر مراسله مصعب الحنت جولة في أحد الأسواق بمدينة دير الزور، حيث استطلع خلالها آراء مواطنين بشأن الأسعار والإقبال حتى، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
1: حياكم الله متابعي تلفزيون سوريا، نحن الآن داخل شارع سينما الفؤاد، وهو الشارع حيوي مشهور داخل محافظة دير الزور. سوف نلتقي بالناس، بالأهالي، ببعض الباعة لمعرفة أحوال الناس هنا، كيف هو الحال قبل العيد. السلام عليكم ورحمة الله.
2: سلام.
1: مرحبا أختي.
2: أهلين يا هلا.
1: إحنا أول شيء، كم طفل عندك تقريبا؟
2: 4.
1: اشتريتوا من العيد هدوم؟
2: لا والله، والله الأسعار غالية، الأسعار غالية، وما أبي أخذنا بس الصغير تاني اشتري له إنه قطعة إنه نفرح عليها بالعيد هي، لأنه اليوم كل شيء غالي وما بي مصاري، ما بي رواتب، نقول الله يفرج علينا وعلى هالعباد كلياتها.
1: يعني أنت ممكن تشترين لحدا مقابل حدا مثلا الكبير ما تشتري له، الصغير تشتري له، ولا أنه ممكن نستغني عن قطعة؟
2: والله لا نبي، والله لا أشتري لهم كلياتهم وأفرحهم، بس الواحد يقول الحمد لله. يعني لون بي بدي اشتري لبنيها، بدي اشتري له، بدي اشتري للاكبر، بدي، وهاي بنتي الاخر، 4 انا عندي، لون بي والله افرحهم.
1: ما في امكاني، ممكن نستغني عن قطعه مقابل قطعه؟
2: اي بالله، والله لون بي اشتري مثلا للاثنين واعي في اثنين.
1: طيب الله يكون بالعون. طيب بفرق بين الاسعار بين العيد الصغير واليوم العيد هذا؟
2: اي
1: بفرق.
2: اي بفرق.
1: اقل ولا اكثر؟
2: لا، العيد الماضي مثلا نزلت اشتري طقم لابني إيه هذا ب 350، اليوم جيت اشتري له طقم 250.
1: أرخص.
2: ايه ارخص.
1: حلو.
2: ايه
1: لكن مع ذلك
2: ما بي مصاري، ما بي مصاري.
1: ابوهم شكون يشتغل؟
2: والله عامل.
1: الله يكون بالعون.
2: الله
1: يومية
2: يفرد.
1: يعني
2: ايه بالله.
1: يلا الله يكون بعونكم، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا لك. هل نلتقي مع عائلة اخرى او صاحب محل ربما؟
3: طيب. انا اطلع لك، انا اطلع لك معك.
1: طيب على التلفزيون.
3: يلا يا علي، شلونك؟
1: كمل كمل. هلا يا دراسي،
3: شلونك يا استاذ؟ طلع المقابله
1: مشكله
3: قريب.
1: هاي واحد يا استاذه، سلام عليكم. تطلعين لقاء التلفزيون ما زين. سؤال عن اشتريت مع الاطفال ولا لا؟ يا خلينا نشوف هنا صاحب محل، في محل هون، هيا بدنا نسألك سؤال لو سمحت. السلام عليكم. هذا محلك؟
4: اي تفضل.
1: انزل هون شوي بالله. شلون الحركة بالسوق؟
4: والله نص على نص، أما كأجواء عيد رسمية لا بالله ما بي.
1: ليش؟
4: شوف ما شاء الله العالم عبي الشارع، دحق على يدهم ما بي كياس.
1: بس يتمشون.
4: بس يتمشون.
1: ما في قدرة شرائية.
4: قليل جدا.
1: يعني أنت بيفرق برأيك بين العيد الصغير والكبير اليوم؟
4: والله كل عيد قام يفرق عن العيد اللي قبله بأسوأ.
1: والله.
4: يعني نحن مر علينا أول عيد رمضان بعد السقوط رأسا، كان حركته زينة. العيد الأضحى اللي بعده كان أخف. عيد رمضان اخف، العيد هذا لسه اخف النوب.
1: هذا محلك؟
4: هذا
1: يعني محلك. بحقيقه المحل فاضي يعني، ما انسى ما شايفين.
4: والله مو بس محلي، كل المحلات تقريبا شبه فاضيه يعني، عرفت شلون؟ الحمد لله على كل حال مثل ما
1: الله يكون بالعون. والله يرزقك ان شاء الله.
4: الله يسلمك،
1: كل عام وانتم بخير.
5: صدمتي والله، انا
6: فكرت فيك. لا
7: خلينا نسألك سؤال.
5: على راسك.
6: ربا يا ولد، ربا.
1: معلش. عمل لي قاعدة بطلع. سألك سؤال.
8: سؤال وجواب.
1: سألك سؤال أختي على التلفزيون. ممكن نسألكم سؤال على التلفزيون عن العيد. قاسم. يعني احنا بس سؤال بسيط، اليوم انتم عندكم اطفال، شلون اشتريتوا لهم كل شيء تقريبا؟
9: والله ما اشترينا شيء.
1: لماذا؟
9: والله ما بي قدره تشتري.
1: طيب انتم نازلين تتفرجون، ممكن نشتري قطعه مقابل قطعه؟
9: ما بي إمكانية إنك تشتري أسعار غالية والدولار غالي والعالم فايتة بالحيطان من وراء الدولار والأسعار.
1: الله يكون العون. طيب كم طفل عندك؟
9: والله أنا صراحة ما عندي أطفال، بس أنا أشوف العالم اللي عندها أطفال. يعني أنا سابن سحماي هذول أحفادها.
1: طلعتي معها؟ نزلتي معها على السوق؟
9: أنزل أتفرج معها، ما أنا ملاخي أبداً. شي تشتري مي عن ما عندها قدرة أنها تشتري. عندها أربع أطفال.
1: أربع أطفال، ما اشتريت لهم شي العيد خالص.
9: خالص ما اشتريت لهم.
1: طيب راح تشتري لهم بيني وبين شي؟
9: والله ما راح تشتري لهم شيء، لأن يا خالص قل لي ما راح أشتري شيء.
1: الله يكون بعونكم. شكرا جزيلا. شكرا، كل عام وأنتم بخير.
4: ناخذ لقاء.
7: لا
4: وين والد؟ وين سولف دقيقة يطول. احنا بلشنا لانه عندنا لايف، عملوا لقاء على التلفزيون عن العيد. سؤال عن الألبسة ولا سألك سؤال سألت سؤال على التلفزيون ولا ما تدري عن العيد ولا
8: والله كلك
4: ممكن نسألك سؤال على التلفزيون لما قررت عن العيد. يا ولد
10: ايش حبيب مايك
4: كنت على المحل
11: عطسون دي ناشرني عطس فيس ايش كاتب عليها؟
4: تعال خاص. السلام عليكم، اسمحني نسألك سؤال لأنه في ناس خيو تحياتي، شلونك؟ كل عام وانت بخير. شلون الحركه؟
12: الحركه زينه بس مو كيجب كل عيد.
4: يعني بعض المحلات اللي التقينا بهم قبل قام يقول لك الناس رايحه وجايه على الفاضي، ما بيدهم اكياس، القدره الشرائيه ضعيفه
12: هي. لا روادم انصرفت، لا بيشي لا بيشياتين، خالص يعني مثل ما يقولون الماده قليله بالسوق، بس العالم نازل على الفاضي.
4: طب انت شغلك شلون شايف؟
12: انا شغلي ضعيف بالنسبه لي، انا كبسطه
4: ضعيف
12: مو كمحل، كبسطه.
4: الله يكون بعونك، الله يرزقك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير.
12: انت بخير ينعاد عليك.
4: شكرا جزيلا. اختي سالت سؤال على التلفزيون ما تريدي؟
13: انا ما عادش احكي كلمه،
4: ما اطلع برا الحوار.
13: والله ولا شيء بس اقول لهم لحالي انزل من تركيا سوريا. والله
4: تعال خاسم، خلينا نصور هون. يا ممكن نلتقي بمحل اخر. هلا. السلام عليكم، شلونك؟ طمني عنك، ان شاء الله بخير. احنا الان على شاشه تلفزيون سوريا. نعم. انت صاحب المحل هذا؟
14: نعم.
4: يعني برايك القدره الشرائيه اليوم شلون؟
14: والله تقدر تقول وسطيه.
4: وسط. يعني اقل من النص.
14: ايه
4: والله.
14: ايه والله الحمد لله، الله يعين العالم. مونا والعالم الرواتب تاخرت شوي، والعالم الله يعينها على الغلاء. يعني الدولار 14.
4: طب تقارن بين العيد الصغير والكبير اليوم؟
14: لا ما في مقارنه خالص،
4: مع انه الاسعار نزلت.
14: لا
4: يعني
14: لا
4: اقل.
14: لا اليوم 14 دولار.
4: والله
14: اي لا العيد الماضي كان 11.8 دولار. فقدره شرائيه ضعيفه جدا.
4: طيب انت برايك انت محلك بالذات انت شلون شايف البيع؟
14: الحمد لله انا اموري زينه يعني شغال، لكن بشكل عام اصدقائي هم بالسوق هم يشكون من السوق.
4: مو الشيء المطلوب ابدا.
14: لا لكن نقول الحمد لله رب العالمين.
4: الله يكون بعونكم، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا.
1: سؤال عن العيد. سؤال عن العيد بس. تعال قاسم. أستاذ قاسم. يا أستاذ في الكاميرا هنا في عائلة أخرى ممكن نسألها. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.
9: نعم وأنتم بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة.
1: وإياكم
9: إن شاء الله وبالفرج القريب بإذن
1: آمين
9: الله.
1: آمين آمين آمين. نزلتم تشترون أغراض للعيد؟
9: أي والله نزلنا.
1: شكون اشتريتم؟
9: والله لسه ما اشترينا بس الأسعار يعني مرعبة.
1: ما تتقارب مثل ما قالوا اللي قبلش.
9: أي والله ما تتقارب. يعني ما أنا عندي ولد وابني الله يحفظ أولادك، يعني الله يعين اللي عنده 3-4 الحمد لله.
1: اشتريتي لهم شيء ولا لسه؟
9: والله لسه.
1: تنورتي شفتي؟
9: تنورت وإيه شفتي.
1: طيب بيني وبينك أنا إيش راح تشتري لهم؟
9: والله للصبي بلوزة وبنطلون، والبنت لسه ما قررت وبدها فستان، فساعتين أحكي من 300 وفوق.
1: يعني ممكن يعني نستغني عن شيء ونشتري شيء؟
9: طبعا
1: إجباري مجبورين.
9: إجباري مجبورين. إي والله
1: شكرا جزيلا لك. إن شاء الله تشتري لهم أحلى هدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير.
9: وأنت بألف.
1: يعني مثل ما شفتم وسمعتم آراء الناس وآراء أصحاب المحال التجارية، القدرة الشرائية نوعا ما وسطيا مثل ما وصفها البعض، أو ممكن يعني نقدر نقول أنه ضعيفة.
0: وفي ملفاتنا الطبية مشاهدينا، حيث تشهد عدد من المدن والبلدات السورية تفشيا لمرض اللاشمانيا أو ما يعرف محليا بحبة حلب. هذا وتعد مشكلات مثل غياب شبكات الصرف الصحي وتدهور الخدمات الأساسية سببا رئيسيا في زيادة انتشار المرض، إضافة إلى دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الخمامة في عدد من المناطق، مما يخلق ذلك بيئة مناسبة للحشرات. كما يشكل نقص الأدوية العضلية في المراكز الصحية وغلاء أسعار الإبر العضلية كذلك عائقا إضافيا أمام العلاج. ويعد مرض اللاشمانيا أداء جلديا من الأمراض الطفيلية التي تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات ذبابة الرمل التي تنشط وتتكاثر في البيئات غير النظيفة، خصوصا قرب مكبات النفايات ومصادر الصرف الصحي. بدورها قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطنية لداء اللاشمانيا سلمى الغنام الميداني، قالت إن عدد الإصابات المسجلة خلال الربع الأول فقط من عام 2026 تجاوز 25,000 إصابة، بزيادة بلغت 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا وأضافت الميداني كذلك في تصريحات صحفية أن نسبة الإصابات ارتفعت بشكل ملحوظ في إدلب ودير الزور والرقة وحما وحلب. كما أوضحت في تصريحاتها أن وزارة الصحة تنفذ تدخلات ميدانية تشمل حملات رش المبيدات لمكافحة ذبابة الرمل الناقلة للمرض ذاته، مع خطة توسيع التغطية لتشمل 388 قرية وأكثر من 427,000 منزلا في المحافظات الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه صعوبات كذلك في مكافحة نواقل المرض وتوريد الأدوية والنقص الحاد في الكوادر الطبية والفنية المدربة، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المراكز الصحية.

0: إذن مشاهدينا لتفاصيل أوفى عن هذا المرض، ما هي جهود الجانب الصحي ووزارة الصحة من أجل مكافحته؟ معنا مباشرة من دمشق الدكتورة سلمى الميداني، رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانية في وزارة الصحة السورية. دكتورة سلمى، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة على شاشتنا. إذن نبدأ معك، ما هي معدلات الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة المصابة كذلك بمرض اللاشمانيا في البلاد؟
1: أهلا فيك، شكرا كثير على الاستضافة. مثل ما حكيتي، بالربع الأول من هاي السنة سجلنا فوق 25,000 إصابة، مقارنة بالسنة الماضية كانت عدد الإصابات كلياتها تقريبا 54,000 إصابة. بالخمس محافظات اللي هن زايد فيهم أو صاير فيهم تزايد بالحالات، إدلب بالذات سجلت زيادة عدد حالات 500% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى دير الزور والرقة وحماة وحلب. فبالربع الأول تقريبا 25,000 إصابة، ولكن الإصابات عم تتزايد.
0: طيب دكتورة سلمى، كما أشرت إلى هذه الأرقام وأبرز المحافظات التي يعني سجلتم فيها كوزارة صحة، ومن راقب هذا انتشار هذا المرض من الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات السورية؟ هنا نتحدث عن طريقة الوقاية، كيف تساهم وزارة الصحة في الحد من تفشي انتشار هذا المرض؟
1: تمام، فوزارة الصحة عم تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت، نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بالأربع لخمس محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: طيب ما هي المحافظة التي تم تسجيل فيها أعلى نسبة إصابة؟
1: أعلى نسبة إصابات هي حلب، ولكن بالنسبة للزيادة مقارنة بالعام الماضي هي إدلب.
0: طيب ما الفرق ما بين الزيادة مقارنة بالعام الماضي على مستوى الإصابات وما بين المحافظة التي تم تسجيل فيها أعلى إصابات هذا العام؟
1: على إصابات هذا العام هي حلب، ولكن نحن بخلال نظام الترصد نحن بنطلع على عدد الزيادات مقارنة بالعام الماضي، فالرقم الخام هو من محافظة حلب، ولكن سجلت عدد حالات مشابه في العام الماضي، ولكن المحافظات مثل إدلب ورقة ودير الزور سجلوا عدد حالات أقل في العام الماضي، فمعناتها في نسبة زيادة عالية. ومثل ما قلت، هاي الخمس محافظات نحن عم نركز عليها هلأ بالاستجابة.
0: طيب على مستوى عملية الاستجابة والتركيز دكتورة سلمى، أنت تحدثت الآن بأن محافظة حلب هي من سجلت أعلى رقم يعني نسبة بالإصابة بهذا المرض، هل تتبع اليوم وزارة الصحة والفرق المختصة بمثل هكذا مكافحة أمراض، تتبع خطة طوارئ لربما توصف في مثل هكذا حالات من أجل رفع مستوى الاستجابة لحالات الإصابة في حلب؟
1: أكيد، نحن مثل ما حكيت نحن شكلنا فريق استجابة وفريق تنسيق للاستجابة لزيادة الحالات للشمانيا، وبتضم وزارة الصحة، منظمات عالمية، بالإضافة لوزارات تانية، لأنه هو المرض ما بيخص بس الصحة، هو مرض له عوامل بيئية، والعوامل اللي بتزيد من الانتشار هي عوامل بيئية، فبيهمنا كتير أنه ننسق مع كمالة الوزارات لحتى نستجيب. فعم نستجيب بحلب وعم نستجيب بالمناطق الشرقية كمان، ومثل ما قلت وسعنا حملات الرش وخصوصا بحلب وريف حلب، وعن طريق تأمين الأدوية بكل المراكز الصحية.
0: طيب فيما يتعلق بمسألة الأدوية المخصصة لمعالجة مثل هكذا مرض، هنا نتحدث عن مرض اللاشمانيا، هنالك أنباء تتحدث بأن هنالك عجز لربما قد تواجهه وزارة الصحة في توفير هذه الأدوية ما مدى صحة مثل هكذا أنباء؟ وهل متوفرة فعليا هذه الأدوية في كافة الصيدليات، في كافة المراكز الصحية، سواء كانت يعني الخدمية المجانية التابعة للدولة بشكل مجاني وكذلك الخاصة؟
1: حاليا الأدوية متوفرة، فأي إصابة لا لا لا للأرحة أو الحبة ممكن الشخص يروح يراجع المراكز الصحية والأدوية حتكون موجودة حاليا، لكن في زيادة بالاستهلاك بسبب زيادة عدد الحالات، وبالمستقبل نحن بنتنبأ إذا ظلت هاي الزيادة وما تدخلنا عن طريق الوقاية أو عن طريق الاستجابة السريعة ممكن نوصل لمرحلة يكون في عجز، ولكن حاليا الأدوية متوفرة.
0: طيب دكتورة سلمى، يعني فيما يتعلق بمسألة التوعية وهو من ضمن أساسيات يعني عدم انتقال مثل هكذا أمراض، وهنا نتحدث عن اللاشمانيا التي انتشرت بصفة غير مسبوقة هذا العام خصوصا في محافظة حلب، ما هي الخطط التي سوف يتم اتباعها من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الجانب؟ يعني توعية كيف ينقل هذا المرض وما سبل الوقاية منه كذلك؟
1: أكيد، فنحن عم نشتغل على حملات توعية للمواطن وللكوادر الصحية لحتى يقدروا يشخصوا ويتعرفوا على المرض أسرع، اللي هو فعليا بيسرع العلاج كمان. فمثل ما قلت نحن عم ندرب كوادر صحية بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى حملات توعية. هلأ خلص موسم المدارس، ولكن ممكن السنة الجاية نستهدف المدارس. في عنا حملات رش هلأ حتصير بالشهرين القادمين، وكمان بالإضافة لحملة الرش حيكون في حملات توعية بتستهدف المواطن بالنسبة لاستخدام الناموسيات، وأيضا وزارة الصحة حتوزع ناموسيات بالمناطق اللي عم بتشوف عدد إصابات عالي، وكمان التوصيات اللي لها علاقة بانتقال المرض خصوصا بالمناطق اللي عم يرجع لها عدد كبير من السكان المهجرين، واللي ممكن تكون البنية التحتية ما لها مؤهلة لسه لاستقبال هالعدد من السكان.
0: فيما يتعلق بهذه المسألة وهي البنية التحتية التي هي غير مؤهلة لاستقبال وعودة النازحين، مما يسبب كذلك ارتفاع عدد الإصابات بهذا المرض، هل هنالك تواصل وآلية يعني تبادل معلومات بشكل مباشر ما بين وزارة الصحة والجهات والأفرع المعنية بمثل مكافحة هكذا أمراض والمحافظات السورية؟
1: أكيد، مثل ما قلت عن طريق اللجنة الوطنية للتنسيق والاستجابة للشمانيا حتضم عدة وزارات وعدة جهات لحتى نقدر نستهدف العوامل البيئية أو العوامل اللي بتزيد من انتشار المرض، مثل وجود برك مياه، مثل وجود الردم أو الدمار، مشاكل بالصرف الصحي. كل هاي المشاكل هي خارج نطاق الصحة، ونحتاج لتعاون وتكافل بين الوزارات للاستجابة لها بالطريقة الصحيحة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق الدكتورة سلمى الميداني، رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانية في وزارة الصحة السورية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره، حتى مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
2: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
3: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لأنه في عنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطة، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطة، هي حصوب الجامعات من قلب المدينة وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلا نحن حاليا. هلا هذا بنعكس لأنه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم يأهله إنه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمة أكثر.
2: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب، تنعقد بشكل أسبوعي وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
4: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف يعني، لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما تناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافقة عليهم السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
5: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
0: وللوقوف عن تفاصيل هذا الملف معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك واقع البنية التحتية لقطاع النقل في محافظة حمص.
6: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. ربما قطاع النقل هو من أحد أبرز القطاعات في حمص والتي تعاني من تردي كبير جدا وسوء في البنية التحتية المتهالكة. حمص التي دمرت وحوصرت لسنوات طويلة، تلاحظ آثار هذا الدمار وهذا التخريب الممنهج الذي حصل عبر السنوات في جميع مرافق الحياة، وخصوصا المرافق الحيوية الرئيسية التي يحتاجها المواطن. ونتحدث هنا عن مرفق هام وأساسي وهو قطاع النقل. يوجد في حمص كراجير رئيسيين، عندما يعني نريد التحدث عن التنقل بين حمص وبقية المحافظات هناك كراجير رئيسيين، الكراج الشمالي والكراج الجنوبي، كلاهما كان يعاني لسنوات طويلة من خدمات سيئة، يعني حتى غابت الخدمة بشكل كامل عن مثلا الكراج الشمالي لسنوات ولم يتم يعني اللجوء إليه أو استخدامه، جرى هناك انتقال في مكانه ثم عاد للعمل ولكن بظروف يعني سيئة للغاية وبنية تحتية متهالكة ومتهالكة. وبالتالي بعد التحرير كانت هذه المظاهر ربما تتجلى عبر المعاناة التي يعانيها المواطنون في التنقل بين المحافظات، سوء الخدمات. عندما يعني ذهبنا لنرصد واقع هذه الكراجين وجدناهما بواقع سيء متردي يحتاج لتطوير، يحتاج لجميع يعني المفاصل سواء في البنية التحتية داخل الكراج ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمسافرين أو حتى في السيارات الرئيسية والمركبات والباصات النقل التي تتنقل بين المحافظات، والتي قال المسؤولون عنها بأن يعني حتى الرحلات خفت بشكل كبير بسبب الفوضى التنقل والتي يعني أدت إلى لجوء كثير من أصحاب السيارات إلى العمل نتيجة الظروف المعيشية القاسية، العمل بسياراتهم الخاصة ونقل الركاب بين المحافظات. هذا انعكس سلبا على أعداد المسافرين الذين يرتادون الكراجين، وبالتالي ضعف في الموارد المالية لأصحاب الباصات يؤدي بطبيعة الحال لضعف في تحسين خدمتها، تحسين جودتها، تحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمسافرين خلال التنقل بين المحافظات. وهي يعني الرحلات التي زادت بشكل كبير جدا، نتحدث عن عودة كبيرة للناس وعن ضغط هائل في عودة المدنيين إلى محافظة حمص، ولكن بالمقابل انخفض عدد الرحلات الرسمية من الكراجين ولم تتطور.
0: طيب أنور، تزامنا مع ما تفضلت به عن معلومات ننقلها للمشاهدين صوتا وصورة من حمص، هنا نتحدث ما هو موقف وما هي خطط الجهات المعنية في المحافظة من أجل تحسين واقع البنية التحتية للنقل في المحافظة؟
6: نعم أمينة، يعني زرنا مديرية النقل هنا في النقل البري هنا في حمص، والتقينا مع مديرها الذي تحدث يعني عن خطوات كثيرة تم العمل عليها خلال الأشهر السابقة، كان هناك حتى في المديرية نفسها يعني شبكة من التجاوزات، سلسلة من المصائب الإدارية والكوارث المتعلقة بعمل المديرية، تم العمل على حل جزء منها ثم انتقلت المديرية لتنسق مع بقية المديريات الرئيسية الأخرى التي لا تدخل ولها يعني جزء من المشاركة في عملية تنظيم موضوع النقل، سواء النقل الداخلي هنا في السرابيس بين الأحياء وبين المناطق في حمص، أو النقل بين محافظة حمص وبين المناطق الأخرى. جرى يعني تنسيق ويجري هناك اجتماع دوري بشكل أسبوعي، كان هناك عدة نشاطات مارستها هذه اللجان المكونة من الأمن والمواصلات وحيات الشرطة وغيرها، كلهم يعني كان هناك تركيز على المشاكل بشكل ترتيب الأولويات، يعني الأولى في الأولى لم يتم بطبيعة الحال حل جزء كبير من المشاكل، ولكن كان هناك اهتمام مثلا في تحديد يعني أسعار مثلا النقل الركاب، وهو أمر أيضا مهم كون ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع بالدرجة الرئيسية بالدرجة الأولى، يعني كثير من القطاعات كان هناك ضبط للتعريف بشكل كبير خلال الفترات السابقة. طبعا هذا من جهة، إضافة إلى يعني محاولات في البدء بتحسين البنية التحتية لهذين الكراجين، حاول ضبط عمليات النقل غير الملتزمة بالطريقة القانونية لنقل الركاب والإشراف المباشر عليها من قبل القائمة على الكراجين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلون أنور أبو الوليد. مستمرون معكم في حلقة اليوم من عين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل وإياكم. اتفاق استثمار مع شركة سعودية لاستخراج السجل أو السجل الزيتي في منطقة خناصر بحلب ب$500 مليون بشكل أولي. شو هذه؟
7: الشام كتير راح عليها زمان.
8: وين راحت المرأة الدمشقية؟
7: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة، يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي، يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
8: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدون يبعدوك؟
7: يعني أنتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
8: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
7: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
9: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أعاد مشروع صخور السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب الأمل إلى أهالي المنطقة بإحيائها من جديد، حيث وقعت مديرية منطقة السفيرة مع شركة سامي روك السعودية اتفاقية استثمارية لاستجرار الصخور ب 500 مليون دولار بشكل أولي، وذلك لإمكانية وصولها حتى 3 مليارات دولار، بما يفتح الباب على توفير فرص عمل للأهالي هناك وتحريك الاقتصاد المحلي في المنطقة.
1: إلى دار بلا سقف عاد أبو حسن ومعه قلة من أهل خناصر، عادوا ليكملوا مشوار الخيام لكن هذه المرة في قراهم.
2: جب نقطة ماء نشرب منه ما أبي، يعني كلها مدمومة.
1: شح المياه وغياب الخدمات وندرة فرص العمل، التفاصيل دفعت منذ القدم سكان المنطقة للمفاضلة بين تربية الأغنام أو الهجرة بحثا عن عمل خارج سوريا، وما أكثر من اختاروا الرحيل.
3: على دور الأولي ما حدا حط بلوكتين من خير البلد، يا بليبيا يا بلبنان يا بالأردن، يروح أخي يتعب له 10 سنين تعمر بيت، وجاء دمر الدنيا كلها، بدها تبدأ من الصفر الناس كلها. بلد خناصر ناحية كانت مأهولة دكاكين مركز صحي، اليوم ما بيها شيء.
1: في هذه الأرض القاحلة ثمة بارقة أمل قد تضع المنطقة على خارطة التنمية، فالسجيل الزيتي الذي ظل حبيس الخطط لأعوام صار اليوم على بعد خطوات بعد توقيع عقد استثماري مع شركة سعودية، استثمار أوله 500 مليون دولار يتدرج حتى 3 مليارات، موفرا 500 فرصة عمل مباشرة قد تتوسع حتى 4000 وفقا لما قال مدير منطقة السفيرة.
4: هذه الشركة سامي روك طبعا هي شركة عملاقة حقيقة، الكفاءات التي فيها كفاءات عالية. الأخ الذي زارنا الدكتور إبراهيم بابلي هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عندما نتحدث عن زيارة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهذا الحجم إلى هذا الموقع، هذا يعطي دلالة إلى أهمية هذا الموقع وإلى أهمية هذا الاستثمار. يقول يعني أحد الجيولوجيين أن الاستثمار لهذا الموقع قد يصل إلى 200 عام من استجرار السجيل الزيتي من هذا الموقع في خناصر.
1: هذا المشروع بما يحمله من أرقام ضخمة وأهمية اقتصادية يتقاطع مع آمال ترجو له النجاح، فالأهالي الذين عانوا لسنوات من الفقر والبطالة صار جلهم كأبي حسن يتطلعون إليه كفرصة أخيرة بعد أن دفعوا ضريبة المكان مرتين، مرة حين كانوا مهمشين وأخرى حين صار طريق خناصر طريقا وحيدا لإمداد جنود نظام المخلوع، وشاهدا على فقدان الكثير من أبناء المنطقة.
5: عدا عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الثروة في دعم الاقتصاد السوري، فإن استثمار السجيل الزيتي إن بدأ قد يحدث في هذه المنطقة نقلة في البنية التحتية ويوفر فرص عمل ويضعها أي خناصر على طريق التنمية التي طال انتظارها. للتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ناحية خناصر، ريف حلب الشرقي.
0: معنا مباشرة من السفيرة مشاهدينا مدير منطقة السفيرة الدكتور بركات يوسف. دكتور بركات أهلا وسهلا بك في هذه المساحة. إذن تفاصيل أوفى عن هذا المشروع وما هي البنود التي تم الاتفاق عليها وعلى ماذا نصت هذه الاتفاقية بالخصوص؟
6: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: شكرا.
6: طبعا الاتفاقية التي وقعت بين شركة سامي البكري أو سامي روك ووزارة الصناعة والاقتصاد هي مذكرة تفاهم، والاستثمار الذي تحدث عنه التقرير هذا هو المأمول، والشركة أخذت خطوات عملية من خلال زيارة الموقع وتستكمل الآن دراساتها من أجل التقييم الشامل للمشروع قبل الانطلاق به.
0: طيب دكتور بركات، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟ هنا نتحدث عن السجل أو سجل الزيتي الصخري، تفاصيل أوفى عنه حتى المشاهد يفهم تفاصيل هذه الاتفاقية.

0: وما هي يعني الاستفادة الفعلية من مثل هكذا مشاريع واكتشافات للطاقة كذلك في البلاد فيما يتعلق بمثل هكذا مسارات؟
1: الحقيقة بالدرجة الأولى يجب أن نبين للسادة المشاهدين أن هذا المشروع هو مشروع استثماري، وبالتالي أن الشركة القادمة هي أتت من أجل أن تحصل على الربح. الفرصة الموجودة في المنطقة هي فرصة نوعية، سلسلة القيمة المتعلقة بالمنتج النهائي الذي سيكون نتيجة هذا المشروع أو هذا الاستثمار هو سماد ثنائي الأمونيوم. هذا السماد له سلسلة إنتاج، يوجد حوالي 6 دول في المنطقة مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب وتركيا، كل هذه الدول يمكن أن يكون فيها سلسلة غير مكتملة. أما في الجمهورية العربية السورية وفي هذا الموقع في ناحية خناصر التابعة لمنطقة أسفيرة يوجد لدينا هذه المادة التي تسمى السجيل الزيتي. هذه المادة هي مادة هيدروكربونية، ولدينا في أماكن أخرى في الجمهورية العربية السورية كما يعلم السادة المشاهدون مناجم الفوسفات. السجيل الزيتي يمكن أن يستخرج منه مشتقات نفطية، تذهب في مجال الاستثمار كمشتقات نفطية مصادر للطاقة. المتبقي من السجيل الزيتي هو مادة الأمونيا، يتم مفاعلتها بطريقة صناعية للوصول إلى سماد ثنائي الأمونيا. هذا السماد سيغطي حاجة الجمهورية العربية السورية في القطاع الزراعي، وهو سماد نوعي يساهم في كثير من الأدوار الزراعية على مستوى زيادة الإنتاج وعلى مستوى تكثير جذور النباتات وعلى مستوى حاجة النباتات من هذه المادة في ظل قلة الوارد المائي والتغيرات المناخية القادمة.
0: طيب دكتور بركات، بداية نشكرك على هذه التوضيحات يعني المتعلقة والمرتبطة بمثل هكذا ملف، لكن دائما ما يطرح هكذا سؤال فيما يتعلق بإبرام اتفاقيات في مثل هكذا مشاريع هي تعتبر من ضمن يعني تخصصات وزارة الطاقة، بما أن مثل هكذا يعني استخراجات للطاقة البديلة حتى وإن كانت الصخرية للسجل يعني الزيت الصخري، هنا نتحدث عن التكلفة النهائية لمثل هكذا مشروع، وما هي استفادة الجانب السوري من مثل هكذا اتفاقيات كذلك؟
1: الحقيقة أنا من موقعي في إدارة المنطقة أتحدث عن المشروع من زاوية إدارة المنطقة والعائد الاستثماري غير المباشر على المنطقة من حيث عدد العاملين. تفاصيل الاتفاقية التي هي بدأت بمذكرة و العائد الاستثماري الربحي على الوزارة قد تكون في مساحات الأخوة في وزارة الطاقة، ولا أستطيع أن ألج إلى ذلك، لكن أنا أسلط الضوء من موقعي في إدارة المنطقة أن هذا المشروع الاستثماري سوف يستمر تطويره قرابة السنتين، سيكون فيه 500 عامل نوعي باختصاصات نوعية، 90% منهم سيكونوا من الطاقات السورية، سيتضاعف العدد 4 مرات خلال تطوير المشروع من حيث العاملين بشكل غير مباشر، يصل العدد إلى 4000 سلسلة الأشخاص المستفيدين من العمل في هذا المشروع. هذا كخطوط عامة نحن نطلع
0: طيب
1: عليها.
0: في دكتور بركات، في إيجاز على مستوى الاستفادة، ما هي نسبة الدولة السورية من الإنتاج؟
1: الحقيقة أنا لا أملك المعلومة، هذه المعلومة تكون في وزارة الطاقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من أسفيرة مدير منطقة أسفيرة الدكتور بركات يوسف، شكرا جزيلا لك. أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية في الداخل السوري. هذا وقالت المؤسسة عبر معرفاتها الرسمية، قالت إن الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر الصالات المركزية التابعة للمديريات، مديريات البريد في كافة المحافظات، على أن يجري توسيعها لاحقا تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد.

0: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعاليات جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما إضافة إلى غربي حمص وحما. هذا وأوضح المركز أوضح أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق. أصدرت محافظة ريف دمشق بلاغين رسميين لتنظيم فعاليات عيد الأضحى المبارك بما يشمل ضوابط الذبح وتنظيم ألعاب العيد والألعاب النارية حتى. هذا ودعت المحافظة في بلاغها الأول إلى الالتزام التام بتعليمات الوحدات الإدارية الخاصة بتنظيم عمليات ذبح الأضاحي في المنطقة، وشددت على منع الذبح العشوائي بشكل كامل على الأرصفة وفي الطرقات. وفيما يتعلق بتنظيم ألعاب العيد، دعت محافظة ريف دمشق أصحاب الألعاب ألعاب العيد إلى الالتزام التام بالتموضع في الساحات العامة والحدائق التي تحددها الوحدات الإدارية، مع ضرورة التأكد الكامل من سلامة ومتانة الألعاب وإجراءات السلامة. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. هذا وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود، أوضح أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بنياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتزامن مع الشركة المنفذة فيما يعتبر هذا مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق حتى الحد الأدنى من الوفورات المطلوبة. أفاد موقع أيروبورت هوبر التركي المتخصص في أخبار الطيران بأن شركة الطيران التركية بيجاسوس تستعد لإعادة إطلاق رحلات جوية مباشرة من اسطنبول إلى سوريا مطلع شهر حزيران المقبل. ووفق الموقع التركي المخصص لأخبار الطيران التركي، ستنطلق أولى الرحلات الجوية بين مطار صبيحة الدولي في اسطنبول ومطار حلب الدولي في 2 حزيران المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، تليها في 3 حزيران الرحلات المتجهة إلى العاصمة دمشق بواقع 4 رحلات أسبوعياً. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز التوسع التدريجي لحركة الطيران الإقليمية وإعادة ربط المدن السورية بالشبكة الجوية الدولية. شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق الذي أقيم في مدينة اللاذقية ضمن كلية الهندسة الزراعية، حيث يتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورشات عمل وأنشطة تطبيقية، كذلك تهدف إلى تطوير آليات الوقاية والاستجابة حتى السريعة لحرائق الغابات.
1: واضح وجلي وموجه باتجاه حمايه هذه.
2: اليوم نحن موجودون ضمن حرم هذه الجامعه طبعا لحضور مؤتمر، هذا المؤتمر عنوانه الاستجابه لحرائق الاحراش والغابات. طبعا هذا المؤتمر سيكون هناك العديد من الدراسات والابحاث مقدمه من جامعه اللاذقيه ستكون موجوده على الطاوله، سيكون هناك مشاركه من وزاره الطوارئ واداره الكوارث ووزاره الزراعه للتجارب المحليه التي حصلت في السنين الماضيه والاخطاء المرتكبه والمهام التي تم تنفيذها خلال السنين الماضية. سيكون أيضا موجود على الطاولة التجارب الإقليمية والدولية للخروج بخارطة الطريق من أجل إيقاف انتشار حرائق الغابات ومنع حدوث هذه الحرائق. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملت على عدة خطوات خلال السنة الماضية، منها إنشاء منظومة إنذار مبكر ضمن الغابات ستكون كفيلة بإيصال البلاغات بشكل سريع من أجل تنفيذ استجابة سريعة، ومنها أيضا فتح خطوط نار ضمن الغابات وتوزيع أيضا نقاط إطفاء متقدمة للاستجابة السريعة لهذه هذه الحرائق ومنع انتشار هذه الحرائق على بقعة كبيرة من الغابة.
0: إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: الشام كتير راح عليها زمان.
3: وين راحت المرأة الدمشقية؟
2: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
3: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
2: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
3: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
2: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في كثير من المجتمعات يرفض الناس مظاهر الفخامة التي تحيط بالمسؤولين ويقرؤون فيها رسائل أبعد من المشهد نفسه. ظهور المسؤول بموكب فخم مثلا للحماية أو الحراسة لا يبدو مبررا بنظر الشارع دائما، لأن سلوكيات كهذه تعبر عن فجوة طبقية أو شعور بالتعالي، وكأن المسؤول يعيش فوق الناس العاديين الذين يفترض أن يخدمهم. كما تعبر هذه السلوكيات أيضا مشاهدين عن استخدام النفوذ لصناعة هالة شخصية، وتحديدا إذا كان البلد يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمات متردية، بالإضافة إلى ثقافة التبجيل التي تتجلى عبر هذه التصرفات. هناك مجتمعات حساسة تجاه أي مظهر روحي بأن المسؤول يعامل كشخصية استثنائية لا كموظف عام. في الوقت نفسه فهناك رمزية سياسية لا تخلو منها هذه السلوكيات، حيث تتحول الصور البسيطة إلى رموز بسرعة. موكب فخم، كرسي خاص، مظلة يحملها شخص آخر للمسؤول، كلها إشارات يمكن أن تتم قراءتها باعتبارها مؤشراً على عقلية السلطة. لكن على الجانب الآخر، فقد يرى بعضهم أن هذه الانتقادات مبالغ فيها حين يكون المسؤول في فعالية رسمية ولديه بروتوكول أو فريق عمل، إذ إن بعض التصرفات عادية في دول كثيرة لا تحمل نية للتكبر. كما أن التركيز على الرموز قد يشغل المواطن عن تقييم الأداء الحقيقي للمسؤول نفسه. في نهاية المطاف، السياسة تدار أيضا بالصورة والانطباع، والناس لا تحاسب المسؤول فقط على قراراته بل على أسلوب حياته ولغته وتصرفاته اليومية، لأنهم يعتبرونها انعكاسا لاحترامه للمواطن وإحساسه بمعاناته. القضية هنا مشاهدينا ترتبط بصورة وتسجيل مصور لحاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت رسلان، الذي وصل إلى المصرف لتولي مهامه وكان إلى جانبه شخص يحمل له المظلة. هذا هو الشخص يحمل مظلة. هذه الصورة قوبلت بانتقادات، حملت كثيرا من التفسيرات وقسمت الآراء ربما في مكان. نتابع هذا التسجيل المصور للحظة وصول رسلان إلى المصرف لتولي مهامه حاكما للمصرف خلفا لعبد القادر الحصري الذي جرت رسميته سفيرا لسوريا في كندا. نتابع هذا الفيديو ونعود.

ربما يعني المواطن السوري حينما يرى هذا المشهد يتبادر إلى ذهنه ما كان يحصل سابقا في الحكومات السابقة قبل سقوط النظام المخلوع، حيث كان هناك يعني موظفون يحملون كما شاهدنا هنا المظلات والحقائب ويفتحون أبواب السيارات للمسؤولين، ولكن كل السوريين لربما يريدون لهذه المظاهر أن تتلاشى وتختفي. بكل أحوال الموظف لاقى ردود فعل كثيرة، هذا الموقف عفوا وتحول إلى موضوع نقاش تبينت فيه الآراء بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض جانبا من هذه التعليقات. علاء مثلا كتب: منيح مكان رئيس الدولة. محمد كتب: يا أخي بركي الشمس بتأثر على أفكاره، ليش ظالمينه؟ لسه ما شفنا خيره من شره. ميساء كتبت: مظبوط الكلام، إذا شمسية ما بتنازل يحملها، شو مفكر حاله؟ على أساس كان بألمانيا ما شاف المسؤولين الأوروبيين. وفق أيضا قال في حسابه على فيسبوك: يصطفل مهم نشوف شغل. أبو ياسين كتب: شي طبيعي، ليش عاملينها حكاية؟ كنا تناولنا قبل يومين مسألة أسعار القمح التي جاءت بما لا يشتهي الفلاح، وتحدثنا مطولا عن أهمية القمح ليس فقط للفلاح كصاحب رزق وتعب، بل للدولة أيضا، على اعتبار أن القمح هو محصول استراتيجي وسيادي ويشكل عصب الصناعات الغذائية والحياة اليومية. القمح يعني رغيف الخبز، يعني الاكتفاء الذاتي. تسعيرة القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد قبل يومين أحدثت موجة غضب واسعة بين مزارعين وناشطين، اعتبروا أن السعر المعلن لا يوازي تكاليف الزراعة التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. حين حددت الوزارة السعر ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن، أي ما يعادل تقريبا ما بين 300 و 350 و35 دولارا وفق أسعار الصرف المتداولة، ما فتح بابا واسعا من الانتقادات خاصة في مناطق تعتبر مركز الثقل الزراعي للقمح في سوريا وهي المناطق الشرقية. اعتراضات الفلاحين ركزت على أن كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة جدا، بدءا من البذار والأسمدة والمحروقات وصولا إلى أجور الري والحصاد والنقل، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي ضرب أجزاء من الموسم الزراعي. ويقول مزارعون إن هامش الربح بات ضعيفا أو شبه معدوم يعني في بعض الحالات، ما يهدد استمرار زراعة القمح في المستقبل. محافظة الرقة أبدت تجاوبا مع الاحتجاجات وحالة الغضب، وجهت رسالة للفلاحين تحت عنوان: تعبكم أمانة. الرسالة جاءت لطمأنة كل فلاح تعب وزرع وانتظر، كما نشاهد هنا في هذه الصورة سعر القمح محل اهتمام كبير، وهناك حرص واضح على أن يكون مرضي ويضمن حق الفلاح وتعبه. ثقتكم مهمة ومجهودكم هو أساس الخير لكل البلد. كما كانت الرسالة مرفقة بأخرى تتحدث عن عمل مستمر لضمان حقوق الفلاحين وتقدير جهودهم في هذا الموسم المهم. المسألة لم تخط أبعد من ذلك على الأرض على ما يبدو. الفلاح ما يزال غير راضي عن الأسعار، لم تتغير رغم حديث غير رسمي عن تدخل رئيس الشرع لتصويب هذا السعر وإضافة نحو 60 دولار إلى سعر الطن من القمح. لكن الاحتجاجات المستمرة لا توحي أبدا بأن الفلاحين مطمئنون على حصيلة تعب الموسم بعد. فرق احتجاجات واعتصامات الفلاحين للغاية نفسها، لكن يبدو أن الكاميرات تحولت إلى قضية أخرى. الجماعة يطالبون بالإنصاف حتى أنهم يؤدون صلاتهم في الشارع. فحين حل موعد صلاة الظهر أقيمت الصلاة في المكان وجمعت المحتجين بعناصر الأمن العام في مشهد لم يعتده السوريون خلال حكم المخلوع، حيث كانت قوى الأمن تترقب المصلين على الأبواب لمنع المظاهرات وتستقبل المصلين بالعنف والشتائم. هذه بعض الصور من دوار النعيم في الرقة لصلاة الظهر اليوم، بينما يواصل آخرون احتجاجهم تحت الشمس بانتظار قرار يغير الأسعار ويتيح لهم العودة إلى بيوتهم بلا خسارة مالية في محصول يفترض أن يعين صاحبه حتى الموسم المقبل. الموضوع لاقى تعليقات توزعت على مشهد الصلاة من جهة وعلى قضية أسعار القمح من جهة أخرى. محمود قال ساخرا في كتابه أو في تعليقه: يا عيني يا عيني، سوريا لوين رايحة تحت حكم الشرع؟ الأمن يصلي مع المحتجين؟ لا لا، هذا الوضع ما بينسكت عليه.
أسامة كتب: المزارعين على حق ومطلبهم شرعي والدولة مخطئة، وسود الله وجوه المطبلين والمكوعين الجدد المحاربين واللي محاربينهم واللي ما داقوا طعم الحرية والكرامة ولا تليق بهم، ومحاربين الناس بمطالبهم الشرعية وقوت يومهم. عبد العزيز يتساءل: يعني النوب بي ناس محتجة؟ أبو صخر: والله تصلوا ولا ما تصلوا ما في زيادة. رقية قالت: أمانة في أحلى من هيك؟ محاولات لا تنقطع لتنشيط السياحة في سوريا وتركيز هذا على القطاع الذي يشكل موردا مهما أو يفترض أن يشكل موردا مهما للدولة بعد انتعاشه. وزارة الداخلية تحدث جهاز الشرطة السياحية، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يتحدث عن مضاعفة أعداد السياح إلى سوريا بعدة أضعاف في غضون 5 سنوات. ربما فيأتي سائح آسيوي إلى سوريا، هذا البلد الذي يثير فضول كثير من شعوب الأرض. يتعرض السائح للتنمر وللمضايقة والتعدي على الخصوصية من قبل أحد الشبان، ليفقد السائح وأعصابه هو الآخر. متابعة. Fuck.

0: طبعا لقى الموضوع كثير من التعليقات غير المرحبة بسلوك الشاب، على اعتبار أن سوريا معروفة أمام العالم بكرم الضيافة وحسن التعامل مع ضيوفها وزوارها. الممثل أشرف غيبور كتب: يا عيب الشوم. إياد يقول: لك كل جهل، إمتى رح نخلص منه؟ محمد: لسه في من هالنمر هاي، يعني شوفوني أنا الشاب المهضوم اللي بعمل جو، يا ريت صغير كان سكت الواحد بس قد الحيط. إبراهيم أيضا كتب في تعليقه: في تطبيق لوزارة السياحة، أكيد أحد الكاميرات مسجل حادثة. أصول الحرية تحالف دولي من ناشطين ومنظمات متضامنة مع القضية الفلسطينية، وينظم رحلات بحرية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية ورسائل دعم سياسية رمزية لأهلها. طبعا الأصول يحظى بشعبية واسعة منذ أكثر من عقد ونصف، حين هاجمت القوات الإسرائيلية عددا من الناشطين الأتراك، محدثة أزمة دبلوماسية حينئذ بين أنقرة وتل أبيب. خلال الأشهر الأخيرة عادت مبادرات اسطنبول الحرية إلى الواجهة عبر مبادرة أسطول الصمود مع استمرار الحرب على غزة، وقد تعرضت سفن الأسطول لمضايقات إسرائيلية بمجرد اقترابها من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة. القوات الإسرائيلية مشاهدين اقتادت أمس عشرات الناشطين من المياه الدولية إلى ميناء أسدود، حيث اعترض جيش الاحتلال قوارب أسطول الصمود العالمي بين صباح الاثنين ومساء الثلاثاء. الأسطول يبحر باتجاه غزة لمهمة إنسانية ولكسر حصار غير قانوني وإيصال مساعدات، لكن ما يجري بعد اقتياد الناشطين أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نشر تسجيلا وهو يجول بين ناشطي الأسطول وهم مقيدون وراكعون بصورة لا تعبر عن تعامل إنساني، وقد لاقت انتقادات وردود أفعال دولية واسعة. بن غفير الذي يعتبره بعضهم من أكثر المسؤولين الإسرائيليين تطرفا أوصى بالتشدد بالتعامل مع الناشطين ووصفهم بعبارات حادة أيضا، بينما اعتبرت منظمات إنسانية أن التعامل مع الناشطين يمثل تنكيلا أو انتهاكا. نستعرض في هذه المادة جولة الوزير الإسرائيلي بين ناشطي أسطول الصمود، وهو تسجيل شغل الشاشات الإخبارية منذ أمس وخلق حالة مناكفات سياسية بين المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم. نتابع.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: עם ישראל חי. עם ישראל חי.
4: כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. אחרי ש...
0: يعني هذا التعامل من على اعتبار أنها دولة تقول إننا مع حقوق الإنسان، ويعني لدينا قوانين في هذه الدولة، نراهم يعاملون ناشطين سلميين أتوا يعني من دون سلاح من دون أي شيء لفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل أصلا على قطاع غزة، وهكذا تمت معاملته. بكل أحوال، حالات كهذه مشاهدينا تحول التضامن إلى سلوك إنساني متبادل، فرسالة الناشطين القادمين من بعيد وصلت إلى أهل غزة، وهم بدورهم أبدوا تضامنا مع ناشطي الأسطول أمام ما تعرضوا له من همجية إسرائيلية لا تقيم اعتبارا لحقوق الإنسان ولا لكرامة البشر. من الشواطئ هذه الأرضية الهشة لآلاف الخيام بفعل الإبادة الإسرائيلية للقطاع، يبعث الفنان الفلسطيني يزيد أبو جراد رسالة إلى أسطول الحرية كتبها على الرمل في دير البلح.

0: اليوم كتبنا لا أسطول للحرية. طبعا إسرائيل بتكره كل حاجة فيها حرية. احنا خلينا نحكي على الناس اللي أجت من بلاد بعيدة عشان تكسر الحصار تبع غزة. وإسرائيل بتقول لك هدول أخواتنا وأصدقائنا، وبرضو القرصنة الإسرائيلية حتى في بلادهم قبل ما يخشوا المياه الإقليمية بتاعت فلسطين قرصنوهم. فأي إشي فيه حرية إسرائيل بتحبوش. فزي ما انطلقوا الشباب اللي على أسطول الحرية، إحنا سابوا بلادهم وسابوا بيوتهم وسابوا أهليهم وسابوا أشغالهم وأجوا يكسروا الحصار عندنا على الناس وعلى أهلينا في غزة اللي محاصرين من فترة طويلة، فترة كبيرة. فاليوم إحنا بنحكي لهم رسالتنا، إحنا معاكم وإحنا شايفينكم.
1: الموضوع لقى كثيرا من التعليقات، نستعرض جانبا منها. رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول: صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة، من غير المقبول أن يخضع هؤلاء المتظاهرون من بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان. رضا كتب: ليست البطولة أن تستقوي على الضعفاء العزل، البطولة لها ناسها. محمد كتب: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. بعد سنوات طويلة من النزوح والتهجير عن البيت والحي بفعل حرب النظام المخلوع على البشر والحجر في سوريا، ها هم الأهالي يواصلون عودتهم إلى مناطقهم التي فرقوها قبل سنوات طويلة مرغمين. 430 عائلة تعود إلى عفرين، وكان تلفزيون سوريا حاضراً للقاء بعضها ورصد الانطباعات والمشاعر. نتابع.
2: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقبال ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم، يعني فرحة ما والحمد لله رب العالمين.
3: وصلنا 16 سنة 15 سنة مقتربين، ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد مثل ما بيقولوا. والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قد صعب واحد يرجع بلده، وكأني ولدان من جديد.
4: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، مالك دهر، عرفت علي، ونفس الوقت ابني صار لي 9 سنين ما لي شايفه، 9 سنين عم بعدل أيام، يوم يوم عم بعدل لحتى الآن هاي اللحظة لحتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من أول وجديد.
5: شعور ما بيوصف، شعور كأنه عيد، كأنه اليوم خلقنا. الحمد لله الله يرجع كل مين هيك عبيده، يعني بيناتنا حدود، يعني ما بعرف شو احكي، فرحة عقبال عند الكل يا رب، هيك كل مين يرجع عبيده.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب، بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كبيرة كبيرة.
1: ربما تبدو سوريا مختلفة بعيون المقيم عنها، بعيون الزائر أو المغترب أو السائح، ففي الوقت الذي يشكو به المواطنون غلاء الأسعار ومشكلات خدمية لا تحصى، كان لهذه السيدة الروسية رأي آخر، حيث تقول إنها تحب سوريا وتحب الزبداني تحديدا والمعيشة فيها. دعونا نتابع.
7: لا أنا ما بقدر لك شيء غير كلمتين بس، سوريا لحد الآن أرخص واحدة، أرخص دولة بالدنيا كلها. يعني بعجبكم ما عجبكم ما بعرف، أنا قاعدة هون عجبني كتير، والله طول بحكي لأولادي اللي مسافرين على أوروبا بلهم رجعوا لهون، لأن هون أرخص شيء وناس طيبين يعني ما في أكثر من زبداني بالدنيا، يعني خصوصا زبداني بدك تقولي له، مو شام ولا شيء تاني. خلص ما بدي، أنا بحب كثير سوريا وخصوصا زبداني.
8: أنت خبرتينا أنك كنت بروسيا ونزلت على قطر بعدين نزلت على الزبداني.
7: بعدين جيت لهون أنا.
8: فكيف شفتي الأسعار بشكل عام؟ نحكي من
7: إلي أنا ما بعرف كسوريين اللي عايشين هون بيجوز ما بيعجبهم، أنا ما بعرف، أنا مشوف السعر اللي شفته عنا شفته بغير البلاد وبتركيا هون أرخص شيء. أنا أرخص شيء بشوفه هون. أطيب شيء وناس طيبين. هي أحسن شيء. يعني لكم شيء ثاني.
1: اللهجة يعني واضحة روسية ولكن تتكلم العربية واللهجة السورية. جميل. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست، نلقاكم يوم غد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر؟ الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية
0: يعمل لقاء. نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

قانون جمارك جديد ب 264 مادة يعيد تشكيل التجارة ويثير جدلاً في التطبيق وشكاوى فلاحين من ارتفاع تكاليف إنتاج القمح، فأين ربح الموسم؟ بين قرار جمركي يهدف للإصلاح وملف قمح يمس الخبز والأمن الغذائي، كل هذه القضايا تحت المجهر اليوم في الراصد الاقتصادي. فأهلاً بكم ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على دور سوريا كممر بديل للتجارة والطاقة في المنطقة عقب إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً إقليمية وشركات بدأت البحث عن طرق بديلة لنقل النفط والبضائع، ما أعاد سوريا إلى الواجهة بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها على المتوسط. وبحسب التقرير فقد بدأت دول مثل العراق والإمارات نقل النفط براً عبر الأراضي السورية تمهيداً لتصديره، فيما تعبر يومياً مئات الصهاريج إلى ميناء بانياس. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان أن المرحلة المقبلة ستركز على استعادة الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة. وفي أول تصريح له بعد تسلم مهامه شدد رسلان على أن بناء الثقة يتم عبر الأفعال والشفافية لا الأقوال، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية التي يعيشها السوريون تتطلب سياسات نقدية تنعكس مباشرة على حياتهم اليومية. وأضاف أن تحقيق الاستقرار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاعين المصرفي والخاص، مؤكداً أن تقييم الأداء سيكون وفق النتائج على أرض الواقع. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً بتعيين رسلان حاكماً للمصرف المركزي خلفاً للدكتور عبد القادر حصرية. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتسمية المهندس عمر شقروق رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للكهرباء. وشغل شقروق سابقاً منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، كما تولى وزارة الكهرباء في الحكومة المؤقتة عقب سقوط النظام المخلوع. وينحدر من مدينة عنادان بريف حلب، وهو خريج هندسة كهربائية من جامعة حلب، كما تدرج في إدارة قطاع الكهرباء. وأشرف شقروق على مشاريع بارزة أبرزها إدخال التيار الكهربائي إلى إدلب عام 2021. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 109 لعام 2026 يرسم قانوناً جديداً للجمارك يحل محل القانون 2006 ب 264 مادة تمنح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية مستقلة وتنظم كل شيء تقريباً من الاستيراد والتصدير إلى التعرفة والعقوبات، لكن الاستقلال الإداري ليس كل شيء. فما الجديد في آليات العمل اليومية؟ يركز القانون على مبدأ العلنية والتخليص السريع وتبادل المعلومات إلكترونياً. حتى الأخطاء الشكلية يمكن تصحيحها من دون تعطيل المعاملة، خطوة نحو الشفافية. لكن التحدي الحقيقي، هل تملك الجمارك البنية التقنية والكادر المؤهل لتطبيق هذا التحول الرقمي على الأرض؟ يمنح القانون الضابطة الجمركية

0: عدم خنق التجارة المشروعة؟ القانون وضع لكن متى يبدأ مفعوله على أرض الواقع؟ يفند القانون أو ينفذ القانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لكن التطبيق الفعلي يحتاج تعليمات تنفيذية دقيقة في التخليص الإلكتروني والغرامات والمصالحات وعمل شركات التخليص. السؤال الأهم، هل ننتظر أو هل نحن أمام ثورة جمركية حقيقية أم أن التحدي الأكبر يكمن في التفاصيل التي لم تكتب بعد؟ ولمناقشة هذا الموضوع كان لنا لقاء خاص مع مدير إدارة الجمارك العامة الدكتور خالد براد، تابعوا معنا في هذا اللقاء.
1: بداية، إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006 الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسمها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة، أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان يضم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
0: على السعر الأصلي
1: ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم ومن ثم يتم الإضافة عليها.

0: فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك. فتم تنظيمها بشكل أكثر، سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم، أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية. أما فيما يتعلق بالإيجابيات، ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك. هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة، ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار. سيكون لديهم معرفة واطلاع.
1: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
0: الذين سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه الشهادات، بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
1: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية. برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
0: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية. لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك. حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة، مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها. وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحيانا أشهر، لأجل المراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع، سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
1: فلاح سوري زرعت يده الذهب الأصفر، لكن تسعيرة القمح حولته إلى خسارة معلنة. تكاليف إنتاج بالعملة الصعبة وسعر شراء بالليرة المتأرجحة، فأين هامش الربح؟ موسم جديد وشكوى متجددة، والمواطن يسأل من ينصف أهل الأرض. لتوثيق هذه المشكلة كان لنا هذا التقرير.
2: هلا، ما ناسبتنا نحن مع التكاليف المرتفعة من فلاحة وبزار وأسمدة. الأسمدة غالية ببلدنا، هو ما مدعوم ممنوع، يعني عم ناخذها بالسوق السوداء،
3: مستوردة.
2: حتى لو كان في معامل محلية غالية، كلياته غالي من السوق السوداء.
3: شان تسعيرة القمح كانت مجحفة بحق الفلاح جدا، احنا تكاليفنا عالية، وما كان عندنا في دعم من الأول، يعني للمحصول ما كان عندنا في دعم، لا بالأسمدة ولا بالمبيدات ولا بالمحروقات، وكانت التكاليف عالية علينا جدا، وكنا متأملين بالتسعيرة تكون منيحة تعويض.
4: أول شيء الفلاحين ناقصهم مازوت، ناقصهم طاقات، مازوت، طاقات، دعم زراعي، دعم كل شيء، يعني مازوت، طاقة، الآلات الحديثة عشان نحسن نقوم فيها، يكون موفر كل شيء رخيص.
5: ها هلا انت السعر اللي حطته الدوله هلا ووزاره الزراعه لا يشكل الا 20% فقط حراسه وسمك وسمك والبزار فقط هدول فقط. اما عندك لسه في عندك لساتك ما طلع النبات فهاي كلها هاي بدها مصاريف ممكن توصل للمليون و800 للمليونين الكلفه وفي فارق كبير جدا.
1: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها المهندس خالد عبد الغني المكبتل. استاذ خالد، يعني نحن عم نشوف الارقام اللي تم طرحها لكم لشراء القمح هذا الموسم، وكان هناك شكوى من الفلاحين، يعني كانت واسعة هذه الشكوى على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، وكان هناك أيضا بالمقابل إشاعات أو أنباء عن احتمالية صدور مرسوم في رفع هذه التكلفة. لكن بالبداية عندما تم طرح هذا السعر، هل كان هناك أي استشارة لكم؟ يعني هل جاء أحد من وزارة الاقتصاد وسأل الفلاحين عن رأيهم بهذه التسعيرة؟
6: أستاذي الكريم، الفلاحين نحن كاتحاد فلاحين كمنظمة رفعنا مذكرة بالتسعيرة بالتكاليف الإنتاج، رفعنا لمدير الزراعة للاتحاد العام الفلاحين. نحن ما حدا جانا من وزارة الاقتصاد يعني، بس نحن رفعنا للاتحاد العام الفلاحين، تواصلنا مع وزارة الزراعة مع مدير الزراعة، والتكاليف تدرس بكل موقع لوحده، يعني تختلف بين منطقة ومنطقة، بين المروي وبين البعل، يعني تختلف من منطقة إلى أخرى، بعد المراكز عن بعض البعض. يعني أنا بالوقت بتسوق القمح بين مركز يكون 2-3 كيلومتر بين 50 كيلومتر، حكم لا يكون الدراسة الاقتصادية والفنية مختلفة عن بعضها. فقبل ما تطلع التسعيرة هي أخذوا بالحد الأدنى للتكاليف، بالحد الأدنى. طبعا اليوم نحن الفلاح متعامل كلياته مواد مدخلات الإنتاج تعمل بالدولار، يعني البزار، الأسمدة، الأدوية، العمالة، الوقود كلها على 90 دولار. يعني بداية الموسم كان لتر المازوت 8500، امبارح 12144، وبينما تنقله من المحطة للأرض الواقع للمزرعة
1: تكلفة
6: يعني
1: النقل أيضا
6: تكلفة النقل صار 12.5، فارتفع يعني تقريبا ثلث. الأدوية يعني كمان اليوم تسعر بالدولار. فالفلاح يعني كانت هذا مش عارف بحقه التسعيرة. فرحنا رفعنا مطالب للسيد رئيس الاتحاد، وما قصر رئيس الاتحاد والكادر بالاتحاد، تأهبوا كلياتهم مع مدير الزراعة مع وزارة الزراعة، حتى صارت يعني على وجه يعني بشكل انه علني، صار مطالبة علنية بشكل احيانا غير مرضيه يعني كمان. فلأن كنا الحمد لله يعني فلاحنا واعي ومثقف بيعرف قيمه الكلمه اللي بيحكيها. فلأن رفعنا مذكره انه مشان تصير. فامبارح يعني كان هو صدر انه تعليمات من الاتحاد انه سترفع التسعيره بمقدار 900,000 ليرة للطن الواحد،
1: لكن هي كانت ضمن أنباء وليست يعني.
6: ونحن اليوم أنا راسلت رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد إنه مؤكد الحمد لله، بس نحن هلا يعني المرسوم رسميا ما صدر. فنحن هدت الفلاحين وصار السعر يعني أخذ حق الفلاح،
1: يعني 9,000 ليرة سورية هي بالنسبة لكم سعر منطقي. الزيادة
6: الزيادة صارت يعني سعر منصف للفلاح، يعني ما نقول 100%، ولكن هي صارت منصفة للحق الفلاح. بين أربعة يعني الطوم 46,000 بين مثلا 55,000 ليرة جديدة، يعني صار ممكن إنه ما يخسر ما
1: يعني. فينا نقول هامش ربح كم
6: في يعني في صار هامش ربح صغير منيح، بس ما نعرضه للخسارة. فلاحنا عم يقدم جهد كبير جدا وعرق كبير جدا. هو المنتج الحقيقي.
1: صحيح.
6: هو المنتج الحقيقي بالارض، يعني بالارض هو.
1: طب بالنسبه لقرض الحسن يعني اللي تم اعلان عنه العام الماضي بديسمبر 2025 للاستفاده منه من يعني الفلاحين، لماذا لم يستفد الكثير من الفلاحين من هذا القرض؟
6: عندنا احنا في مشاكل بالقيد العقاري بالطابو، يعني القرض الحسن ما تنظموا انه بده قيد عقاري بده فنحن اليوم نسلم الملكيات على الاجداد واباء الاجداد وعدم التقسيم يعني كمان. وفي ناس بتحجب السكان بتحجب يعني عن القرض الحسن بيعتبروا انه اخي انا ما بدي عندي المدخلات انه انا زارع القمح من عندي بضمنه يعني ما بحاجه اروح وارجع منشان هو اعطوه بس البذار والسماد الترابي الفسفوري يعني ما اعطوه الازوتي ما اعطوه المدخلات الانتاجيه يعني اعطوه عباره عن مادتين وممكن الفلاح يامنهم بوسائله الخاصه لانه بده يروح يعطل اوقاته ويروح للمصرف ويروح للجمعيه ويروح كمان يعني بتاخذ جهد منه فبيستغنى عنها منهم. طبعا في نواحي طبعا غيرها انه ما بدي اياها ما لنا فيه بس هي يعني القرض الحسن ما حد استفاد منه يعني عدد بسيط بالمحافظه. انا عندي بالمنطقه بالمحافظه ثلاث مناطق يعني تركز فيها زراعه القمح هي منطقه قطنه منطقه جنوب دمشق الخسوه يعني والمنطقه الشرقيه هي منطقه دومه يعني فيها يعني السنة ببشائر الخير انزرع يعني زيادة عن الخطة الإنتاجية يعني بعض المناطق 22% بعض المناطق 28% زيادة عن الخطة تأملت الناس كثير فبادرت بالزراعة طبعا القمح والشعير. طبعا امبارح بعد ما يعني تنبأنا انه بالخبر انه ارتفع السعر اتصل معي مدير الأعلاف وانه باشروا بفتح مركز عدرا لتوريد الشعير استلام الشعير مباشره. ربعنا اسماء المندوبين فورا هنا للتمثيل الفلاح يعني كنا بالاتحاد ولا بالرابطه
7: بيعمل. هذا بس نشرح شوي للمتابعين هو شو بيفيدكم
6: يعني انه انا الفلاح مثل بيجي انه بسلم القمح بياخذه بالسعر الحقيقي يعني أن احنا عوضا المتلي بنسلم الدولة هو دعم الأمن الغذائي ولكن المتلي بدي يسلم أنا بيع التاجر بتحكم فينا التاجر بالسعر فالسعر هو الدولة دائما هي الضمان الحقيقي للفلاح
7: طبعاً.
6: وليس التاجر يعني نحن الضمان الحقيقي هو الفلاح والدولة هي الضمان له فالمتلي أنا بنزل محصولي تستلمه الدولة هو أمن غذائي أمن اقتصادي يعني والفلاح هو بيحقق على مصالحه وأعماله وعمله هو الدؤوب اللي عمل فيه خلال الفترة الزمنية يعني.
7: طب خلال جولتنا يوم أمس يعني في الحقول في ريف دمشق كان هناك شكوى واضحة أيضا من قبل الفلاحين بخصوص تسديد الدفعات من قبل الحكومة أنه عم تكون بشكل يعني مقسط
6: تمام. العام الماضي كانت هي على تقسيط على دفعات فالسنة هلأ العام الماضي أغلقوا المراكز قبل وقتها السنة أخذنا وعد بالمجلس الاتحاد العام للفلاحين أنه هتكون مدة توريد القمح خلال 3 أشهر يعني من 1/6 إلى نهاية 9 طبعا لا يكونوا والدفعات تحول للمصرف الزراعي خلال أيام بتكون تحولت القيمة من المؤسسة العامة للحبوب إلى المصرف الزراعي بيقبضها طبعاً دفعة واحدة. لا انحلت المشكلة هاي الحمد لله انحلت المشكلة عن العام الماضي.
7: نعم.
6: إيه انحلت المشكلة يعني ما في ما عاد يأخذهم دفعات لا يأخذهم مباشرة تحولت لهاي المصرف.
7: ممتاز. طيب بالنسبة ل يعني كان هناك أيضاً مطالب من الفلاحين بسبب التسعيرة إنه هن حابين يتركوا الأرض. شو كان دوركم أنتم هون
6: بهال؟ لا أنا نبأنا الفلاحين أنا الفلاح ما بترك أرضه. بيترك الدنيا كلها ما بترك أرضه ما بيترك الفلاح بس يعني من نوع يعني أنه عصبية يعني طلع هدول فنحن الفلاح ما بترك أرضه مستحيل يعني خلال يعني الفترة الماضية كلها ما تركنا أرضنا وبتاعي شفتي أنت مثل خلال الجولة يعني الفلاحين متشبس بأرضه
7: صحيح
6: يعني متشبس بأرضه أكثر ما يتشبس بأي شيء فنحن الفلاح ممكن يكون معصب أحيانا بيحكي ولكن أنا فلاحنا على فكرة على قدر عالي من المسؤولية
7: يعني حتى ما ينتقل لنوع آخر من المزروعات
6: لا هو أعطين مثلي بيعطي أنت التسعيرة الجيدة بالعكس بصير بيحسن إنتاجه بيرفع من إنتاجه طبعا ممكن يكون عنده هو إنتاج محاصيل أخرى إن كان أشجار أو حيوانات يعني يستفيد منها أغنام أو أبقار أو دواجن الفلاح ما بيعتمد على زراعة محددة يعني فلاحنا لا يعتمد على زراعة محددة، وخاصة في منطقتنا يعني ما بتعدى ما في موسم واحد، عنا عدة مواسم، فممكن يقول أنا بدي زراعة هيك، ولكن ما ممكن يترك زراعة القمح لأنه هذا المحصول أمن الغذائي وأمن بالبلد تبعنا هو أولا وأخيرا. ففلاحنا واعي إنه ما بيترك المحصول هذا، فأيام ممكن فلاح يحكي بردة الفعل ولكن هو منتج حقيقي.
7: طب بما أنه هلأ نحن يعني تم تعيين وزير جديد لوزارة الزراعة، ما هي مطالبكم يعني الأولية من معالي الوزير باسل سويدان؟
6: نحن رفعنا مذكرة، ما بعرف إذا حكينا دام لقاءاتنا مع الفلاحين، هو يعني دعم الوقود والدعم السماد ودعم الأعلاف، هدول يعني معضلة قدام الفلاح. الأسمدة بتعرفي يعني غلاء عالي، واليوم بتسعر بالدولار، الأعلاف عالية، تكاليفة عالية، والوقود عالي جدا، الفلاح لا يتحتمل هذا. فالوزير يستمع الآن إلينا تماما يعني، ومبشرين حنا بالخير.
7: يعني هل يوجد إنتاج محلي من الأسمدة؟
6: في عندنا معمل بحمص، معمل.
7: وهل يكفي الحاجة؟
6: لا يكفي بالحاجة، لا يكفي.
7: لذلك يتم استيراد الأسمدة، وأسعار الأسمدة عالميا مرتفعة بسبب حرب.
6: نحن المعمل لا يكفي، عندنا معمل وحيد ما عندنا غيره. هلا صار في معامل خاصة، المعامل الخاصة لا يمكن إنه تنتج مثل الدولة. نسبة الأزوت، نسبة البوتاس، نسبة الفوسفور، لا يمكن. هلأ صار في نوع من الأسمدة المتعددة المتوازنة، طبعاً كلها بسعر بالدولار، حتى المعامل الخاصة بسعر بالدولار لأنه كل مدخلاته بالدولار، هو فغالي على الفلاح. فمثل ما بقولك يعني هو يعني الحاضن الرئيسي لنا هو الدولة، هي متكفلة، لازم تكون متكفلة بهذا الفلاح ونساعده على الإنتاج ونرفع من سوية الإنتاج. يعني نعمل الفلاح يحاول أنه ينتج أعلى كمية من الإنتاج في وحدة المساحة.
7: نعم، جميل جدا. يعني شكرا لك الأستاذ خالد عبد الغني المكبتل، وأنت رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفا، شكرا لك على هذه الإضاءة والإضافة.
6: شكرا لك، شكرا لك، شكرا للفريق الإعلامي المرافقين معنا نحن والمصورين.
7: أهلا وسهلا فيكم،
6: شكرا لك.
7: في فقرة بصمة أمل رح نحكي اليوم عن حكاية من عيدان القصب، حرفة ورثتها أيادي جيل بعد جيل بريف طرطوس لتتحول لتحف منزلية وزينة تراثية تحمل هوية المكان. نتابع في هذا التقرير.
8: نحن بنشتغل بالقصب من أكثر من حوالي 15 سنة. بلشنا بمشروع، كان المشروع بسيط يعني ما كان ما لنا أفكار إلى آخره. صرنا نتابع نطور شغلنا شوي شوي، نشتغل من القصب، نحن أسقف على المطاعم على المقاصف، نشتغل على البيوت على البلكونة على كذا، حصر مقاسات مختلفة. كان عندنا أول شيء موديل واحد، صار عندنا موديل اثنين ثلاثة أربعة، صرنا نشتغل بالسلات، كمان نعمل سلات للخضرة، سلات لجني الخضرة للتين والرمان والزيتون.
9: هون نحن وجدنا أن المنطقة غنية كثير بالقصب، والسلعة متوفرة بكثرة، وإنتاجها حصادة ما بيأثر على البيئة، يعني بتصير بتتكاثر أكثر. يعني طبعا الدوافع، حاجة الأسرة يعني، وشايف كيف عمل كويس ونظيف بيحتاج إلى صبر. تعلمنا هون، في أسرة كانت تعمل في ضيعة هون بالشيخ بدر، تعلمنا منها يعني، شايف كيف زرناهم بالبيت، شفنا كيف عم يشتغلوا، وصار بالنسبة لنا نحن هدف بالعمل. اجينا طبقنا على ارض الواقع، شايف كيف صرنا نبيع وننتج.
7: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الاسبوع، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرعي يشارك في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل، والمحادثات ستركز على دور سوريا كبديل استراتيجي محتمل لمضيق هرمز. وزارة الإدارة المحلية تقول لتلفزيون سوريا أن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية، وتتحدث عن إعادة دمج الرقة والحسكة إداريا حتى نهاية العام. مصرف التسليف الشعبي يستأنف منح قروض الدخل المحدود ويقول أنها ستكون ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات. وصول ناشطين من أسطول الصمود العالمي إلى مطار إسطنبول بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم ونقلهم إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

0: في التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع، الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية، بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد، تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قال إن حماية المدنيين ليست خيارا بل أساس الشرعية وبوابة الاستقرار. أضاف علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن حماية المدنيين لا تنتهي بوقف النزاع، بل تبدأ معه مرحلة جديدة للتعافي وإعادة البناء وعودة اللاجئين. هذا وأكد علبي أن مسار العدالة الانتقالية ووقف تكرار الانتهاكات ليست مسارا موازيا بل ضمانة لعدم التكرار وإنصاف للضحايا وجسر لإعادة الثقة. قال حكمة الهجري أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز، قال إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه، وذلك لتشكيل إدارة ذاتية للسويداء بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق. وصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة بحسب قوله. شدد الهجري في كلمة له على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، معبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولة التدخل الخارجي من أطراف لا صلاحية لها على الدروز. قدم الهجري شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية، مخصصا الشكر لإسرائيل حكومة وشعبا بحسب وصفه. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والملكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
1: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: انطلقت من مدينة القامشلي قافلة تضم نحو 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين في محافظة الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب وبرفقة فرق الدفاع المدني السوري، وذلك ضمن إطار العودة المنظمة إلى مناطقهم.
2: أول ما وصل على البيت بدي جهز بيتي وبدي روح على البستاني، بستان الزيتون، بدي ازرعهم جديد، بدي ازرعهم جديد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرحتنا شيء شيء شيء ما يقدر. اليوم رجعتنا على عفرين، أهلي عفرين، بعد 9 سنين رجعتنا، شيء فرحة فرحة القلب، شيء عجيب وغريب. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله اللي ساعدنا بالله الرجعة. أهلي عفرين بيكملها مع كرد ومع عرب ومع كل شيء بده يرجع معنا على عفرين، ونشكرون وكل شيء سهمنا بهالطريق.
4: شكرا لكم للحكومة، شكرا للجميع. بصراحة فرحتنا ما بتوصف أبدا، بعد غربة 8 سنوات 9 سنوات عم نرجع لبيوتنا، وبتمنى السلامة والأمان لسوريا وللجميع إن شاء الله يا رب.
5: بس ارجع على ضيعتي، اهم شيء ضيعتي. يعني صار لي 9 سنين بالغربه، بعد 9 سنين يعني ما بقدر اوصف لك شعوري، شعور لا ينوصف والله. يعني واحد تربى بضيعه ويطلع منها وبعد يرجع عليها بعد 10 سنين، ما كان عندي اولاد، جيت الله معي اولاد هم متجوز. هالشعور شلون انت بتحسه؟
6: طالما واحد يرجع لبيته ما في فرحة، يعني ما في توصف، يعني بعد 9 سنين يعني شغلة ما فينا نوصف بأي جهة ما كان. يعني 4 مرات واحد يعني يخرب بيت ويشيل، يعني 4 مرات نزحنا، وهي آخر رجعتنا. يعني إن شاء الله يكون، يعني ما أعطي لها فرحة لأي حدا.
0: أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا، وذلك من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. أكدت المنظمة في بيان لها أن جميع الأطفال جرى تتبع حالتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم.

0: أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أطلقت استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال، وذلك منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه على شاشة تلفزيون سوريا، قال إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
1: فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال، في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
2: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
1: لا مركزية خدمية، لا مركزية إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
1: الحسكة والرقة طبعا، خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
2: سؤال سريع،
1: بسبب عدم الاستقرار،
2: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
1: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعما ل70% من بلديات السويداء في عدة مجالات.
1: وتمجي نحن على نموذج السويداء. طبعا السويداء نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويداء، نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكه وابن الرقه ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفتره الماضيه بسبب يعني حاله التوترات اللي صارت على مستوى المحافظه والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحليه في السويداء، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينه او كان على مستوى الارياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبه لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الاداريه.
0: نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث قال الوزير أنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي. كما بحث الاجتماع مستجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
3: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خروج صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير.
4: وعدنا تريح الصيام، نحن لجنة الصيام دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا تصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعه والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
5: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه، لا يكونوا فايتين بحلقة.
0: أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الأول من شهر حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. أوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات أي 36 شهرا بسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محددة. وبين المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على اشتراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشتركة والتعاونية. ينضم إلي من العاصمة دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا ومرحبا بك بدر، مساء الخير. ما هي أبرز الأسباب التي دفعت مصرف التسليف الشعبي لاستئناف قروض الدخل المحدود؟
5: مرحبا بك وسيم وبالسادة المشاهدين. نعم بالفعل أصدر مصدر التسليف الشعبي أن بدأ بإعادة تفعيل هذه القروض التي انقطعت لفترة من الزمن نوعا ما، وعادت الآن ليتم تفعيل هذه القروض. وسيم، السبب وراء تفعيل هذه القروض مجددا هو خلق فرص عمل ربما تكون للأشخاص المستفيدين من هذه القروض التي تصل إلى 100,000 ليرة في العملة السورية الجديدة. وسيم، صراحة القروض بدأت ستبدأ في 24 من هذا الشهر في للتسليم. تشمل القروض عدة فئات وعدة أشخاص، وهناك شروط عديدة وضعها مصرف التسليف الشعبي، وهي وجود كفيلان يعملان في المؤسسات الدولة. أيضا وسيم، هناك ضرورة إحضار وثائق خاصة وسيم بالأشخاص الذين سيتقدمون لهذا القرض الذي سيتم منحه لهم بعد الموافقة. وسيم، هناك فترات زمنية لهذه القروض، وهي فترة عام واحد سيتم اقتطاع نسبة 9% من مرتب الشخص الذي تقدم إلى القرض، و9.5% من الأشخاص الذين تقدموا لفترة زمنية بين العام وثلاثة أعوام. أيضا الأوراق والثبوتيات المطلوبة هي صورة عن الهوية الشخصية، بالإضافة إلى الأشخاص الكفلاء ضرورة إيضاح أنهم يعملون ضمن المؤسسات، مؤسسات الدولة السورية أقصد وسيم. أيضا سيتم اقتطاع نسبة 40% من رواتب الأشخاص، من رواتب الأشخاص الذين تقدموا إلى هذه القروض، قروض في المصرف التسليم.
0: نعم بدر، ما هي نسبة الفائدة
5: استفادة منها في خلق ربما فرص عمل؟
0: نعم بدر، ما هي نسبة الفائدة أو العمولات المترتبة على هذه القروض؟
5: أوضح المصرف التسليف الشعبي أن نسب الفائدة تتراوح بين 9% و9.5% وسيم، بحسب المدة الزمنية التي سيتفق عليها المصرف، مصرف التسليف الشعبي، مع الأشخاص الذين يتقدموا إلى هذه القروض. و9% للأشخاص من شهر إلى عام واحد، و9.5% من سنة إلى 3 سنوات. سيتم اقتطاع هذه النسب من رواتب الأشخاص الذين تقدموا إلى القروض للاستفادة منها في مشاريع ربما تكون تدعم العيش وسبل العيش في الداخل السوري. لكن وسيم بالفعل لاحظنا أن نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري ربما تكون مرتفعة نوعا ما، التي وصلت إلى 40% تقريبا، وهذا يعود بتفاصيل ثانية على المواطن أو على العامل في مؤسسات الدولة السورية، بحيث لا يبقى لديه تقريبا 60% من راتبه المقطوع في شهريا، وربما هذه الفرصة سيتقدم إليها المئات أو ربما الآلاف من السوريين. وسيتم بصراحة بحسب المصرف دراسة هذه المشاريع بأسرع وقت وتقديم القروض لأصحابها بعد التوصل إلى الاتفاقيات أو الاتفاق الذي طرحه مصرف التسليف الشعبي، وهو شروط وجود الكفيل أو كفيلان يعملان ضمن مؤسسات الدولة السورية. أيضا شريطة إحضار ثبوتيات ووثائق خاصة تقدم إلى مصرف التسليف الشعبي. نعم وسيم،
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا واليابان، ذلك على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية. ذكرت وزارة المالية أن الجانبين أكدا اهتمامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية ودعم التنمية الاقتصادية، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز الشراكة الثنائية بين دمشق وطوكيو. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود، أوضح أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفرات المطلوبة. أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية. وقالت المؤسسة أن الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر الصالة المركزية التابعة لمديريات البريد في المحافظات، على أن يجري توسيعها تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره، مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
6: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
7: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لأنه في عنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطة، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطة، هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينة وهي، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلا نحن حاليا. هلا هذا بنعكس لأنه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين ثلاث سفرات أو أربع سفرات المدخول تبعه، ما عم يأهله أنه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمة أخطر.
6: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب تنعقد بشكل أسبوعي، وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
8: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف، يعني لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع انه احنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمه على الخطوط، السيارات الحديثه اللي بدها تسجل لاول مره بالفئه العامه او بدها تتحول من الفئه العامه من الفئه الخاصه الى الفئه العامه بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزه شوي، وتمت الموافقه عليها من السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
9: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراجي الجنوبي مدينة حمص.
0: في حلب عاد مشروع صخور السجيل الزيتي في منطقة خناصر الأمل إلى أهالي المنطقة بإحيائها من جديد، حيث وقعت مديرية منطقة السفيرة مع شركة ساميروكا السعودية اتفاقية استثمارية لاستجرار الصخور ب 500 مليون دولار، ذلك بشكل أولي لإمكانية وصولها حتى 3 مليارات دولار، بما يفتح الباب على توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي في المنطقة.
10: إلى دار بلا سقف عاد أبو حسن ومعه قلة من أهل خناصر، عادوا ليكملوا مشوار الخيام لكن هذه المرة في قراهم.
11: جب نقطة ماء نشرب منه ما أبي يعني كلها مدمومة.
10: شح المياه وغياب الخدمات وندرة فرص العمل، التفاصيل دفعت منذ القدم سكان المنطقة للمفاضلة بين تربية الأغنام أو الهجرة بحثا عن عمل خارج سوريا، وما أكثر من اختاروا الرحيل.
11: على دور الأول ما حدا حط بلوكتين من خير البلد، يا بليبيا يا بلبنان يا بالأردن، يروح أخي يتعب له 10 سنين تعمر بيت، وجاء دمر الدنيا كلها، بدها تبدأ من الصفر الناس كلها. بلد خناصر ناحية كانت مأهولة دكاكين مركز صحي، اليوم ما بيها شيء.
10: في هذه الأرض القاحلة ثمة بارقة أمل قد تضع المنطقة على خارطة التنمية، فالسجيل الزيتي الذي ظل حبيس الخطط لأعوام صار اليوم على بعد خطوات بعد توقيع عقد استثماري مع شركة سعودية، استثمار أوله 500 مليون دولار يتدرج حتى 3 مليارات، موفرا 500 فرصة عمل مباشرة قد تتوسع حتى 4000 وفقا لما قال مدير منطقة السفيرة.
12: هذه الشركة ساميروك طبعا هي شركة عملاقة حقيقة، الكفاءات التي فيها كفاءات عالية. الأخ الذي زارنا الدكتور إبراهيم بابلي هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عندما نتحدث عن زيارة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهذا الحجم إلى هذا الموقع، هذا يعطي دلالة إلى أهمية هذا الموقع وإلى أهمية هذا الاستثمار. يقول يعني أحد الجيولوجيين أن الاستثمار لهذا الموقع قد يصل إلى 200 عام من استجرار السجيل الزيتي من هذا الموقع في خناصر.
10: هذا المشروع بما يحمله من أرقام ضخمة وأهمية اقتصادية يتقاطع مع آمال ترجو له النجاح، فالأهالي الذين عانوا لسنوات من الفقر والبطالة صار جلهم كأبي حسن يتطلعون إليه كفرصة أخيرة بعد أن دفعوا ضريبة المكان مرتين، مرة حين كانوا مهمشين وأخرى حين صار طريق خناصر طريقا وحيدا لإمداد جنود نظام المخلوع، وشاهدا على فقدان الكثير من أبناء المنطقة.
13: عدا عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الثروة في دعم الاقتصاد السوري، فإن استثمار السجيل الزيتي إن بدأ قد يحدث في هذه المنطقة نقلة في البنية التحتية ويوفر فرص عمل ويضعها أي خناصر على طريق التنمية التي طال انتظارها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ناحية خناصر، ريف حلب الشرقي.
0: ضربت سيول جارفة وموجة هطولات مطرية غزيرة مناطق واسعة ممتدة من جبال اللاذقية مرورا بسهل الغاب وصولا إلى ريف إدلب الغربي. وأفادت مصادر محلية بأن بلدة شطحة في سهل الغاب شهدت أضرارا بالغة من جراء تشكل السيول القوية المصحوبة بانهيارات وانجرافات صخرية وطينية حادة من المرتفعات الجبلية المحيطة، مما أدى إلى قطع عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية بعد أن ملأت الصخور والأتربة الشوارع وسط مناشدات من الأهالي لتوجيه آليات الدفاع المدني والبلديات لفتح الطرقات وتقييم الأضرار. قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا، قال إن عدد المسافرين عبر مختلف المنافذ الحدودية السورية بلغ نحو 3,415,000 شخص، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نيسان الماضي. وأوضح علوش أن حركة العبور توزعت بشكل متقارب بين القادمين والمغادرين، مع تسجيل حضور واضح لحركة العودة الطوعية للسوريين الذي بلغ نحو 1,211,000 شخص، حيث عاد من تركيا 715,000 سوري ومن لبنان 338,000، إضافة إلى 135,000 سوري

في أخبار الطيران، أفاد بأن شركة الطيران التركية بيجاسوس تستعد لإعادة إطلاق رحلات جوية مباشرة من اسطنبول إلى سوريا مطلع شهر حزيران المقبل. وفقا للموقع التركي، ستنطلق أولى الرحلات الجوية بين مطار صبيحة جوكتشن الدولي في اسطنبول ومطار حلب الدولي في الثاني من حزيران المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا. تليها في الثالث من حزيران الرحلة المتجهة إلى دمشق بواقع 4 رحلات أسبوعيا. قالت مجلة فوكس الألمانية أن وزارة الداخلية تدرس تقديم حوافز مالية تصل إلى 8,000 يورو للاجئين السوريين، وذلك ضمن برامج العودة الطوعية في خطوة أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا في البلاد. وبحسب التقرير، تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع مزيد من السوريين على مغادرة ألمانيا وسط دعوات رسمية لزيادة قيمة الدعم المالي المقدم للعائدين. في السياق، دعا رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هانس إكهارد زومر، دعا إلى رفع المبالغ الحالية التي تبلغ نحو 1,000 يورو للفرد البالغ، معتبرا أنها غير جذابة بما يكفي بحسب قوله.

وصلت إلى اسطنبول 3 طائرات وعلى متنها ناشطو أسطول الصمود العالمية الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية. وبحسب وكالة الأناضول فقد تم استقبال الناشطين في المطار من قبل ذويهم وعدد من المسؤولين ليتم لاحقا نقل المصابين منهم إلى سيارات إسعاف كانت بانتظارهم. ومن المتوقع عقب مراسم الاستقبال أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في اسطنبول. هذا وقال مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة أنه وثق أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصلت وصعقا بالكهرباء ضد محتجزي أسطول الصمود، وذلك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد المركز في بيان بحسب وكالة الأناضول بأن طاقمه القانوني قدم استشارات لمئات المحتجزين وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تشمل كسورا في الأضلاع وصعوبات في التنفس.

0: ينضم إلي من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: مساء النور، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين.
0: بداية، كيف تصفون ظروف الاعتقال التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود؟
1: نعم، يعني أصبح واضح جدا بأن عملية الاعتقال هو عملية احتجاز تعسفي بالدرجة الأولى، عملية اختطاف ممكن، وخاصة في مناطق تعتبر مياه دولية. يعني لا يوجد هناك أي أسس أو مبررات قانونية لعملية الاختطاف التي قاموا بها، وأيضا تعرضوا للتعذيب، يعني وتعرضوا للإهانة، وأيضا تعرضوا للاعتداءات كما وصفتم قبل قليل في تقرير مركز عدالة. وهذا يعني هذا بشكل واضح جدا يجب أن يكون هناك ردود فعل، يجب أن لا يقتصر القضية على شخصية كشخصية بن غفير، لأن الشخص هو يمثل الدولة بشكل أساسي، دولة الاحتلال. وأيضا يعني يجب عدم الاقتصار فقط في نفاق دولي بالاستنكار أو بالتنديد أو حتى في مسألة استدعاء سفراء، هذا حتى لا يصل للمستوى الحد الأدنى المطلوب. يعني هنا مشكل، يعني هنا أنا أرى إشكالية كبيرة جدا، وهناك نفاق أيضا. يعني المسألة هي مسألة عملية اختطافهم في مياه دولية بدون مبررات قانونية، لا أحد يتحدث عن مسألة كيف تم اعتراضهم والاعتداء عليهم واختطافهم وتعذيبهم وإهانتهم بهذا الشكل. وأيضا هو التركيز فقط على الفيديو الذي سربه وزير وليس أحد.
0: إذن دكتور، ما هي الخطوات القانونية الواجب

0: اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم، هناك عدة اتجاهات. هم يستطيعون حسب النظام الإسرائيلي، لا أعتقد أنهم سينجحون، ولكن يمكن أن يقدموا دعاوي تعويض واضحة جدا، التماسات للمحكمة العليا ضد الشرطة وضد الجيش الذي قام بقيام ذلك، ضد هذه الانتهاكات، لأنه يوجد هناك أدلة واضحة جدا لا يمكن إنكارها، والعالم تقريبا رأى الطريقة التي تعمل معها. أيضا يوجد هناك مؤسسات كمؤسسة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ربما ذلك لن يعطي نتائج، لكن المحاكم الوطنية ذات الصلاحيات العالمية بعتقد هي ممكن أن تعطي نتائج كبيرة، وخاصة في الدول الغربية هذه المحاكم تتمتع باستقلالية، والمواطنين الذين تم الاعتداء عليهم بعتقد هناك خطوات ومساحة حركة كبيرة جدا في رفع دعاوي، أيضا في ضغط على المستوى السياسي الذي لا يتعامل مع الموضوع بجدية. يعني رأينا أن هذه ليست المرة الأولى، ورأينا أن هناك تمادي أيضا. في المرة السابقة تم اعتداء جسدي، يعني الجميع لاحظوا أن النشطاء تعرضوا لتعذيب كان واضحا على أجسامهم وعلى وجوههم، وتم إطلاق سراحهم بعد هذا الاعتداء. طبعا عندما لا يكون هناك ردات فعل يكون هناك تمادي، فاستمر هذا التمادي في الافتخار بما يقومون به، وأيضا اتهامهم بأنهم متعاطفين مع بدل السماح لهم بالوصول إلى قطاع غزة، لأن الحصار هو حصار غير قانوني، وهناك أيضا نشاط وهو نشاط إنساني، هم مدنيين عزل لا يحملون سلاح ولديهم هدف ودور إنساني، وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي، بالعكس كل ما قامت به إسرائيل هو الذي يتعارض.
0: وفي هذا الإطار دكتور أمجد، يعني كيف تقيمون تعامل المجتمع الدولي مع الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون المتضامنون مع غزة؟
1: إذا لم يكن هناك اتخاذ إجراءات هذا يعتبر بعض النفاق ومجرد إرضاء الرأي العام الشعبي لديهم. هناك تجاوزات خطيرة جدا حدثت وإهانة أيضا لمواطنيهم بهذا الشكل السافر، بعتقد غياب أي إجراءات ملموسة وليس فقط استدعاء وإصدار بيانات على المستوى الدبلوماسي والحد الأدنى، وأيضا يعني لم نسمع بأنهم استدعوا السفراء الموجودين في تل أبيب، وأيضا لم نسمع بأن هناك خطوات عقابية على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاستخباراتي، على المستوى القانوني، وأيضا على المستوى الإعلامي. يعني ما زالت هناك القنوات تحاول تبرير ما قامت به إسرائيل، وتحاول يعني الذي يصدمني شخصيا أنهم يركزون على شخص وهو يمثل دولة الاحتلال، يعني هو وزير الأمن الداخلي والأمن القومي والأمن الوطني ويصدر أوامر، يعني هو جزء لا يتجزأ من هذه الحكومة. يعني هم منزعجين لأنه تم تسريب فيديو في عملية الإهانة التي تتكرر ليست المرة الأولى، وليسوا منزعجين في عملية اختطاف واحتجاز تعسفي بدون أي مبرر قانوني لمواطنيهم، وأيضا بما تقوم بإسرائيل. يعني إسرائيل قامت بحرب إبادة لم يعاقبوها مقارنة مع دول أخرى مثل روسيا التي انهالت عليها
0: العقوبات.
1: نعم، وهناك ازدواجية معايير للأسف الشديد، وهناك نفاق، يعني يظهر مليا أن هناك نفاق، وهناك محاولة تضخيم ما قاموا به بخطوات استدعاء وتوبيخ السفير. يعني هذا لا يصل للحد الأدنى المطلوب شعبيا، وأيضا احترام القانون الدولي.
0: نعم دكتور أمجد، أريد أن أسأل أخيرا، كيف تقيمون هذه الانتهاكات الحاصلة لهذا الأسطول مقارنة بالمرة الماضية؟
1: نعم، هناك محاولة استغلال بما يقومون به ضد الفلسطينيين وضد النشطاء لأهداف انتخابية ولأهداف أيضا لإرسال رسائل. يعني نمط العمل بالنسبة للناشطين أصبح مزعجا لإسرائيل، وبعتقد هناك ضوء أخضر لرئيس ما يسمى بحزب العظم اليهودية التي رأسه بن غفير بإعطائه ضوء أخضر بعمل ذلك لإرسال رسائل لهؤلاء النشطاء بأنه سيقومون في المرة القادمة ربما أكثر بالاعتداء عليهم، جسديا، وهذه رسائل محاولة كسر هذا النشاط الذي يستمر تقريبا أكثر من مرة. هذه طبعا هذا الأسطول الثالث الذي يأتي إلى قطاع غزة، هناك تخوفات بأن يكون هناك أسطول أكبر، فبعتقد هذه كانت رسائل أكثر للنشطاء. المسؤولية هي مسؤولية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات، في حال لم يتخذ إجراءات لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتوقفون أو يغيروا من طريقة النهج الذي يتعاملون به مع النشطاء وأيضا مع الفلسطينيين ومع حقوق الإنسان ومع إهدار الكرامة الإنسانية بهذه الطريقة السافرة، وخاصة التقارير كلها تؤكد بأن هناك انتهاكات جسدية، هناك محاولات تحرش جنسي، متجاوزات خطيرة جدا بالنسبة لحقوق الإنسان.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أعلنت تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. وقالت أونروا في منشور إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يوميا، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 61 آخرين خلال 24 ساعة، وذلك في استهدافات إسرائيلية لعدة مناطق بالجنوب. وشهدت بلدة دير قانون النهر الجنوبي النهر دير قانون النهر جنوبي لبنان شهدت واحدة من أعنف الغارات الأخيرة بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيا من طابقين، ما أدى إلى مقتل 13 فردا من عائلة لبنانية. هذا وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 من آذار الماضي بلغت 3073 قتيلا و 9362 جريحا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان من جراء انفجار طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة، وذلك نتيجة لتحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان. وأضاف أن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث. كما ذكر الجيش أن 3 عسكريين بينهم ضابطان كبيران قد أصيبا من جراء تحطم طائرة مسيرة ملغمة في جنوب لبنان، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجوم وأن حالته خطيرة.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عباره عن ماسوره، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني مشان صوت طقطات العظم قبل ما بلش يجي الضرب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: بكفي بقى، بكفي بكفي

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963، قاد ضباط ناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمته مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش على مدار ساعتين أبرز الملفات المحلية والإقليمية. نبدأ من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، في أول مشاركة لسوريا كدولة ضيفة في القمة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. اقتصادياً نسلط الضوء على التعليمات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية اليوم بشأن الزيادة النوعية للرواتب التي ستشمل 80% من موظفي الدولة. في ملفاتنا المحلية أيضاً نتناول قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نختم بالتنديد الدولي الواسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود، إلى جانب الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لوزير الأمن القومي إتمار بن غفير، محملا إياه مسؤولية تشويه صورة إسرائيل عقب نشره مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي الأسطول. مرحبا بكم.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و 17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور أحمد الكناني الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، والدكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل. مرحبا بكما. دكتور أحمد، ما الذي تعنيه مشاركة سوريا في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل؟
1: تحية لك أستاذ محمد ولي الدكتور جاسم. يعني حقيقة هذه المشاركة إعادة أيضا تثبيت التموضع السوري في الوسط الدولي والإقليمي، ولكن أيضا هي شهدت ظروف خاصة بحرب دولية تحدث، وهي الحرب الأمريكية على إيران. وبالتالي نحن كنا نتحدث عن اجتماعات لوزراء المالية التي سبقت يعني قبل أيام، وحضرها وزير المالية السوري، وكان هناك حديث مطول حول الإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز. وبناء على ذلك ونظرا للتوسع بذلك، جاءت دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرعي لأن يكون هو ضمن الضيوف في هذا المؤتمر الشهر المقبل، لبحث يعني الجغرافية السورية لأن تكون بديلا لمضيق هرمز، والذي سيكون يعني بهذا الملف العديد من العقبات اللوجستية والتقنية والاقتصادية أيضا. ولكن دور سوريا سيكون مفصلي من حيث موقعها الجغرافي، إمكانية طرح أن تكون بديلا لهرمز، وإضافة إلى أن سوريا يعني يتم إعادة وضعها على المنصة الدولية وإعادة تثبيت لهذا يعني القدم، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون حاضرا في الشهر المقبل من ضمن الرؤساء، وسيتم المباحثات بالعديد من الملفات المتعلقة بالوضع الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط والمسارات الاقتصادية والتجارية حتى.
0: دكتور جاسم، الدعوة لمشاركة سوريا تسلمها وزير المالية السوري محمد ياسر برنية، هل لذلك أي دلالة؟
2: مساء الخير أستاذ محمد والضيف الكريم الدكتور أحمد والجميع السادة المشاهدين. بلا شك أستاذ محمد، لا يمكننا التغافل عن ملاحظة التطور التدريجي والإيجابي في انخراط سوريا الجديدة مع الدول الغربية. لدينا مؤشرات سياسية كثيرة، والدكتور أحمد ممكن أكثر علم مني في السياسة ممكن يوضحها، ولكن الاقتصادية الواضحة في هذا التحول وهي أبرزها توجيه دعوة للسيد الرئيس أحمد الشرعي لحضور الاجتماع الشهر الجاي في فرنسا. الموضوع يحمل أبعاد اقتصادية كبيرة، خصوصا أنه الاجتماع الأولي أو التمهيدي جاء دعوة السيد وزير المالية الدكتور محمد ياسر برنية، فالموضوع يحمل دلالات اقتصادية كبيرة مهمة، يعكس الاهتمام المتزايد بإعادة دمج سوريا ضمن المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي. وطبعا تم أيضا فتح نقاشات تتعلق بإعادة الإعمار والاستثمار ودور سوريا المحتمل. النقطة اللي أشوفها أنا أكبر اللي هي دور سوريا المحتمل كمركز لوجستي واستراتيجي في المنطقة، خصوصا يعني كما تعلم أستاذ محمد أنه التحولات الحالية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية نتيجة الجيوبوليتيكال تنشن اللي صاير بالشرق الأوسط. اليوم العالم والعالم الغربي خصوصا يبحث عن مسارات بديلة، مسارات أكثر تنوع للنقل والتوريد. يعني أزمة البحر الأحمر ومضيق هرمز طالت إلى حد كبير، والدول الغربية العالمية بدأت تفكر بشكل جدي لأنه تواجه ضغوط من شعوبها في ارتفاع المؤشرات الاقتصادية، طبعا ارتفاعها بشكل سلبي على على على على المواطنين. فسلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير. فدعوة سوريا برأيي من هذه الزاوية أنه سوريا تمتلك موقع جغرافي مهم جدا يربط الخليج والعراق والأردن بتركيا وأوروبا والبحر المتوسط أيضا. فمثلا نعم، استقرت الأوضاع وتم تطوير يعني البيئة الجاذبة لهذه النقطة، ممكن سوريا أن تصبح عقدة لوجستية كبيرة ومهمة في المنطقة.
0: طيب دكتور أحمد، طبيعة المشاركة كيف ستكون كضيف؟ لأنه يعني طبعا هناك الدول السبعة الذين يشكلون مجموعة الدول السبعة الكبار، لكن مشاركة سوريا كضيف ما الذي تعنيه؟ ما طبيعة هذه المشاركة؟
1: أستاذ محمد، يعني حقيقة تحديدا سوريا هناك ليست مشاركة بروتوكولية بهذا المؤتمر، بينما هي مشاركة رئيسية، لا سيما بأن الأنظار تتحدث في الآونة الأخيرة عن أن تكون سوريا موقعا جغرافيا لسلاسل توريد الطاقة بحكم الموقع الجغرافي، وبالتالي وجودها ليس بروتوكوليا وإعادة يعني البلورة السياسية لسوريا وموقعها في المجتمع الدولي، بل نتحدث الآن عن وجود أساسي ورئيسي يبنى عليه في ظل المحادثات التي ستكون الشهر المقبل. هذه في النقطة الأولى، ولكن أيضا تجدر الإشارة بأنه أيضا الجغرافيا السورية ليست وحدها كافية لأن تكون تضع سوريا كممر لسلاسل التوريد. نحن نتحدث عن مناخ أيضا سياسي ودولي يجب أن يكون قد يعني أمنته سوريا. حتى ننتقل إلى الناحية الاقتصادية، نتحدث عن متغيرات دولية، هل يوجد توافق بشكل كامل على أن تكون سوريا ممرا للطاقة، إضافة إلى أنه حتى اللحظة نتحدث عن بدائل لمضيق هرمز، ولكن هل ذلك متعلق بفترة توقيف المضيق؟ يعني عندما إذا حلت الأزمة معنى ذلك بأنه سيتم إعادة الملف تلقائيا إلى مضيق هرمز؟ القضايا بحاجة دراسة وأيضا مباحثات دولية في هذه الاجتماعات. نتحدث عن 7 الدول الكبار التي تدير الملفات الاقتصادية الكبرى في العالم، وبالتالي هي قضية ليست فقط اقتصادية بل سياسية. بمعنى آخر، هل إذا حلت القضية في مضيق هرمز سيتم الاستغناء عن سوريا؟ أم نحن نتحدث عن سلاسل توريد جزئية أو مؤقتة؟ أو ربما سيكون هناك احتياجات مبدئية وليست يعني أساسية؟ إضافة أستاذ محمد إلى قضية أخرى، عندما تكون هذه الدولة يعني يجب أن يكون هناك يعني حاضنة لوجستية وتقنية عالية حتى تستوعب أن تكون هي يعني ممر لنقل الطاقة. نحن لا نتحدث فقط عن ممر الطاقة الذي هو مسبقا يعني بدأ العمل عليه من العراق إلى سوريا، والذي يمكن أن نقول بأنه شيء متواضع عن طريق ميناء بانياس، ولكن نتحدث عن من الخليج إلى سوريا ومنه إلى أوروبا، وبالتالي هناك يجب أن يكون ضغط وإمكانات دولية لدعم هذا المسار، وبالتالي هي ليست مشاركة بروتوكولية بقدر ما هي نقاط فعلية سيتم البحث عنها، ويجب أن يكون في هذا المؤتمر الإجابة عن كل هذه التساؤلات.
0: دكتور جاسم، يعني فكرة أن تكون سوريا تلعب دورا أساسيا في سلاسل الإمداد العالمية وممر للطاقة، ما مدى واقعية هذا الأمر؟
2: نعم، برأيي صراحة أنه واقعي جدا ومهم جدا، وأمانة أنا لن أعتبر الدعوة إلى الاجتماع مجموعة 7 الشهر القادم أنها دعوة بروتوكولية فقط، أو أنه يعني خلينا نقول أنه مجاملة لسوريا. الغرب أمانة يدرك أن سوريا الآن يعني تقع يعني بدأت دولة ليست مصدرة للإرهاب كما كانت في السابق، دولة الآن أصبحت شريكة في الاقتصاد العالمي، منفتحة على الجميع، لديها رؤية استراتيجية كبيرة لإعادة الإعمار. فالظروف ما حدث من ظروف في الشرق الأوسط خدم الموضوع السوري لرؤية سوريا أن تكون مركزا لوجستيا كبيرا. فأمانة الموضوع يعني يجب أن يؤخذ من ناحية سوريا أنه أن يكون بشكل جدي أكبر، بشكل لا يعني يجب أن يكون هدف لسوريا من ضمن مجموعة أهداف لإعادة الإعمار. يجب على الحكومة السورية أن تستغل الوضع لمصلحتها، وأن تجذب أكثر من التحالفات الإقليمية والدولية لتبرهن للعالم نعم نحن نملك الموقع الجغرافي الذي ممكن أن نستغني عن مواقع أخرى إن كان هناك يعني تنشن سياسي بين دولة أو دولة، أو اضطر أحد الموانئ للإغلاق أو كذا. فالملفات الاقتصادية
0: طيب دكتور جاسم، أشرت إلى موضوع إعادة الإعمار، إلى أي درجة فعلا يمكن لهذه المشاركة لسوريا في قمة 7 أن تلعب دورا في تحفيز إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا؟
2: تماما استاذ محمد، امانه في الموضوع اعاده الاعمار موضوع اولا طويل جدا وشائك جدا، ويعني يتطلب الكثير من الجهد والمال ايضا. يعني سوريا، يعني على سوريا ليس فقط تستغل حضورها في مجموعه السبع كضيف في الشهر القادم، هناك يعني تقاطعات كثيرة أخرى يجب أن سوريا أن تركز عليها، لأنه مجموعة إعادة الإعمار ليس فقط عمل سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، سوف يكون على مدى أقل شيء 50 إلى 60 سنة. سوريا ممكن أن تطرح يعني بشكل مباشر أنه ما هي العوائق التي توقف في في في في سبيل يعني تعرقل مشاريع إعادة الإعمار، كيف نفتح النقاشات حول البنية التحتية، حتى موضوع أنه رؤية سوريا كمركز استراتيجي لسلاسل الإمداد ممكن أنه يخدم الحكومة السورية أنه في إعادة تأهيل الموانئ المتضررة. تعرف أنتوا البنية التحتية السورية مدمرة ومنهكة، طرق السكك الحديدية، مشاريع الطاقة أيضا، المناطق الصناعية واللوجستية أيضا جميعها تحتاج إلى تأهيل وإعادة تجديد لربطها بالمشاريع العالمية. فممكن سوريا تستفيد من حضورها الشهر القادم بتسويق إلى ما هي العقوبات التي ممكن أو المعوقات التي ممكن أن تعوق سوريا للبدء أو الإسراع في موضوع إعادة الإعمار.
0: دكتور أحمد، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن لسوريا أن تستفيد فعلا من هذه الفرصة، فلا يكون مجرد حضور بروتوكولي وإنما تطرح ملفات معينة مثلا خلال هذه القمة من أجل فعلا يعني التعافي وأن تكون سوريا يعني تثبت هذا الحضور.
1: أستاذ محمد، يعني تكلفة إعادة الإعمار بحسب التقديرات الدولية قرابة 200 مليار دولار، في 80 مليار دولار هي تقريبا كانت بند خاص للكهرباء والماء والبنية التحتية فقط، يعني هذا الرقم تقريبا قرابة النصف هو فقط لبنية تحتية من كهرباء وماء ويعني الأمور اللوجستية. القضية إذا كان هذا الاجتماع وكان هناك إصرار حقيقي دولي بعيدا عن البروباغندا الدولية والسياسية بأن يكون هناك ضخ وتمويل لأن تكون سوريا ممر، نحن نتحدث عن إعادة تهيئة الموانئ بشكل فعلي وبشكل كبير حتى تكون قادرة على أن يعني تصدر بشكل كبير مهما كانت الكميات، سواء نتحدث عن الخليج ولا من العراق. إضافة إلى أنه ما ممكن أنا أروح بهذا الخيار إذا ما كان في خطوات تنفيذية من المجتمع الدولي بإعادة إعمار سوريا. يعني القضايا أتحدث بأنها أيضا هناك أسئلة رئيسية كما أشرت لحضرتك بأنه هل يعني سوريا ستذهب إلى بديل دائم أم هي بديل مؤقت إسعافي ريثما تحل الأزمة في مضيق هرمز. فلذلك القضية تحتاج إلى نقاشات رئيسية، ما هو المطلوب من سوريا؟ إذا كان مطلوب من سوريا فعلا تحويلها لممر يجب أن يكون هناك قرار دولي كبير بهذا الخصوص، وكما نعلم هذه القرارات يعني بأن تتحول سوريا إلى بيئة كاملة وبيئة يسودها السلام بشكل كبير، بما في ذلك حتى حالة التهدئة مع إسرائيل أيضا، لأنه اليوم ما فيك تكون أنت كبيئة ومنطقة يعني سلاسل توريد للطاقة وربما هناك أي اعتداء إسرائيلي قد يخل بهذه العملية. لذلك هناك رغبة أو توافق دولي يجب أن يقر بهذا الخصوص وأن يكون هناك دفع حقيقي لعجلة إعادة الإعمار لسوريا.
0: دكتور جاسم، ما الذي تحتاجه فعلا سوريا لتكون لديها هذه البيئة المناسبة والبنية التحتية لتكون مركز لوجستي فعلا وجزء يعني مهم في سلاسل توريد الطاقة؟
2: تماما استاذ محمد، أمانة الموضوع نفس ما قلت لك نفس ما ذكرت في البداية انه موضوع شائك وطويل، يعني موضوع إعادة الإعمار او تجهيز البنية التحتية في سوريا موضوع طويل المدى ويحتاج الى العمل الكثير، وانا برأيي الحكومة السورية الان في جميع القطاعات تعمل على هذا التأهيل كبيئة جاذبة للاستثمار في سوريا. يعني ما نقدر نتغافل أنه لدينا موانئ يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل، سكك حديدية مضروبة، مشاريع طاقة لحد الآن الكهرباء أو اللوجستيات الأخرى يعاني منها البلد. القوانين المصرفية المالية نعم فيه هناك في تحسن كبير منذ بداية التحرير لحد الآن، ولكن ليس ليس ليس كافيا لجذب هذه المشاريع الكبيرة وتحويل سوريا إلى إلى إلى نقطة مهمة بضربة عصر. مثلا نعطي مثال، مثلا لحد الآن معظم المصارف السورية البنوك السورية تحتاج إلى معايير تحاكي المعايير العالمية، يعني خصوصا موضوع الشفافية، موضوع الغسيل الأموال، موضوع المواضيع أخرى، يعني لازم يكون إنه أونلاين مع الـ مع الـ مع الجلوبال بانكينج سيكتور. أيضا عندنا موضوع التحكيم التجاري، المستثمرين نعم إذا أنت تحب تدعي المستثمرين، المستثمرين يحبوا الوضوح ويحبوا الشفافية، يعني أين سوف تكون التحكيم التجاري، كيف هي آلية التحكيم التجاري، ما هي كيف سوف يكون صرف الأموال، دفع الأموال، تحويل الأموال، يعني أمور كثيرة تسعى الحكومة السورية إلى تجهيزها. لن تكون هذه عقبة كبيرة حاليا لأنه مشروع متكامل، وخصوصا بموضوع بما يتماشى مع القوانين العالمية، هناك يعني أبديت كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل ست شهور مع منظمات عالمية تسعى إلى تحديث القوانين وتحديث الأنظمة من أجل حماية أكثر ومن أجل شفافية أكثر. فبرأيي يعني على المدى المتوسط سوف تكون هناك بيئة شاملة جاذبة للاستثمار في سوريا، تعطي أيضا رسالة للمستثمرين الآخرين أن يعني إذا إذا إذا تم رؤية سوريا من هذا المنظور، الرؤية السياسية، المستثمرين يهمهم أنه هناك استقرار سياسي، نعم هناك استثمار أيضا. فالبعد السياسي والطمأنينة السياسية تسبق الاقتصاد، لأنه الموضوع ليس فقط ضخ أموال أستاذ محمد، الموضوع أيضا حماية هذه الأموال والمعرفة أين سوف تصرف هذه الأموال وكيف تدار الاستثمارات.
0: نعم دكتور أحمد، إلى أي درجة يعني يمكن أيضا لهذه المشاركة أن تسهم في تطوير العلاقات مع هذه الدول السبع يعني الكبار؟
1: يعني حقيقة هي إعادة تثبيت وتطوير بشكل أكبر، لأنه سبق ذلك زيارة للرئيس الشرعي إلى أوروبا والتقى الرئيس الفرنسي، ثم أيضا في زيارة إلى بريطانيا، ومن ثم أيضا كان هناك أيضا زيارات إلى ألمانيا، وبالتالي يعني حتى اللقاءات السابقة مع الرئيس دونالد ترامب كانت هي بناءة. في كل لقاء من الرئيس الشرعي مع الرئيس الأمريكي كان هناك تطورا بملفات متعلقة بسوريا واقتصاد سوريا من رفع العقوبات وغير ذلك. وحتى يعني قبل أيام تحديدا كان أيضا الاتحاد الأوروبي قد رفع أيضا لائحة العقوبات عن مؤسسات سورية كانت موضوعة سابقة في عهد النظام البائد، وبالتالي هناك انفتاح كبير من الاتحاد الأوروبي وبما في ذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العلاقات مع إيطاليا، وأيضا سيكون هناك انفتاح أكبر يعني سيكون جديد تجاه اليابان. وبالتالي يعني هذه اللقاءات التي ستكون في الشهر المقبل هي إعادة تثبيت التموضع السوري في المجتمع الدولي، وهذا سيعطيها دعما أكبر في زيادة التوافق الدولي الحقيقي لاستقرار سوريا وتطورها من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى تجاوز كل العقبات السياسية، بما في ذلك أن يكون أيضا المجتمع الدولي ضاغطا على يعني منع أي يعني أي توترات سلبية من إسرائيل حتى صح التعبير على سوريا. وبالتالي جميع إجماع الدول هذه الكبار وتحديدا اقتصاديا وسياسيا سيكون لها دلالات ومؤشرات سياسية إيجابية على سوريا من حيث الاستقرار السياسي لدمشق في المحيط العربي والإقليمي والدولي.
0: دكتور جاسم، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الفرصة كي لا تكون مجرد يعني أمر خاضع لظروف مؤقتة حالية تتعلق بمضيق هرمز وحرب إيران، وإنما لا فرصة دائمة بالنسبة لسوريا؟
2: نعم، هذا أمانة يرجع للدبلوماسية السورية وحنكة السيد الرئيس أحمد الشرع، وأنا متأكد أنه سوف يتم استغلال الموضوع بشكل إيجابي لسوريا، يعني إبراز دور سوريا المسالمة حاليا بموقعها الجغرافي المتميز، ربط الشرق والغرب خصوصا مع دول الشرق المتوسط، هذا يعني يعطي سوريا خلينا نقول كريدت أو أدفانتج أنه انه الكره بملعبنا، انه يعني سواء نحصل على منح من مجموعه السبع، لانه مجموعه السبع لها تاريخ كبير في دعم دول مثل المانيا، اليابان، كوريا الجنوبيه والعراق حتى بعد 2003، سواء دعم مباشر او دعم عن طريق مؤسسه صندوق النقد الدولي او عن طريق البنك الدولي. فدائما الدعم الذي ياتي من مجموعه السبع مشروط الى حد ما في بعض الشروط، مثل ممكن يتطلبون اصلاحات هيكليه ماليه في سوريا والوضع قائم حاليا، يطلبون موضوع التحكيم التجاري يكون اكثر شفافيه، يطلبون يعني بنية تحتية متكاملة في سوريا. فيجب على الحكومة السورية أن تستغل هذا الوضع وتوضح أن هناك خطة عمل جارية على قدم وساق لقبول مثل هذه الشروط والعمل على ما يطلبه مجموعة السبع. نفس ما قلت بداية أنه إعادة هيكلة البنية التحتية سواء القانونية ولا الاقتصادية ولا التشريعية بما يخص جميع قطاعات الخدمية في سوريا.
0: هو المشاركة كضيف هذا يعني أمر معتاد في مجموعة السبع دكتور جاسم، أن تدعى دولة للمشاركة كضيف؟
2: أمانة ما عندي فكرة على الـ على الـ على الـ على الـ على انه تدعى كضيف، بس لكن انا ارجح الموضوع دعوة السيد الرئيس عبد الشرع، ارجح بشكل كبير انه الموضوع انه سوريا ومكانها المحتمل الاستراتيجي لتكون صلة الوصل بين الشرق والغرب في حال حدوث اي اضطرابات في مضيق هرمز او مضائق اخرى، لانه نفس ما ذكرت في البداية انه العالم يعني يريد نقاط أكثر لسلاسل الإمداد، يريد ليت تكون حصرية، وليس بالضرورة في النزاع في الشرق الأوسط حتى لا نذكر أزمة كورونا كان الإشكال من البضائع اللي جاية من الصين وغيره.
0: طيب دكتور أحمد، إذن هناك خطوات كثيرة نتحدث عنها يجب إنجازها إذا كانت سوريا قد تتحول فعلا إلى مركز لوجستي وجزء من سلاسل التوريد العالمية، لكن مجرد دعوة سوريا لهذه القمة لأول مرة يعني يحصل هذا الأمر، إلى أي درجة هذا يعني مؤشر مهم أيضا؟
1: يعني جرت العادة أن يتم دعوة الدول التي قد تكون معنية بالملفات التي سيتم تدارسها وحتى تباحثها، ولكن نحن نتحدث عن سوريا تحديدا في ظل توقيت فيه دلالات الحرب. يعني كانت واشنطن قد سربت عبر المبعوث الأمريكي توماس براك بأن سوريا قد تكون هي احتمال لبدائل لهرمز، وبالتالي عندما نتحدث عن استراتيجية أمريكية ايضا في يعني مصادر الطاقه، تجدر الاشاره استاذ محمد بانه دائما بهذه الاجتماعات كان هناك جرت العاده خلافات ما بين هذه الدول الكبرى حول السياسات الاقتصاديه فيما بينها، وحتى يعني رئيس دونالد ترامب كان بشكل عام مختلفا في رؤيته الاقتصاديه بين اعضاء هذه يعني الدول. ولكن ان تكون سوريا كما اشرت بانه يطلب أن يكون هناك اجتماعات حقيقية بمدى إمكانية أن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز، لأن اليوم صار في تعطيل بعد الحرب على إيران، وهناك عدد كبير من الدول تضررت اقتصاديا من هذه الحرب، والتي يعني ربما يعني قد تكون فواتيرها عالية جدا وخلفت ارتفاعات في الطاقة. وبالتالي تبحث دائما هذه الدول وتحديدا أمريكا والدول على أن يكون هناك مسارات يعني لسوريا أو دولة أخرى لأن تكون هي يعني الأساس في توريد الطاقة، ولكن الجغرافيا لسوريا خدمتها لأن تكون ممثلة لهذا الدور، وهذا ما يعني سلط الضوء عليها ودعاها بشكل يعني مباشر عن طريق الرئيس أحمد الشرع بأن يتم المباحثات حول هذا الملف.
0: نعم، شكرا لكما الدكتور أحمد الكنانية الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن.
2: شكرا.
0: مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد فاصل قصير. التعليمات التنفيذية وترقب لإصدارها عن وزارة المالية بشأن الزيادة النوعية للرواتب.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد سربرنية، حيث كشف الوزير عن عزمه إصدار التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية للرواتب اليوم، مشيرا إلى وجود إعفاءات ضريبية كثيرة في بعض القطاعات قد تجعل الضريبة أحيانا تصل إلى 0%.
1: السيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خروج صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير.
2: وعدنا تريح الصيانة، نحن لجنة الصيانة دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم، بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعات والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
3: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه، لا يكونوا فايتين بعلاقه.
0: انضم إلينا دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دمشق، ودكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مرحبا بكما. دكتور علي، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان من وزارة المالية عن زيادة في الرواتب، زيادة نوعية في الرواتب؟
4: بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وأيضا للسيد وزير المالية، كونه من كبار الاقتصاديين وخريج كلية الاقتصاد. بالطبع تعد الأجور الرافد الأساسي للطلب الكلي في الاقتصاد، فكلما ازداد حجم الأجور كلما أدى ذلك لزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد وأدى لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وبالمقابل كلما انخفضت الأجور ينخفض حجم الطلب الكلي ويتراجع النمو الاقتصادي في أي اقتصاد وطني. فالسيد وزير المالية والسيد الرئيس قبله مشكورين زادوا الرواتب في الشهر السابع من العام الماضي 200%، وهي زيادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا. وأيضا على العيد رمضان، عيد الفطر السعيد، زادت الأجور بحدود 50%. هذا الأمر لم يشكل رافعة قوية للاقتصاد السوري، سيما وأن الأجور إذا أخذنا الأجور السورية في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز تقريبا بحدود 6 إلى 7 مليار دولار طوال العام، في حين أن مستوى الأرباح قد يصل إلى 18 مليار دولار، بينما حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يصل إلى 32 مليار دولار كما صرح السيد الرئيس في جلسة رمضان الماضي. فالأجور والأرباح تصل إلى 24 مليار دولار، بينما الناتج العرض الكلي يعني بحدود 32 مليار دولار، أي أن الفجوة ما زالت 8 مليار دولار بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وهذا ما يشكل نقص في القوة.

0: وبالتالي من أين ستؤمن الحكومة هذه الزيادة في الرواتب؟
1: طبعا عجز الموازنة حالة طبيعية ليست في سوريا وإنما في كل بلدان العالم. لا تستطيع لا اليابان ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا ألمانيا سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة. النفقات هي أكبر من الإيرادات بفضل التطور التقني والتطور العلمي وتطور الحاجات في أي مجتمع من المجتمعات. لذلك ليست عيبا اقتصاديا وليست عجزا اقتصاديا عندما يكون العجز في الموازنة يصل إلى 7-8%. ربما الدول المتقدمة تعتبره مصيبة كبرى إذا تجاوز 10%، لكن في بلداننا العربية وفي البلدان النامية يعني عندما يكون العجز بين 15-20% ربما يكون مصيبة، لكن بين 10-15% يعتبر العجز طبيعي، لأن هذه الدول لم تصل بمستوى إيرادات يؤهلها لأن تصل إلى مصافي الدول المتقدمة. الأمر الآخر وهو ما أؤيده أنا كاقتصادي وباحث اقتصادي أن عجز الموازنة يجب أن يدفع الحكومة للاستدانة من البنك المركزي لكي تحفز الطلب وليست تكون كابحة للطلب. عجز الموازنة يجب أن يشجع الحكومات لدعم الطلب وأيضا دعم المستثمرين، تقديم إعانات للمستثمرين و مساعدة المستثمرين والعرض الكلي لكي يتحرك الطلب. الطلب يحرك العرض الكلي. نحن بحاجة ماسة اليوم لزيادة الطلب الكلي لأن الطلب الكلي هو من يشجع العرض الكلي.
0: طيب دكتور سليمان، طيب اسمح لي
1: هناك
0: عود إليك دكتور علي، لكن نأخذ رأي أيضا دكتور سليمان. مرحبا بك من جديد، ما رأيك في الانعكاسات المتوقعة لزيادة الرواتب؟
2: طبعا زيادة الرواتب يعني جاءت في وقتها المناسب. دولة فتية مثل سوريا خارجة من حرب وأزمة دامت أكثر من 14 سنة، يعني ترفع القبعة على وزارة المالية أن تستطيع أن ترفع الرواتب بهذا الشكل خلال فترة يعني بسيطة، بأولا 200% بعدين 50% بعدين زيادات نوعية للرواتب، فهذا أمر جدا مهم. طبعا ليش مهم هذا الأمر؟ لعدة أسباب. الأمر الأول استقرار اليد العاملة الموجودة في القطاعات الرئيسية. طبعا يعاني القطاع العام لفترة طويلة من تسرب الكفاءات والمهارات إلى القطاع الخاص. الآن الأمر صار معكوس، صار القطاع العام هو الذي يرفع الرواتب وسيجذب ذلك القطاع الخاص ليواكب الرواتب الموجودة في القطاع العام، فترى القطاع الخاص لاحقا ستجده يرفع الرواتب أيضا، وهذا سيؤدي إلى خلق مثل أثر الفراشة، رفع يؤدي إلى رفع بالقطاع الآخر وهذا سيفيد الاقتصاد ككل. فإذا هذا أمر جدا مهم من ناحية الأولى. من ناحية الثانية الزيادات النوعية التي ترغب وزارة المالية في إقرارها سيفيد في تثبيت الكفاءات التي تكون عابرة للحدود، فمثلا قطاع الصحة أو قطاع التعليم العالي أو قطاع حتى التعليم الذي هو التربية، حملة الدكتوراه، الأطباء، هؤلاء أشخاص مؤهلون للخروج عبر الحدود بسهولة، فينبغي أن يتم يعني الحفاظ عليهم عبر تقديم زيادات نوعية للرواتب لهم لكي يستطيع البقاء في سوريا. ممكن هذا يؤدي إلى خدمات جانبية، يعني الفكرة زيادة الرواتب تفيد في أشياء أخرى، سيكون موظف القطاع العام الآن حريص على وظيفته أكثر، سيكون متفاني في العمل، سيبذل جهده لأن خسارة هذه الفرصة ربما لا تعوضها خسارات أخرى أو فرص أخرى موجودة في السوق. فبالتالي ينبغي أن يعني ينظر إلى المسألة من كل الجوانب، تجد أن الفوائد هذا التحسن في الرواتب سيكون يعم الاقتصاد كله، بالإضافة ما تفضل فيه الدكتور علي.
0: طيب دكتور سليمان، لكن ما يزال هناك مشكلة تتعلق بتفاوت الرواتب، يعني ليس هناك توحيد حتى الآن في الرواتب. تعلم هناك بذات الوظيفة ذات المؤهلات هناك فرق كبير أحيانا بين الموظفين في رواتبهم، لأنه في ناس كانوا موجودين في شمال غربي سوريا تقاضون رواتب أعلى بالدولار قبل سقوط الأسد، ومن كان في مناطق النظام سابقا يتقاضى طبعا رواتب أقل، ما زال يتقاضى رواتب أقل، وبالتالي يعني كيف يمكن ردم هذه الهوة ولماذا يعني حتى الآن لم تنتهي هذه المشكلة؟
2: بالحقيقة هاي الزيادات اللي عم تصير بالرواتب هي من أجل ردم هذه الهوة، لأن هذه الزيادات لا تطبق على المناطق غرب شمال غرب سوريا، المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار سابقا. فبالتالي يعني الهدف من هذه الزيادات النوعية هي أن

0: الأردن اللي هو بين شمال وباقي أجزاء سوريا، بحيث تكون الرواتب متقاربة، بحيث يصبح مثلا المدرس في إدلب مثلا يتقاضى راتب يقابل المدرس الذي يدرس في دمشق، وهذا يعني أمر عادل وصحي للجميع. فهي الهدف من الإجراء هذا والإجراء، حتى أي تعليمات تنفيذية أو أي زيادات صارت سابقا كان يستثنى منها الموظفون العامون الذين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا.
1: طيب دكتور علي، لكن يعني ألا يحتاج موضوع زيادة الرواتب إلى سياسة اقتصادية متكاملة؟ لأنه حتى الآن ترتفع الرواتب، يحصل تضخم، تزداد الأسعار، القوة الشرائية منخفضة حتى الآن لليرة السورية، هناك تراجع كبير في القطاع الزراعي والصناعي، قطاعات إنتاجية، وبالتالي كيف يمكن النظر أو مقاربة هذه المسألة؟
2: ما هو قائم لدينا الآن هو تضخم كلف، يعني التضخم في العرض. لذلك يبدو للجميع أن أسعار السلع الموجودة في سوريا أغلى من الأسعار العالمية. لذلك قال مسؤول القمح، قال أنه أنا بكلفني استيراد طن القمح 300 دولار، في حين أنا إذا بدي أدفع حقهم 350 أو 400 بكون خسران، لأن الكلف لدينا في سوريا هي متضخمة قبل أن تزداد الأجور. يعني الأجور لا تصنع تضخم الآن، وإنما الكلف التي رفعناها سابقا أو كانت مرفوعة على عهد النظام السابق، يعني كل السياسات الاقتصادية السابقة أدت لتضخم الكلفة، وبالتالي ارتفعت قيمة العرض تضخميا وليس فعليا. المشتقات النفطية، أسعار المستوردات، المواد الأولية كلها مرتفعة، لذلك تبدو قيمة السلعة داخل سوريا أعلى من قيمتها خارج سوريا، وبالتالي أصبحنا عاجزين عن التصدير بسبب ارتفاع الكلف الموجودة لدينا. كيف نصحح هذه الفجوة بين العرض والطلب؟ لا نستطيع تصحيحها إلا من خلال ردم اللي هو بين العرض الكلي والطلب الكلي، إلا بزيادة الأجور. يعني يجب أن نصحح هذه العلاقة بشكل تدريجي بين العرض والطلب، أي أن نزيد الأجور ونخفف من الأرباح. يعني إذا أخذنا الطلب الكلي اليوم بنلاحظ أنه ثلثينه أرباح وثلثه أجور، فالآية بأوروبا معكوسة، الطلب الكلي ثلثيه أجور وثلثه أرباح. لذلك تستطيع الحكومة في أوروبا وفي دول تانية التحكم بالتضخم، أما لدينا الآن لا نستطيع التحكم بالتضخم لأن الكلف لدينا مرتفعة والأجور متدنية. يجب أن تعمل الحكومة خلال الأيام القادمة على رفع قيمة الطلب بشكل مستمر وبشكل خاص للأجور، بحيث نصل إلى أجور تصل إلى 60% من الناتج، إذا مو 60% إلى 50% من الناتج محلي الإجمالي، في حين أنها الآن هي بحدود 20%. يعني حجم الأجور للناتج المحلي الإجمالي إذا أخذنا الأجور بحدود 6 مليار دولار، إلى الناتج اللي هو 32 مليار دولار، يعني الأجور 20%، وبالتالي ما زلنا بعيدين عن أدنى دولة في العالم. يعني اليوم أدنى دولة بحدود 35%، نحن أجورنا ما زالت كثيرا متدنية. يجب أن نعمل خلال السنة الحالية والقادمة لرفع قيمة الأجور لكي تصل حد أدنى إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نقضي على التضخم كما يقول المثل فداويها بالتي كانت هي الداو. فرفع الأجور عن طريق الإصدار النقدي أو عن طريق الاقتراض من السوق النقدية أو طرح صكوك أو سندات حكومية أو صكوك إسلامية لتمويل الأجور قد يعوض هذه الفجوة ويردم هذه الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي سينطلق الاقتصاد السوري انطلاقة قوية خلال نهاية العام أو بداية العام القادم.
1: نعم. طيب دكتور سليمان، أيضا في موضوع الضرائب تحدث وزير المالية عن إعفاء الملتزمين ضريبيا من السلفة، ويعني منح تسهيلات وميزات أخرى، هل شرحت لنا يعني ذلك أيضا؟
0: بالحقيقة العلاقة الضريبية ما بين وزارة المالية والتجار والصناعيين كانت علاقة متوترة بسبب يعني الشكوك وفقدان الثقة ما بين الصناعيين والتجار ووزارة المالية. فكانت وزارة المالية تطلب من الصناعيين والتجار أن يدفعوا سلفة على ضريبة الضريبة البيان الضريبي، ثم يتم تحصيل بعد أن يتم مراجعة البيان الضريبي بشكل دقيق يتم تحصيل كامل المبلغ، فإما أن يكون لهم مبلغ أو عليهم مبلغ فيسكون بعمل التسوية بينهم وبين الصناعي أو التاجر. طبعا حتى هذه الخطوة التي هي تدل على يعني حالة استباقية بالنسبة للتجار والصناعيين، حتى هذه الخطوة وزارة المالية فكرت في أن يلغيها وأن يتم محاسبة الصناعي أو التاجر بناء على البيان الضريبي الذي يقدمه لوزارة المالية. فهذه إجرائية تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع التجار والصناعيين بحيث يستطيعوا أن يقوموا بزاولة أعمالهم دون مخاوف أن يتم فرض مبالغ ضريبية متعسفة في حقهم أو أن يتم سحب مبلغ على الحساب إذا أردنا أن نقول هذا السلفة كذلك، إلى حين أن يتم مراجعة الملف الضريبي بالكامل وتحديد المبلغ المحدد عليهم بدقة، لأن البيان الضريبي مثل ما بتعرف هو تقدير المكلف لحساباته يتم مراجعتها من قبل وزارة المالية من قبل الدائرة الضريبية المختصة، ويتم تحديد فيما إذا كان عليه مبلغ أكثر أو أقل أو ماذا يجب أن يدفع. فبالتالي وزارة المالية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بناء ثقة مع الصناعيين والتجار بهدف تسهيل العمل، بالإضافة إلى عدم حجز مبلغ ربما هذا يؤدي رفع الكلفة عليهم لأنه حيجمد مبلغ لفترة زمنية معينة. الآن إذا عافيته من تجميد هذا المبلغ فهذا يستخدمه في العمل الاقتصادي وبالتالي يحسن هامش ربحه وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض في أسعار المنتجات.
1: وبرأيك دكتور سليمان إلى أي درجة يعني يمكن أن يسهم ذلك في الامتثال الضريبي وتجنب التهرب الضريبي؟
0: التهرب الضريبي خليني أقول هو كان يعني ممارسة عادية أيام زمن النظام البائد، والسبب هو الأرقام الخيالية اللي كانت تفرض على التجار والصناعيين. طبعا كل تاجر أو صناعي صار يمسك دفترين حسابات وصار العقوبات مشددة عليه في حال ثبت تورطه في أي تهرب ضريبي. الآن نحن أمام عهد جديد، أمام دولة تحفظ حقوق مواطنيها تسعى لخدمتهم، فبالتالي الوزير المالي يحاول أن يثبت هذا من خلال لقاءاته المتكررة مع التجار والصناعيين. لا نريد تهرب ضريبي، نريد أن نفرض معدلات ضريبية بالحد الأدنى الذي يحقق مصلحة المالية الحكومية وفي نفس الوقت لا يضر بعمل التجاري أو العمل الصناعي، أن نشجع التصدير نشجع الإنتاج وفي نفس الوقت نحفظ حقوق الدولة. فبالتالي من يتهرب بعد ذلك فهو يعني يضيع حقوق الدولة وبالتالي يضر بمصلحة المالية العامة للدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة في هذه الحالة أن تقوم بواجباتها في الصحة والتعليم والرعاية طالما كان في هناك تهرب ضريبي. طبعا التهرب الضريبي في الدول الأوروبية وأمريكية يعتبر هذا أكبر الجرائم لأن أنت ينظر إليه على أنه يضر في مصلحة عموم المواطنين ويعني يلحق الضرر بالمال العام، أما في سوريا يعتبره كان المواطنون حتى فترة قريبة على أنه يعني شطارة وأني استطاعت أن أخفف المبلغ الضريبي الذي كان عليها. الآن ينبغي أن نفكر بشكل مختلف، أي مبلغ يتم تحصيله من قبل الدولة هو في صالح المالية العامة وبالتالي في صالح جميع المواطنين ولا ينبغي التهرب منه طالما الأرقام واضحة و لا يوجد حالة يعني تعسف.
1: دكتور علي ما رأيك يعني بهذه القرارات التي تحدث عنها وزير المالية فيما يخص السياسة الضريبية؟
2: أنا لا أعتبر هذه الحالة طبيعية، طالما أن الأجور متدنية سيبقى التهرب الضريبي قائما وسيقوم الموظف أو معد الحسابات ب التحيز لصالح التاجر وبالتالي لن نتخلص من التهرب الضريبي إلا بإعطاء رواتب عالية للمواطنين، لأن الراتب الذي يحصل عليه المواطن لا يكفيه لمستوى معيشة خلينا نقول أدنى من المتوسطة. هذا الراتب لا يشجع على مكافحة التهرب الضريبي، على العكس من ذلك يشجع على التهرب الضريبي، والتاجر من مصلحته أن يخفض حجم ضريبته. فطالما أن وضع الموظف هو في حدود الدنيا لذلك سيبقى التهرب الضريبي. في أوروبا لماذا التهرب الضريبي منخفض؟ لأن راتب الموظف الحد الأدنى للأجور في أوروبا 800 يورو، يعني وسط أجور العاملين في المالية بحدود 2500 إلى 3000 يورو، وبالتالي لا يفكر الموظف في مساعدة المتهربين من الضرائب إضافة إلى العقوبات الكبيرة التي تفرض على الشركات المتهربة من الضريبة. فأولا يجب أن نحفز ونشجع الموظف على برواتب عالية وحوافز عالية. اثنين، نضع عقوبات على المتهرب. في هذه الحالة نخفف إلى حد ما من حجم التهرب الضريبي. أما بهذه الرواتب الفساد لن يزول، التهرب الضريبي سيبقى قائما بنفسه، وبالتالي أنت لو حسبت حجم الفساد ستجده يقابل حجم التهرب الضريبي. لذلك من مصلحة الدولة أن تدفع رواتب عالية فتحصل على تهرب ضريبي أقل، يعني ستزداد الحصيلة العامة للدولة، وبالتالي ربما تخفف كثيرا من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
1: دكتور سليمان، كيف يمكن بالإشارة أيضا لكلام الوزير تحويل الضريبة من وسيلة جباية إلى أداة لتحقيق يعني أهداف تنموية؟
0: طبعا كما يعني أسلفت، عندما تستطيع الدولة جباية مبالغ كافية من خلال ضرائب معقولة بنسب يعني لا ترهق كاهل التجار والصناعيين، فعندها تستطيع أن التاجر والصناعي أن ينتج أكثر، فبالتالي يحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فتستطيع هي أن تحقق مبالغ أكثر، وبنفس الوقت يقبل يستطيع أن يبيع منتجاته بأسعار معقولة، فبالتالي هذا سيخلق حالة من زيادة الطلب من قبل المستهلكين أو الأشخاص الراغبين في شراء المنتجات، فبالتالي هذا كله سيشجع حالة من الحالة الاقتصادية يعني جيدة، تؤدي إلى مزيد من الإنتاج، مزيد من الاستهلاك، وتعود الدورة الاقتصادية للعمل بعد أن كانت متعطلة بسبب الضرائب الغير معقولة وبنفس الوقت التهرب الضريبي الذي نتج عنها. فبالتالي كما أسلف الدكتور علي كنعان، هون ما عاد في عندنا تهرب، ما عاد في عندنا أسباب الشطارة اللي بيساويها بعض التجار وإخفاء الأرباح الحقيقية أو الدخل الحقيقي. أن تستطيع أن تخرج الشركات من حالة الاقتصاد الظل إلى الاقتصاد العلني، أن تستطيع أن تجذب الشركات التي كانت لا ترغب في إظهار مراكزها الحقيقية، أن تستطيع أن تصل إلى أرقام حقيقية للاقتصاد. نحن تعرف نحن في بلد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزء هام من عمل الاقتصاد، تقريبا 70%. بالضرائب المرتفعة التي كانت سابقة موجودة لا تستطيع أن تجذب هؤلاء إلى العلن، إلى الضوء، وأن تستطيع أن يعني يظهروا بياناتهم الحقيقية. الآن بضرائب معقولة لن يخشى أي واحد منهم أنه يبين مركزه المالي الحقيقي.
1: طيب دكتور سليمان، بالحديث عن المشاريع الصغيرة،
0: بأنه بمواطنته فهو مسؤول.
1: أشار الوزير إلى موضوع مشاركة القطاع الخاص، لكن هناك تشكك حول ذلك، يعني أنه هل فعلا القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار؟
0: طبعا من خلال الزيارات اللي عم تصير بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة، الهدف من هذه الزيارات هي إعلام الغرف التجارة والصناعة، وبالتالي من خلفهم من التجار والصناعيين وأصحاب المشاريع، أن الوزارة المالية تهتم بمصالحهم، لا تسعى وراء أن تكون جابي للأموال، أن تستطيع أن نخلق حالة من التشاركية بين الحكومة والمواطنين التجار والصناعيين، فبالتالي سيقوم هؤلاء التجار والصناعيون الصغار حتى بالإقبال على تسجيل شركاتهم. الآن لا يعملون في الظل، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى إحصائية دقيقة لأعدادهم ولا عن مراكز أعمالهم، وبالتالي إذا بدي أقول لك أنه أغلب البيانات المالية الموجودة لا تأخذهم بعين الاعتبار، فبالتالي لا نستطيع أن نخرجهم من حالة اقتصاد الظل إلى اقتصاد الحقيقي الظاهر دون أن نحفزهم ل يعني بمعدلات ضريبية منخفضة وبإعفاءات لحتى يقبلوا على النشاط الاقتصادي في العلن.
1: دكتور علي، ما أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية والاقتصادية في سوريا باختصار؟
2: أريد أن أوضح نقطة، أن الدولة عندما تستخدم الضريبة كأداة للتدخل الاقتصادي، ويجب أن تميز بين المكلفين بالضرائب بين قطاع صناعي وقطاع تجاري. كل الحكومات تقدم الدعم للقطاعات الصناعية والقطاعات الحرفية والزراعة، وتكلف التجارة بمبالغ كبيرة، يعني في أوروبا وأمريكا تصل إلى 70% ضريبة التجار، في حين تصل ضريبة الصناعيين إلى أقل من 40، يعني تقريبا 50%.
1: ولكن لا يبدو حتى الآن هناك يعني اهتمام بهذه القطاعات الإنتاجية دكتور علي، لذلك البعض يعني يعترض.
2: لا تهتم الدولة لدينا بالقطاعات الإنتاجية، أما العلاقة بين المكلف والدولة في كل دول العالم هي علاقة غير جيدة. يعني لا يمكن أن تجد دولة من دول العالم أن الشركة تذهب عن رضا نفس وتدفع الضريبة لولا الغرامات والعقوبات والقوانين الصارمة التي تتخذ بحقها. يعني في أوروبا والولايات المتحدة الغرامة لمن يتهرب من الضريبة 3 أمثال الضريبة.
1: لكن في المقابل الحكومة تقدم طبعا الخدمات،
2: وأشرت
1: إلى موضوع مهم هو دعم القطاع الصناعي والزراعي.
2: شكرا. ويجب التمييز، يجب التمييز بين المكلفين بالضرائب اجتماعيا حسب نوع المهنة، حسب أهمية المهنة للاقتصاد الوطني. هناك مهن تدفع 10%، هناك مهن تدفع 20، حسب حاجة الدولة لهذه المهنة تقدم لها المزايا والإعفاءات.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. انتهى الوقت دكتور علي. ودكتور سليمان موصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مستمرون في سوريا اليوم وتتابعون في ساعتنا الثانية بعد فاصل قصير تفاصيل قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بشأن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلين.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسان صوت طاط العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مساء الخير مجددا. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
1: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطاً تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: انضم إلينا الآن دكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، وسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا، مرحبا بكما. دكتور نوار، ما الخطوات الآن بعد تشكيل لجان المراقبة القانونية في دوائر الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير لك عزيزي، مساء الخير للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: متى سيكون يعني بت بموضوع الطعون؟
2: بعد العملية الانتخابية هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية، يعني مسألة فرز الأصوات والشفافية في العملية الانتخابية هذه تتم بعد الإعلان عن الأسماء الأولية خلال 24 إلى 48 ساعة، وبعد ذلك تعلن الأسماء النهائية في حال عدم وجود طعون على الأسماء الفائزين. ولكن يعني أريد أن أؤكد أن الطعون فقط الآن هي على العملية الانتخابية وليس على أسماء المرشحين أو أعضاء الهيئة الناخبة. مرحلة الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين حين انتهت عمليا،
0: وبالتالي الآن جرى تثبيت يعني الأسماء أعضاء الهيئات الناخبة. اللجان الفرعية حددت الهيئات الناخبة.
2: نعم، حددت الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وترشح عن كل هذه المناطق حتى منطقة المالكية. حسم الموضوع الآن لأن هناك مرشحين فقط لمقعدين في مجلس الشعب، وبالتالي هؤلاء المرشحين هم ناجحين بالتزكية، ولن يكون هناك انتخابات في منطقة المالكية. ستكون انتخابات فقط في منطقة الحسكة لثلاث مقاعد والقامشلي لأربع مقاعد ومنطقة عين عرب لمقعدين.
0: طيب أستاذ سامر، ما رأيك بإصدار يعني هذا القرار أمس؟ هل يحمل التوقيت أي دلالة؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك وللدكتور نوار ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني من سخرية القدر في الحسكة أن الزمان والمكان والحدث دائما ما يعاندانها، فكما عاندها الزمان وحرمها من أن تعيش لحظة التحرير، الآن يعاندها بأن الأمر مستعجل ويجب الاستعجال فيه والبت فيه سريعا. أيضا الحدث اليوم، حدث الاندماج مع قسد سلطة الأمر الواقع هناك، أيضا يطغى على شكل وهيئة الانتخابات في الوقت الحاضر، والبيئة التي تجري فيها هذه الانتخابات أيضا يعني برأيي بيئة الآن يعني غير مكتملة الأركان، لأنه لو كان الأمر كما يكون اليوم كان الأولى أن تقام الانتخابات في الشهر الثاني بعد الإعلان عن اتفاق الاندماج، وليس تأجيله إلى هذه الأيام القليلة. يجب أن تنتهي المهلة قبل العيد، يعني أمام 4 أيام تقريبا. أيضا الأمر خضع للأسف يعني لمحاصصات يعني ما كان الأمر يليق بصراحة بمحافظة الحسكة. هناك ناس في الحسكة قاموا بإعداد بعض الأمور من أجل أن تخرج هذه الانتخابات بسرعة وبالشكل المرضي تقريبا يعني لكل الأطراف.
0: وتقول مستعجلة أستاذ سامر، يعني لكن يعني بالعكس الناس تقول تأخرت الانتخابات، يعني
3: تأخرت، لكن الفترات ما يحصل الآن الاستعجال بإعداد القوائم، الاستعجال في المراحل الطعون، كل شيء كان بصراحة حتى في صعوبات حتى بتقديم الطعون، كان الطعون يستلزم أن تكون في مركز المدينة مثلا، واليوم يتم الحديث أيضا عن مركز المدينة. ما نحن نعرف أن هناك يعني محافظتين اليوم في الحسكة، في منطقة محررة أو منطقة تخضع لسيطرة الحكومة ومنطقة تخضع لسيطرة قسد. يعني اليوم مركز المالكية ومركز القامشلي ومركز الحسكة تحت سيطرة قسد يعني فعليا. فهناك صعوبات كثيرة بصراحة تشهدها هذه العملية اليوم، يعني من أجل إرضاء قسد يتم الحديث من الآن يعني حقيقة أنه في عضوين مقربين من قسد أو محسوبين على قسد وعضوين من المجلس الوطني الكردي، يعني يتم توجيه الهيئات الناخبة من أجل اختيارهم مقابل أيضا 3 أعضاء أو 4 أعضاء أيضا من يعني من شخصيات عشائرية لحسابات أخرى. حتى في المالكية التي حسم الأمر فيها، يعني هناك معروف أن المالكية فيها سكانها بالنسبة لا بأس بها من السريان مثلا، لماذا لا يوجد مرشحين سريان؟ لا نعلم كيف طبخت الأمور، ولا يوجد حتى الآن مرشح بكل الحسكة، لا يوجد مرشح من المكون السرياني. غريب يعني هذا الأمر، كيف تتم الأمر بهذه الطريقة؟ أيضا على مستوى المكون الكردي، يعني الآن يتم حصر الأمر ما بين المجلس الوطني الكردي وما بين قسد أو الأحزاب الكردية المحسوبة على قسد. طيب الشباب الثوار من المكون الكردي أين هم؟ المستقلين أين هم؟ الأكاديميين لا يوجد، فقط أحزاب مجلس الوطني الكردي وجماعة قسد. طيب ما وزن هؤلاء أصلا على الأرض؟ يعني مع احترامي كل الاحترام لمجلس الوطني الكردي، يعني بصراحة يتم التعامل مع أحزابه وهي أحزاب قديمة لكنها غير فاعلة على الأرض، يتم إعطائها وزن أكثر من الواقع حقيقة. ليس فقط المجلس، حتى قسد الآن، قسد الآن ليلا نهارا بالإعلام قبل ساعات وقبل أيام تقول غير مرضية الانتخابات وبدنا 40 مقعد، وكل يوم بتحرض حزب من أحزابها تبعين الإدارة الذاتية طالعوا بيان أنه بدنا 40 مقعد، ورغم ذلك يتم السعي لإرضاء قسد على حساب المكون الثوري. طيب. من الأكراد والعرب للأسف. يعني فالزمان والمكان دائما ما يستعصي على محافظة الحسكة وتدفع أثمان سياسية يعني مع الأسف مع الأسف طيب ألا يحصل لي. فيها ما حصل يعني الانتخابات بالنهاية استحقاق وطني. نتمنى كنا نتمنى أن يحصل انتخابات نزيهة ومعروفة مثل حلب مثلا التي لم يعرف نتائجها لبعد يوم من شدة التنافس، أو مثل دمشق أو مثل بقية المحافظات. اليوم للأسف يعني خضعت لمحاصصات ويعني ظروف للأسف يعني طيب. غير لائقة بمحافظة.
0: طيب سمحنا نأخذ رأي دكتور نوار في ذلك. دكتور نوار يعني يقول إذن أستاذ سامر هناك الأمور جرت بمحاصصات وإرضاء لأطراف سياسية على حساب أخرى، وبالتالي هذا يهدد يعني إنه هذا إذن لن يكون مجلس شعب حقيقي. نتحدث الآن عن محافظة الحسكة تحديدا.
2: يعني شوف محافظة الحسكة أول شيء هي تأخرت مثل عملية التحرير بالنسبة لمحافظة الحسكة، وخضعت خلال 14 سنة الأخيرة ليعني تقلبات سياسية شديدة. درجة الانتماءات الحزبية في هذه المناطق هي درجة عالية جدا، والمنافسة الحزبية هي أيضا عالية جدا. وأنا بعتقد أنه ما يجري الآن سواء من البيانات أو من هذه الانتقادات هي لا يعني تخرج عن كونها انتقادات وبيانات تنتشر عادة في المواسم الانتخابية، ومن الطبيعي أن يكون هناك تصاعد لبعض الوتيرة السياسية في هذه المرحلة تجاه اختيار أعضاء الهيئات الناخبة أو عملية الترشح، يعني بهدف التأثير على العملية الانتخابية. أنا لا أعتقد أنه نحن يعني دخلنا في منطق المحاصصة في هذه العملية الانتخابية نهائيا، كنا نرفض دائما مبدأ المحاصصة. يوجد بعض المكونات التي ربما لم ترغب بالترشح للانتخابات، وهذا يخضع لحساباتها في مسألة الفوز والخسارة وإمكانية تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، وهناك الكثير من الأشخاص لا يرغبون في ربما أحيانا بالترشح نتيجة هذه الحسابات. بالتالي أنا أعتقد ما يجري الآن في محافظة الحسكة بالرغم من أن الوضع السياسي هي صعب ومعقد في محافظة الحسكة إلا أنه أفضل بكثير مما كان متوقعا. أما بالنسبة لموضوع الاستعجال، نحن بالدرجة الأولى متأخرين كثيرا في انعقاد مجلس الشعب، وحتى محافظة الحسكة بدأنا الإعداد لها من حوالي شهر ونصف. ربما الحملة الانتخابية كانت سريعة بعض الشيء، ولكن الحملة الانتخابية بالنظر إلى عدد المرشحين الغير كبير وأنها محافظة واحدة.
0: هناك مفارقة الحقيقة يعني لأنه هناك تأخر كبير في موضوع يعني الحسكة، لأنه اتفاق الحكومة وقصد صار في 29 كانون ثاني، وبالتالي مضى عليه قرابة 4 أشهر.
2: صحيح.
0: هناك تأخر يعني أصلا.
2: صحيح.
0: في ذلك، وفي المقابل يقول ضيفنا هناك استعجال، يعني رغم هذا التأخير لم يكن مبررا من أجل والله إنضاج عملية يعني حقيقية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، لا رغم ذلك جرى الاستعجال.
2: لا، هو التأخير الحقيقة مبرر لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات. وزيارة محافظة الحسكة يعني هذه المناطق وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق، بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت يعني للبدء بالعملية الانتخابية. أما الاستعجال فيما بعد، لا، هي المحافظة أولا أخذت وقتها الذي أخذته كل المحافظات، لكن في نقطة أساسية هي أن اللجنة العليا للانتخابات كلها الآن معنية فقط بهذه المحافظة، يعني هناك تركيز على هذه المحافظة، وبالتالي لا يوجد تشتت للجهود. لذلك قمنا يعني بترتيب الأمور بشكل دقيق وبشكل سريع لأنه لدينا كل اللجنة معنية بهذا العمل، وانتقل أعضاء اللجنة العليا إلى هذه المناطق أيضا للمتابعة الأمور مع اللجان الفرعية، الأمر الذي لم يجري في بقية المحافظات. سابقا كان هناك عضو واحد من اللجنة العليا مسؤول عن المحافظة.
0: طيب.
2: أما الاستعجال أنا أقول لك فقط الحملة الانتخابية جرى تقليصها قليلا، ولكن هي يعني لا تعني شيء لأنه عدد المرشحين أساسا غير كبير يعني.
0: طيب أستاذ سامر، لو سألتك عن حجم الثقة أو مستوى الثقة لدى المواطنين فعليا في هذه العملية.
3: نعم. يعني والله الأمر مدى إذا فيها الآن ظروف أمنية مناسبة بالحسكة والقمشلي ما بعرف، بإمكاننا نسأل السكان. مع القصر العدلي اللجنة الرئاسية صار لها شهر ما قدرت تفتحه، فما بعرف وين الظرف الأمني المناسب. يعني ما دام تم تأجيله تم تأجيله خلاص، يعني لماذا لا يقوم مجلس الشعب من دون الحسكة ريثما يتم حل الأمر نهائيا كما الآن سينعقد مجلس الشعب من دون السويداء؟ فالأمر غريب بصراحة هذه المقارنة. على كل الأمر الآن الموضوع الثقة، موضوع الثقة أنا ما أعرف الثقة إذا بنحكي نحن عن مجلس الشعب ثورة ولا مجلس الشعب مكونات، أنا هذا مهم عندي. إذا مجلس الشعب ثورة لم أرى أي مرشح من الشباب الأكراد شباب الثورة، حتى المنظمة الآثورية اللي هي السريان كانوا مع الثورة ما في لهم مرشح، حتى شباب العرب يعني جزء منهم الله يعطيهم العافية قدموا بترشيحاتهم، لكن جزء آخر تم دفع بعض الناس التنازل لبعض الناس من أجل مصالح عائلية وعشائرية معروفة. فبصراحة درجة الثقة ليست كبيرة للأمانة، وإنتاج قوائم المحاصصة أو التوجيه السياسي من قبل بعض الناس هناك أو التوجيه الموجود هناك تحت شعار قوائم الظل والولاءات والمحاصصات، أنا لا أقول اللجنة العليا، انتبه في هناك أطراف ثانية موجودة بالمحافظة أن تلعب هاي اللعبة. فيعني للأسف قدر الحسكة أن تعيش مع عاشته قبل 2011.
0: طيب يعني هذه الأطراف أستاذ سامر حتى نفهم
3: الثورة بتغيير هذه العقليات،
0: هناك أطراف يعني تمارس لديها صلاحية تتجاوز مثلا اللجنة العليا للانتخابات أو كيف؟
3: لا لا لا، الموضوع يعني خلال إعداد قوائم الانتخابات تم دفع وتشجيع بعض الشخصيات أنه أنتم مرشحين هذه القبيلة وهذا هذه المنطقة على حساب ناس ثانيين. هذا بالنسبة للمكون العربي. المكون الكردي أيضا مباشرة تم وعد المجلس الوطني الكردي أنه لكم مقعدين وقصد لكم مقعدين. طيب بقية شباب الوعد
0: من مين سامير؟ لأنه بالنهاية اللجنة العليا للانتخابات
3: بيبين بعدين هن بيحكوا.
0: لا لأنه بالنهاية طيب دكتور نوار، لا لأنه اللجنة العليا للانتخابات هي من تختار اللجان الفرعية التي تحدد الهيئات الناخبة.
3: يا محمد اللجنة العليا راحت على المحافظة الحسكة ساعتين قعدت مع المحافظ شربوا كاس الشاي ورجعوا، ما يعني الترتيبات اللي صارت قبل مو مطلع عليها كثير، في ناس بالمحافظة عملوا الترتيبات. على كل اليوم يعني الشكل النهائي اللي يطلع إن شاء الله يطلع ناس ثقة، وإن شاء الله بالموجود الآن عدد مرشحين قليل، الدكتور نوار عدد مرشحين قليل لأنه تم الأمر يعني تم طبخ الأمر وحصلت التنازلات وانتهت هاي العملية الديمقراطية بالتسكيات أو ببس الشوارب أنه تنازل لفلان وتنازل لفلان ومش الحال. الآن تم تقديم الأسماء بعضها جيد لا نطعم بها، لكن يعني غير مرضي، يعني هذه العملية بهذا الشكل غير مرضية، لم تأتي مثل ما اجت بقية المحافظات. نحن اليوم نأمل طيب. أنه أول شيء أنه ظرف المحاصصة اللي صار مع الاندماج هذا سيء للمحافظة، يعني بأي حق مثلا حدا مثلا ممكن ارتكب انتهاكات من قسد ممكن يصير بكرة عضو من الشعب. وأنا يعني بصراحة نحن أبناء الثورة من كل المكونات من أبناء الحسكة نرفض أنه يجي واحد بس لأنه في حصة للمكون أو في حصة لطرف سياسي طيب. وينفرض علينا مع أنه هو يكون مثلا عنده موقف كثير شديد ضدنا وارتكب انتهاكات أو حرض على انتهاكات بحق أبناء الثورة خلال الفترة الماضية. هذا للأسف طيب. صار أو رح يصير. على كل طيب. نحن نأمل أنه الدورة هاي تنتهي على خير، وأنه الشباب اللي نجحوا أو تم اختيارهم لينجحوا تكون على قدر المسؤولية ويكونوا فعلا البرامج اللي تطلع تطبق، لأنه المحافظة بحاجة الكثير من العمل. طيب. والمحاصصة السياسية اللي حاصلة الآن ما بين شد جماعة قسد والحكومة وجماعة المجلس الوطني الكردي هذا يضر الآن بالمحافظة. المحافظة بحاجة خدمات، بحاجة الكثير من الأشياء. طيب. يعني حتى اليوم أهل المحافظة بيطالبوا بتعديل سعر القمح، ولسه بعض المسؤولين هناك من قسد والحكومة بيقولوا عندنا انتخابات مجلس الشعب. يعني في في في معادلة غريبة. لذلك طيب. أنا قلت في البداية أن الزمان والمكان يعني خذل أهل الحسكة للأسف.
0: طيب دكتور نوار، أنتم المسؤولون بالنهاية عن كل العملية صحيح كلجنة عليا للانتخابات، لأنكم تختارون اللجان الفرعية التي تختار الهيئات الناخبة، وبالتالي يعني أنتم الجهة الوحيدة صحيح المسؤولة عن العملية هذه كلها.
2: صحيح، أنا سأرد على كل هذه النقاط مباشرة. يعني النقطة الأولى، المقارنة بين محافظة الحسكة ومحافظة السويداء، لا، الأمر مختلف جذريا. هناك وعي سياسي أعلى كان موجود لدى القوى السياسية الموجودة في محافظة الحسكة تجاه الانتقال إلى العلاقة الحقيقية والشرعية مع الدولة السورية، وتم ذلك من خلال هذه الاتفاقات، الأمر الذي لا ينطبق نهائيا حاليا على محافظة السويداء. أما لماذا انتظرنا محافظة الحسكة؟ يجب أن ننتظر محافظة الحسكة، لأن البوادر الإيجابية كانت تشير إلى أن المحافظة هي في طريقها إلى الاندماج مع المجتمع السوري، مع الدولة السورية الواحدة، وبالتالي لابد كان على مجلس الشعب أن ينتظر هذه المرحلة لزيادة القوة التمثيلية والتشريعية. أيضا هذا الأمر حتى الآن غير منطبق على محافظة السويداء. عدد المرشحين القليل، لأنه عدد الهيئات الناخبة قليل، يعني هناك ليس بالمقارنة مع الهيئات الناخبة الأكبر حجما الموجودة في دمشق مثلا 500 عضو هيئة ناخبة، في حلب مثلا، هنا لدينا نحن، وحتى العدد يعني هو ما يعني متوسط، يعني هناك 13 مرشح في الحسكة، 12 مرشح في عين عرب، 7 مرشحين في القامشلي، وبالتالي هي الهيئات الناخبة صغيرة، يعني عدد الهيئة الناخبة في محافظة.
0: لكن أتذكر دكتور نوار في محافظات كان القانون يعني أنه كل عضو مجلس شعب يختار من بين 50 ل 30، صح؟ نعم. هيك لازم يعني،
2: عندك أكبر بكثير، يعني أنت عندك مثلا بالحسكة 13 مرشح عن 3 مقاعد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة موضوع الانتهاكات وهيك، أنا أولا يعني أريد أن أدقق، أنا موضوع الانتقادات على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن القانون، هاي مسألة غير منطقية. القانون واضح والنظام الانتخابي واضح، فتح باب الطعون على كل ما يخالف المعايير والمواصفات في النظام الانتخابي المؤقت لعضوية الهيئة الناخبة، وتقدم الأشخاص والمواطنين بالطعون. كان يجب أن يتم التقدم بالطعون وليس الانتقاد على شاشات التلفزيون. هناك آلية معينة نحن اخترناها فعلا للتخلص من كل يعني كان ما يسمى داعمين.
0: لكن مناقشة هذه العملية على التلفزيون هذا أمر يعني واجب على الإعلام.
2: لا، قصدي أنه نحن لا نستطيع أن نقول الآن هناك أشخاص يعني يرتكبون انتهاكات وأنا فتحت باب الطعون ولم أتقدم بطعون عليهم، بالتالي أنا غير قادر كلجنة عليا للانتخابات على أنه كل انتقاد على شاشة التلفزيون أو مواقع التواصل أذهب إلى الهيئة الناخبة وأقوم بمحاسبة هذا العضو الهيئة الناخبة. أنا لدي آلية قانونية، هذه الآلية القانونية تقوم على مبدأ الطعون والتقدم بطعن إلى لجنة من القضاة معينة من وزارة العدل يعني أن يكون شطب الشخص من الهيئة الناخبة وإبقاؤه فيها بناء على أدلة وثبوتيات ومسألة قانونية وليس مجرد آراء معينة تنقل بأي وسيلة يعني. هي طيب. النقطة الثالثة. أما بالنسبة للبرلمان، نعم هو برلمان الثورة وهو برلمان الدولة أيضا، وبالتالي هذا البرلمان عمليا يجب أن يضم كل مكونات الشعب السوري ويجب أن يضم كل الشخصيات الموجودة في المجمع في الدولة السورية، ولكن هذا البرلمان هو ثوري بامتياز. عدد يعني الأعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم هم شخصيات ثورية وطنية ومعروفة بتاريخها الثوري أو الوطني، وأنا أعتقد أن هذا البرلمان غير قادر ولا بأي شكل من الأشكال أن يبتعد عن أهداف الثورة أو مكاسب الثورة في كل الطروحات والقوانين والتشريعات التي سوف يضع.
0: طيب دكتور نوار، لابد أن أسألك عن السويداء لأنها يعني تم الإشارة إليها، والحقيقة هذا سؤال مهم. السويداء يعني جزء أصيل من سوريا، وبالتالي متى سيكون هناك ممثلون أيضا عن السويداء؟
2: حقيقة مشكلة السويداء يعني هي غصة يعني لدى اللجنة العليا للانتخابات، أننا لم نستطع أن نجري الانتخابات حتى الآن في السويداء. السويداء عزيزة على قلوب السوريين ومكانها محفوظ في مجلس الشعب ودورها محفوظ في مستقبل سوريا، لكن الوضع الأمني والسياسي يعني كما تعرفون هو وضع مستعصي حتى الآن، ولا يوجد أي إمكانية لإجراء الانتخابات. يوجد إمكانية لإجراء الانتخابات خارج السويداء، ولكن هذا الأمل نحن رفضناه في الحسكة والرقة ونرفضه في السويداء. أعتقد أنه بمجرد تحسن الظروف سوف تجرى الانتخابات في السويداء وستترك مقاعد السويداء شاغرة خلال هذه المرحلة، إلا إذا كان هناك حلول أخرى يعني قبل انعقاد مجلس الشعب، لكن أنا أعتقد أنه سوف تحتفظ في هذه المقاعد. وأنا أعتقد أن المشكلة ليست في ملعبنا، المشكلة هي في ملعب الآن من يسيطر على القرار السياسي والأمني والاجتماعي في السويداء، هو المسؤول عن حرمان السويداء من حقها في المشاركة السياسية في انتخابات المجلس الشعب وفي عضوية مجلس الشعب.
0: أستاذ سامر، لو سألت عموما عن الدور المرتقب لمجلس الشعب في المرحلة القادمة، وهل يملك يعني أدوات رقابية للقيام يعني بمهامه؟
3: بس محمد تعيد السؤال، الصوت انقطع.
0: ما هو الدور المرتقب لمجلس الشعب؟
3: ما يعني نحن نأمل هذا الأمر المهم أعتقد، يعني موضوع الانتخابات واختيار الأعضاء وهذا الأمر كله هو بالنهاية مسألة لا نتوقف عندها كثيرا، لأنه نحن الآن أمام مرحلة بناء دولة، وبناء الدولة يقتضي منا الصمت عن كثير من الأشياء بصراحة. الآن المرتقب خاصة بخصوص أبناء الحسكة، يا جماعة الحسكة عانت ما عانت خلال السنوات الأخيرة من وضع اقتصادي سيء، وضع أمني، حتى الآن نتائجه تنعكس على الناس، موضوع الموظفين والتثبيت والزراعة والاقتصاد والمعابر والناس، معاناة الناس هاي كلها موجودة عم تصل للإعلام. أستاذ نوار، دكتور نوار، الإعلام هو سلطة رابعة، ف يعني على اللجنة أن تأخذه بعين الاعتبار وما تقلل من أهميته. أنه والله
2: موضوع الطعون هذه قصدته أنا.
0: طيب هو تحدث نعم دكتور نوار عن موضوع الطعون بالأشخاص تحديدا،
3: لكن يعني أنا أتصور أنه الدولة الآن تستوعب أن الإعلام سلطة رابعة ويؤثر، ورأينا تأثيره خلال الشهور والأسابيع الماضية. على كل المناط اليوم بمن سيصل إلى قبة البرلمان أن يكون صوته أعلى من الأعضاء قبل أو المرحلة السابقة، مرحلة النظام البائد، هذا ما كان مجلس صوري، اليوم بحاجة ناس تفعل، تقول ما تفعل. أيضا أن يكون صوتهم أعلى حتى من صوت الإعلام بنقل معاناة الناس وحل مشاكل الناس، لأنه صحيح اليوم مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري ما عنده صلاحيات واسعة، لكنه قادر على إيصال الصوت، مثل ما الإعلام عنده فضاء وخط لإيصال الصوت للمسؤولين، عضو مجلس الشعب عنده سلطة أخرى وقوية على فكرة بإيصال الصوت وتحسين الوضع هناك. وأتمنى أنه لبين ما يصير جلسة مجلس الشعب يكون الأمر الأمني حل هناك، وتم افتتاح مؤسسات الدولة، وتخلصنا من بعض الأصوات النشاز الموجودة هناك التي تحاول التشويش على بسط سيطرة الدولة. الناس بدها مؤسسات الدولة تفتح، لأنه في كثير مشاكل بحاجة حل من مؤسسات الدولة، لأنه الآن في تعطيل وفي شلل بالحسكة كبير. انتخابات مجلس الشعب لن تحل هذا الأمر، لكن ربما تكون مؤشر إيجابي أنه يعني الأمور جيدة. ومثل ما حكى الدكتور نوار، معلش يعني اليوم استحقاق سياسي وبدنا نسكت عن كثير أمور، وحتى لو قصد أخذت بعض المقاعد رغم ما فعلت من انتهاكات بحق السكان والتقارير الحقوقية بحقها، لكن في استحقاق سياسي بدنا نتحمل بعض هلا لبين ما يصير الاندماج كامل، لبين ما الدولة تقف على أقدامها من أجل تنمية المحافظة. اليوم تنمية المحافظة مطلوب، أعضاء مجلس الشعب اللي بدهم يوصلوا البرلمان إذا ما طالبوا بتنمية المحافظة وبوضع مشاريع، اليوم مشاريع الاستثمار كلياتها اللي عم نسمعها بصراحة، مشاريع استثمار عقاري وسياحي وفندقي وغيره، سواء بمناطق الغربية من سوريا أو بالعاصمة. طيب. ما سمعنا مشاريع استثمار بالزراعة والنفط والاقتصاد بالحسكة اللي هي خزان الاقتصاد السوري والموارد البشرية اللي بالحسكة الآن. نعم. اللي عم تهاجر على لبنان وعلى الشام مشان يشتغلوا. لازم اليوم أعضاء مجلس الشعب الناجحين يطالبوا بأن يكون هناك تمكين اقتصادي للناس من أجل تثبيتهم بأرضهم ودعم. نعم. القطاع الزراعي والصناعي والمنطقة هناك بحاجة كثير من الدعم. لن أطيل أكثر.
0: طيب. الوضع لأنه الوقت شرف على النهاية،
3: وإن شاء الله هذا الكلام يصل لمن.
0: نعم دكتور نوار، متى ستنعقد أولى جلسات مجلس الشعب؟
2: نعم سأجيبك عن السؤال، ولكن دعني فقط تعقيب صغير. الإعلام ليس سلطة رابعة في سوريا، أنا أعتقد اليوم الإعلام سلطة أولى وربما سلطة ثانية، يعني لا بالعكس دور الإعلام كبير، ولكن أنا قصدت بالتحديد كي لا يفهم كلامي خطأ أنه عندما نتعرض للأشخاص ولصفات الأشخاص وللحق الشخصي للأشخاص فيجب أن يكون التعرض قانونيا ومن خلال الآليات التي وضعتها الهيئة الناخبة، وأن لا ندخل في عملية أن اللجنة العليا للانتخابات مسؤولة عن متابعة كل مواقع التواصل والإعلام كي لكي تحدد نعم. تقييمها لأعضاء الهيئة الناخبة. أعضاء نعم. الهيئة الناخبة يتم تقييمهم وانتقادهم من خلال آلية الطعون. انعقاد مجلس الشعب أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
0: دكتور نوار، يعني مطلع حزيران القادم سنشهد انعقاد جلسة لمجلس الشعب؟
2: أتأمل ذلك.
0: شكرا لكم دكتور نوار نجمه، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، ولسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا. البرنامج مستمر وتتابعون بعد فاصل قصير. تنديد دولي واسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود العالمي.
4: الشام كتير راح عليها زمان.
5: وين راحت المرأة الدمشقية؟
4: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
5: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهن يبعدوكم؟
4: يعني أنتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
5: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
4: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يظهر الناشطين المحتجزين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم جاثون أمام عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية وأيديهم مقيدة، أثار موجة من الإدانات الدولية من عدة دول أوروبية.
1: في مشهد تحول خلال ساعات إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز الناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وأظهر الفيديو ناشطين جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة ورؤوسهم إلى الأرض، بينما ظهر بن غفير بينهم وهو يوجه الشتائم ويرفع العلم الإسرائيلي في صور أثارت انتقادات حادة وفتحت نقاشاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية. وبحسب منظمي الأسطول فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية 77 سفينة مشاركة قبل صعودها واحتجزت مئات المتطوعين الدوليين، مشيرين إلى أن عدد المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطاً. ردود الفعل لم تتأخر، فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت طريقة التعامل مع المحتجزين بأنها غير مقبولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين وتقديم اعتذار رسمي لهم، معتبرة أن ما جرى يمس الكرامة الإنسانية. وفي فرنسا استدعي السفير الإسرائيلي، فيما طالب وزير الخارجية جان نويل بارو بتوضيحات رسمية من تل أبيب. أما في أيرلندا فاكتسبت القضية بعداً شخصياً بعدما كشفت الرئيسة الأيرلندية أن شقيقتها وهي طبيبة كانت ضمن المشاركين في الأسطول، معبرة عن قلقها على سلامتها، كما استدعت عدة دول سفراء إسرائيل بينها هولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وكندا وإسبانيا. وفي الداخل الإسرائيلي دافع بنيامين نتنياهو عن اعتراض الأسطول لكنه انتقد أسلوب بن غفير، بينما اعتبر وزير الخارجية جيديون سار أن تصرفاته أضرت بصورة إسرائيل. أما بن غفير فتمسك بموقفه مؤكداً أن ما حدث مصدر فخر بالنسبة له، وهكذا تجاوزت القضية حدود البحر لتتحول إلى اختبار جديد لصورة إسرائيل وخلافاتها الداخلية أمام العالم.
0: نناقش الموضوع مع نور رامي سعادة، المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة، إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله. مرحبا بكما. أستاذ نور، كيف تلقيتم هذا التصرف المشين من إتمار بن غفير حيال ناشطي أسطول الصمود؟
2: إنما تعرض له أسطول الصمود العالمي من اعتداء واختطاف وتنكيل رغم أنهم مدنيون دوليون وفي مهمة إنسانية علنية. هذه الفيديوهات التي انتشرت بشكل صاخب ومن تحريض صادر عن وزراء في حكومة الاحتلال يكشف مستوى خطير من الاستهتار بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز أيضا المخاوف بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون مراكز الاحتجاز المغلقة بعيدا عن الرقابة الدولية. هذه التساؤلات هي ما فتحت قلقا كبيرا في قطاع غزة من أهالي الأسرى هنا.
0: نعم أستاذ إيهاب، طبعا جرائم

0: الحقيقة هي يعني حكومة يمينية متطرفة متشددة تمارس فعليا الجرائم يعني بما فيها جرائم الإبادة الجمعية، وبالتالي ليس هناك خلافات حقيقية يعني تيارات، ليس هناك حمائم وصقور يعني أساسا داخل الحكومة الإسرائيلية. ما رأيك؟
1: يعني هنالك لنبدأ من جملة واحدة، بأن في داخل هذه الحكومة المركبة تقريبا من أكثر من بضع من قليل من ستة من أعضاء 60 من أعضاء الكنيسة أكثر بقليل، كل الأحزاب الليبرالية العلمانية غير متواجدة في داخل هذه الجعبة، في داخل هذه الحكومة. نحن نتحدث عن أحزاب أصولية، أحزاب فاناتيك حتى إن صح هذا التعبير، متطرفة دينيا، مؤججة إيديولوجيا. ولاحظ، لاحظ يعني هذه المفارقة الكبرى أصلا، بأن هذه الأحزاب تريد الدينية، تريد أن تحارب التطرف الديني في داخل الشرق الأوسط. بكلمات أخرى وبكلمات أدق، نحن نتحدث عن المفارقة الأجمل والأكبر قباحة، لنشر قباحة إسرائيل حتى إن صح التعبير بكلمات كهذه أو كأخرى. فبالتالي هذا بداية، يعني يخرج ساعة ويقول لك بأن أعمال بن غفير لا تمثل إسرائيل، يخرج بعد ذلك لبيد في أحداث سابقة ويقول بأن سموتريتش لا يمثل إسرائيل، يخرج بنيامين نتنياهو ويقول بأن المستوطنين وهم جل جعبته الائتلافية وشبيبة التلال لا يمثلون إسرائيل. فإذا من بحق الجحيم يمثل إسرائيل فعلا إذا كانت هذه الثلة في الديمقراطية الوحيدة في داخل الشرق الأوسط تستنكر على ذاتها بأن الثلة الحاكمة لا تمثل الأغلبية في داخل هذه الدولة؟ إذا ما هي الديمقراطية إذا لم يكن بأن تمثيل الأغلبية أو الأكثرية لباقي فئات أو لمؤسسات الدولة تحديدا؟ فبالتالي هذه ربما ما تحاول إسرائيل تسويقه بسذاجة. ولكن لنضع إسرائيل نوعا ما جانبا، لأن باتت السردية نوعا ما مفضوحة باهتة وغير أخلاقية إجمالا، ولكن أين تكمن المشكلة الحقيقية؟ أنا باعتقادي لاحظ الاستنكار الذي يأتي من المجتمع الدولي وكأنه يتعامل مع كل ما تقوم به هذه الحكومة، هو يستنكر أفعال هذه الحكومة ولا يستنكر ما تقوم به إسرائيل، يستنكر أفعال هذه الحكومة وكأن هذه الحكومة بمعزل عن الدولة، عن إسرائيل، وكأنها يعني أمر شاذ في داخل. ولكن نحن نتحدث عن بين مزدوجين الديمقراطية الوحيدة في داخل الشرق الأوسط. إذا لم تكن الحكومة هي من تمثل أفعال هذه الدولة، إذا فمن يمثل؟ فبالتالي المشكلة ليست حتى في داخل هذا الائتلاف، وليس حتى في داخل هذه المجتمع الإسرائيلي بمختلف أطيافه، المشكلة مع المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل مع هذه الحكومة وكأنها طفرة شاذة في المشهد الإسرائيلي، وهذا ليس صحيح.
0: طيب يعني في هذا السياق أستاذي نور، إلى أي درجة يمكن أن تتحول هذه الحادثة إلى جزء من ملف ضغط سياسي وقانوني على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية؟
2: إن الأسطول، أسطول الصمود والمتضامنين المشاركين فيه، نزع غطاء الشرعنة المدعاة عن الحصار، حول هذه القضية، قضية الإبادة والحصار الممنهج على قطاع غزة، من مجرد شأن محلي أو أزمة حدودية إلى أزمة سياسية وأخلاقية تلاحق الاحتلال دوليا كما رأينا خلال هذه الأيام. والأهم من ذلك أن هذه السفن كانت فيها نخب وصحفيين وبرلمانيين غربيين على متن السفن، يظن الاحتلال بتنكيل هؤلاء وبثني وبإرهابهم واختطافهم بأنه هكذا فشل، بأنه انتصر على هؤلاء المتضامنين كما يعني روج بن غفير، ولكن لا يدري بأن هؤلاء 430 متضامن هم سفراء حاليا في دولهم لنشر هذه ثقافة الإنسانية وكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث يرون يعني يوميا كيف يتم الإبادة والقتل والتجويع والحصار غير المبرر تحت ادعاءات زائفة وفقط لتبرير حصاره وشرعنته على قطاع غزة.
0: أستاذ إيهاب، كيف تقرأ مواقف الدول الأوروبية وكثير منها استدعى السفير الإسرائيلي بعد هذه الحادثة؟
1: متى عوقبت إسرائيل؟ وما جدوى مثل هذه الأفعال التي تنضم كليا إلى أفعال ربما أبشع بكثير مما قامت به إسرائيل فيما مضى، إن كان في

0: في داخل قطاع غزة وحتى في داخل جنوبي لبنان مثلا على سبيل المثال، ولكن متى ترجمت كل هذه الإدانات والاستنكارات؟ وكما كنا كما ذكرنا، هي تستنكر أفعال هذه الحكومة إلى عقوبات حقيقية. النظام البائد في داخل سوريا، ما قام به إزاء الداخل السوري تحديدا، واحد بأن عوقب كل المجتمع السوري من كل المجتمع الدولي إزاء ما قام به النظام البائد آنذاك. لكن الآن هنالك دولة رعناء مارقة تتحرك بكل هذه يعني لا نتحدث عن هامش، بل هذه مركزية ما تقوم به، هي ترى نفسها بأنها فوق القانون الدولي. وحتى هذه اللحظة العقوبة ما زالت ضمن إطار استنكارات، إدانات، وحتى عقوبات شخصية لوزراء في داخل هذه الحكومة.
1: رغم أن
0: فبالتالي
1: يعني الحادثة استدعت حتى أنه السفير الأمريكي وصف الأفعال يعني فعل بن غفير بأنه دنيء.
0: تمام، لكن كيف يترجم ذلك على أرض الواقع؟ ما هي عقوبات ما قام به هاكبي أو ما قاله هاكبي وما أثره على إسرائيل ككل؟ هل هذا سوف يردع إسرائيل مستقبلاً؟ قبل أسبوعين تحديدا في داخل جنوبي لبنان كذلك العالم الغربي انتفض، لأن كان هنالك حساسية دينية معينة في المرة الأولى، أو ليست هي المرة الأولى، ولكن أحد الفضائح المؤخرة التي تقوم بها إسرائيل إذا الطائفة المسيحية، فبالتالي هي تقول بأن لديها مشكلة مع كل ما هو غربي. العالم الغربي تلقى ذلك، ولكن هل ترجم حتى هذا الأمر العالم الغربي؟ أبدا، لم يكن هنالك أي ترجمة فعلية ما بعد الإدانات. وربما لهذا السبب تسمح إسرائيل بأنها تدرك جيدا، تماما كما الطالب المشاغب في داخل الصف تدرك جيدا بأن أقصى ما يستطيع أن يقوم به المربي أو المعلم هو التوبيخ، لأن الضرب تحديدا ممنوع، فبالتالي فليوبخ كيفما شاء وما جدوى ذلك. فهذه هي تحديدا إشكالية إسرائيل، لا يوجد هنالك عقوبات حقيقية. فبالتالي ما لم تترجم ذلك بمسار اقتصادي، بترجمة للورقة التي أراد البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين أو 3 أسابيع تحديدا بإخراجها وإفرازها وفض أو إعادة النظر بالاتفاقية التجارية ما بينه، وهذه الاتفاقية التجارية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لديها دعواها، هي شهادة حسن أخلاق أصلا. فبالتالي ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي وبوابة إسرائيل إلى العالم المتحضر، ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة هذه الاتفاقية، أنا باعتقادي إسرائيل بمراجعة حقيقية،
1: نعم
0: إسرائيل سوف تستمر بكل ما تقوم به ولا تأبه ولا تكترث أبدا للمجتمع الدولي ولا حتى لهذه الإدانات التي إن وصفت يمكن أن نصفها فقط بالسخيفة.
1: طيب أستاذ نور، جرى نقل ناشطي أسطول الصمود صحيح إلى تركيا، ما آخر يعني تطورات الأسطول؟
2: نعم، لقد تم استقبالهم استقبال رسمي من قبل الهيئة التركية هناك والحكومة التركية، وأيضا يتم من المقرر أيضا نقلهم إلى معهد اسطنبول للطب الشرعي لتوثيق وإثبات حالات التعذيب والانتهاكات الجسدية قانونيا لتقديمها للنيابة العامة التركية التي فتحت أصلا تحقيقا رسميا في الحادثة.
1: يعني إذا أنتم تنوون الاستمرار في يعني خطوات متابعة لاحقة؟
2: صحيح، سيتم تحويل كل شهادة إدانة لحكومة الاحتلال، وأيضا كما سمعنا أيضا من النشطاء المفرج عنهم سعيهم أيضا للاستمرار في أسطول الصمود، لأنهم لم يتم ثنيهم أصلا، بل هذه كانت وقود تحفيز لهم للاستمرار في نضالهم من أجل الإنسانية وكسر الحصار عنا.
1: أستاذ إيهاب، إلى أي درجة يمكن لهذه الحادثة أن يكون لديها أو لها تداعيات داخل إسرائيل، في الداخل الإسرائيلي فعلياً؟
0: نحن في داخل مرحلة انتخابية طبعاً الآن، فبالتالي واضح جداً أنه سوف يكون هنالك محاولة لتأجيج هذا الحدث تحديداً ضمن إطار داخلي انتخابي في المقام الأول، وقام بذلك أيزنكوت ولبيد باعتقادي في محاولة إسقاط يعني ذلك على بن غفير وعلى كتلته الانتخابية. ولكن لنكن صريحين مع بعض، ما قام به بن غفير بعد استنكار ساعة لهذا الأمر، وهو يدرك جيدا بأن ما قاله ساعة تحديدا هو فقط شأن دبلوماسي ليس إلا وليس شأن داخلي، عندما يتحدث أكثر من 84% وفق بضع من الاستطلاعات الإسرائيلية والعالمية حتى بأن الكثير من الإسرائيليين يرون بأن يعني يجب أن تكون هنالك تهجير أقلهم ومنهج للفلسطينيين وسيطرة كاملة، فبالتالي نحن نتحدث عن عنجهية كاملة في داخل العقلية الإسرائيلية. هل مثل هذا الحدث حقا ممكن أن يؤثر على الدولة المحصورة بين يمينين؟ نحن لا نتحدث عن اليسار الكلاسيكي الإسرائيلي حتى العلماني الليبرالي الذي يمكن بعض الشيء أن يرى بأن مثل هذه الأمور يجب أن تستنكر، هنالك ربما بضع هذه الفئات ولكنها موجودة في داخل الهامش. إسرائيل بأغلبها اليوم محصورة ما بين يمينين، يمين إيديولوجي مؤجج بفرق عقيدة الخلاص في المقام الأول، وعقيدة الخلاص ترى نفسها بأنها فوق الأغيار ككل، وبالتالي هذا العمل ليس مستنكرا كليا. وهنالك اليمين الآخر، اليمين الذي ممكن أن نصفه بأنه أكثر عقلانية استراتيجية ضمن إطار اليمين القومي الأمني لإسرائيل إن صح التعبير، فبالتالي هذا اليمين لا يرى بأنه لا تجب أن تكون هنالك عقوبات رادعة أصلا لأي شخص يناهض إسرائيل أيا كان من أي فئة كانت، حتى لو كان يحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة، فبالتالي لا يوجد هنالك إنكار للخطيئة، ولكن الإنكار هو للفضيحة. أي بكلمات أخرى، هي مشكلة إسرائيل فقط مع هذا الجهاز ليس إلا، وليس مع الحدث نفسه، وحتى في داخل اليمين الآخر الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لكم إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله. ونور معنا أيضا الأستاذة نور رامي سعد، المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: كله بده يشتغل، بده يقدم لهالعالم.
1: احيانا انسوني
0: انا ما بحط سوء،
1: يعني في فساد وفي
0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت، هلا صرت عم تشوف هيك ابتسامه شوي، الناس متحمسه. يعني عندنا 100 صناعه، نحن ما بقي من هالشيء. يعني في قرارات عم تطلع كانه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كانه حدا عم يقول لنا خليكم بعاد.
1: بس عن ايش بعاد؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني انتم كانكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين. انتبهوا لخطواتكم، لانه هي البلد ما بتترمم الا باهلها كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
2: هل تشعر دمشق بالعزلة في سوريا الجديدة؟ وهل انكفأ الدمشقيون بعد سقوط نظام الأسد بانتظار شيء ما؟ أم أن مدنيتهم تجعل تعاملهم حذراً بالضرورة مع مرحلة انتقالية وسلطة جديدة؟ في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن نبحث في أوجاع الشام وأهلها، البسطاء وأصحاب الحرف التراثية العريقة، في المواقع الأثرية المعرضة للإزالة، التراث المادي واللامادي لسوريا كلها، فيما يشعر به المرابطون كما تسميهم محاسن الذين بقوا في أكثر الظروف صعوبة. ويظل السؤال يلح، هل تعود المرأة السورية للتأثير العميق كما عرفت عبر قرن من الزمان؟
1: نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن من داخل قاعة جميل مردم بيك الشامية. أهلاً

0: دكتورة أمل محاسن، من الاهتمام بمرضى التصلب اللويحي إلى الاهتمام بالمشردين في الشوارع إلى التراث إلى العديد من الاختصاصات التي تندرج كلها تحت عنوان العمل الأهلي غير الربحي، احكي لنا عن هذا العالم بعد توسع تخصصاتك فيه.
1: الحقيقة قلت لك بأنه بفوت بالعمل الأهلي وبالمجتمع الواحد بصير مثل الرمال المتحركة بيسحبوا، لأنه المجتمع متكامل، يعني المرض، الاحتياج، التسول، كلياته بيشكل لك الحلقة تبع مجتمعنا. فأنت ما فيك تاخد جانب وتترك جانب آخر، بتلاقي أنه أنت شيء مكمل بعض. فأنا بدي أشتغل بثقافة، بدي أشتغل بمجتمع، بدي أشتغل بتراث، يعني مكمل، بدي أشتغل بمجتمع فقير، بدي أشوف المتسولين كلياته. فهذا بيسحبك بالله، وخاصة وقت بيكون عندك شغف. أهم شيء أي عمل بده يعمله الإنسان إذا ما عنده شغف فيه مستحيل ينجح فيه. أي عمل قد ما كان كبير أو بسيط، محبتك له بتخليك أنه تتقنه وتبدع فيه. فأنا نحن شفنا التسول كتير، كان عملنا أول شيء مبادرة، بعدين صارت جمعية، قلت رئيستها صديقتي، اشتغلنا كتير على هذا الموضوع. والله تعبنا تعب عجيب غريب، لأنه صعب كتير المتسولين، لأنه بتعرف كلهم إلهم
0: شرق حالات،
1: وبعدين كيف بدي لك فرق بتشغلهم. يعني مرة رحنا لمكان بدنا نشوف إنه لوين هالولاد تابعين، يعني حنقتل. كنا
0: شو شفتي؟ عصابات؟
1: عصابات عصابات
0: تستثمر الأطفال،
1: الولاد بالضبط بيستخدموا الأطفال مشان يروحوا يلموه، مثل الأفلام تمام، يعني اللي بشوفه بالأفلام صح. هذا حاولنا هالولاد، أخذنا المراكز الثقافية يندرسهم فيها عن طريق الفن العلم. يا حرام يبقوا إذا أجوا ساعة ينبسطوا هن، إنه بدو عم يتعلموا وعم ياخدوا ألوان. عملنا لهم مرة معرض بالصناعات اليدوية، شغلناهم، بس يموتوا من رعبتهم إنه المشغل تبعهم إنه إذا ما جبتوا هالمبلغ الله أعلم شو بصير، أكيد يقتلون يضربون يعذبون. يا حرام فتحنا لهم مكان إنه يجوا يغسلوا، لأنه أنا شفت مشروع بالقاهرة بزماناتي نعمل إنه أطفال الشوارع اسمه يعملوا لهم بيوت بأماكن معينة، إنه هالولد حر مشان ما ينأسر أو ينضرب مرحلياً، يعني مرحلة بتعودوا على النظافة،
0: مأوى آمن، يعني
1: مأوى آمن، يفوت بده يأكل يلاقي أكل، في موجه تربوي، في مي غسل، في شيء. عملنا هيك ما مشي حالنا، لأنه صعب كان الحقيقة كتير الوضع. فهذا الأول شغلنا بالله، وهلأ صار في جمعيات وعم تشتغل السيدة الوزيرة بموضوع التسول، وهذا كتير كتير كتير كتير هام، لأنه مو بس طفل هذا عم يتسول، في عصابة معه وراء عم تخلي هذا مشروع مجرم بالنتيجة، يعني وشي مخيف.
0: مرضى السرطان
1: كنت أنا مجلس إدارة بجمعية الشام لأمراض السرطان. الحقيقة أنا هي ما عم لك، كان اللواء خليفاوي الله يرحمه، عبد الرحمن خليفاوي، ده اللي
0: رئيس الوزراء،
1: قال لي تليفون، قال لي بدي تكوني معنا. قلت له أنا ما لي عضوة، وأنا تعبت يعني بالحقيقة، ما بدي أمراض، ما بحب يعني. قال لا بدك تكوني عضوة معنا، وهلأ في انتخابات تكوني مجلس إدارة. خلص شو بدي أقول له، ما يعني خلاص. واشتغلت كذا سنة معهم يعني، واشتغل حلو يعني كتير، المشفى مرتبة وظريفة الحقيقة. تنسيق العمل الأهلي اللي عملته هذا اللي كتير بال2014، تعرف البلد كيف كانت. فشفت انه صار فوضى بالجمعيات، فوضى مو عن سؤنية، لا كله بده يشتغل، بده يقدم له العالم اللي وضعه مزري صار.
0: احيانا عن سؤنية،
1: انا ما بحط سؤنية،
0: يعني في فساد وفي
1: مو اللي مثلنا، عرفت؟ الفساد شيء طبيعي، انه بجوز تجي فساد وقت المنظمات بتجي الإعانات وما بتشوف منها شيء هون، وإلا تأجر عطى مصاري لهي الجمعية، لا تخاف، عرفان وبيسأل مين وصله ومين ما وصله. بالآخر كيف ضل المجتمع ماشي حاله؟ كيف ضل
0: هو ماشي حاله فعلا؟
1: لا لا لا لا لا لا, لا هيك. يعني وقت كنا نطلع على الوطة عينك ما تشوف. شو بدي، ما بدي أحكي يعني،
0: أحكي.
1: لا ما بقدر، لأني بزعل، ما بقدر يعني.
0: الغوطة يعني بالفترات خلال فترة الثورة، يعني 14 سنة
1: لكان شيء ببكي. يعني الناس
0: أكلت ورق الشجر والقطط،
1: يعني لا تسألني كيف نوصل أو نوصل يعني، أو نحاول نساعد يعني، الله أعلم.
0: وكنتوا تنجحوا بهذا الشيء، تقدموا مساعدة؟
1: إيه كتير كتير الحمد لله الحمد لله. وبيعرفوا أهل الغوطة يعني من الناس اللي حتى نجيبهم لعنا يعني. يعني المهم قدرنا نأدي مهمة قدر الإمكان، قدرنا نساعد الناس يعني. فتنسيق العمل الأهلي وقت فاتت الجمعيات وبعضها كله بده يشتغل، كله صار بده يعمل صحة، بده يعمل تنمية، بده. فكرت أنا وحدا من الموضوع أنه هذا ماله صحي. عندنا كمان عندنا الناس الحقيقة في بعض الطمع والجشع بيخليك بعض الناس، لأنه كان عن طريق مثلا يا الهوية يا دفتر العائلة، وهذا كلياته عطى تجار يعني، مو عطى حكومة اللي نحن منوزع الحكومة ما بتعطينا شيء ولا شيء، بالعكس بعت لنا عالم أنه إذا عندكم عطوا. أبدا أبدا.
0: طيب ليش ما كانت تساعد؟ ما احيانا كان يكون في امكانيات.
1: طبعا في امكانيات يعني، احنا انتم جمعيات روحوا اشتغلوا لحالكم. ما كنا نحن بالفصل لا معلن.
0: نعم.
1: المهم اذا حكينا انه هذا الشيء ما بيصير، انه شخص يجي ياخذ 10 حصص 5 حصص 7 اللي هو، وناس ما عم تقدر لانه بتحترم حالها وما بتعرف الطريقه، لا احنا بدنا ننظم. عملت اجتماع لكل الجمعيات المهمه بدمشق، شيء 45 جمعيه، الجمعيات الماكنه يعني والقويه، كل واحد بخطه. عملنا جمعيات وقسمنا، عملنا ورشات عمل، قسمنا الاعمال بينات بعضنا، انه وعملنا اتمته. اول مره بتصير اتمته للمستفيدين من العمل الاهلي. هون ما بقى في يلعبوا علينا، صار تيجي لها الجمعية، لا أنت مسجل بهديك الجمعية،
0: صار في عندكم داتا معلومة،
1: داتا صار عنا. عملنا داتا وتقدر الإمكان نظمنا يلي صحة صحة. ما عاد مثلا مريضة بدها تيجي تدور على كذا جمعية وما بتعرف، لا أنت رأسا بتتوجه للجمعية الفلانية، هي بتهتم بالصحة، هي بتهتم بالتعليم لنفترض، مع أنه في جمعيات ظلت مهتمة بكذا محور لأنه عندها إمكانيات. فلهلأ مستمر هذا الحمد لله. كنا تقريبا كل 15 يوم نجتمع لنظبط الأمور ونشوف وين الاحتياج وين وما بعرف إيش، وين الفوضى وين هيك، زبطناها القصة. ولهلأ كنا نجتمع تقريبا مرات كل 15 يوم. عملنا مولد وفطار برمضان، مولد سميناه جبر الخواطر، أنا والله سميته، أنا بحب جبر، يا رب دخيلك تجبر خاطرنا دائما. جبر الخواطر مولد عملنا مولد، لأنه كل الناس برمضان تعرف عنا بيعملوا موالد. قلت لهم يعني كلكم بتنعزموا على موالد وبتعملوا موالد، وهدوري حرام يعني، ما حدا بيقول لهم تعوا نعمل مولد. صرنا بخمسمائة شخص كل أم وولادها، وحطينا شعار دائما أنه يعني مشان ما هي قلنا له وهي ما قلنا، لأنه الأم مثلا كل مرة شعار، الأم المهتمة بولادها، الأم اللي عم تدرس ولادها، الأم النظيفة، الأم اللي كل مرة تحت شعار تحفيزي. عملنا افطار رمضان كمان نفس الشيء، انه برمضان كل العالم تنعزم، في ناس ما حدا بيقول لها تعي لعندي، ما حدا بيجبر خاطره، وعلى اعلى مستويات والله كله تبرع شيء من العضو يعني. المهم الله شلون يزبط الامور ما بتعرف.
0: طيب نطاق الحركه هذا كان بس بمدينه دمشق ولا بالريف احيانا كنتوا تطلعوا؟
1: لا لا لا، الغالب المستفيدين نحن كله ريف تقريبا، كل غالبيته، ما فيني أقول كله كله، غالبيته ريف. شيء نحن كل جمعية تقريبا الحدود المناطقية تبعها ناس بيجوا دارية، مثلا المزة بيجوا أهل دارية، المعظمية مثلا، الجمعيات اللي هون بيجوا جوبر، كل مقسمة يعني القصة، بأنه كل جمعية نحن بالتالي هالجمعيات كلياتنا نجمعهم كلياتهم يعني. شيء مذهل كان يعني، أنا أتأمل. وبالآخر كل شيء بالإضافة أنه إجراء الطريق أو نوصلهم، وإكرامية وعيدية وكل شيء، وكل شيء أكل نحن وياهم نأكل على، أنا ما ممنوع، كلنا على مائدة مستديرة وكلنا فرد شكل،
0: مساواة
1: أبدا أبدا. بعدين ما أنه كل واحد الباكيت تبعه هالقد وحر أكله ما أكله كذا أكياس، لحتى يكون كمان محترم الوضع، لأنه بتعرف حرام هذا الأكل، أنه ولد صغير بتعطيه مثل الكبير، ما حيأكله شيء طبيعي يعني. كانوا يشعروا بسعادة، نحن أنا حس بسعادة أكثر منهم يمكن، إنه يا الله قدرنا هيك نفرحهم نسعدهم نعمل شيء، بتحس عنا الإنسانية حلوة.
0: طيب دكتورة، يعني خليني أعترف لك إنه أنا عانيت خلال إعداد هذا البرنامج وتنظيم ضيوفه من شح المرأة الدمشقية، يعني بمعنى شح وجود المرأة الدمشقية في المتاح، يعني ما كنا نقدر نلاقي سيدات دمشقيات الآن ممكن يحكوا ويحكوا عن تجاربهم وكذا. وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: في مليان عن الستات، بس ما كله بيحب إنه أول شوف أنا عمري التاريخي اللي خلاني إني أنا عمري التاريخي بالعمل الأهلي طويل، عمر عائلتي طويل، وعم بشتغل بمجال واحد، يعني صحيح مجالات متعددة بس مجال واحد، فهذا اللي خلى أني أنا عندي استمرارية. لأنه في كتير مثلا لهم 10 سنين بيشتغلوا 15 سنة فما عندهم هالاستمرارية،
0: يعني حتى بمجالات حتى بمجالات غير العمل الخيري
1: شو؟
0: يعني بكل الاختصاصات بتلاقي فيه. وأنا بسمع نقد على الدولة واللحظة الراهنة الجديدة بسوريا أنه في غياب للنساء. طب نحن عم ندور عليهم، ما هم موجودين؟ هل ما قدرتوا يعني تنتجوا سيدات من أجيال جديدة يمشوا وراكم ويظهروا بالتأثير الاجتماعي؟ سؤال يعني سؤال مشروع.
1: محزبين
0: محزبين
1: أعطيتك يا عمني
0: شرحي لي يا طيب
1: شلون بيش عليه؟ هلا نحن ستاتنا غالبيته ما في حدا حزبي.
0: حزبي يعني بعث أخذ ايام البعث.
1: ايام البعث. فما اخذ مناصب وما اخذ مراكز.
0: اي
1: شلون بده يقدر يظهر؟ عم لك انا لو ما انا مقتحمه
0: اي
1: وانا عندي تاريخي هي. وتاريخ عائلتي هي. اكيد يعني وجريئه جدا يعني ما بحس الا ربي فوق راسي سقفي. فما كتير يعني صعب. انه فتراتنا كتير صعبة كانت الحقيقة، كتير صعبة.
0: نروح لفاصل وبعدين نحكي عن الشام. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا له هيك عباره عن ماسوره، بيقولوا له فوتيس، انه بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطات العظم قبل ما بلش الضرب.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: دكتورة أمل، قبل الدخول للحديث عن الشام وراهن الشام حالياً واحتياجاتها، أثناء الفاصل كنت عم تحكي لي حضرتك عن تجربة بنتك الله يرحمها في العمل الأكاديمي، الحقل الأكاديمي.
1: بنتي الله يرحمها بالبكالوري جمعت كتير عالي وعلمي، بس كان أي بدك تحب الحقوق، وأنا وعدتها قلت لها خلاص جمعي فوتي بس ما بتكوني بالكلية من الأرقام المتسلسلة، بتكوني رقم. فعلا وفت وعده وطلعت الأولى على الكلية، عملت دكتوراه. بنرجع على موضوع بأنه سألتني أنه وين السيدات دمشقيات، ما أخذت فرصتها، ما أخذت فرصة. ناس أقل منها بكتير، وبحكيها على البوند العريض، أقل منها بكتير بالعلم وبكل شيء، كانوا عم ياخذوا فرص كتير كبيرة. وهنا بقى وين يعني، وين بدهم يكونوا بقى هدول؟ عم نمشي من الحيط للحيط ويا رب الستر.
0: يعني يمكن هذا قدر،
1: أعمل لك يعني لو ما الواحد أنه لازم علمه بده يشتغل، يعني بده يشتغل بعلمه، ما تعلم ليقعد بالبيت. وكتير كتير كتير ستات تركوا الشغل وأحدوا.
0: طيب كيف شايف الشام هلأ؟ شو محتاج الشام؟
1: والله شوف لك، الشام هلأ محتاجة قلب حنون وناس محبة، ناس تحبها بحق وبصدق، لأنه بدها كتير. الشام كتير راح عليها زمان، والشام كتير كيف بدي أقول لك انقهرت وزعلت. لذلك هلأ بتشوف أول كيف كان الناس كئيبين، كيف البلد هيك حزينة، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. صحيح مادياً العالم عدمانة، يعني عم نحكي الحقيقة
0: طبعاً.
1: مادياً العالم عدمانة، لكن صار عندهم أمل، وما بدنا هالأمل يخبو ببعض التصرفات الغير لائقة.
0: مثلاً
1: موضوع الكهرباء هذا كل العالم عم تحكي فيه، هل يعقل أنا إذا متقاعديتي مثلاً قديش تقاعديت البني آدم عنا؟ بدي حطهم حق، لا بروح بقعد بحط خيمه وبشعل شمعه وخلصنا، مو شمعه كمان قبيله وبقعد فيها. ففي شيء عم يعني مو منطقي، يعني في قرارات عم تطلع كانه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد. وشوف هيك كم قصه هيك كمان، بدنا نحن ما بدنا القاعده الشعبيه المحبه مشان امور هلا لا تاخذني، اي انسان شو بهمه قبل الكل
0: حياته
1: بيهم أولاده يأكلوا ويشبعوا، بيهم يلبسوا يروحوا على مدرسة، ما بدو السروة بدو الكفاف. في ناس الكفاف ما عم يقدروا يحصلوا عليه، يعني هي كتير شغلة مهمة.
0: طيب من جانب آخر، هل يعني أنا بعرف أنا كان سؤالي موجه حول المدينة، ولكن حضرتك اخترتي تجاوبي عن الإنسان قبل الحجر.
1: طبعا
0: طيب ما هو في ترابط طبعا بين الحجر ولكن الحجر الاهتمام بتراث هذه المدينة والخشية عليه من التآكل
1: بدها كتير.
0: عندك خشية على تراث دمشق؟
1: جدا جدا. هلأ ساروجا مثلا، ساروجا أكبر مثال، ساروجا عم ينهدم ساروجا، وهو من أهم المناطق الحديثة تعتبر الجميلة بمدينة دمشق. كم قصر الآن صار عم بده ينهار، حاربنا كتير يعني مشانا نحن، بس ما طلعنا بشي، يعني ما طلعنا الحقيقة.
0: حاربته بالماضي،
1: حاربنا كتير بالماضي. هلأ ما عم نعمل شي الحقيقة يعني، بس لازم نشتغل على دمشق كتير كلياتنا، لأنه حرام هذا التراث. يعني تزعل بتلاقي الأجانب أنا مخايفين عليه، لأنه يعني ألون طريقة تفكيرهم، لكن بتلاقيهم خايفين على الشام ونحن عم نازلين تخريب فيها. ليش؟ طيب هلأ مثلا ليش بدون يقيموا سقف المتحف باشا هيك كتب على هذا؟ ليه؟ ما في شيء، بالعكس هذا جزء من تراثه للبلد.
0: يعني هو في مشروع لإزالته ولا لتجديده؟
1: لا قالوا بدون يزيل، هيك وصلت المعلومات إزالته. طب هلأ ليش تكون تجددوا؟ ما في شيء غلط يعني، وحلو والعالم معودة عليه. في شيء حاليا أهم من هذا، باعتبار ماشي حاله، ما عم نقول إنه شيء فظيع، بس باعتبار ماشي حاله.
0: شو الأهم؟
1: أبرد بقول لك ساروجا للقصرين اللي صاروا قابلين للسقوط في وقعوا، يمكن هدول مو حرام، هدول بالتراث العالمي فايتين.
0: طيب مين لازم يهتم فيهم، المجتمع أم مديرية الآثار والمتاحف ووزارة الثقافة؟
1: هلا المجتمع ما بيطلع بإيده شيء، لأنه قد ما كان
0: أو المحافظة.
1: هلا نحن جمعيات، نحن بس سلطة إعلامية، ما عندنا سلطة تنفيذية، ما عندنا شيء، نحن بس منقول، أما ما عندنا سلطة تنفيذية.
0: لا ما عندكم سلطة تنفيذية ولكن عندكم قوة الضغط.
1: رأي عام عنا، رأي عام عنا. هلأ المحافظة والتراث ووزارة الثقافة هدول المسؤولين عن هدول المواضيع، يعني هن اللي بيقدروا يقولوا، بيقدروا يفتحوا مجالات لأصحاب البيوت الأصلية. مثلا حكينا بزملاتنا بالمحافظة أنه يا عالم أحسن ما عم توقع على البيوت، عطوهن مصاري، مو ضروري كل المبلغ، على قليل يرمموا، مو يبنوا البيت، يرمموا. ما قدروا أصحاب البيوت، ما قدروا يرمموا، هب وقعت البيوت. فكان يعني بالبداية كان ممكن بشغلات بسيطة تجي، هلأ صار بدها مبالغ، هلأ صار بدها اتخاذ قرارات دولية، مو دولية، وطنية كبيرة فيها. فكتير من الأحياء يلي مع الأسف عم تتخرب.
0: بس دكتورة أنا لاحظت خلال السنة اللي فاتت أنه في إقبال من يونسكو ومن منظمات دولية وجمعيات عالمية ومنظمات لمد يد العون لمن يريد أن يعيد ترميم هذه البيوت والحارات ويحييها من جديد. يعني مو هذا يعني أنه أنتوا هذا وقتكم الآن حتى ترجع؟
1: ما شفنا شيء.
0: أنا ما بقى أنا
1: عمول ما شفنا شيء نحن، يعني كله إلى الآن مجرد حكي. ما حدا ما يعني ما تأعلن عن موضوع هيك. يا ريت، بنتمنى نحن، بنتمنى أنه نقدر نكون نساعد، يعني على القليل بالناحية التاريخية بالدراسات بهالقصص اللي نحن عنا إمكانيات عليها. ما
0: بس عم يصير شغل، يعني في عمل جاري وفي منظمات عم تاخد أماكن أثرية وتعيد ترميمها وفق اتفاقيات، لكن في غياب المجتمع الأهلي أنتوا غايبين، فيمكن لازم أنتوا تطلوا للبحث عن
1: بجوز نحن مقصرين. احتمال
0: لا،
1: نحن
0: لا أقصد
1: لا لا لا, لا لا لا لا لا الاعتراف بالخطأ فضيلة. لا بجوز نحن مقصرين كمان، يمكن صار عنا يأس، يمكن ما بعرف يعني شو الشعور الداخلي اللي صايرة عنا. بس لا، نحن من كتير منكون سعيدين إذا قدرنا نفوت بهالمجال هذا ونكون يد الله مع الجماعة.
0: اسمح لي أطلع لفاصل ونكمل حوارنا. فاصل أعزائي المشاهدين، واصل بعده هذا الحوار مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: دكتورة أمل، ما يخشى أيضا من اندثاره هو الحرف اليدوية الدمشقية والصناعات، أنوال والعجمي والإيشاني وغيره. فعندك إطلالة على هذا الموضوع، أو عندك تفاصيل حول ما الذي يمكن فعله فعلا يعني لإنقاذ هذه الحرف من الاندثار؟
1: اشتغلت عليه كتير الحقيقة هذا الموضوع، يمكن كنت سبب من أسباب بأنه سبب بعيد بأنه أعطوني أخذوا المكان اللي صاروا فيه تجمع للصناعات اليدوية
0: بالقلعة.
1: لا قبل القلعة، لا أنا هون لا ماني متدخلة بشيء قبل، يعني كنا كتير أنا بتهمني هاي الصناعات، لأنه كنت كتير شو السبب اللي خلاني، أولا أنا بحب هاي الصناعات كتير وبحب أقتنيها رقم واحد. رقم اثنين، وقت بتفرج مرة عم بتفرج على التلفزيون، طلع على التلفزيون من دول الخليج حدا مطالعة قطعة بروكار عم بتقول هاي صناعة إماراتية، قطعة بروكار أنا كتير زعلت إنه معقول البروكار اللي طول عمره دمشقي يقولوا عليه إنه هذا صناعة، معلش يقولوا انصنع لكن مو تقولوا صناعة يعني عم ينسبوا الصناعات الدمشقية لبعض الدول. حتى بباري بفرنسا النوال تبعنا تاخدت هناك عم يشغلوا، فعملت جهدي كتير إنه نحن نحميهم هدول العالم، وكتير حاولت صحفياً وحتى بالمجلة عنا كتبت، حتى بالصحف كتبوا إنه لازم هاي الصناعات اليدوية هو الزجاج النفخ هذا اللي موران وأهم من المورا.
0: زجاج أبو أحمد
1: أبو أحمد قليل وعنده المحل الثاني اللي بالزبلطاني، يعني هذا أهم من المورانو. شو هالقدرة على أنه تنفخ آنية وتطلع مثل الشكل اللي بدك إياه، البروكار النول شغل النول القطن الزجاج، كتير كتير صناعة، مين صناعة عنا
0: دول. تنزيل العجمي الحيطان
1: كل العجمي الفسيفساء، يعني عنا مين صناعة نحن، ما بقي من هالشي. فكافحنا بأنه هلأ الزبلطاني بدنا كتير نحمي، رحت من فترة عملت له زيارة، أخذت جمعية المبرة لقلو.
0: شو في بالزبلطاني؟
1: بالزبلطاني في كل المزيك، في الفسيفساء، في أعمال الصدف، في شيء 7-8 صناعات. بس لو تشوف كيف قاعدين يعني كتر خيرهم قبلانين يقعدوا يشتغلوا، لو ما لقمة عيشهم ولو ما هن بيحبوا هالمهنة تبعهم ما بيعدوا. لو تشوف شي يوم لازم نروح نعمل لهم زيارة شيء، يعني انه كيف قاعدين هدول العالم واللي اخذتهم كلهم زايرين برا بيشوفوا كيف هنيك معمل لهم العظمة والقيمة والأبهة، وهون لو تشوف مع الأسف. طيب يعني هون المفروض وزارة الثقافة هلا تعمل هيك، لأنه هدول إيديهم تنلف بحرير ما في مثلهم، إن راح هذا الشخص ما بيتعوض.
0: ما هو مثل ما حضرتك يمكن لازم، مثل ما طورتي العمل الأهلي الغير ربحي، يمكن لازم كمان تشتغلي على يعني تحويل عملية الاهتمام بالحرف اليدوية إلى أمر علمي. يعني هذا يحتاج معاهد وتخرجون
1: لازم حكينا والله، بس ما بدك يعني هلأ المفروض من زمان كان في معهد بعد الكفاءة معاهد بفوت الطلاب فيها اللي ما بينجح، مو ضروري يعني خاصة اللي بدنا هالطبقة الوسط هدول بين التعليم العالي وبين هلأ ما عاد عنا يد عاملة، ما في كتير يد عاملة عنا، فكانوا من زمان زمان زمان إنه بعد الكفاءة يعملوا معاهد هيك لكل الصناعات، مثلا كمبيوتر أي إيش بدك يا صناعات يدوية اللي بدك يا. هلأ لازم يرجعوا لأنه نحن بحاجة أحسن ما الولد، في أولاد كتير ما بتحب تدرس، وخاصة بعد الفترة الزمنية اللي الأولاد مقطوعين عنا، أولاد تصور بيجوا صف 7-8 ما بيعرفوا يقروا، نحن عم نعمل لهم دورات تعليمية ما بيعرفوا يقروا بالزور وبدروس
0: يعني
1: خاصة،
0: مرت 14 سنة ظروف قاسية جدا
1: يعني. ظروف يعني من الموت، فهدول الأولاد معلش نحن سمعت اليابان هدي كلهم سفير ياباني على محطة مصرية عم يحكي إنه تسأله للعامل، نحن بيقول عامل أو دخول صناعة يعني صارت يا مهندس يا دكتور يا محامي، هدول يعني كل العيلة لازم يكونوا فيها مع الأسف. يعني مو هذا البلد ما بتنبنى بس بهالنوعيات، بدها كل شيء البلد. فعم يحكي كان إنه نحن عنا أي واحد عامل شو ما كان نوعية العمل تبعه ما منقول عليه عامل، منقول عنه موظف مهندس، يعني بيعطوه صفة اعتبارية هيك لحتى يضل شاعر، ما بيحس بقال ما بيحس بنقص عنا نحن. ليش أنتوا عندكم هالشي هاد؟ فنحن بدنا نغير هالصورة هاي، انه شو ما ان شاء الله ميكانيسيان مع احترامي للجميع، شو ما كان انه انت انسان منتج، تعرف باوروبا اللي بيشتغلوا بالبيوت موظفين
0: طبعا.
1: بتقدر تقول غير هيك؟ بتقدر ما تحترمها وتدللها وما بعرف ايش؟ فنحن لازم نغير آلية تفكيرنا بهالشيء هذا، ونضل نحس انه كلياتنا سوية واحدة، وكل واحد عم يخدم بقطعة الفسيفساء اللي هو مسؤول عنها.
0: كيف حسيتي وقت سقط نظام بشار الأسد؟ شو شعورك؟
1: شعوري والله عم بتفرج على الناس هربانة من شباك بيتي ويشلحوا تيابون ويمشوا، انه شو عم بتفرج على التلفزيون، كانت لحظة حاسمة الحقيقة. و يعني مشاعر هيك مختلطة، انه حقيقة لأنه شيء حلم يعني كان
0: طبعا.
1: فلحظة ما بتصدق أنه كان رب العالمين متجلي بهديك اللحظة، والله العظيم أنا قاعدة على شباك بيتي أنا بيتي الطابق رابع عم طلع على طلع هالسكون اللي كان العالم الراقدة لك سكون كأنه كله كواتم صوت شيء يا إلهي، يعني شيء بأشعر البدن هذيك اللحظة أنا اللي حسيتها وقلت لهم للكل هذا وقت الفتح كان رب العالمين هو واقف وحياة الله، وللكل بيعرف أنه أنا هذا حكي
0: من هذيك اللحظة. يمكن حضرتك لأنك اشتغلتي مع الناس والبسطاء واللي هن الناس يعني هن الشعب
1: بحبهم،
0: وشفتي الشعب عم يصعد وعم يسترد حقه بالحياة وبالحرية وبالعمل وبالكرامة، يمكن لازم تكوني فكرتي أكيد أنه هلأ رح يصير تلاقي بين العمل الإنساني اللي كان بالشمال وبالمناطق اللي يعني المخيمات وغيرها والمناطق اللي كانت تحت سيطرة النظام. فشو بتقترحي أو هل فكرتي فعلا بدمج العمل بين النطاقين؟
1: شوف أنا يعني إذا بدي أحكي بصدق أنا حزينة حزينة وبس.
0: ليش حزينة؟
1: حزينة لأنه نحن كلنا سوريا وكلياتنا أولاد هالوطن شربانين من مية هالبلد، ما بقبل يلي جاي من برا مفكر حاله، ما أنا بدي أحكي على بساط أحمدي
0: طبعا بساط أحمد
1: فكر حاله أنه والله نحن قاعدين بالشام يعني نحن متخلفين، لا طول عمرهم أهل الشام ما كانوا متخلفين، طول عمرهم بيعلموا كل شيء، معلش وحكي مقبول أو مو مقبول يكون، يعني شفت مواقف كتير زعجتني كتير يعني نحن كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد، عم بحكي الصدق ليش عم لك هالحكي لحتى يتلافى هذا الحكي
0: بس عن إيش بعاد يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
1: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شيء نحن اللي جايين، عرفت؟ معليش عم بحكيها ويكون شو ما كان بعدها ما عندي مشكلة، ليش عم بحكيها؟ اللي هدف أنا شو بقى عندي بعمري يعني ما فرقاني معي حتى ما نخلق مشكلة تفرقة، بالعكس انتبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم وما بتترمم إلا بالناس اللي قاعدين هلأ. أنا قاعدة هون اللي جاية من مين ما كان من برا عرفان هلأ بهالقاعة تبعي، لنفترض أنت جيت هلأ بتعرف شو في صح وفي غلط، بتعرف أنا اللي قاعدة بعرف
0: طبعا،
1: فاستفيدوا استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام، ما عم نقلكم يا دادي دي لا، عم نقلكم استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام.
0: طيب هل صحيح يعني اللي أنا سمعته أو قرأته أنه الدمشقيين والدمشقيات كافين أنفسهم
1: مو هن
0: خلال هالمرحلة أو أنه حدا يبعدهم مثل ما تفضل؟
1: لا مو هن كافين أنفسهم،
0: يمكن لأنه مدنيتهم بتخليهم حاضرين في المرحلة الانتقالية،
1: استدعوا حدا قالوا لحدا تعا نحن بدنا نتعاون معك، وقال لا لا أنا عم بقلك من خلال عملنا من خلال عملنا، والكل هلأ صار شاعر بهالشعور وهذا مو صحي، لا تأخذ نحن عم نشتغل وناسنا يعني أسرنا واللي عم لكن ما لا يصلح أنه يكون في هيك شيء غلط.
0: كمان أنت حضرتك يعني بتشاركي بعض الناس كثير من الناس يعني غير مهم الرقم يعني أو النسبة المخاوف اللي عنده تجاه السلطة الجديدة، أنه يعني أنا ما بفهمها ممكن هي تكون متطرفة، ممكن تكون معتدلة، ممكن هي حصلت بعض الجرائم في الساحل في السويدة. كمان عندك هاي المخاوف؟
1: لا.
0: ليش؟
1: لا نحن ما عنا، لأنه نحن عارفانين حالنا ما عنا شيء ولا نعملين شيء، وقعدنا بأسوأ ظروف. فإلي الله كاتبه بالنتيجة بده يصير.
0: ما اختلفنا بس يعني فهم الحكم.
1: لا لا لا،
0: وحضرتك ما مؤرخة يعني.
1: لا لا، ما نحن بالنسبة للحالة الحاكمة الحالية لا لا، ما
0: مفهومة بالنسبة.
1: لا لا لا لا، لا ما عنا
0: أبدا. لوين رايحة؟ يعني كيف ماشية؟ هل مسيرتها هي رح ترجع فعلا تعمل ترمم مؤسسات الدولة والهياكل وتعيد للمجتمع دوره اللي حضرتك حاربتي حياتك كلها كرماله؟
1: شوف، هذا راجع للآلة الحاكمة، للهيئة الحاكمة. وقت بتعرف تستقطب الناس قلت لك الصح وبتتعاون معهم، كل بمادد ايده، كل والكل سعيد. لكن وقت بدون يحسوا انه لا والله يعب الشم منكم، احدا بيقرب مني يجر.
0: خلينا نروح لفاصل.
1: يلا
0: فاصل أعزائي المشاهدين، وتابع بعده حوارنا مع الدكتور أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: فتحت عيني هيك شوي، شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب، طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش. قال هلأ العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم عملوا بيتكم يا. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا أسعفون ولا شيء، شئ من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار، إنه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا لها هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا لها فوتيس، يعني بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسان صوت طاطل العظم قبل ما بلتج الضرب.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مهجرهم. المهجر قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: خلال الفاصل حضرتك قلت لي أنا ماني من النوع اللي بيقولي عيش عيش أو كذا، أو عشتي هذا بالماضي والآن. ليش؟
1: ليش بدي أقول؟ دائما الحكام المفروض هن ليش قعدوا؟ لا يحكموا الشعب. وأنا هذا التطبيل ما بحبه، يعني مو طبيعتي ولا شخ ولا بعرف يعني لا أي حدا ما بعرف يعني أعمله، فما لي مضطرة يعني بعمل لقاء بدي أحكي فيه الشيء المطلوب، يعني الشيء اللي أنا بعرفه، الشيء العلمي اللي بينسأل عنه. أما شو دخل الهيئة الحاكمة بلقائي؟
0: مظبوط،
1: شو دخلها؟
0: صحيح. طيب هاي الحرية اللي عم تمنحيها لنفسك بالماضي وهلأ، يعني هل هي مجال حيوي للحركة، يعني بيخليك ممكن تصري لسه على تطوير العمل الأهلي، العمل الخيري، خاصة باللحظات هي اللي نحن بحاجة إليها، بأمس الحاجة إليها من أجل حفظ التراث المادي واللا مادي وكرامة الإنسان وحياة الإنسان؟
1: أكيد، ليش لا؟ ما دمت بقدر وفي مين يساعد مثلا وفي مين يطلب يساعد ويطلب، أكيد نحن مع، لأنه بتضل بلدنا هي رمزنا، ومنضل منحب أنه تكون من أحسن المدن، ومنزعل كتير وقت منلاقي تخريف فيها، ومنزعل كتير وقت منلاقي ناس ما بتحبها وما بتحترمها. فلا، ليش مين ما بيطلب منا بصدق وبحقيقة نحن معه أي شيء بالنسبة للبلد، للشام يعني لسوريا أو للشام. أنا بقعد بحكي الشام بعني نحن معه، لكن وقت ما حدا بيطلب منك شو بتقول؟
0: طب أنت لاحظتي كم مرة الرئيس أحمد الشرع كرر أنه هو يحب الشام ومتعلق بالشام ويخاطب الشام وهي يعني تستولي على تفكيره؟ هذا موقف جيد
1: طبعا برأيه. حلو كتير وحبيناه كتير نحن.
0: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
1: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات مشان يكون اللقاء ظريف ونحن بنحكي له، نحكي له الشيء يمكن يلي نحن صادقين، لأنه نحكي الشيء الصدق ويلي بيصلح البلد ويلي بوصل للبلد الشيء السليم والحقيقي، لأنه نحن حقيقيين بقينا، لأنه حقيقيين ضلينا بالشام نحن المرابطين، لأنه بقينا بدمشق بقينا لأنه منحبها، لأنه موظفين لنقول عم ناخد مصاري، ما حدا ما قالوا علينا شيء، عم نشتغل للعالم، لذلك بقينا، فنحن المرابطين. فبتمنى هالكلمة هاي توصل بحق وتوصل بصدق، إنه هالناس اللي بقيوا النظرة الراقية تضللهم.
0: متفائلة بالمستقبل؟
1: أنا دائما متفائلة.
0: لا يعني بشكل خاص.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. لأنه الصعب مرق.
0: لماذا؟ أنا دائما بسأل هل أنت متفائل؟ بسأل
1: الصعب لماذا؟ مرق. أمور كتيرة يعني هلا بتحكي مع العالم. بجوز مثل ما حكينا إنه اللي المال الكذا كتير بيخلقوا بين الناس المادة أخي شيء صعب، بس أمور صعبة. هلا بيحكوا لي ناس رفقاتنا إنه بيكفي ابننا بده يجي. صار يقدر يجي يعني هاي شغلات كتير مفصلية ومهمة. طبعا. كنا نموت لنقدر ندفع له مصاري ونخاف، ولو دفعنا شو بيسموها هاي تبع العسك الجيش
0: البدل
1: نخاف كمان انه يجي. وثلاث ارباع العيال بالشام بقيت بلا اولاد، كل اولادها برا، فهلقت عم تلاقيهم عم يجوا كلهم من اللي حواليه، يعني كل الشباب الصغار كلها طلعت خافت على اهلها، خافوا عليها.

0: لأنه شو مصيره يعني معروف مصيرين يا هون يا هون يعني واضحة السيرة. فهي القصص بتبسطك عالميا. رجعنا هيك رجعت الفرحة لقلبنا أنه نحن سوريين ما عدنا يعني قبل زمان زمان زمان كنت وين ما رحت أنت سوري. بعمرنا ما فكرنا نأخذ باسبور تاني بعمرنا. لا جاي سوري حدا بيبدل باسبوره وباسبور تاني أو بيأخذ مستحيل. يعني هاي اللقطات الحياتية كتير مهمة وريحت العالم كتير. لأنه لا المصاري بتجي البلد بصعوبة، البلد بضيقة، البلد خربانة، البلد مثل الباخرة اللي كلها كلها كلها ثقوب، عم نسد ثقوب يطلع ثقوب، يعني البلد صعبة كلنا شايفين هالشي. لكن أنا متفائلة، متفائلة إنه الناس وهالشباب متفائلين، بس إن شاء الله الله يفتح لهم شغل منيح، تجي مصاري لهالبلد، يتعاونوا مع الناس السادقين والخلاص. ومنحب كتير نحن نلتقي مع السيد الرئيس كتير، نحكي له كيف الشام كانت بهالعشرين سنة بصدق بصدق المرابطين.
1: بس مع ذلك يعني خلال المية وخمسة سنين الماضية اللي هي عمر الدولة السورية الحديثة سوريا ما شفنا يعني سيدات من الدمشقيات وغير الدمشقيات فاتوا على البرلمان وشاركوا يعني قصدي بالحياة الحقيقية. يعني كان مش ملهيات في كان
0: لا قبل هلا أول حسني الزعيم أول من سمح للمرأة السورية هي تنتخب. بعدين في الحافظ كانت عضوة مجلس على زمان عبد الناصر أظنني صارت. لا في في سيدات كتير. وأكتر شيء شوف كان بالتعليم وبالعمل الأهلي السيدات. سياسيا ما كان كتير كتير اسمح لها.
1: هو الآن الحياة البرلمانية مو سياسية، الحياة البرلمانية أيضا يعني هي تدخل
0: حياة مجتمعية.
1: مجتمعية.
0: هلأ الستات كتير كانوا يطلعوا بالمظاهرات على زمان العثمانيين. يعني بتشوفوا بالمسلسلات عنا صور للسيدات وقت اللي يطلعوا بالمظاهرات ضد المستعمر. عنا أول دكتورة كانت من دمشق راح عن بالي محامية. كتير عنا يعني سيدات ظاهرات كانوا، بس بعدين انحصر الموضوع بس ببعض الناس يعني ببعض الفئات. أما قبل لا كتهم في هلأ أنا مثلا الهلال الأحمر، أنا عضوة الهلال الأحمر من 95 يمكن. كانت رئيسة الهلال الأحمر سيدة قمر شورة. قمر شورة هي كانت قبل الهلال الأحمر كانوا مؤسسين لاتحاد النساء السوري قبل الاتحاد هذا. كانت رئيسته أظن أمل رئيس زوجته لرئيس الجمهورية العابد اللي كان محمد علي العابد. وكانوا كل الستات هدول عضوات الاتحاد. طلعوا على القاهرة وحضروا اجتماع الاتحادات العربية النسائية. يعني كان لهم
1: عملوا مؤتمر
0: تمام
1: بالشام.
0: فكانت إلها دور المرأة، بس بتعرف ما كان في إعلام، ما كان في توثيق حقيقي، مشان هيك ضاع شغل النساء الحقيقة. لكن كتير كان إلها دور كتير.
1: رح يستمر
0: وأكيد وبإصرار.
1: شكرا جزيلا دكتور.
0: سلام.
1: شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد من شهادة للتاريخ مع ضيف قادم بإذن الله.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي، وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين نتيجة انفجار مخلفات حرب في إدلب. والدفاع المدني يقول إن فرقه أسعفت المصابين ونقلت الجثامين لأقرب مشفى. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا حول مسار محاكمة عاطف نجيب وتكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها. الداخلية الألمانية تدرس تقديم حوافز مالية ضمن برامج العودة الطوعية للسوريين، وإحصاءات حكومية تكشف أن 13% من قرارات لم الشمل فقط تعلقت بأسر اللاجئين.

الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة، وذلك عن كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد الذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثرت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطلب مزارعون برفعها لتغطية تكلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد.

0: ينضم إلي عبر الهاتف مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك بدر. يعني أوليا، كيف استقبل المزارعون هذا المرسوم التشريعي بزيادة سعر طن القمح الواحد؟
1: مساء الخير لك وسيم وللسادة المشاهدين. بالفعل أصدر منذ قليل الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 120 الذي يقضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية بالعملة الجديدة. وسيم، على كل طن قمح واحد يتم تسليمه، بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة. وسيم، في الحقيقة المزارعون بمعظم أو بطبيعة الحال سيكون هناك ترحيب بهذا القرار بعد القرار الذي صدر منذ أيام والذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة والذي كان رقمه 94 الذي حدد سعر شراء القمح من الدرجة الأولى بسعر 46 ألف ليرة سورية للطن، وقام بتحديد أيضا أنواع عديدة من أسعار القمح. لكن هذا البيان أو القرار رقم 94 الذي يقضي بتحديد الأسعار لاقى ردود فعل سلبية من قبل المزارعين الذين طالبوا بزيادة السعر نتيجة غلاء التكلفة التشغيلية للمزارعين وللمحاصيل الزراعية بطبيعة الحال. وسيم، طالبوا أيضا بضرورة رفع سعر التسعيرة بشكل عام وليس فقط بالمكافأة، طالبوا برفع سعر الطن بشكل أكبر ربما بما يتناسب مع القدرة التشغيلية لهم، خصوصا وسيم بعد غلاء المحروقات التي يعتمد عليها جميع المزارعين في محصول القمح من حصاد وأيضا جني المحاصيل وغيرها أيضا من تفاصيل تتبع حصاد هذا المحصول. طالبوا أيضا بضرورة إعطاء أهمية لقطاع الزراعة، القطاع الذي ربما سيشهد في الأشهر القادمة نمو بعد تغيير وزاري كان في الحقبة الأخيرة، وليس كان أو علله ليس أن السبب بالوزير الذي كان سابقا بل في عدم التسارع في إتمام الخطوات، وأن تغيير الوزير لا يقضي بوفرة المحاصيل أو لا يقضي بحلول، لكن آلية العمل هي التي تكون تساعد وتقف إلى جانب المزارع الذي يتطلب عليه أو من الحكومة أن تقف بجانبه كما قال المزارعون. وسيم، وطالبوا أيضا بتخصيص محروقات ربما تكون بأسعار أقل من الأسعار المتواجدة في الأسواق ليصلوا إلى مربح ربما يكون نوعا ما يتناسب مع المواد أو القدرة التشغيلية التي يضعوها في المحاصيل الزراعية، ليس فقط في القمح وإنما في كل المحاصيل الزراعية. نعم وسيم.
0: نعم، أشكرك جزيلا الشكر. مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. هذا وتقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير ثم إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: في شأن آخر، قال الدفاع المدني إن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون، وذلك بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقية. وأضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان، فيما عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مستشفى للمكان. ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إذن الألغام التي زرعها نظام المخلوع ما زالت تحصد الأرواح وخاصة الأطفال، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه الحادثة المؤسفة؟
3: نعم بالفعل وسيم، حقيقة يعني يتكرر المشهد تقريبا كل فترة من الزمن، خاصة في هذه القرى التي كانت سابقا يعني هي وسيم خطوط تماس، وأتحدث عن مناطق في ريف إدلب الشرقي، تحديدا شرق مدينة معرة النعمان وشرق مدينة خان شيخون، وصولا إلى مدينة خان شيخون، وصولا إلى مدينة كفرنبل ومناطق على تخوم جبل الزاوية، وصولا إلى سهل الغاب. هذه المناطق وسيم هي مناطق يعني ملوثة بشكل كبير بالألغام والذخائر الغير منفجرة، وكانت قد تحدثت فرق الدفاع المدني سابقا على أن هذه المناطق يتواجد بها الكثير من الذخائر الغير منفجرة. تحديدا هذه القصة التي حدثت اليوم في قرية أبو حبة بشكل أساسي، هو بئر يعني عدة أمتار فقط، يعني حوالي 5 إلى 6 أمتار يتجمع به المياه، ولكن بحسب شهود عيان يبدو أن هناك ذخائر غير منفجرة إضافة إلى ألغام. أثناء عملية لعب الأطفال في تلك المنطقة قاموا برمي هذه الحجارة بشكل طبيعي يعني على المياه في هذا البئر، لكن للأسف حدث هذا الانفجار، وكان الانفجار هو كبير نوعا ما نتيجة وجود أكثر من لغم في البئر، ويبدو أن هناك يعني تجمع للذخائر الغير منفجرة في هذا البئر فتسببت بالانفجار. ما على الفور قتل 3 أطفال، هناك 4 جرحى بينهم طفل بحالة بتر أيضا، وطفل آخر أيضا في حالة حرجة يعني في تلك المنطقة نتيجة هذه الانفجار الذخائر. طبعا هذه القصة هي تشبه قصص سابقة يعني حدثت أيضا في منطقة الهابيط، قتل وجرح أكثر من 5 أطفال، وحتى في اليوم الآخر أيضا من ذلك من تلك القصة أيضا كانت هناك أيضا خسائر لدى وزارة الدفاع في عملية يعني تجميع هذه الألغام وعملية الذخائر المنفجرة. وبالتالي اليوم نتحدث وسيم عن يعني آلاف الذخائر المنتشرة، وهي يعني غير معلومة حتى هذه اللحظة سواء كان لوزارة الدفاع أو حتى للدفاع المدني يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي تحدثت أنها تعمل بشكل يعني مكثف على إزالة هذه الألغام وتأمين عودة الأهالي إلى تلك المناطق. لكن أيضا نتحدث عن بدء يعني مع انتهاء الفصل الدراسي بدء العودة بشكل تدريجي لعدد من الأسر إلى هذه القرى، لكن أكثر ما يقلق الأهالي حقيقة وسيم اليوم على لسان الأهالي هو وجود هذه الذخائر الغير منفجرة والألغام التي تنتشر بشكل كثيف، والتي تعمل بحسب ما علمنا من فرق الدفاع المدني وزارة الدفاع على إنهاء هذا الملف، لكن ربما يحتاج إلى سنوات، وربما يتواجد ألغام حتى هذه اللحظة لن تستطيع الفرق يعني العثور عليه بسبب عدم وجود خرائط يعني لهذه الألغام في تلك المنطقة بشكل أساسي وسيم.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقا. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قانون العقوبات السورية يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. انتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشراع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا، وذلك بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضورا لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع، الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية، بل تحمل أبعادا اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد، تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: عقد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان لقاء مع وفد من السفارة البريطانية، ضم المبعوثة البريطانية لسوريا آن سنو ومدير شؤون الهجرة الدولية كينغسلي جرين. وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الهجرة الدولية وآليات تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومنظم. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحث آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. أكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي. أعربت السعودية والأردن والكويت عن إدانتهم للتفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع، وذلك في حي باب شرقي في دمشق، والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، فيما جددت وزارة الخارجية السعودية موقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف، معبرة عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. أصدر وزير العدل مظهر الويس قرارا يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ونص القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المرتبطة ببيع العقارات والمركبات أو تفويض بيعها سواء صدرت داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى وقف جميع المعاملات التنفيذية المتعلقة بعقارات السويداء بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراءات قد تؤدي إلى التصرف بالعقار. وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق. أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا بالوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، مشيرا إلى تشكيل الهيئة الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس. كما أوضح نجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة بالحسكة وعين العرب كوباني.
1: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر، النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: كما رجح نجما انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك عقب تعيين الرئيس للثلث الأخير، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
1: انعقاد مجلس الشعب، اعتقد انه تاخر انعقاد مجلس الشعب، نتامل ان يكون بانتهاء محافظه الحسكه وتعيين فخامه السيد رئيس الجمهوريه للثلث الاخير ان يكون انعقاده قريبا على الارجح بعد عيد الاضحى. دور كبير لبرلمان الثوره والدوله القادم في الانتقال بسوريا من مرحله الى مرحله، ودور مهم لاعضاء مجلس الشعب ان يكون لديهم صفه جوهريه اساسيه، وهو انهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقه مناطقيه او طائفيه او دينيه.
0: هذا وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والملكية والقامشلي بمحافظة الحسكة. حياكم الله
2: أخواني جميعا. وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: وصلت إلى مدينة عفرين بريف حلب قافلة مهجرين قادمة من الحسكة تضم نحو 1300 عائلة.
3: الدمعة ما تنصر من كثر الدمعة ما يتنصر، شكد ما نوصف الدمعة ما تنصر. الحمد لله رب العالمين، الفرحة ما توصف، شكد ما نحكي نقول الفرحة، فرحة ما يوصف. ونحن لنا شكر جزيل الشكر للقيادة واللي ساهموا بهالمبادرة هاي، ونشكرهم جزيل الشكر. يعني قد سبحان الله، يعني 6-7 سنين مو طبيعي انه واحد يغاب عن قرايبينه وعن اهله وعن اصحابينه وعن اسمه.
4: انا عم بنتظر ولادي، بنتي، ابني صلي من زمان ما شفته، وصهري ولادي. يعني هالفرحة ما بعطي مال الدنيا، بجيني بكي، والله بجيني بكي. أنا من زمان ما شفت ولادي، يعني بدي حضنهم، بدي بوسهم، حضنهم. ليش جاي هون بقى؟
5: كنا صرنا 9 سنوات ما شفنا بعض، نجي نعيش مع بعض في الرواحة والأهل والقرايب وبسلامة. إن شاء الله كل العالم يرجع بيوته بخير وسلامة.
6: يعني مشاعرنا لا يوصف، اللسان عاجز عن الوصف. عم بستنى ابني، ربما أنا كمان جيت بالرتل الرابع، لكن بسبب الدراسة أبنائنا أو العائلة تأخرت. ابني اللي 9 سنين كان 9 سنين، الله عمره 18 سنة، عم يجي على عفرين. مو فقط هو، كثير من أبنائنا اللي هلا عائدين لعفرين، الرتل الأول لما أجا وكل رتل لما بيجوا، وهالرتل الحالي أيضا، ونحن صايرين بالانتظار مالنا بالعودة. يعني الشعور عن جد مشاعر مليئة بالفرح.
7: والله لأهلي ولا يعني لأحبابي ولا ضيعتي لرفقاتي، نحن كبرنا بين البعض أول 9 سنين، صار 9 فايت بالعشر سنين نحن ناجرين. يعني لحد الآن ماني بصدق إنه جايين عن بيت أهلي، يعني إنه كله أهلنا، يعني ماني بصدق شعوري، يعني سوبر يعني 100% يعني. اي والله.
0: أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. أكدت المنظمة في بيان لها أن جميع الأطفال جرى تتبع حالاتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذلك في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال، وذلك منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه لتلفزيون سوريا، قال إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
8: لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
9: لا مركزية خدمية ولا المركزية
8: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
8: الحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
9: سؤال سريع
8: بسبب عدم الاستقرار،
9: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
8: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة، لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعما ل70% من بلديات السويداء في مجالات عدة.
8: وتمجي احنا على نموذج السويداء. طبعا السويداء نحن من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على السويداء، نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكة وابن الرقة ياخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويداء. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف، تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
0: نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث قال الوزير أنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي، كما بحث الاجتماع مستجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
10: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خرور صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير،
11: وعدنا تريح الصياغ، نحن لجنة الصياغ دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه الاول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعه والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
0: نظم شركس مدينه حلب وقفه صامته امام قلعه حلب، وذلك أحياء ليوم الحزن الشركسي وتخليدا لذكرى التهجير القسري والإبادة التي تعرض لها الشركس على يد روسيا القيصرية عام 1864. رفع المشاركون أعلاما ولافتات تعبر عن التمسك بالهوية والذاكرة التاريخية.
12: تهجير الشراكس من نتيجة الحرب روسيا القيصرية مع الشراكس امتدت أكثر من 100 سنة، وبناء عليه تم تهجيرنا بعد 100 سنة من الحرب.
13: احنا هون اليوم امام قلعة حلب لحتى نحيي لاول مرة في تاريخ حلب يوم الحزن الشركسي اللي هو بيصادف 21 ايار، حدث عام 1864، هو تم بعد حرب 100 سنة مع القياصرة، انتهى للأسف بتهجير الشركس وإبادة ما يقدر بمليون ونص شركسي. نحن لأول مرة بنحيي هاي الذكرى الأليمة نتيجة القمع والتقييد اللي كان يمارسه النظام البائد. إن شاء الله ما رح تكون آخر مرة، رح كل سنة رح نحيي ذكرانا لحتى نأكد أنه الشراكس أنه مكون مكونات سوريا الأصيلة، ونحن موجودين هون عم نحيي هذا اليوم لحتى نأكد تمسكنا بالهوية والعادات والتقاليد، ونحيي ذكرى شهدائنا اللي سقطوا في الحرب الأليمة.
14: اليوم نحن واقفين بيوم الحزن الشركسي لنستذكر تاريخ أجدادنا وذكرى الهجرة المؤلمة الصعبة كتير والتهجير القسري، أجدادنا اللي طلعوا بكل آلامهم ومآسيهم وصلوا على هاي البلد الطيبة اللي حضنتهم وحضنتنا من بعدهم.
15: رسالتي أننا نحافظ على القانون الشركسي الذي اعتمده الكبارية منا، وهو يوافق الأخلاق الحميدة والمجيدة ويوافق كل الحسنيات التي أمرنا بها الإسلام والعرف.
14: يعني لنا كتير أن نوقف هاي الوقفة بهذا اليوم الحزين اللي نحن مر علينا، لأنه ولأول مرة بنقدر أنه نوقف ونعبر عن مشاعرنا تجاه يوم الحزن الشركسي من وقت ما تهجرنا نتيجة الحرب مع روسيا القيصرية عام 1864.
0: قالت مجلة فوكس الألمانية أن وزارة الداخلية تدرس تقديم حوافز مالية تصل إلى 8000 يورو للاجئين السوريين، وذلك ضمن برامج العودة الطوعية في خطوة أثرت جدلا سياسيا وإعلاميا في البلاد. وبحسب التقرير تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع مزيدا من السوريين على مغادرة ألمانيا وسط دعوات رسمية لزيادة قيمة الدعم المالي المقدم للعائدين. وفي السياق دعا رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هانس إيكهارد زومر دعا إلى رفع المبالغ الحالية التي تبلغ نحو 1000 يورو للفرد البالغ، معتبرا أنها غير جذابة بما يكفي. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية ألمانية أن 13% فقط من قرارات لم الشمل الصادرة بين مطلع 2025 و23 من نيسان الماضي تعلقت بأسر اللاجئين، في حين يهيمن الملف على النقاشات السياسية في البلاد. وبلغ أجمالي القرارات أكثر من 170 ألف قرارا لم يخص منها أسر اللاجئين سوى 23 ألفا. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا علقت في حزيران الماضي لم شمل الأسر للحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، وهي فئة تضم عددا كبيرا من السوريين، ولم تمنح حتى 15 من أيار الجاري سوى 7 تأشيرات فقط ضمن الحالات الإنسانية الصعبة. ينضم إلي من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. مساء الخير براء، أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف ينظر من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع الألماني لدراسة مبلغ إعطاء لعودة اللاجئين السوريين ورفعه إلى 8000 يورو، خاصة يعني من الحزبين المعارضين للهجرة والمؤيدين لها؟
16: نعم وسيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حتى الآن تجدر الإشارة لأنه لا يوجد أي كلام رسمي عن هذا الموضوع، إنما هي ردود فعل على معلومات تم الإدلاء بها وتم نشرها عن طريق مجلة فوكس الألمانية التي نقلت هذه المعلومات عن مصادر في وزارة الداخلية الألمانية. رصدت المجلة ردود فعل من قبل شخصيات مؤيدة لهذا القرار، كان أبرزهم وزير داخلية ولاية بايرن أو بافاريا، إضافة إلى أن المدير العام أو رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أو ما يعرف بالبامف كانوا مؤيدين لهذه الخطوة. هناك أشخاص محسوبين على أحزاب الخضر واليسار عارضوا مثل هذه الخطوة. يعني المؤيدين لهذه الخطوة يقولون أن هذه المبالغ ممكن أن تكون دافع للأشخاص الذين يمكنهم العودة إلى سوريا، يعني تكون هذه المبالغ كدفعة مالية يستطيعون من خلالها بدء مشروع جديد هناك في سوريا بعد العودة، أو حتى يعني ترميم، قد يكون جزء من ترميم المنزل أو يعني بعض سد بعض الحاجيات التي قد يحتاجها الشخص للعودة إلى سوريا. هذه الزيادة كما قلت هي غير رسمية حتى الآن. الرسمي حتى الآن برنامج العودة الطوعية يمنح الشخص قرابة 1000 يورو.
0: إذن لا يوجد شيء رسمي. الصحيفة نقلت أن هذه فقط هي دراسة. أريد أن أنتقل لموضوع يعني متصل براء، حيث ذكرت بعض تقارير أو البيانات الحكومية الألمانية بأن 13% فقط من قرارات لم الشمل الصادرة بين مطلع 2025 وأواخر شهر نيسان الماضي كانت لم الشمل للأسر فقط. أبرز ردود الفعل على هذه التفاصيل.
16: نعم، يعني قريبا أو خلال قرابة شهر ينقضي العام الأول لدخول قانون تعليق لم الشمل لمدة عامين حيز التنفيذ، ويبقى أيضا لدينا عام آخر، يعني أمامنا قرابة عام وشهر يعني يوقف تعليق لم شمل الأسر للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية، والتي يعني يشكل السوريون

0: الإحصائيات أن هناك فقط 7 تأشيرات منحت لأشخاص حاملين أو حاصلين على الحماية الثانوية، وهذه التأشيرات منحت فقط لأسباب إنسانية شديدة، يعني شديدة الحاجة، لم شمل هذه العوائل، قد يكون
1: نعم.
0: من خلال أشخاص لديهم أمراض دائمة أو ما إلى هنالك. و13% من حالات لم الشمل في الفترة ال5 أو 4 أشهر الماضية كانت لأشخاص حاصلين على اللجوء. كما نعرف أن إيقاف لم الشمل أو تعليق لم الشمل الذي أقره البرلمان الألماني البوندستاغ في العام الماضي، في حزيران من العام الماضي، لم يشمل الأشخاص الحاصلين على اللجوء الكامل، فقط
1: أشكرك.
0: الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية. ولذلك يعني هناك قرابة 13% من هؤلاء الذين وصلوا من خلال لم الشمل، وصلوا من الأشخاص الحاصلين على اللجوء.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. أفاد موقع إيربورت هبر التركية المتخصص في أخبار الطيران بأن شركة الطيران التركية بيجاسوس تستعد لإعادة إطلاق رحلات جوية مباشرة من اسطنبول إلى سوريا مطلع شهر حزيران المقبل. وفقا للموقع التركي، ستنطلق أولى الرحلات الجوية بين مطار صبيحة جوكتشن الدولي في اسطنبول ومطار حلب الدولي في 2 حزيران المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا. تليها في 3 حزيران الرحلات المتجهة إلى دمشق بواقع 4 رحلات أسبوعيا. وصلت إلى اسطنبول 3 طائرات وعلى متنها ناشطو أسطول الصمود العالمية الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية. وبحسب وكالة الأناضول، فقد تم استقبال الناشطين في المطار من قبل ذويهم وعدد من المسؤولين، ليتم لاحقا نقل المصابين منهم إلى سيارات إسعاف كانت بانتظارهم. ومن المتوقع عقب مراسم الاستقبال أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في اسطنبول. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. قالت أونروا في منشور إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادرها الطبية تعالج نحو 400 حالة يوميا، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان والارتباط بحزب الله. وبحسب الوزارة، شملت العقوبات النائب في حزب الله اللبناني إبراهيم الموسوي والوزير السابق محمد عبد المطلب فنيش، إضافة إلى رجل الأعمال خضر ناصر الدين المتهم بدعم شبكات حزب الله. كما طالت العقوبات الدبلوماسية الإيرانية السابق محمد رضا رؤوف شيباني الذي تتهمه واشنطن بدعم الحزب في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران. وأضاف ترامب أن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره أيضا وعدم السماح ببقائه داخل إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن بلاده تتحكم بالكامل بالمضيق من خلال حصار وصفه بالجدار الفولاذي، مؤكدا رغبة واشنطن في إبقائه مفتوحا من دون فرض رسوم على الملاحة. وأشار ترامب إلى أن التقديرات تفيد بأن إيران تتكبد خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. ينضم إلي من واشنطن الصحفي زيد مستو. أهلا ومرحبا.

0: لك مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: كيف يمكن فهم هذا التشدد في التصريحات المستمر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الاستمرار في التفاوض مع إيران؟
1: نعم، الولايات المتحدة وترامب تحديدا مصر على أن لا يكون عند إيران سلاح نووي بالكامل، خصوصا فيما يتعلق بالتخصيب. الولايات المتحدة تريد أن تخرج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران من أجل التفاوض وعقد اتفاقات، ولكن إيران تصر في المقابل على أن تبقي اليورانيوم المخصب داخل إيران، وتقول إنها يعني من حقها الطبيعي أن تحتفظ به وأن تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية. طبعا الرئيس ترامب مصر على هذا الموضوع. هناك ثلاث نقاط اختلاف بين الولايات المتحدة وإيران. الأول يتعلق في تخصيب اليورانيوم، فيما يعني الولايات المتحدة تريد أن يخرج أن يعني تخرج اليورانيوم المخصب من إيران، فيما تصر إيران على أن يكون هذا اليورانيوم موجود داخل إيران من أجل أن يكون هناك ورقة رابحة بيد إيران وأن يكون هناك قوة تمتلكها إيران. الموضوع الآخر يتعلق أيضا بمضيق هرمز كما ذكرت قبل قليل، فإيران تصر على أن يكون هناك نظام جباية شيء يشبه الأتاوات، وتصنف الدول بثلاثة فئات: دول صديقة تدخل وتخرج الآن من مضيق هرمز، ودول أخرى تريد أن تفرض عليها رسوم يعني تصل إلى مليونين دولار على السفينة، وهذا ما تعرضه الولايات المتحدة، وتقول أن الملاحة البحرية يجب أن تكون حرة. وأيضا الولايات المتحدة تطلب من إيران وقف دعم ميليشياتها في الخارج، فيما تصر إيران على أن يعني هذا هي قوة ردع.
0: في إطار هذه المعلومات التي ذكرتها سيد زيد مستو، ما هي حدود التنازلات التي يمكن لأي طرف أن يقوم بها في هذه المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق؟
1: يعني حسب ما يصل، طبعا الاتفاق نحن نعرف أن الاتفاق يعني أو المقترحات الاتفاق بين أخذ ورد لمدة أشهر. الولايات يبدو أنها وصلت في وقت ما إلى طريق مسدود. الولايات المتحدة كانت وتريد، وأعتقد أنها ما زالت يعني تضع الخيار العسكري على الطاولة من أجل ضربة عسكرية أخرى في حال لم تصل المفاوضات أو تصل المفاوضات إلى طريق مسدود. تقول الولايات يعني هناك تقارير عن أن هناك اتفاق ربما قد يحصل بين الطرفين. الولايات المتحدة تتنازل بعض الشيء. أعتقد أن العقدة الكبيرة في المفاوضات هي موضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم، ففي حال وافقت الولايات المتحدة على أن تبقي إيران جزء من اليورانيوم المخصب داخل إيران وتسمح بنسبة معينة، قد يكون هناك اتفاق. العقدة الأخرى أيضا هي مضيق هرمز، في حال وافقت الولايات المتحدة أيضا على أن تبقي لإيران نوع من السيطرة على مضيق هرمز، فربما قد يكون هناك اتفاق.
0: نعم، وبموضوع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المسؤولين من حزب الله وأيضا شخصيات إيرانية، ما دلالات توقيت هذه العقوبات الأمريكية على أفراد من حزب الله برأيك؟
1: يعني كما قلت، الولايات المتحدة تضغط بأكثر من جهة من أجل حل هذا الملف. الولايات المتحدة تضغط عسكريا وتهيئ عسكريا من أجل أن يكون هناك ضربة أخرى في حال فشلت المفاوضات. أيضا تضغط من خلال العقوبات ومن خلال منع إيران من تصدير النفط. كما قالت ذكر التقرير، يعني الولايات المتحدة تقدر أن خسارة إيران يوميا 500 مليون دولار ضمن هذا الحصار. فالولايات المتحدة تضغط من خلال الحصار، من خلال أيضا العقوبات على إيران، من خلال التهديد بضربة عسكرية أخرى. تحاول أن تحول هذا الملف بأي طريقة ممكنة، لأن يعني إغلاق مضيق هرمز يشكل ضغط على الولايات المتحدة من خلال الضغط الاقتصادي على العالم، من خلال أيضا حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. دول الخليج تأثرت كثيرا وتأذت بهذه الحرب، فهي تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة من أجل أن يكون هناك اتفاق، وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي لوقف عملية عسكرية جديدة محتملة بعد طلب من دول الخليج كما ذكر وسائل الإعلام ما ذكرها.
0: أشكرك جزيل الشكر الصحفي زيد مستو، كنت معنا من واشنطن. ختام النشرة بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا، وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 وألف، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش على مدار ساعتين أبرز الملفات المحلية والإقليمية. نبدأ من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، في أول مشاركة لسوريا كدولة ضيفة في القمة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. اقتصادياً نسلط الضوء على التعليمات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية اليوم بشأن الزيادة النوعية للرواتب التي ستشمل 80% من موظفي الدولة. في ملفاتنا المحلية أيضاً نتناول قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نختم بالتنديد الدولي الواسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود، إلى جانب الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لوزير الأمن القومي إتمار بن غفير، محملا إياه مسؤولية تشويه صورة إسرائيل عقب نشره مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي الأسطول. مرحبا بكم.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور أحمد الكناني الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، والدكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل. مرحبا بكما. دكتور أحمد، ما الذي تعنيه مشاركة سوريا في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل؟
1: تحية لك أستاذ محمد ولي الدكتور جاسم. يعني حقيقة هذه المشاركة إعادة أيضا تثبيت التموضع السوري في الوسط الدولي والإقليمي، ولكن أيضا هي شهدت ظروف خاصة بحرب دولية تحدث، وهي الحرب الأمريكية على إيران. وبالتالي نحن كنا نتحدث عن اجتماعات لوزراء المالية التي سبقت يعني قبل أيام، وحضرها وزير المالية السوري، وكان هناك حديث مطول حول الإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز. وبناء على ذلك ونظرا للتوسع بذلك، جاءت دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرعي لأن يكون هو ضمن الضيوف في هذا المؤتمر الشهر المقبل، لبحث يعني الجغرافية السورية لأن تكون بديلا لمضيق هرمز، والذي سيكون يعني بهذا الملف العديد من العقبات اللوجستية والتقنية والاقتصادية أيضا. ولكن دور سوريا سيكون مفصلي من حيث موقعها الجغرافي، إمكانية طرح أن تكون بديلا لهرمز، وإضافة إلى أن سوريا يعني يتم إعادة وضعها على المنصة الدولية وإعادة تثبيت لهذا يعني القدم، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون حاضرا في الشهر المقبل من ضمن الرؤساء، وسيتم المباحثات بالعديد من الملفات المتعلقة بالوضع الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط والمسارات الاقتصادية والتجارية حتى.
0: دكتور جاسم، الدعوة لمشاركة سوريا تسلمها وزير المالية السوري محمد ياسر برنية، هل لذلك أي دلالة؟
2: مساء الخير أستاذ محمد والضيف الكريم الدكتور أحمد والجميع السادة المشاهدين. بلا شك أستاذ محمد، لا يمكننا التغافل عن ملاحظة التطور التدريجي والإيجابي في انخراط سوريا الجديدة مع الدول الغربية. لدينا مؤشرات سياسية كثيرة، والدكتور أحمد ممكن أكثر علم مني في السياسة ممكن يوضحها، ولكن الاقتصادية الواضحة في هذا التحول وهي أبرزها توجيه دعوة للسيد الرئيس أحمد الشرعي لحضور الاجتماع الشهر الجاي في فرنسا. الموضوع يحمل أبعاد اقتصادية كبيرة، خصوصا أنه الاجتماع الأولي أو التمهيدي جاء دعوة السيد وزير المالية الدكتور محمد ياسر برنية، فالموضوع يحمل دلالات اقتصادية كبيرة مهمة، يعكس الاهتمام المتزايد بإعادة دمج سوريا ضمن المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي. وطبعا تم أيضا فتح نقاشات تتعلق بإعادة الإعمار والاستثمار ودور سوريا المحتمل. النقطة اللي أشوفها أنا أكبر اللي هي دور سوريا المحتمل كمركز لوجستي واستراتيجي في المنطقة، خصوصا يعني كما ذكر الأستاذ محمد أنه التحولات الحالية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية نتيجة الجيوبوليتيكال تنشن اللي صاير بالشرق الأوسط. اليوم العالم والعالم الغربي خصوصا يبحث عن مسارات بديلة، مسارات أكثر تنوع للنقل والتوريد. يعني أزمة البحر الأحمر ومضيق هرمز طالت إلى حد كبير، والدول الغربية العالمية بدأت تفكر بشكل جدي لأنه تواجه ضغوط من شعوبها في ارتفاع المؤشرات الاقتصادية، طبعا ارتفاعها بشكل سلبي على على على على المواطنين. فسلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير. فدعوة سوريا برأيي من هذه الزاوية أنه سوريا تمتلك موقع جغرافي مهم جدا يربط الخليج والعراق والأردن بتركيا وأوروبا والبحر المتوسط أيضا. فمثلا استقرت الأوضاع وتم تطوير يعني البيئة الجاذبة لهذه النقطة، ممكن سوريا أن تصبح عقدة لوجستية كبيرة ومهمة في المنطقة.
0: طيب دكتور أحمد، طبيعة المشاركة كيف ستكون كضيف؟ لأنه يعني طبعا هناك الدول السبعة الذين يشكلون مجموعة الدول السبعة الكبار، لكن مشاركة سوريا كضيف ما الذي تعنيه؟ ما طبيعة هذه المشاركة؟
1: أستاذ محمد، يعني حقيقة تحديدا سوريا هناك ليست مشاركة بروتوكولية بهذا المؤتمر، بينما هي مشاركة رئيسية، لا سيما بأن الأنظار تتحدث في الآونة الأخيرة عن أن تكون سوريا موقعا جغرافيا لسلاسل توريد الطاقة بحكم الموقع الجغرافي، وبالتالي وجودها ليس بروتوكوليا وإعادة يعني البلورة السياسية لسوريا وموقعها في المجتمع الدولي، بل نتحدث الآن عن وجود أساسي ورئيسي يبنى عليه في ظل المحادثات التي ستكون الشهر المقبل. هذه في النقطة الأولى، ولكن أيضا تجدر الإشارة بأنه أيضا الجغرافيا السورية ليست وحدها كافية لأن تكون تضع سوريا كممر لسلاسل التوريد. نحن نتحدث عن مناخ أيضا سياسي ودولي يجب أن يكون قد يعني أمنته سوريا. حتى ننتقل إلى الناحية الاقتصادية، نتحدث عن متغيرات دولية، هل يوجد توافق بشكل كامل على أن تكون سوريا ممرا للطاقة، إضافة إلى أنه حتى اللحظة نتحدث عن بدائل لمضيق هرمز، ولكن هل ذلك متعلق بفترة توقيف المضيق؟ يعني عندما إذا حلت الأزمة معنى ذلك بأنه سيتم إعادة الملف تلقائيا إلى مضيق هرمز؟ القضايا بحاجة دراسة وأيضا مباحثات دولية في هذه الاجتماعات. نتحدث عن 7 الدول الكبار التي تدير الملفات الاقتصادية الكبرى في العالم، وبالتالي هي قضية ليست فقط اقتصادية بل سياسية. بمعنى آخر، هل إذا حلت القضية في مضيق هرمز سيتم الاستغناء عن سوريا؟ أم نحن نتحدث عن سلاسل توريد جزئية أو مؤقتة؟ أو ربما سيكون هناك احتياجات مبدئية وليست يعني أساسية؟ إضافة أستاذ محمد إلى قضية أخرى، عندما تكون هذه الدولة يعني يجب أن يكون هناك يعني حاضنة لوجستية وتقنية عالية حتى تستوعب أن تكون هي يعني ممر لنقل الطاقة. نحن لا نتحدث فقط عن ممر الطاقة الذي هو مسبقا يعني بدأ العمل عليه من العراق إلى سوريا، والذي يمكن أن نقول بأنه شيء متواضع عن طريق ميناء بانياس، ولكن نتحدث عن من الخليج إلى سوريا ومنه إلى أوروبا، وبالتالي هناك يجب أن يكون ضغط وإمكانات دولية لدعم هذا المسار، وبالتالي هي ليست مشاركة بروتوكولية بقدر ما هي نقاط فعلية سيتم البحث عنها، ويجب أن يكون في هذا المؤتمر الإجابة عن كل هذه التساؤلات.
0: دكتور جاسم، يعني فكرة أن تكون سوريا تلعب دورا أساسيا في سلاسل الإمداد العالمية وممر للطاقة، ما مدى واقعية هذا الأمر؟
2: نعم، برأيي صراحة أنه واقعي جدا ومهم جدا، وأمانة أنا لن أعتبر الدعوة إلى الاجتماع مجموعة 7 الشهر القادم أنها دعوة بروتوكولية فقط، أو أنه يعني خلينا نقول أنه مجاملة لسوريا. الغرب أمانة يدرك أن سوريا الآن يعني تقع يعني بدأت دولة ليست مصدرة للإرهاب كما كانت في السابق، دولة الآن أصبحت شريكة في الاقتصاد العالمي، منفتحة على الجميع، لديها رؤية استراتيجية كبيرة لإعادة الإعمار. فالظروف ما حدث من ظروف في الشرق الأوسط خدم الموضوع السوري لرؤية سوريا أن تكون مركزا لوجستيا كبيرا. فأمانة الموضوع يعني يجب أن يؤخذ من ناحية سوريا أنه أن يكون بشكل جدي أكبر، بشكل لا يعني يجب أن يكون هدف لسوريا من ضمن مجموعة أهداف لإعادة الإعمار. يجب على الحكومة السورية أن تستغل الوضع لمصلحتها، وأن تجذب أكثر من التحالفات الإقليمية والدولية لتبرهن للعالم نعم نحن نملك الموقع الجغرافي الذي ممكن أن نستغني عن مواقع أخرى إن كان هناك يعني تنشن سياسي بين دولة أو دولة، أو اضطر أحد الموانئ للإغلاق أو كذا. فالملفات الاقتصادية
0: طيب دكتور جاسم، أشرت إلى موضوع إعادة الإعمار، إلى أي درجة فعلا يمكن لهذه المشاركة لسوريا في قمة 7 أن تلعب دورا في تحفيز إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا؟
2: تماما استاذ محمد، امانه في الموضوع اعاده الاعمار موضوع اولا طويل جدا وشائك جدا، ويعني يتطلب الكثير من الجهد والمال ايضا. يعني سوريا، يعني على سوريا ليس فقط تستغل حضورها في مجموعه السبع كضيف في الشهر القادم، هناك يعني تقاطعات كثيرة أخرى يجب أن سوريا أن تركز عليها، لأنه مجموعة إعادة الإعمار ليس فقط عمل سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، سوف يكون على مدى أقل شيء 50 إلى 60 سنة. سوريا ممكن أن تطرح يعني بشكل مباشر أنه ما هي العوائق التي توقف في في في في سبيل يعني تعرقل مشاريع إعادة الإعمار، كيف نفتح النقاشات حول البنية التحتية، حتى موضوع أنه رؤية سوريا كمركز استراتيجي لسلاسل الإمداد ممكن أنه يخدم الحكومة السورية أنه في إعادة تأهيل الموانئ المتضررة. تعرف أنتوا البنية التحتية السورية مدمرة ومنهكة، طرق السكك الحديدية، مشاريع الطاقة أيضا، المناطق الصناعية واللوجستية أيضا جميعها تحتاج إلى تأهيل وإعادة تجديد لربطها بالمشاريع العالمية. فممكن سوريا تستفيد من حضورها الشهر القادم بتسويق إلى ما هي العقوبات التي ممكن أو المعوقات التي ممكن أن تعوق سوريا للبدء أو الإسراع في موضوع إعادة الإعمار.
0: دكتور أحمد، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن لسوريا أن تستفيد فعلا من هذه الفرصة، فلا يكون مجرد حضور بروتوكولي وإنما تطرح ملفات معينة مثلا خلال هذه القمة من أجل فعلا يعني التعافي وأن تكون سوريا يعني تثبت هذا الحضور.
1: أستاذ محمد، يعني تكلفة إعادة الإعمار بحسب التقديرات الدولية قرابة 200 مليار دولار، في 80 مليار دولار هي تقريبا كانت بند خاص للكهرباء والماء والبنية التحتية فقط، يعني هذا الرقم تقريبا قرابة النصف هو فقط لبنية تحتية من كهرباء وماء ويعني الأمور اللوجستية. القضية إذا كان هذا الاجتماع وكان هناك إصرار حقيقي دولي بعيدا عن البروباغندا الدولية والسياسية بأن يكون هناك ضخ وتمويل لأن تكون سوريا ممر، نحن نتحدث عن إعادة تهيئة الموانئ بشكل فعلي وبشكل كبير حتى تكون قادرة على أن يعني تصدر بشكل كبير مهما كانت الكميات، سواء نتحدث عن الخليج ولا من العراق. إضافة إلى أنه ما ممكن أنا أروح بهذا الخيار إذا ما كان في خطوات تنفيذية من المجتمع الدولي بإعادة إعمار سوريا. يعني القضايا أتحدث بأنها أيضا هناك أسئلة رئيسية كما أشرت لحضرتك بأنه هل يعني سوريا ستذهب إلى بديل دائم أم هي بديل مؤقت إسعافي ريثما تحل الأزمة في مضيق هرمز. فلذلك القضية تحتاج إلى نقاشات رئيسية، ما هو المطلوب من سوريا؟ إذا كان مطلوب من سوريا فعلا تحويلها لممر يجب أن يكون هناك قرار دولي كبير بهذا الخصوص، وكما نعلم هذه القرارات يعني بأن تتحول سوريا إلى بيئة كاملة وبيئة يسودها السلام بشكل كبير، بما في ذلك حتى حالة التهدئة مع إسرائيل أيضا، لأنه اليوم ما فيك تكون أنت كبيئة ومنطقة يعني سلاسل توريد للطاقة وربما هناك أي اعتداء إسرائيلي قد يخل بهذه العملية. لذلك هناك رغبة أو توافق دولي يجب أن يقر بهذا الخصوص وأن يكون هناك دفع حقيقي لعجلة إعادة الإعمار لسوريا.
0: دكتور جاسم، ما الذي تحتاجه فعلا سوريا لتكون لديها هذه البيئة المناسبة والبنية التحتية لتكون مركز لوجستي فعلا وجزء يعني مهم في سلاسل توريد الطاقة؟
2: تماما استاذ محمد، أمانة الموضوع نفس ما قلت لك نفس ما ذكرت في البداية انه موضوع شائك وطويل، يعني موضوع إعادة الإعمار او تجهيز البنية التحتية في سوريا موضوع طويل المدى ويحتاج الى العمل الكثير، وانا برأيي الحكومة السورية الان في جميع القطاعات تعمل على هذا التأهيل كبيئة جاذبة للاستثمار في سوريا. يعني ما نقدر نتغافل أنه لدينا موانئ يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل، سكك حديدية مضروبة، مشاريع طاقة لحد الآن الكهرباء أو اللوجستيات الأخرى يعاني منها البلد. القوانين المصرفية المالية نعم فيه هناك في تحسن كبير منذ بداية التحرير لحد الآن، ولكن ليس ليس ليس كافيا لجذب هذه المشاريع الكبيرة وتحويل سوريا إلى إلى إلى نقطة مهمة بضربة عصر. مثلا نعطي مثال، مثلا لحد الآن معظم المصارف السورية البنوك السورية تحتاج إلى معايير تحاكي المعايير العالمية، يعني خصوصا موضوع الشفافية، موضوع الغسيل الأموال، موضوع المواضيع أخرى، يعني لازم يكون إنه أونلاين مع الـ مع الـ مع الجلوبال بانكينج سيكتور. أيضا عندنا موضوع التحكيم التجاري، المستثمرين نعم إذا أنت تحب تدعي المستثمرين، المستثمرين يحبوا الوضوح ويحبوا الشفافية، يعني أين سوف تكون التحكيم التجاري، كيف هي آلية التحكيم التجاري، ما هي كيف سوف يكون صرف الأموال، دفع الأموال، تحويل الأموال، يعني أمور كثيرة تسعى الحكومة السورية إلى تجهيزها. لن تكون هذه عقبة كبيرة حاليا لأنه مشروع متكامل، وخصوصا بموضوع بما يتماشى مع القوانين العالمية، هناك يعني أبديت كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل ست شهور مع منظمات عالمية تسعى إلى تحديث القوانين وتحديث الأنظمة من أجل حماية أكثر ومن أجل شفافية أكثر. فبرأيي يعني على المدى المتوسط سوف تكون هناك بيئة شاملة جاذبة للاستثمار في سوريا، تعطي أيضا رسالة للمستثمرين الآخرين أن يعني إذا إذا إذا تم رؤية سوريا من هذا المنظور، الرؤية السياسية، المستثمرين يهمهم أنه هناك استقرار سياسي، نعم هناك استثمار أيضا. فالبعد السياسي والطمأنينة السياسية تسبق الاقتصاد، لأنه الموضوع ليس فقط ضخ أموال أستاذ محمد، الموضوع أيضا حماية هذه الأموال والمعرفة أين سوف تصرف هذه الأموال وكيف تدار الاستثمارات.
0: نعم دكتور أحمد، إلى أي درجة يعني يمكن أيضا لهذه المشاركة أن تسهم في تطوير العلاقات مع هذه الدول السبع يعني الكبار؟
1: يعني حقيقة هي إعادة تثبيت وتطوير بشكل أكبر، لأنه سبق ذلك زيارة للرئيس الشرعي إلى أوروبا والتقى الرئيس الفرنسي، ثم أيضا في زيارة إلى بريطانيا، ومن ثم أيضا كان هناك أيضا زيارات إلى ألمانيا، وبالتالي يعني حتى اللقاءات السابقة مع الرئيس دونالد ترامب كانت هي بناءة. في كل لقاء من الرئيس الشرعي مع الرئيس الأمريكي كان هناك تطورا بملفات متعلقة بسوريا واقتصاد سوريا من رفع العقوبات وغير ذلك. وحتى يعني قبل أيام تحديدا كان أيضا الاتحاد الأوروبي قد رفع أيضا لائحة العقوبات عن مؤسسات سورية كانت موضوعة سابقة في عهد النظام البائد، وبالتالي هناك انفتاح كبير من الاتحاد الأوروبي وبما في ذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العلاقات مع إيطاليا، وأيضا سيكون هناك انفتاح أكبر يعني سيكون جديد تجاه اليابان. وبالتالي يعني هذه اللقاءات التي ستكون في الشهر المقبل هي إعادة تثبيت التموضع السوري في المجتمع الدولي، وهذا سيعطيها دعما أكبر في زيادة التوافق الدولي الحقيقي لاستقرار سوريا وتطورها من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى تجاوز كل العقبات السياسية، بما في ذلك أن يكون أيضا المجتمع الدولي ضاغطا على يعني منع أي يعني أي توترات سلبية من إسرائيل حتى صح التعبير على سوريا. وبالتالي جميع إجماع الدول هذه الكبار وتحديدا اقتصاديا وسياسيا سيكون لها دلالات ومؤشرات سياسية إيجابية على سوريا من حيث الاستقرار السياسي لدمشق في المحيط العربي والإقليمي والدولي.
0: دكتور جاسم، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الفرصة كي لا تكون مجرد يعني أمر خاضع لظروف مؤقتة حالية تتعلق بمضيق هرمز وحرب إيران، وإنما لا فرصة دائمة بالنسبة لسوريا؟
2: نعم، هذا أمانة يرجع للدبلوماسية السورية وحنكة السيد الرئيس أحمد الشرع، وأنا متأكد أنه سوف يتم استغلال الموضوع بشكل إيجابي لسوريا، يعني إبراز دور سوريا المسالمة حاليا بموقعها الجغرافي المتميز، ربط الشرق والغرب خصوصا مع دول الشرق المتوسط، هذا يعني يعطي سوريا خلينا نقول كريدت أو أدفانتج أنه انه الكره بملعبنا، انه يعني سواء نحصل على منح من مجموعه السبع، لانه مجموعه السبع لها تاريخ كبير في دعم دول مثل المانيا، اليابان، كوريا الجنوبيه والعراق حتى بعد 2003، سواء دعم مباشر او دعم عن طريق مؤسسه صندوق النقد الدولي او عن طريق البنك الدولي. فدائما الدعم الذي ياتي من مجموعه السبع مشروط الى حد ما في بعض الشروط، مثل ممكن يتطلبون اصلاحات هيكليه ماليه في سوريا والوضع قائم حاليا، يطلبون موضوع التحكيم التجاري يكون اكثر شفافيه، يطلبون يعني بنية تحتية متكاملة في سوريا. فيجب على الحكومة السورية أن تستغل هذا الوضع وتوضح أن هناك خطة عمل جارية على قدم وساق لقبول مثل هذه الشروط والعمل على ما يطلبه مجموعة السبع. نفس ما قلت بداية أنه إعادة هيكلة البنية التحتية سواء القانونية ولا الاقتصادية ولا التشريعية بما يخص جميع قطاعات الخدمية في سوريا.
0: هو المشاركة كضيف هذا يعني أمر معتاد في مجموعة السبع دكتور جاسم، أن تدعى دولة للمشاركة كضيف؟
2: أمانة ما عندي فكرة على الـ على الـ على الـ على الـ على انه تدعى كضيف، بس لكن انا ارجح الموضوع دعوة السيد الرئيس عبد الشرع، ارجح بشكل كبير انه الموضوع انه سوريا ومكانها المحتمل الاستراتيجي لتكون صلة الوصل بين الشرق والغرب في حال حدوث اي اضطرابات في مضيق هرمز او مضائق اخرى، لانه نفس ما ذكرت في البداية انه العالم يعني يريد نقاط أكثر لسلاسل الإمداد، يريد ليت تكون حصرية، وليس بالضرورة في النزاع في الشرق الأوسط حتى لا نذكر أزمة كورونا كان الإشكال من البضائع اللي جاية من الصين وغيره.
0: طيب دكتور أحمد، إذن هناك خطوات كثيرة نتحدث عنها يجب إنجازها إذا كانت سوريا قد تتحول فعلا إلى مركز لوجستي وجزء من سلاسل التوريد العالمية، لكن مجرد دعوة سوريا لهذه القمة لأول مرة يعني يحصل هذا الأمر، إلى أي درجة هذا يعني مؤشر مهم أيضا؟
1: يعني جرت العادة أن يتم دعوة الدول التي قد تكون معنية بالملفات التي سيتم تدارسها وحتى تباحثها، ولكن نحن نتحدث عن سوريا تحديدا في ظل توقيت فيه دلالات الحرب. يعني كانت واشنطن قد سربت عبر المبعوث الأمريكي توماس براك بأن سوريا قد تكون هي احتمال لبدائل لهرمز، وبالتالي عندما نتحدث عن استراتيجية أمريكية ايضا في يعني مصادر الطاقه، تجدر الاشاره استاذ محمد بانه دائما بهذه الاجتماعات كان هناك جرت العاده خلافات ما بين هذه الدول الكبرى حول السياسات الاقتصاديه فيما بينها، وحتى يعني رئيس دونالد ترامب كان بشكل عام مختلفا في رؤيته الاقتصاديه بين اعضاء هذه يعني الدول. ولكن ان تكون سوريا كما اشرت بانه يطلب أن يكون هناك اجتماعات حقيقية بمدى إمكانية أن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز، لأن اليوم صار في تعطيل بعد الحرب على إيران، وهناك عدد كبير من الدول تضررت اقتصاديا من هذه الحرب، والتي يعني ربما يعني قد تكون فواتيرها عالية جدا وخلفت ارتفاعات في الطاقة. وبالتالي تبحث دائما هذه الدول وتحديدا أمريكا والدول على أن يكون هناك مسارات يعني لسوريا أو دولة أخرى لأن تكون هي يعني الأساس في توريد الطاقة، ولكن الجغرافيا لسوريا خدمتها لأن تكون ممثلة لهذا الدور، وهذا ما يعني سلط الضوء عليها ودعاها بشكل يعني مباشر عن طريق الرئيس أحمد الشرع بأن يتم المباحثات حول هذا الملف.
0: نعم، شكرا لكما الدكتور أحمد الكنانية الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن.
2: شكرا.
0: مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد فاصل قصير. التعليمات التنفيذية وترقب لإصدارها عن وزارة المالية بشأن الزيادة النوعية للرواتب.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث وما بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطات العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي

0: نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد سربرنية، حيث كشف الوزير عن عزمه إصدار التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية للرواتب اليوم، مشيرا إلى وجود إعفاءات ضريبية كثيرة في بعض القطاعات قد تجعل الضريبة أحيانا تصل إلى 0%.
1: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب قرور صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير،
2: وعدنا تريح الصياغ، نحن لجنة الصياغ دمشق وعدنا انه حيريحنا من اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم، بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعات والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
3: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه، لا يكونوا فايتين بحلقة.
0: انضم إلينا دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دمشق، ودكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مرحبا بكما. دكتور علي، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان من وزارة المالية عن زيادة في الرواتب، زيادة نوعية في الرواتب؟
4: بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وأيضا للسيد وزير المالية، كونه من كبار الاقتصاديين وخريج كلية الاقتصاد. بالطبع تعد الأجور الرافد الأساسي للطلب الكلي في الاقتصاد، فكلما ازداد حجم الأجور كلما أدى ذلك لزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد وأدى لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وبالمقابل كلما انخفضت الأجور ينخفض حجم الطلب الكلي ويتراجع النمو الاقتصادي في أي اقتصاد وطني. فالسيد وزير المالية والسيد الرئيس قبله مشكورين زادوا الرواتب في الشهر السابع من العام الماضي 200%، وهي زيادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا. وأيضا على العيد رمضان، عيد الفطر السعيد، زادت الأجور بحدود 50%. هذا الأمر لم يشكل رافعة قوية للاقتصاد السوري، سيما وأن الأجور، إذا أخذنا الأجور السورية في القطاعين العام والخاص، لا تتجاوز تقريبا بحدود 6 إلى 7 مليار دولار طوال العام، في حين أن مستوى الأرباح قد يصل إلى 18 مليار دولار، بينما حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يصل إلى 32 مليار دولار كما صرح السيد الرئيس في جلسة رمضان الماضي. فالأجور والأرباح تصل إلى 24 مليار دولار، بينما الناتج العرض الكلي يعني بحدود 32 مليار دولار، أي أن الفجوة ما زالت 8 مليار دولار بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وهذا ما يشكل نقص في القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يشعر المواطنون بأن دخولهم منخفضة وأسعار السلع مرتفعة.
0: طيب دكتور علي، بالحديث عن فجوة هناك أمر آخر أيضا، لأنه وزير المالية الشهر الماضي تحدث عن عجز في الموازنة لسنة 2026 ب 1.8 مليار دولار، وبالتالي من أين ستؤمن الحكومة هذه الزيادة في الرواتب؟
4: طبعا العجز الموازنة حالة طبيعية ليست في سوريا وإنما في كل بلدان العالم، لا تستطيع لا اليابان ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا ألمانيا سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة. النفقات هي أكبر من الإيرادات بفضل التطور التقني والتطور العلمي وتطور الحاجات في أي مجتمع من المجتمعات، لذلك ليست عيبا اقتصاديا وليست عجزا اقتصاديا عندما يكون العجز في الموازنة يصل إلى 7-8%. ربما الدول المتقدمة تعتبره مصيبة كبرى إذا تجاوز 10%، لكن في بلداننا العربية وفي البلدان النامية، يعني عندما يكون العجز بين 15 إلى 20% ربما يكون مصيبة، لكن بين 10 إلى 15% يعتبر العجز طبيعي، لأن هذه الدول لم تصل بمستوى إيرادات يؤهلها لأن تصل إلى مصافي الدول المتقدمة. الأمر الآخر وهو ما أؤيده أنا كاقتصادي وباحث اقتصادي، أن عجز الموازنة يجب أن يدفع الحكومة للاستدانة من البنك المركزي لكي تحفز الطلب وليست تكون كابحة للطلب. عجز الموازنة يجب أن يشجع الحكومات لدعم الطلب وأيضا دعم المستثمرين، تقديم إعانات للمستثمرين و مساعدة المستثمرين والعرض الكلي لكي يتحرك الطلب. الطلب يحرك العرض الكلي. نحن بحاجة ماسة اليوم لزيادة الطلب الكلي، لأن الطلب الكلي هو من يشجع العرض الكلي.
0: طيب دكتور سليمان، طيب اسمح لي هناك أعود إليك دكتور علي، لكن نأخذ رأي أيضا دكتور سليمان. مرحبا بك من جديد، ما رأيك في الانعكاسات المتوقعة لزيادة الرواتب؟
5: طبعا زيادة الرواتب يعني جاءت في وقتها المناسب. دولة فتية مثل سوريا خارجة من حرب وأزمة دامت أكثر من 14 سنة، يعني ترفع القبعة على وزارة المالية أن تستطيع أن ترفع الرواتب بهذا الشكل خلال فترة يعني بسيطة، بأولا 200% بعدين 50% بعدين زيادات نوعية للرواتب، فهذا أمر جدا مهم. طبعا ليش مهم هذا الأمر؟ لعدة أسباب. الأمر الأول استقرار اليد العاملة الموجودة في القطاعات الرئيسية. طبعا يعاني القطاع العام لفترة طويلة من تسرب الكفاءات والمهارات إلى القطاع الخاص. الآن الأمر صار معكوس، صار القطاع العام هو الذي يرفع الرواتب وسيجذب ذلك القطاع الخاص ليواكب الرواتب الموجودة في القطاع العام، فترى القطاع الخاص لاحقا ستجده يرفع الرواتب أيضا، وهذا سيؤدي إلى خلق مثل أثر الفراشة، رفع يؤدي إلى رفع بالقطاع الآخر وهذا سيفيد الاقتصاد ككل. فإذا هذا أمر جدا مهم من الناحية الأولى. من الناحية الثانية الزيادات النوعية التي ترغب وزارة المالية في إقرارها سيفيد في تثبيت الكفاءات التي تكون عابرة للحدود، فمثلا قطاع الصحة أو قطاع التعليم العالي أو قطاع حتى التعليم الذي هو التربية، حملة الدكتوراه، الأطباء، هؤلاء أشخاص مؤهلون للخروج عبر الحدود بسهولة، فينبغي أن يتم يعني الحفاظ عليهم عبر تقديم زيادات نوعية للرواتب لهم لكي يستطيع البقاء في سوريا. ممكن هذا يؤدي إلى خدمات جانبية، يعني الفكرة زيادة الرواتب تفيد في أشياء أخرى، سيكون موظف القطاع العام الآن حريص على وظيفته أكثر، سيكون متفاني في العمل، سيبذل جهده لأن خسارة هذه الفرصة ربما لا تعوضها خسارات أخرى أو فرص أخرى موجودة في السوق. فبالتالي ينبغي أن يعني ينظر إلى المسألة من كل الجوانب، تجد أن الفوائد هذا التحسن في الرواتب سيكون يعم الاقتصاد كله، بالإضافة ما تفضل فيه الدكتور علي.
0: طيب دكتور سليمان، لكن ما يزال هناك مشكلة تتعلق بتفاوت الرواتب، يعني ليس هناك توحيد حتى الآن في الرواتب. تعلم هناك بذات الوظيفة ذات المؤهلات هناك فرق كبير أحيانا بين الموظفين في رواتبهم، لأنه في ناس كانوا موجودين في شمال غربي سوريا تقاضون رواتب أعلى بالدولار قبل سقوط الأسد، ومن كان في مناطق النظام سابقا يتقاضى طبعا رواتب أقل، ما زال يتقاضى رواتب أقل، وبالتالي يعني كيف يمكن ردم هذه الهوة، ولماذا يعني حتى الآن لم تنتهي هذه المشكلة؟
5: بالحقيقة هاي الزيادات اللي عم تصير بالرواتب هي من أجل ردم هذه الهوة، لأن هذه الزيادات لا تطبق على المناطق غرب شمال غرب سوريا، المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار سابقا. فبالتالي يعني الهدف من هذه الزيادات النوعية هي أن تردم الهوة بين شمال وباقي أجزاء سوريا بحيث تكون الرواتب متقاربة، بحيث يصبح مثلا المدرس في إدلب مثلا يتقاضى راتب يقابل المدرس الذي يدرس في دمشق، وهذا يعني أمر عادل وصحي للجميع. فهي الهدف من الإجراء هذا والإجراء، حتى أي تعليمات تنفيذية أو أي زيادات صارت سابقا كان يستثنى منها الموظفون العامون الذين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا.
0: طيب دكتور علي، لكن يعني ألا يحتاج موضوع زيادة الرواتب إلى سياسة اقتصادية متكاملة؟ لأنه حتى الآن ترتفع الرواتب يحصل تضخم، تزداد الأسعار، القوة الشرائية منخفضة حتى الآن لليرة السورية، هناك تراجع كبير في القطاع الزراعي والصناعي، قطاعات إنتاجية، وبالتالي كيف يمكن النظر أو مقاربة هذه المسألة؟
4: ما هو قائم لدينا الآن هو تضخم كلف، يعني التضخم في العرض،

0: طن القمح 300 دولار، في حين أنا إذا بدي أدفع حقه هون 350 أو 400 بكون خسران، لأن الكلف لدينا في سوريا هي متضخمة قبل أن تزداد الأجور. يعني الأجور لا تصنع تضخم الآن، وإنما الكلف التي رفعناها سابقا أو كانت مرفوعة على عهد النظام السابق، يعني كل السياسات الاقتصادية السابقة أدت لتضخم الكلفة، وبالتالي ارتفعت قيمة العرض تضخميا وليس فعليا. المشتقات النفطية، أسعار المستوردات، المواد الأولية كلها مرتفعة، لذلك تبدو قيمة السلعة داخل سوريا أعلى من قيمتها خارج سوريا، وبالتالي أصبحنا عاجزين عن التصدير بسبب ارتفاع الكلف الموجودة لدينا. كيف نصحح هذه الفجوة بين العرض والطلب؟ لا نستطيع تصحيحها إلا من خلال ردم الهوة بين العرض الكلي والطلب الكلي، إلا بزيادة الأجور. يعني يجب أن نصحح هذه العلاقة بشكل تدريجي بين العرض والطلب، أي أن نزيد الأجور ونخفف من الأرباح. يعني إذا أخذنا الطلب الكلي اليوم بنلاحظ أنه ثلثينه أرباح وثلثه أجور، فالآية بأوروبا معكوسة، الطلب الكلي ثلثيه أجور وثلث أرباح. لذلك تستطيع الحكومة في أوروبا وفي دول تانية التحكم بالتضخم. أما لدينا الآن لا نستطيع التحكم بالتضخم لأن الكلف لدينا مرتفعة والأجور متدنية. يجب أن تعمل الحكومة خلال الأيام القادمة على رفع قيمة الطلب بشكل مستمر وبشكل خاص للأجور، بحيث نصل إلى أجور تصل إلى 60% من الناتج، إذا مو 60% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها الآن هي بحدود 20%. يعني حجم الأجور للناتج المحلي الإجمالي إذا أخذنا الأجور بحدود 6 مليار دولار إلى الناتج اللي هو 32 مليار دولار، يعني الأجور 20%، وبالتالي ما زلنا بعيدين عن أدنى دولة في العالم. يعني اليوم أدنى دولة بحدود 35%، نحن أجورنا ما زالت كثيرا متدنية. يجب أن نعمل خلال السنة الحالية والقادمة لرفع قيمة الأجور لكي تصل حد أدنى إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نقضي على التضخم كما يقول المثل فداوها بالتي كانت هي الداو. فرفع الأجور عن طريق الإصدار النقدي أو عن طريق الاقتراض من السوق النقدية أو طرح صكوك أو سندات حكومية أو صكوك إسلامية لتمويل الأجور قد يعوض هذه الفجوة ويردم هذه الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي سينطلق الاقتصاد السوري انطلاقة قوية خلال نهاية العام أو بداية العام القادم.
1: نعم. طيب دكتور سليمان، أيضا في موضوع الضرائب تحدث وزير المالية عن إعفاء الملتزمين ضريبيا من السلفة ويعني منح تسهيلات وميزات أخرى، هل شرحت لنا يعني ذلك أيضا؟
2: بالحقيقة العلاقة الضريبية ما بين وزارة المالية والتجار والصناعيين كانت علاقة متوترة بسبب يعني الشكوك وفقدان الثقة ما بين الصناعيين والتجار ووزارة المالية. فكانت وزارة المالية تطلب من الصناعيين والتجار أن يدفعوا سلفة على ضريبة الضريبة البيان الضريبي، ثم يتم تحصيل بعد أن يتم مراجعة البيان الضريبي بشكل دقيق يتم تحصيل كامل المبلغ، فإما أن يكون لهم مبلغ أو عليهم مبلغ فيسكون بعمل التسوية بينهم وبين الصناعي أو التاجر. طبعا حتى هذه الخطوة التي هي تدل على يعني حالة استباقية بالنسبة للتجار والصناعيين، حتى هذه الخطوة وزارة المالية فكرت في أن يلغيها وأن يتم محاسبة الصناعي أو التاجر بناء على البيان الضريبي الذي يقدمه لوزارة المالية. فهذه إجرائية تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع التجار والصناعيين بحيث يستطيعوا أن يقوموا بزاولة أعمالهم دون مخاوف أن يتم فرض مبالغ ضريبية متعسفة في حقهم أو أن يتم سحب مبلغ على الحساب إذا أردنا أردنا أن نقول هذا السلفة كذلك، إلى حين أن يتم مراجعة الملف الضريبي بالكامل وتحديد المبلغ المحدد عليهم بدقة، لأن البيان الضريبي مثل ما بتعرف هو تقدير المكلف لحساباته يتم مراجعتها من قبل وزارة المالية من قبل

0: الدائرة الضريبية المختصة ويتم تحديد فيما إذا كان عليه مبلغ أكثر أو أقل أو ماذا يجب أن يدفع. فبالتالي وزارة المالية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بناء ثقة مع الصناعيين والتجار بهدف تسهيل العمل، بالإضافة إلى عدم حجز مبلغ ربما هذا يؤدي لرفع الكلفة عليهم، لأنه حيجمد مبلغ لفترة زمنية معينة. الآن إذا عافيته من تجميد هذا المبلغ فهذا يستخدمه في العمل الاقتصادي وبالتالي يحسن هامش ربحه وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض في أسعار المنتجات.
1: وبرأيك دكتور سليمان إلى أي درجة يعني يمكن أن يسهم ذلك في الامتثال الضريبي وتجنب التهرب الضريبي؟
0: التهرب الضريبي خليني أقول هو كان يعني ممارسة عادية أيام زمن النظام البائد، والسبب هو الأرقام الخيالية اللي كانت تفرض على التجار والصناعيين. طبعا كل تاجر أو صناعي صار يمسك دفترين حسابات وصار العقوبات مشددة عليه في حال ثبت تورطه في أي تهرب ضريبي. الآن نحن أمام عهد جديد، أمام دولة تحفظ حقوق مواطنيها تسعى لخدمتهم، فبالتالي الوزير المالي يحاول أن يثبت هذا من خلال لقاءاته متكررة مع التجار والصناعيين. لا نريد تهرب ضريبي، نريد أن نفرض معدلات ضريبية بالحد الأدنى الذي يحقق مصلحة المالية الحكومية وفي نفس الوقت لا يضر بعمل التجاري أو العمل الصناعي، أن نشجع التصدير، نشجع الإنتاج وفي نفس الوقت نحفظ حقوق الدولة. فبالتالي من يتهرب بعد ذلك فهو يعني يضيع حقوق الدولة وبالتالي يضر بمصلحة المالية العامة للدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة في هذه الحالة أن تقوم بواجباتها في الصحة والتعليم والرعاية طالما كان في هناك تهرب ضريبي. طبعا التهرب الضريبي في الدول الأوروبية وأمريكية يعتبر هذا أكبر الجرائم، لأن أنت ينظر إليه على أنه يضر في مصلحة عموم المواطنين ويعني يلحق الضرر بالمال العام. أما في سوريا يعتبره كان المواطنون حتى فترة قريبة على أنه يعني شطارة وأني استطعت أن أخفف المبلغ الضريبي الذي كان عليها. الآن ينبغي أن نفكر بشكل مختلف، أي مبلغ يتم تحصيله من قبل الدولة هو في صالح المالية العامة وبالتالي في صالح جميع المواطنين، ولا ينبغي التهرب منه طالما الأرقام واضحة ولا يوجد حالة يعني تعسف.
1: دكتور علي، ما رأيك يعني بهذه القرارات التي تحدث عنها وزير المالية فيما يخص السياسة الضريبية؟
2: أنا لا أعتبر هذه الحالة طبيعية. طالما أن الأجور متدنية سيبقى التهرب الضريبي قائما وسيقوم الموظف أو معد الحسابات بالتحايز لصالح التاجر، وبالتالي لن نتخلص من التهرب الضريبي إلا بإعطاء رواتب عالية للمواطنين، لأن الراتب الذي يحصل عليه المواطن لا يكفيه لمستوى معيشة خلينا نقول أدنى من المتوسطة. هذا الراتب لا يشجع على مكافحة التهرب الضريبي، على العكس من ذلك يشجع على التهرب الضريبي، والتاجر من مصلحته أن يخفض حجم ضريبته. فطالما أن وضع الموظف هو في حدود الدنيا لذلك سيبقى التهرب الضريبي. في أوروبا لماذا التهرب الضريبي منخفض؟ لأن راتب الموظف الحد الأدنى للأجور في أوروبا 800 يورو، يعني وسط أجور العاملين في المالية بحدود 2500 إلى 3000 يورو، وبالتالي لا يفكر الموظف في مساعدة المتهربين من الضرائب، إضافة إلى العقوبات الكبيرة التي تفرض على الشركات المتهربة من الضريبة. فأولا يجب أن نحفز ونشجع الموظف على برواتب عالية وحوافز عالية. اثنين، نضع عقوبات على المتهرب. في هذه الحالة نخفف إلى حد ما من حجم التهرب الضريبي. أما بهذه الرواتب الفساد لن يزول، التهرب الضريبي سيبقى قائما بنفسه، وبالتالي أنت لو حسبت حجم الفساد ستجده يقابل حجم التهرب الضريبي. لذلك من مصلحة الدولة أن تدفع رواتب عالية فتحصل على تهرب ضريبي أقل، يعني ستزداد الحصيلة العامة للدولة وبالتالي ربما تخفف كثيرا من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
1: دكتور سليمان، كيف يمكن بالإشارة أيضا لكلام الوزير تحويل الضريبة من وسيلة جباية إلى أداة لتحقيق يعني أهداف تنموية؟
0: طبعا كما يعني أسلفت، عندما تستطيع الدولة جباية مبالغ كافية من خلال ضرائب معقولة بنسب يعني لا ترهق كاهل التجار والصناعيين، فعندها تستطيع أن التاجر والصناعي أن ينتج أكثر، فبالتالي يحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فتستطيع هي أن تحقق مبالغ أكثر، وبنفس الوقت يقبل يستطيع أن يبيع منتجاته بأسعار معقولة، فبالتالي هذا سيخلق حالة من زيادة الطلب من قبل المستهلكين أو الأشخاص الراغبين في شراء المنتجات، فبالتالي هذا كله سيشجع حالة من الحالة الاقتصادية يعني جيدة تؤدي إلى مزيد من الإنتاج، مزيد من الاستهلاك، وتعود الدورة الاقتصادية للعمل بعد أن كانت متعطلة بسبب الضرائب الغير معقولة، وبنفس الوقت التهرب الضريبي الذي نتج عنها. فبالتالي كما أسلف الدكتور علي كنعان، هون ما عاد في عندنا تهرب، ما عاد في عندنا أسباب الشطارة اللي بيساويها بعض التجار وإخفاء الأرباح الحقيقية أو الدخل الحقيقي. أن تستطيع أن تخرج الشركات من حالة الاقتصاد الظل إلى الاقتصاد العلني، أن تستطيع أن تجذب الشركات التي كانت لا ترغب في إظهار مراكزها الحقيقية، أن تستطيع أن تصل إلى أرقام حقيقية للاقتصاد. نحن تعرف نحن في بلد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزء هام من عمل الاقتصاد تقريبا 70%. بالضرائب المرتفعة التي كانت سابقا موجودة لا تستطيع أن تجذب هؤلاء إلى العلن إلى الضوء، وأن تستطيع أن يعني يظهروا بياناتهم الحقيقية. الآن بضرائب معقولة لن يخشى أي واحد منهم أنه يبين مركزه المالي الحقيقي.
1: طيب دكتور سليمان، بالحديث عن المشاريع الصغيرة
0: بأنه بمواطنته فهو مسؤول.
1: أشار الوزير إلى موضوع مشاركة القطاع الخاص، لكن هناك تشكك حول ذلك، يعني أنه هل فعلا القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار؟
0: طبعا من خلال الزيارات اللي عم تصير بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة، الهدف من هذه الزيارات هي إعلام الغرف التجارة والصناعة، وبالتالي من خلفهم من التجار والصناعيين وأصحاب المشاريع أن الوزارة المالية تهتم بمصالحهم، لا تسعى وراء أن تكون جابي للأموال، أن تستطيع أن نخلق حالة من التشاركية بين الحكومة والمواطنين التجار والصناعيين، فبالتالي سيقوم هؤلاء التجار والصناعيون الصغار حتى بالإقبال على تسجيل شركاتهم. الآن لا يعملون في الظل، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى إحصائية دقيقة لأعدادهم ولا عن مراكز أعمالهم، وبالتالي إذا بدي أقول لك أنه أغلب البيانات المالية الموجودة لا تأخذهم بعين الاعتبار، فبالتالي لا نستطيع أن نخرجهم من حالة اقتصاد الظل إلى اقتصاد الحقيقي الظاهر دون أن نحفزهم ل يعني بمعدلات ضريبية منخفضة وبإعفاءات لحتى يقبلوا على النشاط الاقتصادي في العلن.
1: دكتور علي، ما أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية والاقتصادية في سوريا باختصار؟
2: أريد أن أوضح نقطة، أن الدولة عندما تستخدم الضريبة كأداة للتدخل الاقتصادي، ويجب أن تميز بين المكلفين بالضرائب بين قطاع صناعي وقطاع تجاري. كل الحكومات تقدم الدعم للقطاعات الصناعية والقطاعات الحرفية والزراعة، وتكلف التجارة بمبالغ كبيرة، يعني في أوروبا وأمريكا تصل إلى 70% ضريبة التجار، في حين تصل ضريبة الصناعيين إلى أقل من 40، يعني تقريبا 50%.
1: ولكن لا يبدو حتى الآن هناك يعني اهتمام بهذه القطاعات الإنتاجية دكتور علي، لذلك البعض يعني يعترض.
2: لا تهتم الدولة لدينا بالقطاعات الإنتاجية، أما العلاقة بين المكلف والدولة في كل دول العالم هي علاقة غير جيدة. يعني لا يمكن أن تجد دولة من دول العالم أن الشركة تذهب عن رضا نفس وتدفع الضريبة لولا الغرامات والعقوبات والقوانين الصارمة التي تتخذ بحقها. يعني في أوروبا والولايات المتحدة الغرامة لمن يتهرب من الضريبة 3 أمثال الضريبة.
1: لكن في المقابل الحكومة تقدم طبعا الخدمات،
2: وأشرت
1: إلى موضوع مهم هو دعم القطاع الصناعي والزراعي.
2: شكرا. يجب التمييز، يجب التمييز بين المكلفين بالضرائب اجتماعيا حسب نوع المهنة، حسب أهمية المهنة للاقتصاد الوطني. هناك مهن تدفع 10%، هناك مهن تدفع 20، حسب حاجة الدولة لهذه المهنة تقدم لها المزايا والإعفاءات.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. انتهى الوقت دكتور علي. ودكتور سليمان موصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مستمرون في سوريا اليوم وتتابعون في ساعتنا الثانية بعد فاصل قصير. تفاصيل قرار اللجنة العليا الانتخاباتي مجلس الشعب بشأن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلين.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مساء الخير مجددا. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
1: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: انضم إلينا الآن دكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، وسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا، مرحبا بكما. دكتور نوار، ما الخطوات الآن بعد تشكيل لجان المراقبة القانونية في دوائر الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير لك عزيزي، مساء الخير للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: متى سيكون يعني بت بموضوع الطعون؟
2: بعد العملية الانتخابية هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية، يعني مسألة فرز الأصوات والشفافية في العملية الانتخابية هذه تتم بعد الإعلان عن الأسماء الأولية خلال 24 إلى 48 ساعة، وبعد ذلك تعلن الأسماء النهائية في حال عدم وجود طعون على الأسماء الفائزين. ولكن يعني أريد أن أؤكد أن الطعون فقط الآن هي على العملية الانتخابية وليس على أسماء المرشحين أو أعضاء الهيئة الناخبة. مرحلة الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين الشحين انتهت عمليا،
0: وبالتالي الآن جرى تثبيت يعني الأسماء أعضاء الهيئات الناخبة. اللجان الفرعية حددت الهيئات الناخبة،
2: نعم، حددت الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وترشح عن كل هذه المناطق حتى منطقة المالكية. حسم الموضوع الآن لأن هناك مرشحين فقط لمقعدين في مجلس الشعب، وبالتالي هؤلاء المرشحين هم ناجحين بالتزكية، ولن يكون هناك انتخابات في منطقة المالكية، ستكون الانتخابات فقط في منطقة الحسكة لثلاث مقاعد والقامشلي لأربع مقاعد ومنطقة عين عرب لمقعدين.
0: طيب أستاذ سامر، ما رأيك بإصدار يعني هذا القرار أمس؟ هل يحمل التوقيت أي دلالة؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك وللدكتور نوار ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني من سخرية القدر في الحسكة أن الزمان والمكان والحدث دائما ما يعاندانها، فكما عاندها الزمان وحرمها من أن تعيش لحظة التحرير، الآن يعاندها بأن الأمر مستعجل ويجب الاستعجال فيه والبت فيه سريعا. أيضا الحدث اليوم، حدث الاندماج مع قسد سلطة الأمر الواقع هناك، أيضا يطغى على شكل وهيئة الانتخابات في الوقت الحاضر. والبيئة التي تجري فيها هذه الانتخابات أيضا يعني برأيي بيئة الآن يعني غير مكتملة الأركان، لأنه لو كان الأمر كما يكون اليوم كان الأولى أن تقام الانتخابات في الشهر الثاني بعد الإعلان عن اتفاق الاندماج، وليس تأجيله إلى هذه الأيام القليلة. يجب أن تنتهي المهلة قبل العيد، يعني أمام 4 أيام تقريبا. أيضا الأمر خضع للأسف يعني لمحاصصات، يعني ما كان الأمر يليق بصراحة بمحافظة الحسكة. هناك ناس في الحسكة قاموا بإعداد بعض الأمور من أجل أن تخرج هذه الانتخابات بسرعة وبالشكل المرضي تقريبا يعني لكل الأطراف.
0: وتقول مستعجلة أستاذ سامر، يعني لكن يعني بالعكس الناس تقول تأخرت الانتخابات. يعني
3: تأخرت، لكن الفترات ما يحصل الآن الاستعجال بإعداد القوائم، الاستعجال في المراحل الطعون، كل شيء كان بصراحة حتى في صعوبات حتى بتقديم الطعون. كان الطعون يستلزم أن تكون في مركز المدينة مثلا، واليوم يتم الحديث أيضا عن مركز المدينة. ما نحن نعرف أن هناك يعني محافظتين اليوم في الحسكة، في منطقة محررة أو منطقة تخضع لسيطرة الحكومة ومنطقة تخضع لسيطرة قسد. يعني اليوم مركز المالكية ومركز القامشلي ومركز الحسكة تحت سيطرة قسد يعني فعليا. فهناك صعوبات كثيرة بصراحة تشهدها هذه العملية اليوم، يعني من أجل إرضاء قسد يتم الحديث من الآن يعني حقيقة أنه في عضوين مقربين من قسد أو محسوبين على قسد وعضوين من المجلس الوطني الكردي، يعني يتم توجيه الهيئات الناخبة من أجل اختيارهم مقابل أيضا 3 أعضاء أو 4 أعضاء أيضا من يعني من شخصيات عشائرية لحسابات أخرى. حتى في المالكية التي حسم الأمر فيها، يعني هناك معروف أن المالكية فيها سكانها بالنسبة لا بأس بها من السريان مثلا، لماذا لا يوجد مرشحين سريان؟ لا نعلم كيف طبخت الأمور، ولا يوجد حتى الآن مرشح بكل الحسكة، لا يوجد مرشح من المكون السرياني. غريب يعني هذا الأمر، كيف تتم الأمر بهذه الطريقة؟ أيضا على مستوى المكون الكردي، يعني الآن يتم حصر الأمر ما بين المجلس الوطني الكردي وما بين قسد أو الأحزاب الكردية المحسوبة على قسد. طيب الشباب الثوار من المكون الكردي أين هم؟ المستقلين أين هم؟ الأكاديميين لا يوجد، فقط أحزاب مجلس الوطني الكردي وجماعة قسد. طيب ما وزن هؤلاء أصلا على الأرض؟ يعني مع احترامي كل الاحترام لمجلس الوطني الكردي، يعني بصراحة يتم التعامل مع أحزابه وهي أحزاب قديمة لكنها غير فاعلة على الأرض، يتم إعطائها وزن أكثر من الواقع حقيقة. ليس فقط المجلس، حتى قسد الآن، قسد الآن ليلا نهارا بالإعلام قبل ساعات وقبل أيام تقول غير مرضية الانتخابات وبدنا 40 مقعد، وكل يوم بتحرض حزب من أحزابها تبعين الإدارة الذاتية طالعوا بيان أنه بدنا 40 مقعد، ورغم ذلك يتم السعي لإرضاء قسد على حساب المكون الثوري. طيب. من الأكراد والعرب للأسف. يعني فالزمان والمكان دائما ما يستعصي على محافظة الحسكة وتدفع أثمان سياسية يعني مع الأسف. مع الأسف ألا يحصل فيها ما حصل. يعني الانتخابات بالنهاية استحقاق وطني، نتمنى كنا نتمنى أن يحصل انتخابات نزيهة ومعروفة مثل حلب مثلا التي لم يعرف نتائجها لبعد يوم من شدة التنافس، أو مثل دمشق أو مثل بقية المحافظات. اليوم للأسف يعني خضعت لمحاصصات ويعني ظروف للأسف يعني غير لائقة بمحافظة.
0: طيب سمحنا نأخذ رأي دكتور نوار في ذلك. دكتور نوار يعني يقول إذن أستاذ سامر هناك الأمور جرت بمحاصصات وإرضاء لأطراف سياسية على حساب أخرى، وبالتالي هذا يهدد يعني أنه هذا إذن لن يكون مجلس شعب حقيقي. نتحدث الآن عن محافظة الحسكة تحديدا.
2: يعني شوف محافظة الحسكة أول شيء هي تأخرت مثل عملية التحرير بالنسبة لمحافظة الحسكة، وخضعت خلال 14 سنة الأخيرة ليعني تقلبات سياسية شديدة. درجة الانتماءات الحزبية في هذه المناطق هي درجة عالية جدا، والمنافسة الحزبية هي أيضا عالية جدا. وأنا بعتقد أنه ما يجري الآن سواء من البيانات أو من هذه الانتقادات هي لا يعني تخرج عن كونها انتقادات وبيانات تنتشر عادة في المواسم الانتخابية، ومن الطبيعي أن يكون هناك تصاعد لبعض الوتيرة السياسية في هذه المرحلة تجاه اختيار أعضاء الهيئات الناخبة أو عملية الترشح، يعني بهدف التأثير على العملية الانتخابية. أنا لا أعتقد أنه نحن يعني دخلنا في منطق المحاصصة في هذه العملية الانتخابية نهائيا، كنا نرفض دائما مبدأ المحاصصة. يوجد بعض المكونات التي ربما لم ترغب بالترشح للانتخابات، وهذا يخضع لحساباتها في مسألة الفوز والخسارة وإمكانية تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، وهناك الكثير من الأشخاص لا يرغبون ربما أحيانا بالترشح نتيجة هذه الحسابات. بالتالي أنا أعتقد ما يجري الآن في محافظة الحسكة بالرغم من أنه الوضع السياسي هي صعب ومعقد في محافظة الحسكة إلا أنه أفضل بكثير مما كان متوقعا. أما بالنسبة لموضوع الاستعجال، نحن بالدرجة الأولى متأخرين كثيرا في انعقاد مجلس الشعب، وحتى محافظة الحسكة بدأنا الإعداد لها من حوالي شهر ونص. ربما الحملة الانتخابية كانت سريعة بعض الشيء، ولكن الحملة الانتخابية بالنظر إلى عدد المرشحين الغير كبير وأنها محافظة واحدة.
0: هناك مفارقة الحقيقة، لأنه هناك تأخر كبير في موضوع يعني الحسكة، لأنه اتفاق الحكومة وقصد صار في 29 كانون ثاني، وبالتالي مضى عليه قرابة 4 أشهر.
2: صحيح.
0: هناك تأخر يعني أصلا. صحيح. في ذلك، وفي المقابل يقول ضيفنا هناك استعجال، يعني رغم هذا التأخير لم يكن مبررا من أجل والله إنضاج عملية يعني حقيقية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، لا، رغم ذلك جرى الاستعجال.
2: لا، هو التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي. وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية. وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية. أما الاستعجال فيما بعد، لا، هي المحافظة أولا أخذت وقتها الذي أخذته كل المحافظات، لكن في نقطة أساسية هي أن اللجنة العليا للانتخابات كلها الآن معنية فقط بهذه المحافظة، يعني هناك تركيز على هذه المحافظة، وبالتالي لا يوجد تشتت للجهود. لذلك قمنا يعني بترتيب الأمور بشكل دقيق وبشكل سريع، لأنه لدينا كل اللجنة معنية بهذا العمل، وانتقل أعضاء اللجنة العليا إلى هذه المناطق أيضا للمتابعة الأمور مع اللجان الفرعية، الأمر الذي لم يجري في بقية المحافظات. سابقا كان هناك عضو واحد من اللجنة العليا مسؤول عن المحافظة.
0: طيب.
2: أما الاستعجال أنا أقول لك فقط الحملة الانتخابية جرى تقليصها قليلا، ولكن هي يعني لا تعني شيء، لأنه عدد المرشحين أساسا غير كبير يعني.
0: طيب أستاذ سامر، لو سألتك عن حجم الثقة أو مستوى الثقة لدى المواطنين فعليا في هذه العملية.
3: نعم. يعني والله الأمر ماذا إذا فيها الآن ظروف أمنية مناسبة بالحسكة والقمشلي ما بعرف، بإمكاننا نسأل السكان. مع القصر العدلي اللجنة الرئاسية صار لها شهر ما قدرت تفتحه، فما بعرف وين الظرف الأمني المناسب. يعني ما دام تم تأجيله تم تأجيله خلاص، يعني لماذا لا يقوم مجلس الشعب من دون الحسكة ريثما يتم حل الأمر نهائيا، كما الآن سينعقد مجلس الشعب من دون السويداء. فالأمر غريب بصراحة هذه المقارنة. على كل الأمر الآن الموضوع الثقة، موضوع الثقة أنا ما أعرف الثقة إذا بنحكي نحن عن مجلس الشعب ثورة ولا مجلس الشعب مكونات، أنا هذا مهم عندي. إذا مجلس الشعب ثورة لم أرى أي مرشح من الشباب الأكراد شباب الثورة، حتى المنظمة الآثورية اللي هي السريان كانوا مع الثورة ما في لهم مرشح، حتى شباب العرب يعني جزء منهم الله يعطيهم العافية قدموا بترشيحاتهم، لكن جزء آخر تم دفع بعض الناس التنازل لبعض الناس من أجل مصالح عائلية وعشائرية معروفة. فبصراحة درجة الثقة ليست كبيرة للأمانة، وإنتاج قوائم المحاصصة أو التوجيه السياسي من قبل بعض الناس هناك أو التوجيه الموجود هناك تحت شعار قوائم الظل والولاءات والمحاصصات، أنا لا أقول اللجنة العليا، انتبه في هناك أطراف ثانية موجودة بالمحافظة أن تلعب هاي اللعبة. فيعني للأسف قدر الحسكة أن تعيش معاشته قبل 2011.
0: طيب يعني هذه الأطراف أستاذ سامر حتى نفهم
3: الثورة بتغيير هذه العقليات،
0: هناك أطراف يعني تمارس لديها صلاحية تتجاوز مثلا اللجنة العليا للانتخابات أو كيف؟
3: لا لا لا، الموضوع يعني خلال إعداد قوائم الانتخابات تم دفع وتشجيع بعض الشخصيات أنه أنتم مرشحين هذه القبيلة وهذه المنطقة على حساب ناس ثانيين. هذا بالنسبة للمكون العربي. المكون الكردي أيضا مباشرة تم وعد المجلس الوطني الكردي أنه لكم مقعدين وقصد لكم مقعدين. طيب بقية شباب
0: الوعد من مين سامر؟ لأنه بالنهاية اللجنة العليا للانتخابات
3: بيبين بعدين هن بيحكوا.
0: لا لأنه بالنهاية طيب دكتور نوار، لأنه اللجنة العليا للانتخابات هي من تختار اللجان الفرعية التي تحدد الهيئات الناخبة.
3: يا محمد اللجنة العليا راحت على محافظة الحسكة ساعتين، قعدت مع المحافظ شربوا كاس الشاي ورجعوا. ما يعني الترتيبات اللي صارت قبل مو مطلع عليها كثير، في ناس بالمحافظة عملوا الترتيبات. على كل اليوم يعني الشكل النهائي اللي يطلع إن شاء الله يطلع ناس ثقة، وإن شاء الله بالموجود الآن عدد مرشحين قليل، الدكتور نوار عدد مرشحين قليل لأنه تم الأمر يعني تم طبخ الأمر وحصلت تنازلات وانتهت هاي العملية الديمقراطية بالتزكيات أو ببس الشوارب، نتنازل لفلان وتنازل لفلان ومش الحال. الآن تم تقديم الأسماء بعضها جيد لا نطعن بها، لكن يعني غير مرضي، يعني هذه العملية بهذا الشكل غير مرضية، لم تأتي مثل ما اجت بقية المحافظات. نحن اليوم نأمل طيب. انه اول شيء انه ظرف المحاصصة اللي صار مع الاندماج هذا سيء للمحافظة، يعني بأي حق مثلا حدا مثلا ممكن ارتكب انتهاكات من قسد ممكن يصير بكرة عضو من الشعب. وانا يعني بصراحة نحن ابناء الثورة من كل المكونات من ابناء الحسكة نرفض انه يجي واحد بس لانه في حصة للمكون او في حصه لطرف سياسي
0: طيب.
3: وينفرض علينا مع انه هو يكون مثلا عنده موقف كثير شديد ضدنا وارتكب انتهاكات او حرض على انتهاكات بحق ابناء الثوره خلال الفتره الماضيه. هذا للاسف طيب. صار او راح يصير. على كل طيب. نحن نامل انه الدوره هاي تنتهي على خير، وانه الشباب اللي نجحوا او تم اختيارهم لينجحوا تكون على قدر المسؤوليه، ويكونوا فعلا البرامج اللي تطلع تطبق، لانه المحافظه بحاجه الكثير من العمل.
0: طيب.
3: والمحاصصه السياسيه اللي حاصله الان ما بين شد جماعه قسد والحكومه وجماعه المجلس الوطني الكردي هذا يضر الان بالمحافظه. المحافظه بحاجه خدمات، بحاجه الكثير من الاشياء. طيب. يعني حتى اليوم اهل المحافظه بيطالبوا بتعديل سعر القمح، ولسه بعض المسؤولين هناك من قسد والحكومه بيقولوا عندنا انتخابات مجلس الشعب. يعني في في في في معادلة غريبة. لذلك طيب. أنا قلت في البداية أن الزمان والمكان يعني خذل أهل الحسكة للأسف.
0: طيب دكتور نوار، أنتم المسؤولون بالنهاية عن كل العملية صحيح كلجنة عليا للانتخابات، لأنكم تختارون اللجان الفرعية التي تختار الهيئات الناخبة، وبالتالي يعني أنتم الجهة الوحيدة صحيح المسؤولة عن العملية هذه كلها.
2: صحيح، أنا سأرد على كل هذه النقاط مباشرة. يعني النقطة الأولى المقارنة بين محافظة الحسكة ومحافظة السويداء، لا الأمر مختلف جذريا. هناك وعي سياسي أعلى كان موجود لدى القوى السياسية الموجودة في محافظة الحسكة تجاه الانتقال إلى العلاقة الحقيقية والشرعية مع الدولة السورية، وتم ذلك من خلال هذه الاتفاقات، الأمر الذي لا ينطبق نهائيا حاليا على محافظة السويداء. أما لماذا انتظرنا محافظة الحسكة؟ يجب أن ننتظر محافظة الحسكة لأن البوادر الإيجابية كانت تشير إلى أن المحافظة هي في طريقها إلى الاندماج مع المجتمع السوري، مع الدولة السورية الواحدة، وبالتالي لابد كان على مجلس الشعب أن ينتظر هذه المرحلة لزيادة القوة التمثيلية والتشريعية. أيضا هذا الأمر حتى الآن غير منطبق على محافظة السويداء. عدد المرشحين القليل لأنه عدد الهيئات الناخبة قليل، يعني هناك ليس بالمقارنة مع الهيئات الناخبة الأكبر حجما الموجودة في دمشق مثلا 500 عضو هيئة ناخبة، في حلب مثلا هنا لدينا نحن، وحتى العدد يعني هو ما يعني متوسط، يعني هناك 13 مرشح في الحسكة، 12 مرشح في عين عرب، 7 مرشحين في القامشلي، وبالتالي هي الهيئات الناخبة صغيرة، يعني عدد الهيئة الناخبة في محافظة.
0: لكن أتذكر دكتور نوار في محافظات كان القانون يعني أنه كل عضو مجلس شعب يختار من بين 50 ل 30 صح؟ نعم. هيك لازم يعني
2: عندك أكبر بكثير، يعني أنت عندك مثلا بالحسكة 13 مرشح عن 3 مقاعد. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة موضوع الانتهاكات وهيك. أنا أولا يعني أريد أن أدقق، أنا موضوع الانتقادات على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن القانون هاي مسألة غير منطقية. القانون واضح والنظام الانتخابي واضح، فتح باب الطعون على كل ما يخالف المعايير والمواصفات في النظام الانتخابي المؤقت لعضوية الهيئة الناخبة، وتقدم الأشخاص والمواطنين بالطعون. كان يجب أن يتم التقدم بالطعون وليس الانتقاد على شاشات التلفزيون. هناك آلية معينة نحن اخترناها فعلا للتخلص من كل يعني كان ما يسمى داعي.
0: لكن مناقشة هذه العملية على التلفزيون هذا أمر يعني واجب على الإعلام.
2: لا قصدي أنه نحن لا نستطيع أن نقول الآن هناك أشخاص يعني يرتكبون انتهاكات وأنا فتحت باب الطعون ولم أتقدم بطعون عليهم، بالتالي أنا غير قادر كلجنة عليا للانتخابات على أنه كل انتقاد على شاشة التلفزيون أو مواقع التواصل أذهب إلى الهيئة الناخبة وأقوم بمحاسبة هذا العضو الهيئة الناخبة. أنا لدي آلية قانونية، هذه الآلية القانونية تقوم على مبدأ الطعون والتقدم بطعن إلى لجنة من القضاة معينة من وزارة العدل يعني أن يكون شطب الشخص من الهيئة الناخبة وإبقاؤه فيها بناء على أدلة وثبوتيات ومسألة قانونية وليس مجرد آراء معينة تنقل بأي وسيلة. يعني هي طيب. النقطة الثالثة. أما بالنسبة للبرلمان، نعم هو برلمان الثورة وهو برلمان الدولة أيضا، وبالتالي هذا البرلمان عمليا يجب أن يضم كل مكونات الشعب السوري ويجب أن يضم كل الشخصيات الموجودة في المجمع في الدولة السورية، ولكن هذا البرلمان هو ثوري بامتياز. عدد يعني الأعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم هم شخصيات ثورية وطنية ومعروفة بتاريخها الثوري أو الوطني، وأنا أعتقد أن هذا البرلمان غير قادر ولا بأي شكل من الأشكال أن يبتعد عن أهداف الثورة أو مكاسب الثورة في كل الطروحات والقوانين والتشريعات التي سوف يضع.
0: طيب دكتور نوار لابد أن أسألك عن السويداء لأنها يعني تم الإشارة إليها، والحقيقة هذا سؤال مهم. السويداء يعني جزء أصيل من سوريا، وبالتالي متى سيكون هناك ممثلون أيضا عن السويداء؟
2: حقيقة مشكلة السويداء يعني هي غصة يعني لدى اللجنة العليا للانتخابات، أننا لم نستطع أن نجري الانتخابات حتى الآن في السويداء. السويداء عزيزة على قلوب السوريين ومكانها محفوظ في مجلس الشعب ودورها محفوظ في مستقبل سوريا، لكن الوضع الأمني والسياسي يعني كما تعرفون هو وضع مستعصي حتى الآن، ولا يوجد أي إمكانية لإجراء الانتخابات. يوجد إمكانية لإجراء الانتخابات خارج السويداء، ولكن هذا الأمل نحن رفضناه في الحسكة والرقة ونرفضه في السويداء. أعتقد أنه بمجرد تحسن الظروف سوف تجرى الانتخابات في السويداء وستترك مقاعد السويداء شاغرة خلال هذه المرحلة، إلا إذا كان هناك حلول أخرى يعني قبل انعقاد مجلس الشعب، لكن أنا أعتقد أنه سوف تحتفظ في هذه المقاعد. وأنا أعتقد أن المشكلة ليست في ملعبنا، المشكلة هي في ملعب الآن من يسيطر على القرار السياسي والأمني والاجتماعي في السويداء، هو المسؤول عن حرمان السويداء من حقها في المشاركة السياسية في انتخابات المجلس الشعب وفي عضوية مجلس الشعب.
0: أستاذ سامر لو سألت عموما عن الدور المرتقب لمجلس الشعب في المرحلة القادمة، وهل يملك يعني أدوات رقابية للقيام يعني بمهامه؟
3: بس محمد تعيد السؤال، الصوت انقطع.
0: ما هو الدور المرتقب لمجلس الشعب؟
3: يعني نحن نأمل هذا الأمر المهم أعتقد. يعني موضوع الانتخابات واختيار الأعضاء وهذا الأمر كله هو بالنهاية مسألة لا نتوقف عندها كثيرا، لأنه نحن الآن أمام مرحلة بناء دولة، وبناء الدولة يقتضي منا الصمت عن كثير من الأشياء بصراحة. الآن المرتقب خاصة بخصوص أبناء الحسكة، يا جماعة الحسكة عانت ما عانت خلال السنوات الأخيرة من وضع اقتصادي سيء ووضع أمني، حتى الآن نتائجه تنعكس على الناس، موضوع الموظفين والتثبيت والزراعة والاقتصاد والمعابر والناس، معاناة الناس هاي كلها موجودة عم تصل للإعلام. أستاذ نوار، دكتور نوار، الإعلام هو سلطة رابعة، يعني على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار وما تقلل من أهميته. أنه والله
2: موضوع الطعون هذه قصدته أنا.
0: طيب هو تحدث أوكي. نعم دكتور أوكي. نوار عن موضوع تمام. الطعون بالأشخاص تحديدا،
3: لكن يعني أنا أتصور أنه الدولة الآن تستوعب أن الإعلام سلطة رابعة ويؤثر، ورأينا تأثيره خلال الشهور والأسابيع الماضية. على كل المناط اليوم بمن سيصل إلى قبة البرلمان أن يكون صوته أعلى من الأعضاء قبل أو المرحلة السابقة، مرحلة النظام البائد. هذا ما كان مجلس صوري، اليوم بحاجة ناس تفعل، تقول ما تفعل. أيضا أن يكون صوتهم أعلى حتى من صوت الإعلام بنقل معاناة الناس وحل مشاكل الناس. لأنه صحيح اليوم مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري ما عنده صلاحيات واسعة، لكنه قادر على إيصال الصوت، مثل ما الإعلام عنده فضاء وخط لإيصال الصوت للمسؤولين، عضو مجلس الشعب عنده سلطة أخرى وقوية على فكرة بإيصال الصوت وتحسين الوضع هناك. وأتمنى أنه لبين ما يصير جلسة مجلس الشعب يكون الأمر الأمني حل هناك، وتم افتتاح مؤسسات الدولة، وتخلصنا من بعض الأصوات النشاز الموجودة هناك التي تحاول التشويش على بسط سيطرة الدولة. الناس بدها مؤسسات الدولة تفتح، لأنه في كثير مشاكل بحاجة حل من مؤسسات الدولة، لأنه الآن في تعطيل وفي شلل بالحسكة كبير. انتخابات مجلس الشعب لن تحل هذا الأمر، لكن ربما تكون مؤشر إيجابي أنه يعني الأمور جيدة. ومثل ما حكى الدكتور نوار، معلش يعني اليوم استحقاق سياسي وبدنا نسكت عن كثير أمور، وحتى لو قصد أخذت بعض المقاعد رغم ما فعلت
0: طيب.
3: من انتهاكات بحق السكان والتقارير الحقوقية بحقها، لكن في استحقاق سياسي بدنا نتحمل بعض هلا لبين ما يصير الاندماج كامل، لبين ما الدولة تقف على أقدامها من أجل تنمية المحافظة. اليوم تنمية المحافظة مطلوب، أعضاء مجلس الشعب اللي بدهم يوصل البرلمان إذا ما طالبوا بتنمية المحافظة وبوضع مشاريع، اليوم مشاريع الاستثمار كلياتها اللي عم نسمعها بصراحة، مشاريع استثمار عقاري وسياحي وفندقي وغيره، سواء بمناطق الغربية من سوريا أو بالعاصمة. ما سمعنا مشاريع استثمار بالزراعة والنفط والاقتصاد بالحسكة اللي هي خزان الاقتصاد السوري والموارد البشرية اللي بالحسكة الآن. اللي عم تهاجر على لبنان وعلى الشام مشان يشتغلوا. لازم اليوم أعضاء مجلس الشعب الناجحين يطالبوا بأن يكون هناك تمكين اقتصادي للناس من أجل تثبيتهم بأرضهم ودعم القطاع الزراعي والصناعي، والمنطقة هناك بحاجة كثير من الدعم. لن أطيل أكثر.
0: طيب. الوضع معروف الوقت شرف على
3: وإن شاء الله هذا الكلام يصل لمن
0: نعم. دكتور نوار، متى ستنعقد أولى جلسات مجلس الشعب؟
2: نعم سأجيبك عن السؤال، ولكن دعني فقط تعقيب صغير. الإعلام ليس سلطة رابعة في سوريا، أنا أعتقد اليوم الإعلام سلطة أولى وربما سلطة ثانية، يعني لا بالعكس دور الإعلام كبير، ولكن أنا قصدت بالتحديد كي لا يفهم كلامي خطأ أنه عندما نتعرض للأشخاص ولصفات الأشخاص وللحق الشخصي للأشخاص فيجب أن يكون التعرض قانونيا ومن خلال الآليات التي وضعتها الهيئة الناخبة، وأن لا ندخل في عملية أن اللجنة العليا للانتخابات مسؤولة عن متابعة كل مواقع التواصل والإعلام كي تحدد تقييمها لأعضاء الهيئة الناخبة. أعضاء الهيئة الناخبة يتم تقييمهم وانتقادهم من خلال آلية الطعون. انعقاد مجلس الشعب، أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للسلسل الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
0: دكتور نوار، يعني مطلع حزيران القادم سنشهد انعقاد جلسة لمجلس الشعب؟
2: أتأمل ذلك.
0: شكرا لكم دكتور نوار نجمال، متحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، ولسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا. البرنامج مستمر وتتابعون بعد فاصل قصير. تنديد دولي واسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود العالمي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطات العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: مرحبا بكم. أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يظهر الناشطين المحتجزين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم جاثون أمام عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية وأيديهم مقيدة، أثار موجة من الإدانات الدولية من عدة دول أوروبية.
1: في مشهد تحول خلال ساعات إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز الناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وأظهر الفيديو ناشطين جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة ورؤوسهم إلى الأرض، بينما ظهر بن غفير بينهم وهو يوجه الشتائم ويرفع العلم الإسرائيلي في صور أثارت انتقادات حادة وفتحت نقاشاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية. وبحسب منظمي الأسطول فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية 77 سفينة مشاركة قبل صعودها واحتجزت مئات المتطوعين الدوليين، مشيرين إلى أن عدد المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطاً. ردود الفعل لم تتأخر، فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت طريقة التعامل مع المحتجزين بأنها غير مقبولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين وتقديم اعتذار رسمي لهم، معتبرة أن ما جرى يمس الكرامة الإنسانية. وفي فرنسا استدعي السفير الإسرائيلي، فيما طالب وزير الخارجية جان نويل بارو بتوضيحات رسمية من تل أبيب. أما في أيرلندا فاكتسبت القضية بعداً شخصياً بعدما كشفت الرئيسة الأيرلندية أن شقيقتها وهي طبيبة كانت ضمن المشاركين في الأسطول، معبرة عن قلقها على سلامتها. كما استدعت عدة دول سفراء إسرائيل، بينها هولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وكندا وإسبانيا. وفي الداخل الإسرائيلي دافع بنيامين نتنياهو عن اعتراض الأسطول، لكنه انتقد أسلوب بن غفير، بينما اعتبر وزير الخارجية جيديون سار أن تصرفاته أضرت بصورة إسرائيل. أما بن غفير فتمسك بموقفه مؤكداً أن ما حدث مصدر فخر بالنسبة له. وهكذا تجاوزت القضية حدود البحر لتتحول إلى اختبار جديد لصورة إسرائيل وخلافاتها الداخلية أمام العالم.
0: نناقش الموضوع مع نور رامي سعادة، المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة، إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله. مرحبا بكما. أستاذ نور، كيف تلقيتم هذا التصرف المشين من إتمار بن غفير حيال ناشطي أسطول الصمود؟
2: إنما تعرض له أسطول الصمود العالمي من اعتداء واختطاف وتنكيل رغم أنهم مدنيون دوليون وفي مهمة إنسانية علنية. هذه الفيديوهات التي انتشرت بشكل صاخب ومن تحريض صادر عن وزراء في حكومة الاحتلال يكشف مستوى خطير من الاستهتار بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز أيضا المخاوف بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون مراكز الاحتجاز المغلقة بعيدا عن الرقابة الدولية. هذه التساؤلات هي ما فتحت قلقا كبيرا في قطاع غزة من أهالي الأسرى هنا.
0: نعم أستاذ إيهاب، طبعا جرائم إسرائيل موثقة قانونيا وحقوقيا وهي كثيرة، لكن حين يعني تصدر بهذا الشكل عن وزير في الحكومة ويعني ينشرها بهذا الشكل، إلى ما يؤشر ذلك؟
3: تحياتي لك ولضيفتك الكريمة والمشاهدين. أنا باعتقاد أن مشكلة إسرائيل هي الفضيحة وليست الخطيئة في المقام الأول، أي بكلمات أخرى، فطالما كان هنالك شهادة تخرج ليس فقط من قبل منتسبي هذه هؤلاء الناشطين، بل من قبل ذلك حتى من قبل الأسرى الفلسطينيين الذي كان لديهم شهادات واضحة بكل ما يتعلق في التنكيل في داخل السجون الإسرائيلية. طبعا إسرائيل كانت تحاول أن تسوق ذلك ضمن مسارين اثنين: الأول تخفيف وطأة ذلك الحدث بمحاولة إنكاره كليا، والنقطة الثانية أن ذلك يأتي ضمن قانون العقوبات أو ما يسمى بدفاع إسرائيل عن نفسها بعد تخفيف وطأة الحدث بحد ذاته. فبالتالي الآن عندما يخرج ذلك مصورا ويخرج ذلك ربما حتى تباعا للكثير من الفضائح التي خرجت إسرائيل بأيديها، لك أن تلاحظ ذلك، ربما حتى أغلب النقد الذي أتى من داخل إسرائيل بأن إسرائيل قامت بكل ما قامت به لتسويق هذا النشاط كله وهذا الأسطول، وكأنه دعم مباشر لحماس، وكأن كل المنتسبين بداخله هم منتسبي حماس في المقام الأول وليس دعما للفلسطينيين في غزة إجمالا. فبالتالي عندما تقوم إسرائيل بتسويق ذلك وتقوم بدبلوماسية وتقوم بالعكس باختطاف هذا الأسطول من قلب المياه الإقليمية بدون أن يكون هنالك استنكار واحد من دول العالم، يأتي بن غفير بشعبويته بالصورة الحقيقية لإسرائيل بكلمات أدق، ومن أجل، وهذه ربما هي معضلة إسرائيل الحقيقية، من أجل بضعة من اللايكات لحملته الانتخابية المقبلة بتحطيم كل ما عملت عليه إسرائيل على مدى الأسبوع المنصرم تحديدا. فبالتالي هذه هي إشكاليتها، إشكاليتها هي بالفضيحة في المقام الأول وليست بالخطيئة، وهي لا تنكر الخطيئة كليا. حتى الاستنكار الذي قام به بنيامين نتنياهو والذي قام به جدعون ساعة والذي تقوم به شخصيات حتى من أقصى المعارضة الإسرائيلية، هي لا تستنكر الحدث، هي تستنكر الفضيحة فقط لا غير.
0: هم يقولون يعني هذا يؤثر على صورة إسرائيل، بمعنى أنهم يعني ترى أنهم ليسوا ضد الفعل الانتهاك بحد ذاته وإنما ضد نشره،
3: ضد الصورة فقط لا غير، ضد الفضيحة فقط لا غير، ليس ضد الخطيئة. لا توجد مشكلة أخلاقية لإسرائيل بكل ما قامت به بذلك، ولكن أن تلاحظ بأنه تباعاً لخطوة بن غفير ورب ضارة نافعة يمكن القول، قامت إسرائيل بقلب الآية رأسا على عقب ومحاولة تجميل صورتها في معاملة المختطفين من والناشطين من هذا الأسطول وتسويق ذلك وتصدير الصور للعالم. ولكن من يأبه بعد ما قام به بن غفير؟ كل ما تقوم به إسرائيل ما بعد تلك اللحظة ربما سوف يكلفها الملايين مما يسمى بالهسبرة، والهسبرة هي كلمة عبرية بكلمات أخرى هي الترويج والتجميل إن صح التعبير، حتى إن شئنا أن نقول ذلك بكلمات أدق، أي ما تقوم به هي مجرد عمليات تجميل للقشور للسطح، ولكن ما خلف ذلك هنالك كل الخبايا من الخبث ومن القباحة الإسرائيلية خلف هذه القشرة البسيطة، ولك فقط أن يعني تقوم بتقشيرها كما قام به بن غفير لكي يخرج ذلك للملأ للعالم، وهذا ما تخشاه إسرائيل في نهاية.
0: برأيك أستاذ نور، لماذا أثارت يعني هذا التصرف، هذا الانتهاك أثار ردود فعلا واسعة حتى دوليا ربما أكثر من حوادث سابقة؟
2: لأن هذه المرة الأولى التي ترى فيها المجتمع الغربي التي كانت أصلا حليفة لإسرائيل في الإبادة الممنهجة على قطاع غزة، ترى هذه الاعتداءات الممنهجة والقرصنة والتنكيل والتحريض بحق مواطنيها، ما دفعها للخروج من قوقعتها الخجولة بإدانات وإجراءات عقابية فقط للحفاظ على ماء الوجه أمام شعوبها.
0: وبرأيك يعني تؤيدين أستاذ إيهاب بأنه الخلاف يعني هو على الصورة التي ظهرت وليس على الفعل ذاته داخل إسرائيل؟ طيب ربما لم تسمع. سأسأل أستاذ إيهاب، يعني هناك من يقول أستاذ إيهاب أنه هناك تيارات داخل الحكومة الإسرائيلية، في حين يقول آخر لا، حقيقة هي يعني حكومة يمينية متطرفة متشددة تمارس فعليا الجرائم يعني بما فيها جرائم الإبادة الجمعية، وبالتالي ليس هناك خلافات حقيقية يعني تيارات، ليس هناك حمائم وصقور يعني أساسا داخل الحكومة الإسرائيلية، ما رأيك؟
3: يعني هنالك لنبدأ من جملة واحدة، بأن في داخل هذه الحكومة المركبة تقريبا من أكثر من بضع من قليل من ستة من أعضاء 60 من أعضاء الكنيسة أكثر بقليل، كل الأحزاب الليبرالية العلمانية غير متواجدة في داخل هذه الجعبة، في داخل هذه الحكومة. نحن نتحدث عن أحزاب أصولية، أحزاب فاناتيك حتى إن صح هذا التعبير، متطرفة دينيا، مؤججة إيديولوجيا. ولاحظ يعني هذه المفارقة الكبرى أصلا، بأن هذه الأحزاب تريد الدينية، تريد أن تحارب التطرف الديني في داخل الشرق الأوسط. بكلمات أخرى وبكلمات أدق، نحن نتحدث عن المفارقة الأجمل والأكبر قباحة، لنشر قباحة إسرائيل حتى إن صح التعبير بكلمات كهذه أو كأخرى. فبالتالي هذا بداية، يعني يخرج ساعة ويقول لك بأن أعمال بن غفير لا تمثل إسرائيل، يخرج بعد ذلك لبيد في أحداث سابقة ويقول بأن سموتريتش لا يمثل إسرائيل، يخرج بنيامين نتنياهو ويقول بأن

0: تستنكر على ذاتها بأن السلة الحاكمة لا تمثل الأغلبية في داخل هذه الدولة. إذا ما هي الديمقراطية إذا لم يكن بأن تمثيل الأغلبية أو الأكثرية لباقي فئات أو لمؤسسات الدولة تحديدا؟ فبالتالي هذه ربما ما تحاول إسرائيل تسويقه بسذاجة. ولكن لنضع إسرائيل نوعا ما جانبا، لأن باتت السردية نوعا ما مفضوحة باهتة وغير أخلاقية إجمالا، ولكن أين تكمن المشكلة الحقيقية؟ أنا باعتقادي لاحظ الاستنكار الذي يأتي من المجتمع الدولي، وكأنه يتعامل مع كل ما تقوم به هذه الحكومة، هو يستنكر أفعال هذه الحكومة ولا يستنكر ما تقوم به إسرائيل. يستنكر أفعال هذه الحكومة وكأن هذه الحكومة بمعزل عن الدولة، عن إسرائيل، وكأنها يعني أمر شاذ في داخل. ولكن نحن نتحدث عن بين مزدوجين الديمقراطية الوحيدة في داخل الشرق الأوسط. إذا لم تكن الحكومة هي من تمثل أفعال هذه الدولة، إذا فمن يمثل؟ فبالتالي المشكلة ليست حتى في داخل هذا الائتلاف، وليس حتى في داخل هذه المجتمع الإسرائيلي بمختلف أطيافه. المشكلة مع المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل مع هذه الحكومة وكأنها طفرة شاذة في المشهد الإسرائيلي، وهذا ليس صحيح.
1: طيب، يعني في هذا السياق أستاذي نور، إلى أي درجة يمكن أن تتحول هذه الحادثة إلى جزء من ملف ضغط سياسي وقانوني على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية؟
2: إن الأسطول، أسطول الصمود والمتضامنين المشاركين فيه، نزع غطاء الشرعنة المدعاة عن الحصار، حول هذه القضية، قضية الإبادة والحصار الممنهج على قطاع غزة، من مجرد شأن محلي أو أزمة حدودية إلى أزمة سياسية وأخلاقية تلاحق الاحتلال دوليا كما رأينا خلال هذه الأيام. والأهم من ذلك أن هذه السفن كانت فيها نخب وصحفيين وبرلمانيين غربيين على متن السفن، يظن الاحتلال بتنكيل هؤلاء وبثني وبإرهابهم واختطافهم بأنه هكذا فشل، بأنه انتصر على هؤلاء المتضامنين كما يعني روج بن كفير، ولكن لا يدري بأن هؤلاء 430 متضامن هم سفراء حاليا في دولهم لنشر هذه ثقافة الإنسانية وكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث يرون يعني يوميا كيف يتم الإبادة والقتل والتجويع والحصار غير المبرر تحت ادعاءات زائفة وفقط لتبرير حصاره وشرعنته على قطاع غزة.
1: أستاذ إيهاب، كيف تقرأ مواقف الدول الأوروبية وكثير منها استدعى السفير الإسرائيلي بعد هذه الحادثة؟
0: متى عوقبت إسرائيل؟ وما جدوى مثل هذه الأفعال التي تنضم كليا إلى أفعال ربما أبشع بكثير مما قامت به إسرائيل فيما مضى، إن كان في داخل قطاع غزة وحتى في داخل جنوبي لبنان مثلا على سبيل المثال؟ ولكن متى ترجمت كل هذه الإدانات والاستنكارات، وكما كنا ذكرنا يتستنكر أفعال هذه الحكومة، إلى عقوبات حقيقية؟ النظام البائد في داخل سوريا ما قام به إزاء الداخل السوري تحديدا، واحد بأن عوقب كل المجتمع السوري من كل المجتمع الدولي إزاء ما قام به النظام البائد آنذاك. لكن الآن هنالك دولة رعناء مارقة تتحرك بكل هذه يعني لا نتحدث عن هامش، بل هذه مركزية ما تقوم به، هي ترى نفسها بأنها فوق القانون الدولي. وحتى هذه اللحظة العقوبة ما زالت ضمن إطار استنكارات، إدانات، وحتى عقوبات شخصية لوزراء في داخل هذه الحكومة،
1: رغم أن يعني الحادثة استدعت حتى أن السفير الأمريكي وصف الأفعال، يعني فعل بن غفير بأنه دنيء.
0: تمام، لكن كيف يترجم ذلك على أرض الواقع؟ ما هي عقوبات ما قام به هاكبي أو ما قاله هاكبي وما أثره على إسرائيل ككل؟ هل هذا سوف يردع إسرائيل مستقبلا؟ قبل أسبوعين تحديدا في داخل جنوبي لبنان كذلك العالم الغربي انتفض، لأن كان هنالك حساسية دينية معينة في المرة الأولى، أو ليست المرة الأولى ولكن أحد الفضائح المؤخرة التي تقوم بها إسرائيل إزاء الطائفة المسيحية، فبالتالي هي تقول بأن لديها مشكلة مع كل ما هو غريب. العالم الغربي تلقى ذلك، ولكن هل ترجم حتى هذا الأمر العالم الغربي؟ أبدا، لم يكن هنالك أي ترجمة فعلية ما بعد الإدانة.

0: وربما لهذا السبب تسمح إسرائيل بأنها تدرك جيدا، تماما كما الطالب المشاغب في داخل الصف تدرك جيدا بأن أقصى ما يستطيع أن يقوم به المربي أو المعلم هو التوبيخ، لأن الضرب تحديدا ممنوع، فبالتالي فليوبخ كيفما شاء وما جدوى ذلك. فهذه هي تحديدا إشكالية إسرائيل، لا يوجد هنالك عقوبات حقيقية، فبالتالي ما لم تترجم ذلك بمسار اقتصادي، بترجمة للورقة التي أراد البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين أو 3 أسابيع تحديدا بإخراجها وإفرازها وفض أو إعادة النظر بالاتفاقية التجارية ما بينه، وهذه الاتفاقية التجارية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لديها دعواها، هي شهادة حسن أخلاق أصلا، فبالتالي ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي وبوابة إسرائيل إلى العالم المتحضر، ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة هذه الاتفاقية، أنا باعتقادي إسرائيل بمراجعة حقيقية،
1: نعم
0: إسرائيل سوف تستمر بكل ما تقوم به ولا تأبه ولا تكترث أبدا للمجتمع الدولي ولا حتى لهذه الإدانات التي إن وصفت يمكن أن نصفها فقط بالسخيفة.
1: طيب أستاذ نور، جرى نقل ناشطي أسطول الصمود صحيح إلى تركيا، ما آخر يعني تطورات الأسطول؟
2: نعم، لقد تم استقبالهم استقبال رسمي من قبل الهيئة التركية هناك والحكومة التركية، وأيضا يتم من المقرر أيضا نقلهم إلى معهد اسطنبول للطب الشرعي لتوثيق وإثبات حالة التعذيب والانتهاكات الجسدية قانونيا لتقديمها للنيابة العامة التركية التي فتحت أصلا تحقيقا رسميا في الحادثة.
1: يعني إذا أنتم تنوون الاستمرار في يعني خطوات متابعة لاحقة؟
2: صحيح، سيتم تحويل كل شهادة إدانة لحكومة الاحتلال، وأيضا كما سمعنا أيضا من النشطاء المفرج عنهم سعيهم أيضا للاستمرار في أسطول الصمود لأنهم لم يتم ثنيهم أصلا، بل هذه كانت وقود تحفيز لهم للاستمرار في نضالهم من أجل الإنسانية وكسر الحصار عنا.
1: أستاذ إيهاب، إلى أي درجة يمكن لهذه الحادثة أن يكون لديها أو لها تداعيات داخل إسرائيل، في الداخل الإسرائيلي فعلياً؟
0: نحن في داخل مرحلة انتخابية طبعاً الآن، فبالتالي واضح جداً أنه سوف يكون هنالك محاولة لتأجيج هذا الحدث تحديداً ضمن إطار داخلي انتخابي في المقام الأول، وقام بذلك أيزنكوت ولابيد باعتقادي في محاولة إسقاط يعني ذلك على بن غفير وعلى كتلته الانتخابية، ولكن لنكن صريحين مع بعض، ما قام به بن غفير بعد استنكار ساعة لهذا الأمر، هو يدرك جيدا بأن ما قاله ساعة تحديدا هو فقط شأن دبلوماسي ليس إلا وليس شأن داخلي، عندما يتحدث أكثر من 84% وفق بضع من الاستطلاعات الإسرائيلية والعالمية حتى بأن الكثير من الإسرائيليين يرون بأن يعني يجب أن تكون هنالك تهجير أقلهم ومنهج للفلسطينيين وسيطرة كاملة، فبالتالي نحن نتحدث عن جهية كاملة في داخل العقلية الإسرائيلية. هل مثل هذا الحدث حقا ممكن أن يؤثر على الدولة المحصورة بين يمينين؟ نحن لا نتحدث عن اليسار الكلاسيكي الإسرائيلي حتى العلماني الليبرالي الذي يمكن بعض الشيء أن يرى بأن مثل هذه الأمور يجب أن تستنكر، هنالك ربما بضع من هذه الفئات ولكنها موجودة في داخل الهامش. إسرائيل بأغلبها اليوم محصورة ما بين يمينين، يمين إيديولوجي مؤجج بفق عقيدة الخلاص في المقام الأول، وعقيدة الخلاص ترى نفسها بأنها فوق الأغيار ككل، وبالتالي هذا العمل ليس مستنكرا كليا، وهنالك اليمين الآخر، اليمين الذي ممكن أن نصفه بأنه أكثر عقلانية استراتيجية ضمن إطار اليمين القومي الأمني لإسرائيل إن صح التعبير، فبالتالي هذا اليمين لا يرى بأنه لا تجب أن تكون هنالك عقوبات رادعة أصلا لأي شخص يناهض إسرائيل أيا كان من أي فئة كانت، حتى لو كان يحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة، فبالتالي
1: نعم.
0: لا يوجد هنالك إنكار للخطيئة ولكن الإنكار هو للفضيحة، أي بكلمات
1: نعم.
0: أخرى هي مشكلة إسرائيل فقط مع هذا الجهاز ليس إلا وليس مع الحدث نفسه، وحتى في داخل اليمين الآخر الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لكما إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، ونور معنا أيضا الأستاذ نور رامي سعد المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا، وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 وألف، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. مرسوم رئاسي يمنح من يسلمون قمحهم من المزارعين لمؤسسة الحبوب مكافأة قدرها 9000 ليرة على كل طن تضاف إلى السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد. المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يؤكد لتلفزيون سوريا الوصول إلى المراحل الأخيرة من التحضيرات للعملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، ويوضح المراحل المقبلة. وصول قافلة مهجرين إلى مدينة عفرين بريف حلب قادمة من الحسكة تضم نحو 1300 عائلة. ترامب يجدد التأكيد على مطلب السيطرة على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، ومصدر إيراني يؤكد لرويترز أن اليورانيوم وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من النقاط العالقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها، وهذا السعر لتغطية التكاليف وتكلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أرحب بضيفي أيمن البكور عضو جمعية تلبسة الفلاحية معي من تلبسة من ريف حمص الشمالي. أهلا ومرحبا بكم سيد أيمن. دعني بداية أبدأ معكم استقبال المزارعين وحالة الجدل التي حصلت في الفترة الأخيرة، واليوم أيضا بعد المكافأة التي أقرها الرئيس الشرع بما يتعلق بالقرارات الأخيرة المتعلقة بتسعيرة القمح.
2: مرحبا أستاذ. والله يا أستاذ رفع تسعيرة القمح اليوم خطوة جيدة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولكنها تبقى ناقصة بحيث إن بقي الفلاح متخوف من تأخر قبض مستحقاته وتغير سعر الصرف الدولار، فهذا الشيء بنعكس سلبا على الفلاح يعني اليوم، وخاص نص يعني أن سعر الصرف كل يوم يعني بتغير بشكل شبه يومي إلى ارتفاع.
0: طيب اليوم بعد يعني المكافأة التي قررها الرئيس أحمد الشرع، برأيكم اليوم هل يعني هدأ هذا القرار من حالة الغضب والاعتراض عند المزارعين؟
2: هلا هو نوعا ما، طبعا نوعا ما يعني أني يعني الزيادة في سعر القمح يعني كان شيء مبشر للفلاح يعني، وهدى من احتجاجه، لكن في شغلات يعني لازم تشتغل عليها الدولة أكثر في دعم الفلاح، من ناحية الحصاد، من ناحية سعر المحروقات، من ناحية سعر الأسمدة.
0: ما المطالب الأساسية اليوم؟ نعم، المطالب الأساسية التي يركز عليها المزارعون سيد أيمن.
2: يعني المزارعين اليوم بحاجة إلى تشجيعهم لزراعة القمح، والقمح مثل ما تعرف يعني هو محصول استراتيجي للبلد، وهو اللي بحافظ على الغذاء تبع البلد، يعني هو من أهم المحاصيل في البلد. وسوريا هي معظم المزارعين بتركزوا على هي الزراعة، زراعة القمح. يعني نحن بلد لازم نوصل للاكتفاء الذاتي بالقمح ونصدره كمان، بس هذا الشيء لحتى نوصل له لازم يكون مدعوم. يعني شلون؟ يعني بدنا ندعم المزارعين بحيث نقدم لهم سماد، بحيث نقدم لهم المازوت بأسعار مدعومة، البزار، قروض، يعني تثبيت سعر الحصاد، أمور النقل، كله هذا بيساهم بدعم المزارع وتشجيعه لزراعة القمح. سيدي كريم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أيمن البكور، عضو جمعية تلبيسة الفلاحية، كنت معي من تلبيسة من ريف حمص الشمالي. أيضا أرحب بمحمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري معي من أوتاوا. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم لحالة الجدل الواسعة التي رافقت يعني تسعيرة القمح في هذا الموسم، قراءتكم لهذا المشهد بشكل عام.
3: تحية لك وللمشاهدين الأكارم. يعني هناك جملة من الأمور الإيجابية والسلبية في هذا يعني ما حدث بالعموم. لنبدأ بالأمور الإيجابية حقيقة، وهو أن نشهد بالفعل أن الشعب لديه هذا الهامش من الحرية ليعبر، أو هذه الفئة من فئة الشعب اللي هي الفلاحين المتضررين كيف عبروا بقوة عن مطالبهم، وأيضا كيف استجابت الحكومة لهذا الأمر بشكل معقول على الأقل، وكما شهدنا من كلام يعني ضيفك السابق إلى حد ما في نوع من الرضا. لو أخذنا النواحي الأخرى السلبية، أنه طيب لماذا هذا القرار بالأصل أن يبنى بهذا الشكل وكأنه يبنى بطريقة فوقية مركزية من الأعلى إلى الأسفل؟ ما هو القرار يجب أن يخرج بداية بطريقة تشاركية مع مختلف الفئات. يعني نحن نعلم مثلا في تركيا، أنا أذكر وفي الكثير من البلدان، مثلا في تركيا الحد الأدنى للأجور كثيرا كل سنة، لنعلم لأنه نحن مثلا في تركيا الحد الأدنى للأجور بسبب تراجع الليرة الدائم دائما محل جدل، فتجتمع معظم ما يسمى أصحاب المصلحة بما فيهم مثلا رجال الأعمال الصناعيين وممثلي العمال، ويحدث الجدل يومين وثلاثة وأربعة، وبالآخر يتم التوافق وبتيسير من أطراف حكومية. وهذا الذي يجب أن يحصل، يعني الأصل أن يتم هذا التسعير بطريقة منهجية بنائية من الأسفل إلى الأعلى كما يقال، بطريقة تشاركية، يعني بحيث الجمعيات الفلاحية ومن يمثل الفلاحين يكون لهم رأي وهناك تسعير ونقاش، ولا يأتي بهذا الشكل ثم يحدث هذا النوع من ردة الفعل. المشكلة أنه هذا الأمر يؤدي إلى يعني إعطاء الشارع فكرة وكأنه دائما الدولة لديها تقديرات بعيدة عن الواقع، وأنه حتى تأخذ حقك يجب أن لا تلجأ إلى الحلول المؤسسية وأن تلجأ إلى الشارع، وهذا هذه إشكالية، لأنه البلد يعني لا ينقصها الكثير، لا ينقصها مزيد من الاضطرابات، يعني يوم هذه الإشكالية ويوم تلك الإشكالية، فإذا يجب العمل بطريقة مؤسساتية بشكل أكبر. أيضا طريقة المعالجة، على الرغم من أنه يعني مشكورة الحكومة ربما في هذه الاستجابة، لكن أعتقد أنه طريقة الاستجابة بمرسوم رئاسي ربما ليست هذه هي الحالة الأفضل، وكأن الموضوع يعني هو متعلق بشخص السيد الرئيس وبأنه هذا الموضوع يعني البعض انتقده وكأنه يرسخ فكرة ما كان سابقا يعرف بالمكرمة الرئاسية وإلى آخره. يعني بغض النظر، أعتقد أنه يعني هناك كما قلنا الكثير من النواحي الإيجابية وربما السلبية، لكن بالعموم أعتقد أنه حتى اليوم وصلنا إلى يعني نقطة إلى حد ما
0: طيب
3: توافقية. والأهم هو كما تفضل الضيف قبل قليل، وهو أن تكون هناك سياسة للدولة بدعم موضوع الزراعة. هناك نوع من لمس أنه هناك تراجع للدولة في دعم موضوع الزراعة.
0: يعني في هذه النقطة التي أشرت إليها وما تحدث به الضيف أيضا قبل قليل، لكن المشكلة اليوم هل هي مرتبطة بضعف الإمكانيات برأيكم سيد محمد أم بغياب سياسة زراعية مستقرة بشكل عام؟
3: يعني ضعف الإمكانيات لا شك أنه موجود، لكن مع ذلك يفترض أن الدولة أن تقوم يعني حتى لو اضطرت إلى أن تقوم بقروض، أن يكون هناك توجهات واضحة بدعم القطاع الزراعي بشكل أكبر، ولو بشكل يعني ضمن الإمكانات. بمعنى أنه اليوم إذا أنت مثلا يفترض أن تدعم المحروقات للمزارعين بنسبة مثلا 20 30%، ما نقدر تدعمها تعطيها مثلا دعم بنسبة 10%، تقلل نسبة الدعم وتعد بأنك ستزيده لاحقا لكن تبقى تحافظ عليه. اليوم هناك توجه يعني يرصده بعض الباحثون بأنه هناك نوع من التوجه نحو ما يسمى لبرلة الاقتصاد، يعني أنه اقتصاد حر تماما، وهذه إشكالية بالنسبة للاقتصاد الزراعي. حتى في الدول الرأسمالية والتي تعتمد النظام الرأسمالي أو النظام اللي فيه حرية اقتصاد، لكنها في الموضوع الزراعي تحديدا كونه أمان اقتصادي وأمن غذائي وأمن قومي بالتالي، فهي تحافظ على موضوع التعامل مع المنتجات الزراعية بشكل خاص حتى لو يعني بدها تخسر من جيبها كما يقال. هلا في موضوع القمح اليوم الحكومة يقال انه بالفعل حتى هذا الموضوع لا تزال تخسر، هناك دعم يعني لهذا القطاع، لكن المطلوب هو اكثر، او على الاقل في النتيجة اليوم الفئة المزارعين تقارن بين ما كان يحدث سابقا في عهد النظام السابق والذي كان يعتمد نوعا ما النظام الاشتراكي كما يقال، وما بين ما يحدث هنا. حتى لو نحن نريد أن ننتقل إلى النظام الليبرالي أو الرأسمالية، لا يجب أن يكون انتقال سريع أولا، ثانيا يجب أن يكون هناك حذر من الانتقال ما يعرف إلى ما يعرف بالرأسمالية المتوحشة، يعني الرأسمالية التي لا يوجد فيها أي دعم مجتمعي للفئات الضعيفة أو الفئات التي تحتاج إلى دعم، سواء كانوا كبار سن ولا كانوا يعني فئات مستضعفة من الناس الذين لا يقدرون على العمل، أو الفئات التي تحتاج إلى دعم لأنهم منتجون ويجب أن تحميهم
0: طيب.
3: الدولة، مثل حالة المزارعين الذين يزرعون القمح تحديدا.
0: لكن اليوم كيف يمكن تحقيق توازن بين دعم الفلاح من جهة وحماية الأمن الغذائي؟
3: هذا يعني كما أنت ربما أشرت قبل قليل يحتاج إلى سياسات طويلة الأمد، سياسات زراعية، لكن يجب أن يكون هناك توجه واضح أنه اليوم نحن بدنا ندعم بالفعل الزراعة. الذي يعني اليوم أراه من توجهات الحكومة والنقد عليها، وكأنه أولا لا يوجد شيء واضح، يعني هذه النقطة الأبرز، ربما لا يوجد توجه واضح، وكأنه هناك تعليمات يعني يوميا، يعني كما نشهد اليوم نحن والله طلعت تسعيرة القمح ما عجبت الناس، والله الناس نزلوا على الشارع ايه بنعدل، وكأنه هناك نوع من يعني العمل وفق ردات الفعل، لا يوجد نوع من الدراسات الحقيقية المبنية على دراسات طويلة الأمد يمكن أن. وطبعا يعني هناك بعض المبررات أن الدولة لا تزال في حالة نشوء، أصلا كثير من المناطق إلى فترة قريبة لم تكن مثلا تحت سيطرة الحكومة، مناطق شرق الفرات، لكن أنت بحاجة إلى سياسات طويلة الأمد، وبحاجة إلى أنك تطمئن المواطن وأن يكون هناك توجه واضح لدعم الزراعة. اليوم هناك تخوف بالفعل أن الدولة ماضية باتجاه الاعتماد على الاستثمارات الكبيرة والابتعاد عن موضوع الزراعة والاعتماد على يعني بعض الصناعات الخفيفة والتجارة، وعدم دعم موضوع الزراعة لأنه على اعتبار أنه مكلف، وعلى اعتبار أنه هذا يحتاج دعم محروقات ودعم أسمدة ودعم بدار. يعني هناك ضعف في نشاط دعم الأنشطة الزراعية كما هو معهود، وعلى فكرة هذا ليس كما قلت أعيد ليس خاصا بالأنظمة الاشتراكية، يعني دعم المزارع بكافة مراحل الإنتاج، يعني نتحدث منذ البداية منذ الزراعة، عم تحكي أنت بذار تدعمه بالبذار، تعطيه مثلا بذار محسنة بأسعار مدعومة، تعطيه مازوت اللي هو عصب تقريبا الزراعة بأسعار مدعومة. موضوع الحصاد، يعني كل الدورة الإنتاجية التي تبدأ من الزراعة إلى الحصاد وإلى التسويق كلها يجب أن تدعم بطريقة أو أخرى.
0: لكن اليوم سيد محمد، هل هناك خشية يعني كما فهمت من كلامك من زيادة الاعتماد على استيراد القمح ربما إذا تراجعت الزراعة المحلية؟
3: بالتأكيد، وخاصة إذا كان هناك استيراد من دول مثل روسيا. يعني موضوع القمح تحديدا هو موضوع أمن غذائي وتستغله بعض الدول. يعني معروف مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تستثمر في موضوع الإعانات الخاصة بمصر مثلا، سواء كانت قمح أو غيرها، للتأثير على قرارها السيادي السياسي. وهذا الموضوع بالفعل يجب أن يعني يتم الانتباه له. اليوم ربما في هذه السنة موضوع القمح أن هناك إنتاج إلى حد ما وفير، ربما لا تحتاج الدولة أن تستورد القمح، وهذا بحد ذاته منجز كبير يجب أن يتم المحافظة عليه، وأن يتم العمل على تقوية الإنتاج بحيث يكون هناك فائض وتصبح الدولة مصدرة.
0: اليوم
3: يجب أن يكون هناك فوائض.
0: ما خطورة زيادة الاعتماد على الاستيراد إذا تراجعت الزراعة المحلية سيد محمد؟
3: الخطورة أولا في الأزمات، أنت في حالة مثلا مثل حالة نذكر في حالة كورونا وحالة مضيق هرمز مؤخرا، وقبلها أزمة البحر الأحمر والحرب الأوكرانية الروسية، ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل هائل. مثل وهذا حدث في أثناء يعني عندما احتدمت الحرب الأوكرانية الروسية، والطرفين لأنهما يصدران القمح للعالم، وكل طرف كان يمنع الآخر من تصدير القمح في فترات معينة، صار ارتفاع كبير في هذه السلعة عالميا، وبالتالي انقطعت سلاسل الإمداد والتوريد، وهذا حدث أيضا في أيام كورونا، وبالتالي حدث انقطاع لهذه المادة، ليس فقط أنه غلاء، انقطاع لهذه المادة، وبالتالي أي دولة تحتاج هذه المادة تأخذها من دولة أخرى، قد يكون أحيانا في نوع من الابتزاز أو التأثير على القرار السياسي والقرار
0: نعم،
3: السيادي لهذه الدولة. فعندما يكون لديك الاكتفاء الذاتي من هذه الأمور، أنت تحفظ شعبك وتحميه من الجوع، وبالتالي الدولة لا تذل نفسها لاحقا لعدوها أو لأعدائها أو لمن يريد أن يلوي ذراعها من أجل يعني
0: نعم.
3: قضايا معينة، من يعني لأجل السلع الاستراتيجية سواء كان قمح أو غيره.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد سالم، الباحث في مركز الحوار السوري، كنت معي من أوتاوا. نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
4: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضورا لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع، الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية، بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
5: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
4: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: أعلنت وزارة الخارجية انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجه سوريا الجديد لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة للالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. أضافت أن سوريا جددت التزامها بالمساهمة في صياغة توصية مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع شركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. اعتبرت اللجنة في منشور لها على الفيسبوك إن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات تشمل نشر القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود الرامية إلى البحث عن المفقود. عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة فقد قام رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف قدم إحاطة مفصلية حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المؤسسة وتشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فاعليته على المستوى الوطني. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقا. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قانون العقوبات السوري يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. وانتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين. عقد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان لقاء مع وفد من السفارة البريطانية ضم المبعوثة البريطانية لسوريا أنسنو ومدير شؤون الهجرة الدولية كين جيسلي جرين. وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الهجرة الدولية وآليات تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومنظم. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي. أعربت السعودية والأردن والكويت عن إدانتهم للتفجير الذي استهدف مبنى تابعا لوزارة الدفاع في حي باب شرقي بدمشق والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، فيما جددت وزارة الخارجية السعودية موقفها الثابتة في رفض جميع أشكال العنف معبرة عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. أصدر وزير العدل مظهر لويس قرارا يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ونص القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المرتبطة ببيع العقارات والمركبات أو تفويض بيعها سواء صدرت داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى وقف جميع المعاملات التنفيذية المتعلقة بعقارات السويداء بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراءات قد تؤدي إلى التصرف بالعقار. وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق. أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا بالوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس، كما أوضح نجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
1: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: كما رجح نجمة انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك عقب تعيين الرئيس الشرع للثلث الأخير، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
1: انعقاد مجلس الشعب، اعتقد انه تاخر انعقاد مجلس الشعب، نتامل ان يكون بانتهاء محافظه الحسكه وتعيين فخامه السيد رئيس الجمهوريه للثلث الاخير ان يكون انعقاده قريبا على الارجح بعد عيد الاضحى. دور كبير لبرلمان الثوره والدوله القادم في الانتقال بسوريا من مرحله الى مرحله، ودور مهم لاعضاء مجلس الشعب ان يكون لديهم صفه جوهريه اساسيه وهو انهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقه مناطقيه او طائفيه او دينيه.
0: وأرجع نجمة تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
1: الحقيقة مبرر لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة يعني هذه المناطق وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
2: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته، في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: ميدانيا، قال الدفاع المدني أن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. وأضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب الأطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال والمصابين في المكان، فيما عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مستشفى للمكان. وصلت إلى مدينة عفرين بريف حلب قافلة مهجرين قادمة من الحسكة تضم نحو 1300 عائلة.
3: الدمعة ما تنصر من كتر الدمعة ما يتنصر، شكد ما نوصف الدمعة ما تنصر. الحمد لله رب العالمين، الفرحة ما توصف، شكد ما نحكي نقول الفرحة، فرحة ما يوصف. ونحن لنا شكر جزيل، شكر للقيادة واللي ساهموا بهالمبادرة هاي، ونشكرهم جزيل الشكر. يعني شقد سبحان الله، يعني 6-7 سنين مو طبيعي إنه واحد يغاب عن قرايبينه وعن أهله وعن أصحابينه وعن اسمه.
4: أنا عم بنتظر ولادي، بنتي، ابني صلي من زمان ما شفته، وصهري ولادي. يعني هالفرحة ما بعطي مال الدنيا، بجيني بكي، والله بجيني بكي. أنا من زمان ما شفت ولادي، يعني بدي حضنهم، بدي بوسهم، حضنهم. ليش جاي هوني بقى؟
5: قلنا صرنا 9 سنوات ما شفنا بعض، نجي نعيش مع بعض في الرواحة والأهل والقرايب وبسلامة. إن شاء الله كل العالم يرجع بيوته بخير وسلامة.
6: يعني مشاعرنا لا يوصف، اللسان عاجز عن الوصف. عم بستنى ابني، ربما أنا كمان جيت بالرتل الرابع، لكن بسبب الدراسة أبنائنا أو العائلة تأخرت. ابني اللي 9 سنين كان 9 سنين، الله عمره 18 سنة، عم يجي على عفرين. مو فقط هو، كثير من أبنائنا اللي هلا عائدين لعفرين، الرتل الأول لما أجا وكل رتل لما بيجوا، وهالرتل الحالي أيضا، ونحن صايرين بالانتظار مالنا بالعودة. يعني الشعور عن جد مشاعر مليئة بالفرح.
7: والله لأهلي ولا يعني لأحبابي ولا ضيعتي لرفقاتي، نحن كبرنا بين البعض أول 9 سنين، صار 9 فايت بالعشر سنين نحن ناجرين. يعني لحد الآن ماني بصدق إنه جايين عن بيت أهلي، يعني إنه كله أهلنا، يعني ماني بصدق، شعوري يعني سبر، يعني 100%. يعني إيه والله.
0: أصدر وزير المالية محمد ياسر برنجة التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. أشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الأول من حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. وأوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات أي 36 شهرا وبسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محددة. وبيّن المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على اشتراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشترك والتعاوني. نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد ياسر برنجة، حيث قال الوزير إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي، كما بحث الاجتماع مسجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
8: السيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خروج صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير.
9: وعدنا تريح الصيام، نحن لجنة الصيام دمشق وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا تصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعات والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
10: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه.
0: كشف الجهاز المركزي الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود إن القضية تتعلق بعقد إبرام بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفورات المطلوبة. أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن جميع الأطفال جرى تتبع حالاتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه في برنامج وسط البلد على شاشة تلفزيون سوريا إن البلاد يجب أن تتجه إلى اللامركزية خدمية إدارية.
11: فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
12: لا مركزية خدمية ولا المركزية
11: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
11: الحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
12: سؤال سريع
11: بسبب عدم الاستقرار،
12: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق

0: الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن احنا متوقعين لن يعني نخرج من العام الا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
1: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعماً 70% من بلديات السويداء في مجالات عدة.
0: على نموذج السويداء، طبعاً السويداء نحن من يعني من ابتداءً من يوم التحرير نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على السويداء، نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكة وابن الرقة يأخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويداء، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
1: قال مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان إن تعديل تعرفة النقل بزيادة تراوحت بين 15% و20% جاء بعد دراسة متكاملة استندت إلى عدة معايير. أوضح قطان لوكالة سانا إن تعرفة النقل تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق، مبينا أن نسبة الزيادة تحدد بحسب ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار صرف الليرة مقابل الدولار وأسعار قطع التبديل والصيانة. كما ولفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين على الخطوط وداخل الكراجات لمتابعة التزام الناقلين بالتعرفة المحددة بموجب قرار المحافظ. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
2: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
3: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات لأنه في عنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطة، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطة هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينة وهي، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلأ نحن حاليا. هلأ هذا بنعكس لأنه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات المدخول تبعه ما عم يأهله أنه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمة أكثر.
2: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب تنعقد بشكل أسبوعي وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
4: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف يعني، لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي وتمت الموافقة عليهم السيد المحافظ وأقرت وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا 2 شهر.
5: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
1: وصلت إلى اسطنبول 3 طائرات وعلى متنها ناشطو أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية. وبحسب وكالة الأناضول فقد تم استقبال ناشطين في المطار من قبل ذويهم وعدد من المسؤولين ليتم لاحقا نقل المصابين منهم.

إلى سيارة إسعاف كانت بانتظارهم. ومن المتوقع عقب مراسم الاستقبال أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في إسطنبول. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري. أقرت الأونروا في منشور لها إن أزمة انتشار القوارض والطفيليات في القطاع تتزايد وسط انتشار الالتهابات الجلدية ومخاطر الإصابة بالأمراض، موضحة أن كوادر الطبية تعالج نحو 400 حالة يومياً، مشيرة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج حالات أكثر. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان والارتباط بحزب الله. وبحسب الوزارة شملت العقوبات النائبة في حزب الله اللبناني إبراهيم الموسوي والوزير السابق محمد عبد المطلب فنيش، إضافة إلى رجل الأعمال خضر ناصر الدين المتهم بدعم شبكات حزب الله. كما طارت العقوبات الدبلوماسية الإيرانية السابق محمد رضا رؤوف شيباني الذي تتهمه واشنطن بدعم الحزب في لبنان. كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إيسنا الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير الداخلية باكستان محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسن فيه المشاورة بشأن الخلافات المتبقية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران. وأضاف ترامب أن واشنطن تحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره وعدم السماح ببقائه داخل إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال ترامب إن بلاده تتحكم بالكامل بالمضيق من خلال حصار وصفه بالجدار الفولاذي، مؤكد رغبة واشنطن في إبقائه مفتوحا من دون فرض رسوم على الملاحة. وأشار ترامب إلى أن التقديرات تفيد بأن إيران تتكبد خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسيا ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعا عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيرا في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في كثير من المجتمعات يرفض الناس مظاهر الفخامة التي تحيط بالمسؤولين ويقرؤون فيها رسائل أبعد من المشهد نفسه. ظهور المسؤول بموكب فخم مثلاً للحماية أو الحراسة لا يبدو مبرراً بنظر الشارع دائماً، لأن سلوكيات كهذه تعبر عن فجوة طبقية أو شعور بالتعالي، وكأن المسؤول يعيش فوق الناس العاديين الذين يفترض أن يخدمهم. كما تعبر هذه السلوكيات أيضاً مشاهدين عن استخدام النفوذ لصناعة هالة شخصية، وتحديداً إذا كان البلد يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمات متردية، بالإضافة إلى ثقافة التبجيل التي تتجلى عبر هذه التصرفات. هناك مجتمعات حساسة تجاه أي مظهر يوحي بأن المسؤول يعامل كشخصية استثنائية لا كموظف عام. في الوقت نفسه فهناك رمزية سياسية لا تخلو منها هذه السلوكيات، حيث تتحول الصور البسيطة إلى رموز بسرعة. موكب فخم، كرسي خاص، مظلة يحملها شخص آخر للمسؤول، كلها إشارات يمكن أن تتم قراءتها باعتبارها مؤشراً على عقلية السلطة. لكن على الجانب الآخر، فقد يرى بعضهم أن هذه الانتقادات مبالغ فيها حين يكون المسؤول في فعالية رسمية ولديه بروتوكول أو فريق عمل، إذ إن بعض التصرفات عادية في دول كثيرة لا تحمل نية للتكبر. كما أن التركيز على الرموز قد يشغل المواطن عن تقييم الأداء الحقيقي للمسؤول نفسه. في نهاية المطاف، السياسة تدار أيضاً بالصورة والانطباع، والناس لا تحاسب المسؤول فقط على قراراته، بل على أسلوب حياته ولغته وتصرفاته اليومية، لأنهم يعتبرونها انعكاساً لاحترامه للمواطن وإحساسه بمعاناته. القضية هنا مشاهدينا ترتبط بصورة وتسجيل مصور لحاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت رسلان، الذي وصل إلى المصرف لتولي مهامه، وكان إلى جانبه شخص يحمل له المظلة. هذا هو الشخص يحمل مظلة. هذه الصورة قوبلت بانتقادات، حملت كثيرا من التفسيرات وقسمت الآراء ربما في مكان. نتابع هذا التسجيل المصور للحظة وصول رسلان إلى المصرف لتولي مهامه حاكماً للمصرف خلفاً لعبد القادر الحصري الذي جرت رسميته سفيراً لسوريا في كندا. نتابع هذا الفيديو ونعود.

ربما يعني المواطن السوري حينما يرى هذا المشهد يتبادر إلى ذهنه ما كان يحصل سابقا في الحكومات السابقة قبل سقوط النظام المخلوع، حيث كان هناك يعني موظفون يحملون كما شاهدنا هنا المظلات والحقائب ويفتحون أبواب السيارات للمسؤولين، ولكن كل السوريين